0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم ظهر في النشاط الجمعياتي منذ مطلع السبعينات في منظمة الشباب المدرسية، في اتحاد منظمات الشباب، في طلبة الحزب الحر الدستوري، الحزب الاشتراكي الدستوري زمن بورقيبة، وإطار كذلك من إطارات الدولة، حيث عامل معتمد بمراكز معتمديات تونس العاصمة، تونس الكبرى، من قرطاج إلى حلق الواد، الكرم، تونس المدينة، المنيهلة وغيرها. وكذلك بعد خروجه إلى التقاعد وبعد إحالته على شرف المهنة، خاض تجربة خاصة في القطاع الخاص سنأتي عليها لتشجيع الكفاءات التونسية في صناعة بعض مكونات السيارات. سعداء باستقبال المناضل الشبابي وابن إذاعة المنستير، حيث تولى في صائف 1977 القيام بأولى التجارب عند انطلاق الإذاعة في 3 أوت 1977. سعداء باستقبال سلاح الأنصاري. مرحبا سلاح.
3: شكرا. مرحبا دكتور عادل، أهلا وسهلا.
2: عودة، هذه عودة إلى المكان الأصلي.
3: هي أولا أنا قدمت بأحسن وبأفضل مما يمكن أن أقدم به نفسي لو طلب مني ذلك. فمع شكري وتقديري لكم.
2: العفو.
3: أحمد الله أنكم توليتم ذلك نيابة عني.
2: العفو. وهمش نزيد نستمع أكثر بالتفاصيل مع زميلنا صديقنا سليم الحزم لهذا التقرير الذي يختزل مسيرتك أكثر من 50 سنة تقريبا في العمل الشبابي والجمعياتي والعمل الصحفي. 50 سنة أو قريب. أنا
3: 50 سنة يعني أول مرة تطأ قدمي مقر الإذاعة في بثها التجريبي
2: من قبو قصر المؤتمرات.
3: بث تجريبي أنذاك ينطلق لي أول مرة لفترة ساعتين من الزمن،
2: من
3: العاشرة إلى منتصف النهار بحضور السيد قاسم المرحوم، السيد قاسم المسدي الله يرحمه،
2: قبل قدوم سي محمد
3: عبد الكافي.
2: أيوة.
3: واليوم يعني أدخل مقر الإذاعة في ثوبه الجديد
2: وفي صياغته الجديدة، تو استوديو جديد مش يكون،
3: والفاصل الزمني مش برشا 50 سنة.
2: 50 سنة. لا مزيد، ربي يعطيك الصحة والعمر.
3: عايشك.
2: الفريق الأول اللي كان معاكم، التقني الأول، قلت لي جبتوه
3: أنا وقتها
2: الإذاعة الوطنية،
3: وقتها سي عبد الرزاق حسيون، جاء من الإذاعة الوطنية وسكن في الإسبلاناد.
2: أيوة.
3: بعض تفاصيل بما أن شهادات
2: منا الكل الولاية مكلف.
3: أيوة. هو سي علي عزيز
2: من الساحلين،
3: نعم، زاد جاء من الإذاعة التونسية. ووقتها سي علي الشملي، الله يذكر بالخير، كلمني،
2: كان مقرئ الأخبار.
3: وأنا وقتها في السنة الثانية من في معهد
2: الصحافة وعلوم الأخبار.
3: وجبت معايا زميلتي حبيبة المجري من أصيلة سوسة، وأول يعني تحقيق بك نقراك الليلة القديمة هذيك، خرجت نقلت، عملنا تحقيق على صيد القرنيت في خنيس، وتحقيق ثاني في السوق المركزية بالمنستير، سوق السمك،
2: سوق الأسماك،
3: وتم تلاوة نشرة الإخبارية الأولى بسلوت سي علي الشملي ومعها الأخت حبيبة المجري. هذه أول انطلاقة.
2: مدام فوزية فرحات باش مكلفة، كانت ربت كما قلها مذيعة ربت،
3: كانت مذيعة ربت، مذيعة ربت في مرحلة جات في مرحلة ثانية. هذا أنا نحدث فيك أول يوم
2: الإطار،
3: أول بث.
2: وأنت كنت في عطلة وقتها في مع الصحافة
3: وقتها سي علي الشملي وقتها.
2: نعم.
3: هو
2: وكلمني. كنت وقتها ناشط في طلبة الحزب،
3: في الطلبة
2: وفي منظمة الشباب المدرسي،
3: وفي المهرجان الدولي في المونستير كنت
2: كتب عامة،
3: قبل الكتاب العام بديت وقتها مكتب الإعلام، كان
2: سي
3: في الولاية مع سي توفيق بغدير، وتحت إشراف خونا الكبير سي عمر الصخيري.
2: كنا حاورنا
3: وهذاك باش نرجع له، لابد باش نرجع له تحية خاصة لي. نعم. ولابد باش نرجع له.
2: هو يديه كما قلها بيضاء في جميع القطاعات خاصة في الحقل الثقافي في المهرجان الدولي المنسير وفي مهرجانات أخرى.
3: هذا من ناحية سي عمار سخيري من رجالات الدولة اللي أتمنى على تنفيذ لأن الثقافة أيوة. في دولة الاستقلال كانت مشروع
2: صحيح ورؤية ونعم تصور لي
3: وزعيم أيوة. رحمه الله اصطفى أيوة. رجال أيوة. أسماء صحيح. محمود المسعدي
2: الطبيبي
3: سلامين الشابي
2: نعم.
3: والذراع اللي كانت معناها على امتداد معناها عقود من الزمن نعم. باش تنفذ هذا وتسعى على حسن تنفيذ هذا هو سي عمار سخيري ربي يطول في عمره
2: ورجل الظل ما يترش
3: ما يترش وما كانش يحب وما كانش يحكي على نفسه صحيح. وما كانش
2: لحينا عليه احنا باش
3: نسجلوا وما يحبش الظهور لكنه كان ركيزه ولا بد
2: استشيروه حتى من بعد مديري المهرجانات في الاجيال اللاحقه
3: كل وزير مر
2: كل وزير
3: الوزراء الكل لابد باش معناها
2: رغم اللي صارت له مشاكل فتره عزل سي محمد مزالي كهنا نعم صحيح ما صارت ممكن انت راي صارت لك ممكن في الحزب وقتها في الدوله نعم. مش نرجعوا لها باكثر تفاصيل نستمعوا لهذا التقرير بصوت زميلنا وصديقنا سليم الحزم ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول في جهاز منظمه الشباب والحزب والدوله الاستاذ صلاح لانصار.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ صلاح الأنصاري بمدينة المنسير يوم 6 جوان 1957 وسط أسرة وطنية متعلمة. زاول تعليمه التحضيري بمنوبة والابتدائي بمدرسة باردو والثانوي بمعهد الذكور بالمنستير وفور حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الصحافة في جوان 1980 انخرط صلاح الأنصاري ونشط خلال فترة دراسته الثانوية منذ مطلع السبعينات صلب عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية وهو ما مكنه من أن ينتخب وتكون له مواقع قيادية صلب مكاتبها وهي تباعا عضو المكتب المحلي للشبيبة المدرسية بالمنسير منذ سنة 1974 عضو المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بولاية المنسير سنة 1975 المساهمة في إعداد جملة من البرامج التجريبية للإذاعة الجهوية بالمنسير عند بثها في 3 أوت 1977 عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية من سنة 1980 إلى سنة 1984 مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية عضو المكتب الجهوي للتربية والأسرة بولاية أريانا من سنة 1986 إلى سنة 1988 الكاتب العام للمهرجان الدولي بالمنستير من 1977 إلى 1985 أما المسؤوليات المهنية التي تقلدها الأستاذ صلاح الأنصاري فهي معتمداً بمركز ولاية أريانا من 17 أفريل 1991 إلى 26 أفريل 1995 معتمداً بحلق الواد والكرم من ولاية تونس من 27 أفريل 1995 إلى 25 مارس 1999 معتمداً بباب بحر بتونس من 26 مارس 1995 إلى 14 أوت 2003 معتمداً بقرطاج من 15 أوت 2003 إلى 14 جويلية 2003 رئيس النيابة الخصوصية بقرطاج من غرة سبتمبر 2003 إلى 21 أكتوبر 2003 معتمداً بالمنيهلة من ولاية أريانا من 14 جويلية 2004 إلى غاية سنة 2009 معتمداً بمركز ولاية أريانا من 2009 إلى غاية 2011 كما انخرط وتقلد الأستاذ صلاح الأنصاري الخطط والمسؤوليات السياسية التالية الانخراط في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972 عضو اللجنة الجهوية للطلبة بولاية المنستير سنة 1974 أمين مال الشعبة الطالبية لمعهد الصحافة من سنة 1976 إلى سنة 1979
4: عضو المكتب التنفيذي للطلبة الدستوريين من سنة 1978 إلى سنة 1981، الكاتب العام للشعبة الترابية لمنوبة الوسطى من سنة 1980 إلى سنة 1989، ومن بين الأنشطة الدولية للأستاذ إصلاح الأنصاري المشاركة في المهرجان الخامس للشباب العربي بدمشق بسوريا، المشاركة في اللجنة الإعدادية لمؤتمر الحركة الإفريقية للشباب بطرابلس سنة 1982، المشاركة في أشغال الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ببوخارست برومانيا سنة 1983، تمثيل اتحاد الشباب في أشغال اتحاد الشباب بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بنيس بفرنسا سنة 1983، تغطية أشغال مؤتمر الشعبة الطالبية بالرباط بالمغرب سنة 1984، ومشاركة الوفد التونسي في احتفالات عيد العرش، إعداد سلسلة من التحقيقات حول الجيل الثاني للهجرة بالدائرة القنصلية بمارسيليا بفرنسا سنة 1984، عضو باللجنة المكلفة بإعداد نشرية شبابية بالجامعة العربية بتونس سنة 1984، أحيل الأستاذ إصلاح الأنصاري على شرف المهنة سنة 2012 ليتفرغ لمشروع تصدير صناعي مع شركاء فرنسيين بالمنطقة الصناعية خير الدين بالكرم من أفريل 2012 إلى موفى سنة 2022. والأستاذ إصلاح الأنصاري متحصل على الوسام الوطني للاستحقاق الشبابي، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وجد لأربعة أحفاد. شهادات حية مع الأستاذ إصلاح الأنصاري.
2: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ إصلاح الأنصاري. إصلاح، عندك تعقيب؟ أولا نباركولك على عيد الميلاد يوم أمس 6 جوان، ربي يعطيك الصحة طول العمر، وإن شاء الله كما قلها نحتفلوا به في مناسبات قادمة.
3: شكرا، الله يخليك.
2: تعليقك فماش حاجة تدقيق؟
3: والله
2: أنت سليم على كل شيء.
3: يعني أكرر ما قلته في بداية الحصة، أحمد الله أنكم توليتم تقديمي نيابة عني.
2: العفو العفو. سلاح التتويج والانخراط والتدرج خطر السلطة في زمن بورقيبة بن علي ما كانش بالسهلة، خاصة مش تاخذ مراكز سيادية اللي هي قرطاج وحلق الواد وكل تقريبا النخبة السياسية ورجال الدولة في المنطقة هذه، ما كانش بالسهلة تعامل معهم كمعتمد ولا كمسؤول مع مكلف بالنيابة الخصوصية بلدية قرطاج وما أدراك، معناها مرت منها رجالات كما الشاذلي القليبي، كما معناها شخصيات كبيرة بلاجي قايد السبسي حلق الواد والكرم وغيرها، مش بالسهلة.
3: صحيح. أولا توضيح صغير، المسؤوليات على رأس المعتمديات يعني بعد فترة التحول،
2: بعد التحول
3: التسعينات.
2: أيوة.
3: التسعينات يعني.
2: لكن نفس الشيء معناها نقول احنا الدولة العميقة وآلياتها كيفاش تفكر،
3: نفس الشيء هو التحول، يعني امتداد
2: تواصل الحزب الحاكم
3: لدولة الاستقلال. ما هو كل تجربة هو فما ركز
2: تغيير في الاسم فقط، اسم الحزب يعني من الحزب الدستوري للتجمع الدستوري الديمقراطي، يعني
3: والحمد لله أن نفس ركائز دولة الاستقلال ما زالت
2: الآن
3: وتواصل
2: رغم كل التعثرات والانتقادات،
3: لكل ظرف له معناها
2: رجالاته
3: ومنطق خاص به
2: وحتى إكراهات خارجية ودولية وإقليمية
3: وداخلية. نعم. إلى آخره. يعني صحيح. المتغيرات هناك الثوابت وهناك المتغيرات،
2: لكن مش بالسهل يجي يحط لك معتمد في كرتاج والمعتمد في حلق الواد. وأعتقد تقسمت اللحظات هذه مع صديق من المرحوم سي خالد عتيق.
3: صديقي خالد عتيق أول عهدي به في المكتب يعني الوطني للشباب، كنا نقوله قبل المكتب القومي للشباب، هو عهدي به وقت اللي كان أستاذ ثم ناظر
2: مدرسة
3: صديقية.
2: أيوة.
3: ومن إطارات
2: وكفاءة بيداغوجية
3: عالية. نعم. رحمه الله. أيوة. سافرنا مع بعضنا في إطار مهمات قمنا بها في إطار اتحاد الشباب، ثم نالني شرف الزمالة يعني.
2: نعم. وعادة يقول لك يمر بقرطاج وحلق الواد والريانة مباشرة والي، معناها يرتقي. علاش سي صلاح ما تمش العملية؟ عندك ابن عمك والي أعتقد تشد على جبسة.
3: أي على جبسة.
2: أيوة.
3: على جبسة.
2: علاش ما تمش الارتقاء؟
3: والله أنا شوف
2: معتمد أول ثم والي
3: ثم والي. صحيح. هي أولا مش قاعدة
2: عادة ولا رئيس مدير عام وكذا من هذا القبيل
3: بقى ظروف حبت وقتها كونه أنا ديما في مسيرتي المهنية كل موقع نمشيله مكلف بمهمة
2: يعني عندك كما نقولها مهمة معينة
3: حلق الواد مثلا وقتها مشروع إعادة تهيئة منطقة سيسيليا الصغرى
2: وقت القرض الدولي اللي خذيناه
3: منطقة سيسيليا الصغرى يعني موضوع شائك وحساس
2: وكانت الدولة اشتقنا الأهالي باش يغادروا محلاتهم وتعملوا بنات جديدة عصرية
3: كانت يعني تنتقي في المقاييس متاع التسميات
2: تنتقي
3: صحيح. يعني
2: هو مشروع إيطاليا إيطالي تونسي
3: هو مشروع كانت سهرة على تنفيذ وكالة التهريب
2: اللي
3: كان على رأسه أنا ذاك سيشادلي القروي الأخير الوالي السابق ورئيس ديوان وزير التخطيط اسمه الخليل إلى آخره أنا من الفترة الأولى من الأسبوع الأول أنا فهمت وعرفت روحي مكلف بالمهمة هذه لأنه تفاقم وتشعب الوضع
2: خاصة اجتماعيا اشتقنا الأهالي باش يغادروا ويخرجوا
3: يعني مباشرة بعد يعني تسلمي المهام كلمني سي شادي القروي المدير العام نتاع لاريو قال لي سي سلاح راك عندك ملف سيسيليا قلت له انا جون سوي بارفيتمون كونسيونس شادلي
2: هذه لا بتيت سيسيل
3: لا بتيت سيسيل
2: ايوا لا جراند سيسيل في وسط البلاد سيدي البشير
3: سيدي البشير سي صح وبدون اطاله لانه الموضوع ياخذ برشا وقت اتفقنا على جلسه عمل مع سي الشادي القروي وبدينا
2: البرنامج معناها ايه عندكم كما قلها المراحل قداش مش تعمل
3: ابسي أفكتي
2: أكروفي أكروفي
3: مهما كان الثمن آخر. وتعرف أنت معنا
2: دمل لابد من
3: دمل هو دمل
2: مستأصل
3: وتعرف أنت تنظيف الدمل
2: قداش
3: فيه أوجاع قداش يوجع لكن الطبيب الماهر هو اللي يقدم على يعني على
2: الكود بيستوري
3: الكود بيستوري لبرومية كود بيستوري آي تي في من الأسبوع الأول وبدينا
2: بدينا
3: فك المسح المشرط او المبضع تاع الطبيب
2: العقاري نقولوا
3: وبدينا فك المسح هو باش حددنا في تلقينا برشا متعرف انت
2: برشا مشاكل ويجيب
3: كذا نعم وباش احصرنا وكانت فما
2: برشا عدد
3: المرحله الاولى
2: قداش عدد
3: فما احنا لا ديموليسيون فما تقريبا 200 بارسيل فهمتني فيهم تقريبا 500 لوجمون
2: متداعيه الكل
3: متداعيه للسقوط معناها لو كان زدنا وخرنا عام
2: كيما لوكيل برنامج لوكيل نفس المنظمه اللي عملته
3: برنامج لوكيل
2: كان سي عباس محسن عليه كان
3: بالتونس العاصمه هو امتداد لمشروع سيسيليا الصغرى معناها انا وقت اللي غادرت حلف الويد الكرم كانت معتمديه واحده
2: بعد فصله
3: وقتها المسح نتاع لوكيل حظر والمسح هذاك اهم شيء لانه باش شكون المنتفعين
2: وشكون اللي يسكن ما جاش ارتماء قولوا احنا
3: لانه ما ذاك كيما نقولوا احنا باللغه
2: مع عمد ومع
3: عمد وكنت انا بنفسي كنت انا نمشي على عين المكان
2: تتنقل وتعمل
3: بنفسي وتابعت مراحل يعني
2: مش ساهر هو
3: بنفسي
2: نجم تعرض نفسك الى خطوره وتهديدات
3: ليلا نهارا والحمد لله معناها تمت العمليه وحصرنا المنتفعين
2: كل سلاسل
3: وبدينا في مشروع معناها فما ارض في الكرم الغربي وانا العمليه زوج عمليات عندي انا
2: في
3: يعني
2: الطريق اللي يهز للبلديه تو معرض الكتاب
3: بالضبط
2: على اليسار
3: على اليسار
2: بالضبط السكه يسار
3: وعندك القسم الاول من المشروع يتمثل في اخلاء المساكن القديمة وهدمها مباشرة, وإعادة إسكان يعني المنتفعين اللي خرجوا إعادة إسكان
2: يزم بناء
3: يزم بناء احنا بنينا حي كامل في وقت معناها هو
2: قياس.
3: في وقت قياسي
2: سنيته
3: وكالة التهذيب
2: المشروع كله عندها معناها مش خذيته من سنيته وزعته
3: وكالة التهذيب حتى حضروا كيف قلت لي حضروا المساكن
2: قديش من مسكن
3: فما قرابة تقريبا معناها ما بين 250 و300 مسكن معناها حي ظرف
2: في قياسي
3: ظرف في ظرف قياسي معناها
2: 91 هذا يبدا
3: لا بعد شوية
2: 92
3: 96 ما بين 96 و98 معناها في سنتين معناها انتهى
2: كل شيء انتهى
3: تمت عمليه
2: ما علاش الوكيل في قلب العاصمه ما تحلش المشكل نتاعهم رغم اللي بداوا مع بعضهم ونفس الوكاله
3: الوكيل موضوع اخر هذاك
2: معقد
3: اكثر موضوع اخر
2: خاطر مربوط بالتراث بالمعهد الوطني للتراث وغيرها
3: اي معناها واحنا متعرف في تونس ديما نعطي اهميه لاستيفاء الجوانب القانونيه والشكليه في كل عمليه
2: أيوة.
3: في كل عمليه بحيث هذا ياخذ وقت
2: والجوانب الانسانيه والاجتماعيه اكثر.
3: نعم. انا بديت بالقانوني لانه هذا كان هو
2: اهم شيء.
3: نعم احنا ملف الدوله التونسيه تعطي اهميه قصوى لاستيفاء الجوانب الشكليه والقانونيه. نعم. على عكس الدول الاخرى خاصه العربيه
2: بالقوه
3: عندها سهوله لانه معناها
2: ما عندهمش مشكله الحزب الحاكم اللي قرر
3: استعمال القوه.
2: احنا لا
3: احنا هذاك
2: هذا في مطلع الاستقلال في جبل جلود في 58 فك البداية الأولى معنا كل موجات النزوح
3: الموجات
2: هذيك تاع النزوح في رادس وغيرها
3: كانت ضرورية. نعم.
2: ومن بعدها شنو المشاريع الأخرى اللي عملتها في إطار تداولك في المعتمديات الأخرى الخطط المكلف بها؟
3: بالنسبة مثلا من غادي مشيت البحر ببحر زاد انطلاق مشروع
2: قبل
3: إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة. الحبيب
2: بورقيبة
3: هذا مشروع كبير ياسر
2: باش تنحيو الشجر الفيكيش القديم وتعولوه وجاي وقت الشراك باش يعمل زيارة كبيرة تذكر
3: هذا بالناحية. ثم الجانب الأصعب من المشروع هو عندك الوجهات اللي على يمين الشارع وعلى يسار الشارع
2: محلات
3: عندك محلات معناها
2: الفلوريستك اللي كانوا في المكتبة الجاية
3: مكون من مكونات
2: والكتبين
3: والمقاهي والمحلات معناها كانت فما تصدي وكانت معارضة كبيرة ياسر.
2: والمترو يمر ولا ما يمرش من قدام وزارة داخلية مشكلة كبيرة سي إصلاح
3: لأنه هذيك أمور تقنية تفضت. وفهمتني
2: كان سي أحمد فريعة كانت فما معارضة كبيرة من طرف بن علي المرحوم يقولك ما نحبش السكة تتعدى قدام وزارة داخلية باش
3: تعادت من
2: الجانب الآخر
3: ومعقول هو
2: معقول صحيح
3: واجهة تاع وزارة
2: صحيح باش ما تكونش وخطر معناها نقولوا احنا خطورة
3: وحتى بصرف النظر على وجود مقر
2: ما عملتوش المقر السفلي كيما مترو باريس معناها كان الخيار اكثر معناها شكون امكانيات خاصه البحر والرطوبه
3: وامكانيات نعود الى مسلك المترو بصرف النظر عن كونه يمر من
2: سي محمد الصياح هو اللي عامله وقت حكي لنا الله يرحمه بدات الاشغال هو كوزير في نهايه العهد البورقيبي بدات
3: في نهايه الوقت كان وزير تجهيز
2: نعم صحيح اشتغل عليه وعلى البحيره زوج مشاريع كبرى هم
3: اللي ومشروع باب السويق
2: تمويل كذلك إيطالي أعتقد كانوا الإيطالي
3: فما تمويل دولي مشترك مش إيطالي
2: بحت معنا
3: فما مشترك معنا فما مصادر تمويل متعددة.
2: نعم. كملت المشروع هذا ببحر
3: كمل المشروع كمل هذا على أحسن ما يرام مشروع ببحر وبعد انتقلت إلى إلى معناها معتمدية كارتاج تم حل المجلس البلدي
2: وتكليف المعتمد هو يكون
3: أنا تسميت خصيصا
2: للمهمة هذه
3: قلت لك
2: حتى بعد 2011 وتم حل
3: قلت لك أنا
2: وكلفوا شكون مشي يرأس المجلس المحلي
3: أيوة. قلت لك أنا حظي معناها كونه
2: مهام كما قلوا الصعبة رجل المهام الصعبة
3: نمشي مباشرة للمهمة وكانت مهمة يعني صعبة والحمد لله.
2: كارتاج خطر داير عندك مركز الثقل السياسي وكذلك نقولوا احنا الطبقة نخبة من عند الأعيان والأثرياء وغيرها مش سهلة
3: هي تتميز كارتاج بتبيعها كمعتمدية كحلقة محلية تتميز على باقي المعتمديات بكونها يعني تحتضن مقر
2: رئاسة الجمهورية السيادة الأولى السلطة الأولى
3: هذا معناها من خصوصيات
2: يلزمك تاخذ بعين الاعتبار
3: هذا من خصوصيات
2: يلزم رئيس الجمهورية سلاح نسألك سؤال ممكن فيه حراج يلزم يكون رئيس الدولة على علم بالمعتمد اللي تعيينه
3: شيء طبيعي أنا
2: كنا قبل المرحومة شو اسمه في المركز الثقافي سوفونيزم جليل حفصية قل لي معناها يلزم يعرف الرئيس ويجي خطر مكتب اقتراع غادي هو وزوجته
3: يمشي أنا في الفترة هذيك يعني أشرفت على أعداد الانتخابات التكميلية للبلديتين بلدية كارتاج وبلدية سيدي بوسعيد
2: كارتاج اللي كان يتبعوا النظر ما عنديش خطر
3: كان على رأسها سي البشير الحداد الله يرحمه ولد الراضي الحداد وسي شكيب بن ويرا الله يرحمه
2: سي شكيب رجل الأعمال وصديقنا نحيوه بالمناسبة نعم صحيح
3: يمكن له كل الاحترام والتقدير ولقيت منه في الفترة الوجيزة في لقيت منه كل الدعم
2: مدير المعهد العربي لرجال الأعمال وفي سك
3: معنا فرصة باش نحييه والتحية ليروح والده
2: الرجل العظيم سيدي نويرة رجل الدولة نعم صحيح
3: دونك الانتخابات التكميلية وأعدادها
2: مش بالسهلة
3: مش بالسهلة وكانت فرصة باش معناها
2: وعندك تعامل مع الرئاسة عن طريق
3: تعامل بالطبيعة
2: مدير ديوانة
3: معناها تعامل يعني مباشر كان سي عبد العزيز بن ذيا
2: هو الوزير
3: هو
2: الدولة
3: التنسيق
2: مدير ديوان في برشا ملفات
3: في برشا معناها فما ثلاثة ولا أربع ملفات كبرى وقتها أشرفت على نهاية أشغال الجامعة
2: الجامعة شو اسمه العابدين
3: العابدين اللي ولا توا أنس بن مالك
2: أنس بن مالك
3: وكذلك معناها
2: بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث والوزارة الثقافة ووزارة الشؤون الدينية
3: ووزارة البيئة
2: وزارة البيئة خطر المكان هذاك
3: وفما المنتزه زاد أشغال لكن المنتزه والطريق الحزامية
2: اللي
3: تربط ما بين
2: المقبرة الأمريكية من فوق
3: بالضبط تاع الصحة وفما كان إشكال كبير بالنسبة لسيدي بوسعيد هو الجليسمون تاع
2: الترا وصار مؤخرا
3: هو صار لكن كان يكون الخطورة متاعه أكثر لو ما صارتش الأشغال
2: هذيك الحيرة تو الشيط بتاع ابنه ولا السقوط بتاع ابنه
3: فما وقتها معناها تعملوا معناها دي سومال اون بيتون وتعملوا دي بيو في الماء وطلعوا دي فوال اون بيتون باش
2: يحميوا
3: عملوا سوتيانمون في الدولة
2: باش ما يقعش الجليسمون
3: باش ما يقعش وهذاك اللي
2: خاصة منطقة ممطرة هي ولا مطر أكثر من جهة الساحل والوسط
3: وهذاك اللي خفف بدرجة كبيرة من وطأة الأمطار الأخيرة
2: الانهيار
3: لكن الأمر مازال معناها
2: يستوجب
3: التدخل والتدخل
2: يلزم كما قلها التقنيين وسامين معناها مهندسين من طراز عالي كما المناطق الجبلية في إسبانيا
3: دراسات هو ديما التشخيص
2: التشخيص من
3: بعد
2: يجي الحلول
3: يجي له تريتمون والإمكانيات
2: الإمكانيات
3: ضخمة
2: عندك اتصالات مباشرة ببن علي تصل بيك في مناسبات
3: احنا قلت لك
2: في الملفات هذه
3: الملفات هذه انا قبل كارتاج في ببحر كان يجي انا كن مرتين على عين المكان وقتها
2: يعملك زياره فشئيه
3: في الفشئيه يجي باش يتفقد الشونتيه كان يتبع الملفات المشاريع الكبرى كان يتبعها فهمتني ولا
2: يجي يقول لك سلاح شنو ناقص شنو كذا شنو عندكش مشاكل
3: كان يقول للسيد المعتمد
2: السيد المعتمد كيما بورقيبه نفس الشيء يحافظ على
3: حافظ على نفس
2: الترتبيه نقولوا الاداريه نتاع الدوله
3: الاداريه كانت معناها محترمه وكنت باعتباري معتمد كارتاج في المراسم كذا كنت معناها جيني
2: حاضر تجيك دعوات رسميه كيف جي رئيس دوله ولا امير ولا وزير اجنبي
3: دعوه رسميه ونتذكر انا كلفتني تشريفات الرئاسه على سبيل المثال زياره نتاع الرئيسه الاندونيسيه
2: اندونيسيا
3: قمت أنا بالمرافقة متاعها كذلك شخصيات أخرى
2: واندونيسيا صديقة بورقيبة وذكرت ما تعرف كلمة باندونغ وغيرها
3: وقتها نتذكر أنا نتحدث معها باللغة الإنجليزية ودخلنا للمركز نتاع البارون ديال
2: بورقيبة النجمة الزهراء
3: وطلعت فنانة معناها شيخة
2: تعزف كيفك أنت
3: قعدنا نحكيو فهمتني ولا شيخت عندها برنامج آخر
2: ألغاتو شوف تعزف
3: يعني ألغاتو وقعدت زادت تقريب ساعة أخرى وروحت معناها منشرحة وشيخة
2: وهذا اللي عمله بارون دي لونجي ربي يرحمه مسيحي جاي عالج في سيدي بورسعيد ولا عمل المركز ودون المالوف الكل الرشيدي وشارك في المؤتمر العربي 32 بالقاهرة
3: الله يرحمه أخويا وصديقي وزميلي في الدراسة سي محسن رحيم كان مدير عام التشريفات
2: في الرئاسة
3: مباشرة بعد زيارة كلمني بالتليفون قال لي سيد الرئيس يشكرك وقال لي راهي معناها فرحانة برشا
2: فرحانة وهذا شيء لازم صورة تونس خاطر علاقاتنا التاريخية راهو لفترة النضال المشترك الطرابلسي يوم أدراك كنت شديد حلق الواد وكرتاج ويقولوا عماد طرابلسي وعنده مشاريع غادي وشركة النقل والسيارات وكل اللوبيات نتاعه لقيتش معاه مشاكل
3: انا وقت اللي كنت معتمد في عماد
2: مازال صغير
3: مازال صغير نشوفه في في دار الثقافة نتاع الكرم الغربي
2: ينشط
3: ومازال يتعلم في الاناشيد مازال طفل بعد ما غادرت انا
2: شد هو البلدي
3: هو شد هذاك بعد مدة
2: طويلة
3: بعد تقريبا 10 سنوات بالمغادرة نتاعي دونك انا ما واكبتش مباشرة الظرف
2: هذاك عنده رجالات ويحكيوا يقولوا عنده شبكة كاملة
3: هذه امور معناها ما عندي عليها
2: اي ما عندكش فكرة بعد ما خرجت مشيت لريانا انت ومشيت
3: انا مشيت الى مواقع اخرى
2: تونس العاصمة وريانا
3: اما نتذكر وقتها مازال
2: صغير
3: مازال حتى حتى الطفل مش شاب مازال طفل يعني في في السنوات الأولى من عمره ونشوفه وقتها في دار الثقافة المدير متاع دار الثقافة سي محمد كرومة الله يرحمه الله يرحمه كافتني ولا مرة دخلت قدموا لي قال لك له بي بصفة خاصة هذاك هذاك اللي نذكر من في خصوص الله يفرج عليه.
2: والبقية الأخرى معناها قش مشاكل لوبياتك من رجال متنفذة خطر فما كانوا عديد نقولوا احنا الملفات التو شيكه بعد 2011 جبدوهم
3: هو راه ما فماش
2: حاجه
3: ما فماش موقع ما فماش موقع خالي تبقى الانسان شوف المعتمد كيما الاستاذ انت عندك الامكانيات البيداغوجيه وعندك معون الصنعه والا ما عندكش
2: الاستاذ نجم تبلغ ولا
3: الاستاذ يحطوه في قسم فيه برشا مشوشين ومشاغبين كيما يحطوه في قسم فيه برشا نجباء اذا كانوا استاذ كيما يسلكها في القسم هذا يسلكها في القسم هذا
2: بالضبط
3: واذا كانوا معناها
2: نفس الشيء رئيس البلدي
3: واذا كانوا معناها ناقص تكوين ولا ما عندوش معناها الاليات الضروريه ما يفشل هوني وهوني المعتمد نفس الشيء
2: صحيح نفس الشيء
3: المعتمد هو يمثل يعني السلطه التنفيذيه المركزيه هو حلقه تربط ما بين
2: الدوله
3: وهيكل الدوله والولايه الجهويه ويعني الحلقه المحليه.
2: نعم جيو توا علاش سي صلاح وانت سيد العارفين بعد 2011 كثر الكلام وقيل وقال حول المعتمدين وما يقعدوش برشا أشهر عديدة أحيانا سنة وقل من سنة ويتم شغورات أكثر من 60 معتمدين فماش تقريبا معتمد علاش ما فماش مقاييس نقول وإحنا معتمدة علمية موضوعية معناها تسند إليها وتعينات وتقام بتكليف الأشخاص على نفس الشيء بالنسبة للعمد نفس الشيء بالنسبة للبلديات معناها الشروط ما عادتش مقاييس تغير الزمن وليس الزمن لنفسه شنو لا ما فيش
3: هو شيء طبيعي الزمن تغير هو
2: يلزم معناها الشخصية على هرم السلطة وزارة الداخلية يأخذ بعين الاعتبار المقاييس
3: وهذا اللي معناها قاعد نحس اللي معناها قاعد يصير معناها بقى بالتدرج لأنه اللي صار بعد يعني 2011 هو زلزال
2: زلزال صحيح مش بس بالسهل
3: الدولة والبلاد زلزلت
2: كان جاء في دولة أخرى معناها حتى متقدمة يحصل نفس الشيء
3: احنا كما قلت لك أنا نحمد الله أنه الثوابت اللي حكينا عليهم معناها قعدوا صامدين
2: ما عندكش مشكلة أنت ما جبدوا لكش ملف لا ولا لا قالوا لا لكش
3: الحمد لله, الحمد لله أنا إذا كان فما حاجة نعتبرها أفتخر بها وأحمد عليها الله هو صحتي أولا الجسدية والذهنية والنفسية ومعناها الرأس مرفوعة
2: والضمير راح
3: والضمير مرتاح
2: هذا هو خاطر جبدوا موظفين لعقود ومعناها جبدوا لهم ملفات وقضايا وغيرها
3: إذا نعم. كان عندي ثروة ومش أنا باش نتحدث على روحي أيوة. أنا توا كي نتنقل في الأماكن اللي مريت بها رغم اللي فات عليها 20 سنة ناس يعرضوني
2: بالحرارة وهذا الشيء يلزم المسؤول هو
3: ومش أنا باش نحكي لنفسي أنا الناس اللي عاشوا معايا واللي واكبوا
2: بطبيعة الحال هما كما قلت شهود عيان وهما أكبر دليل على ذلك
3: مش بين الواحد يحكي لنفسه
2: مع سيدة قرطاج قيتش معها اتصال ولا بالكل
3: حتى اتصال
2: وابناء ونفس الشيء
3: أنا اتصال وحيد احنا مو في إطار الشهادات والطرفة يعني أنا وقتها كنت رئيس بلدية كرتاج عندي نيابة خصوصية مش الرئيسة الوالدة متاعها
2: الحاجة
3: عندها البنية اللي تخدم عندها في الدار كعبارة على البنية نتاعها كتبت لها صداق نتاعها في البلدية
2: وطلبت منك باش تكون انت شاهد الحالة المدنية ضابط الحالة المدنية
3: وقتها قالت لجماعة التشريفات قالت لهم نحب السيد رئيس البلدية هو اللي
2: هو نفسه مش
3: شخصيا وقتها انا بالفاشل بس
2: بالفاشل
3: وكتبت لها صداق وتعديت عشوية باهية وكانت
2: حضرت
3: هي
2: لا لا
3: لا لا لا مش موجودة بقى جزء من العائلة وكذا وكبنية هي بنية معناها
2: هي ما مربيتها
3: وهي كانت عبارة على بنتها وعملت لها معناها
2: ما ينبغي
3: ما ينبغي
2: وهي اللي شدة وقتها
3: في الخروج نتاعها
2: قمرت هذه هي اللي شدة نتاعك شركة العمرة وكل الأمور هذه
3: لا وقتها مازال هذاك بعد
2: خاطر صارت قضية كبيرة
3: هذاك الكل بعد
2: منتزه قمرت هي
3: هذاك منتزه قمرت هذاك الكل بعد أنا بمدة طويلة
2: في الألفينات في الألفية الثالثة
3: نرجعوا
2: قتلك وقت جات خارجة
3: معنا سلمت عليا بحرارة وشكرتني برشا
2: أيوة.
3: بالحرف الواحد هو باش نعاود لك وقت على يميني سي كمال الصالحي وقتها كان كاتب عام لتنسيق المرسى أيوة. ورئيس البلدية وكاتب عام البلدية بجنبي قتلي قل لي ولدي اش تحب
2: معناها باش تحب كان عندك قضية بطريقة أخرى.
3: صديق سي كمال الصالحي. وشفش لي في وضني. قال لي ويلي ويلي. قلنا ويلي. عودت هذه قلت لي قل لي ودي إيش تحب. قلت لها حاجة كثر خيرك وبارك الله فيك.
2: أيوة.
3: على التشجيع. قلت لها اللي عنده ثقة رئيس الدولة.
2: أيوة. ما يطلب شيء.
3: معناها ما يطمع في شيء.
2: ما يطمع في شيء.
3: ما نعرفش الإجابة هذه.
2: كيفش فهمتها؟
3: قلت لي ولدي ربي عينك في الأمان. لكن
2: اما نتصور راه
3: لكن الزملاء اللي كانوا بحدايا
2: قالوا
3: لاموني برشا قالوا لي اللي تقدر كما نقولوها
2: وانت حلت لك
3: وانت قلت لهم انا هذاك هو هذاك هو انا
2: واللبيب من الاشاره يفهم
3: انا اجابتي عفويه انا انسان انا معنا احنا جيل الاستقلال شربنا لوسونس دو ليتا
2: صحيح مفهوم الدوله
3: مفهوم الدوله شربناه يدور في دمنا
2: صحيح.
3: والى حد الساعه هذه لوسونس دو ليتا جو دي بيان لوسونس دو ليتا مفهوم الدوله احنا نفرق ما بين الدوله وما بين حاجه اخرى.
2: يعطيك الصحة سي صلاح. نستمع الفاصل الموسيقي باختيارك للسيد محمد عبد المطلب
3: السبتفات.
2: إذن ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول السامي في الحزب والدولة الأستاذ صلاح الأنصاري.

0: معاد حبيبي بكرة إن شاء الله تكون عجبتك سلاح واختيارك.
1: عبد المطلب من المطربين اللي نعم. معناها مغروم بصفة خاصة،
0: خلوا بصماتهم نعم ويعتبروه مطرب الأجيال القديم وجديد،
1: خاصة التقطوقة هذه في مقام الرصد،
0: مقام الرصد وانت تعزف وتعرف. نرجع للحوار سلاح، وانت ذكرياتك ليس فقط مع بن علي بل كذلك حتى مع زعيم بورقيبة، رئيس بورقيبة، في احتفالات عيد ميلاد في كل 3 أوت، وبورقيبة يقضي بداية من غرة جويليا إلى غاية غرة سبتمبر، يحتفل بالذكرى الإيقاف ونفيه إلى برج الباب، يعود إلى تونس العاصمة. يوم في شهر أوت 87 حضرت آخر احتفالات عيد ميلاد الرئيس في قصر قرطاج، وانت تشتغل وقتها
1: في قصر المستير،
0: في قصر سقنس، وانت تشتغل وقتها في ريانا،
1: في ولاية ريانا،
0: في ولاية ريانا، مكلف ملحق بالإعلام
1: مع سي كمال الساسي.
0: حيوه بالمناسبة سي كمال رجل دولة. نعم، قدمت له شعار ولاية ريانا، كانت ولاية من الشمال ولاية من الجنوب، زوج ولايات وقتها معكم،
1: معنا ولاية سفاقس. سفاقس وقتها سيد الوالي وقتها سي كمال ساسي كلفني أنا باش نقدم للزعيم المرحوم الزعيم.
0: عجبوا العروض اللي قدمتوها؟
1: قدمنا عجبوا،
0: عجبتهم العروض من أريانا ومن سفاقس،
1: من أريانا ومن أريانا ومن سفاقس.
0: يعرفك أنت
1: والله هو جات احنا نالني شرف مصافحة الرئيس الزعيم الراحل المرحوم
0: حبيب بورقيبة
1: في عديد من المناسبات، وفي مراحل معناها من عمري مختلفة.
0: صغير في المستير،
1: كان كل زيارة للمستير لابد احنا
0: يعملك الجولة اليومية
1: على مستوى الشبيبة ولا على مستوى كذا، نمشيو للقصر،
0: يحب يمشي للشباب،
1: وكان ساعات يجي حتى في الشتاء،
0: يجي في الشتاء مناسبة.
1: احنا كنا في فرقة
0: الشباب 3 جانفي مناسبة المؤتمر القصر،
1: كنا في فرقة الشباب
0: في مارس، نعم
1: في فرقة الشباب نمشيو له ونعملوا له معنا عرض في القاعة، وكان معناها يبتهج ابتهاج كبير، وكان يفرح برشا فهمتني، وخاصة اولاده
0: بطبيعة
1: الحال يبتهج. واخر عهدي به يعني في عيد ميلاده الأخير قبل التحول عام 87 في قصر سقانس. سقانس وقت احنا في إيطاليا.
0: شو موضوع الحديث وقت اللي قدمت له الشعار؟
1: أنا شوف أنا مره ما كانش حديثة بصراحة،
0: أي معناها كأنه نقوله
1: جوست قدمت له شعار وعندي صورة هذيك قدمت له الشعار، هو معناها وقتها في سن متقدمة
0: بطبيعة الحال بالشيخوخة
1: وظهر عليه علامات، ظهر عليه
0: علامات
1: للأمانة، علامات يعني التعب والإرهاق الشديد، والإرهاق
0: خاصة كانت وقت حرب الكتل وكل
1: في
0: خلافة الرئيس في بورقيبة،
1: سي أشيد أصفر
0: وزير أول،
1: وزير أول وبن علي زين العابدين بن علي
0: وزير الداخلية،
1: وزير الداخلية
0: وبدا الإعداد يفكر وقت
1: هذاك آخر معناه هذاك
0: الانقلاب الطبي،
1: هذاك معناه آخر عهدي به. هو في نوفمبر اللي جاء بعد أوت
0: تمت التحول،
1: والحمد لله تمت بك سلاسة هذيك وتمت
0: ما كانش يسميوه انقلاب، ما يحبوش يسميوه بطبيعة الحال.
1: أنا شخصيا كل حد حر في تقييمه، أنا ما سميش انقلاب، أنا هو معناها تغيير فرضته
0: في هرم السلطة،
1: فرضته الأحداث وفرضه الظرف،
0: ابن المنظومة وابن الدولة،
1: ابن المنظومة، وكان يعني امتداد لجوا جمهورية، أركان الجمهورية وأركان الدولة لم تمس وتواصل العمل،
0: وتواصل
1: وكانت عملية إنقاذ يعني لتونس وحتى لشخص الزعيم،
0: حتى لشخص
1: الزعيم
0: فقط اسم الحزب تغير.
1: أنا شهادتي شخصية يعني ما تلزمني إلا أنا فهمتني، وخاصة وأني معناها وكبت المراحل الأولى في على مستوى، وكنت أنا مع وقت سي كمال ساسي ولي أريانا سمي مباشرة أثر التحول رئيس ديوان وزير الداخلية وقت سي الحبيب عمار،
0: فمشيت هو صانع التحول هذايا،
1: وأنا معنا من الأيام
0: مشيت مع الوزارة الداخلية، لكن اشتغلت بقيت مع معناها 4 وزراء تقريبا،
1: كمعنى ملحق أعلامي، ملحق أعلامي
0: مع سي عبد الحميد الشيخ ومع سي شادي نفاتي ومع سي عبد الله القليل.
1: وقت اللي احنا بدينا بعد التحول كان وزير الداخليه سي حبيب عمار، وكان سي شادي نفاتي كاتب دوله مكلف بالامن، وكان كاتب دوله اخر من وزاره نسيت الاسم نتاعو مكلف بالاداره الجهويه
0: جماعه المحليه.
1: وقتها صار التنظيم الجديد والاصلاح،
0: صحيح
1: سلسله من الاصلاحات المتتاليه
0: الشبابيه عملوا في كامل
1: والاصلاح الجهوي الموضوع الكبير، وقت سي محمد جغار
0: لا مركزيه
1: الدوله العام الإدارة الجهوية وقت تحل ملف الإصلاح الجهوي.
0: سي محمد قام بمجهود كبير في هذا قبل ما يشد وزارة الداخلية،
1: وغيرت وقتها السيفة القديمة نتاع مجالس الولايات أصبحت مجال جهوية للتنمية، وأصبح هناك مجالس
0: مشاريع كبرى
1: مجالس محلية للتنمية فما معنى إصلاحات فتحت يعني
0: ورشة نقولوا
1: حظائر
0: حظائر
1: يعني نتاع إصلاح تحلت في معنى على على على وجهات عديدة. هذه الكل أنا أنا معنا والحمد لله وكبتهم على الامتداد.
0: وعندكم فترة صعبة من أصعب الفترات اللي عاشها وقت سي عبد القليل بركة الساحل، شنو منها هذيك فما الصحيح هذيك سي أنا للأمانة
1: هذيك سي سي
0: في جوان 91
1: هذيك أنا وقتها قبل ما
0: تتعين
1: خاطر أنا يكون وقتها في جويليا ولا حاجة
0: في جويليا فجة كبيرة كتبت عليها في مكتب كامل معنا تحدث على بركة الساحل.
1: لا مش 91 لا وقتها سي عبد الله القليل
0: سي عبد الله
1: هذيك في هذيك في الفترة متاعه الأولى لأنه أيوه جاء وزير داخلية
0: عمل نبدو صحفية وقتها أيوه
1: أما أنا خلطت عليه في المرحلة متاعه الثانية
0: أيوه
1: وشهادة كذلك للأمانة
0: أيوه
1: الرجل هذاك
0: رجل
1: فهمتني ولا شهادة للأمانة. أنا مقتل في أنا وقت اللي هو وزير داخلية أنا وقتها تسميت
0: أيوه
1: معتمد
0: نعم
1: وفي اجتماعات متاع أيوه في ندوات أيوه المعتمدين اللي كان يشرف عليها هما
0: أيوه
1: بعض زملاء وقت اللي يأخذ الكلمة سيد الوزير ناقصنا كذا نحبه كذا ناقصنا كذا ما عندناش الإمكانيات سيدي خزرنا الكلمة هذيك التوى ترن في وضني قال لهم تعرفوا إيش معناها معتمد معتمد قلم سلاك الوحلي
0: معناها باللغة الدارجة معناها كل
1: سلاك قلم
0: كل الموسيقى الشعبية تاع إسماعيل الحطاب أيوه
1: احنا حطيناك معتمد علاش
0: دبرسك كل الطرق
1: انت عندك صفة نتاع تمثيل الدولة انت فوزات شيف دوركستر انت اللي عندك الصفة السياسية اللي تخول لك باش تجمع حول الميدان تاعك كل المكونات
0: بما فيها معناها ممثلي الدولة والخواص وغيرها بالرأس
1: داخل المعتمدية هناك تمثيليات للإدارات الجهوية تلقى الإدارة الجهوية للتجهيز
0: البريد التجهيز غيرها الكل
1: ثم إشكال ثم إشكال المعتمد هو اللي عنده الصفة
0: صفة
1: باش يجمع الناس حوله
0: وباش في إعداد مشروع معين أيوة
1: وهو شنو هو فش باش نعطيك فش يتلخص دور أيوة المعتمد مش باش نعطيك شنو المعتمد أيوة بالقانون أيوة النصوص القانونية
0: ولا الامتيازات
1: هذيك في متناول الجميع انزل على الشيخ جوجل طلع عطيك اش تحب انت. أما هو المعتمد فما إشكال مثلا في موضوع ما أنا نجمع الأطراف المعنية الكل مباشرة
0: شو لما انتب
1: الإشكال هذايا تره كل واحد يعطيني
0: تشخيصه وبعد نمشيو للحلول
1: وانا نسمع لانه كل واحد
0: كما كان الاستاذ هادي نويره يعمل في
1: كل واحد كل مسؤول محلي عنده زاويه ينظر منها للموضوع رئيس مصلحة التجهيز ما ينظرش من الزاوية اللي ينظر منها رئيس مصلحة الصحة ورئيس مصلحة الصحة ما ينظرش للموضوع والمعتمد يجمع
0: والمتاع التعليم اللي حسب مدرسة
1: المعتمد يزم يكون عنده يزم يكون عنده هكلي تكنيك دو سنتيز. أنا هذوما والحمد لله قريتهم في معهد الصحافة تكونت فيهم هو مش أمر سهل تسمع بعد ما تعمل أطول دو تابل أنت تتكون
0: لك الخبر والتعليق حر كما قلنا والخبر مقدس
1: تبين ومن خلالكم انتم كونوا المشكل يتمثل في واحد اثنين ثلاثة هذه خدمتي أنا
0: هذه خدمتي والأخرى خدمهم متاعكم
1: توا
0: أربعة خمسة
1: المشكل عرفناه شخصناه الحلول ونعود نوزع الكلمة كل واحد يعطي حلول من منظوره هو
0: وتعمل محضر جلسة
1: شنو
0: محضر جلسة معك محرر ومعك
1: أنا كنت هذا نعمله بنفسي
0: نفسك المحضر جلسة
1: ما كنتش نعتمد على المحرر
0: طرقنه وتبعثه
1: نعمله بنفسي علاش خاطر مش سهل أعداد محضر جلسة راهو صنعة
0: هذاك علاش
1: ما نجموها إلا كتبت المحاكم
0: مقرر
1: كتبت المحاكم لازم واحد يكون عنده لا بيرفورمانس نتاع كتبت المحاكم
0: كل الحضور الذهني وكل الحيثيات وكل الأمور
1: باهي هذه الحلول اتفقنا في الحلول توا
0: أي
1: سيدي نمروا للرزنامة
0: أيوة.
1: كيف يكوى ووقتش
0: وقتش. وتكون جاهز في الوقت هذاك ولا يمشي يتسرع يعطيك تاريخ بعد ما تسلمش المشروع
1: وبعد ما نخرجوا من الجلسة أيوة. هذيك يكون فما أن كوندكتور حاضر والمعتمد يتبع التاريخ هذا يا فلان
0: صحيح ولا وتذكروا كنزم تذكروا قلوا
1: وقبل أنا شوف نحس ممكن نحس كان عندك صعوبة قل لي
0: فاش
1: تتمثل
0: مالية ولا
1: كان النجم محليا فضوها فضوها ما نجمناش نرفع موضوع على سيد الولي,
0: الولي
1: هذاك هو هذاك اللي نعمله بكلنا تحت اشرفه واللي احنا نتحركوا في اطار الصلاحيات
0: اللي باش نخدموا بالطريقه هذه تو خاصه شوف. كثره مشاكل المواطنين واداره القرب وكل شيء معناها
1: شوف شويه وقت
0: والمعلومه خاصه المعلومه
1: شويه وقت غير.
0: شويه وقت
1: شويه وقت انا متفائل خير
0: متفائل
1: قلت لك انا اللي صار زلزال فهمتني
0: مش بالسهل
1: فما معناها
0: لكن نقول لك تو فتنا 10 سنين دوله عشريه
1: 10 سنين 10 سنين في تاريخ دوله لا تعني شيء المهم نكون ماشيين في الاتجاه الصحيح
0: صحيح واش ما نمشيش في مسلك
1: باش يدي لانه اذاعه الوقت
0: نقولوا احنا نفق
1: اذاعه الوقت غير مسموح به
0: مسموح به
1: أما المهم ماشيين في اتجاه في اطار تصور في اطار مشروع وراه اصعب عمليه هي عمليه رفع الانقاض
0: رفع الانقاض معناه القديمه باش
1: تبني رفع الانقاض باش تبني مش معقول تبني على الانقاض
0: على الانقاض واش
1: مش معقول
0: معناها تكون نقولوا احنا التيران كله مهيئ واش الارضيه مهي. كلها مهيئه
1: هذا ياخذ وقت
0: ياخذ وقت
1: احنا هو نعطيك امثله انا مثلا نعطيك امثله انا معناها خلي لي نمشيوا لبعيد باش ما فهمتني بوتين وقت اللي تسلم الرئاسه
0: أيه. ما كان مع ميدفيديف
1: كيفاش خذاها كيفاش خذاها قداش قعد الى فالو 20 طون أيه. باش وقف باش وقف ورفع راسه
0: كان نائب رئيس
1: 20 سنه يخدم في صمت
0: صمت
1: أيه. والمافيا على اليمين وعلى اليسار وجيوب الردة وهذا يجبد
0: وجماعة الموالين الخارج الأمريكان
1: كل شيء تسمع أنت وبعد وقت اللي فهمتي رجع وقت اللي معناها
0: قوات روسيا ورجعت على
1: وقت اللي عندما رفعت الأنقاض وتنظفت كل شيء وتجر كما قلنا بكري لابلي انذفت وتسكرت وانطلقنا لأنه فهمتني ولا أنا اللي متفائل به هو الإنسان التونسي الذكاء التونسي
0: العقل
1: التونسي لو سافوار فير تونيزيان
0: لو جيني تونيزيان
1: لو جيني تونيزيان أنا جي كروا جي كروا
0: مادة الشخمة قول زعيم بورقيب
1: مادة الشخمة جي كروا
0: عندنا تبارك الله
1: موجودة
0: وفي على معنى ذكر المادة الشخمة بعد خروجك للتقاعد في 2016 فتحت هذا المشروع مشروع لتصنيع مع طرف فرنسي في المنطقة الصناعية بخير الدين بالكرم تصنيع الآلات لامتصاص نقولوا احنا الفضلات وكل ما هو ملوث داخل المحرك وغيرها التقنية هذه حدثنا عليها مش معروفة
1: هي التقنية هذه أنا اكتشفتها في وقتها قمت بجولة في 2012 في
0: الولايات
1: المتحدة الأمريكية
0: ميامية.
1: في ميامي بالتحديد وقتها عملنا معناها زيارات لك الجزر نتاع الكاريب وكذا وقتها جيتني أنا opportunity باش على أساس مع الامسي باش لكن بعد 45 يوم حسيت لأنه المسافة اللي تفصلني على تونس مسافة
0: كبيرة
1: ياسر وقلت هي معناها هذه فرصة ذهبية لكن مش في العمر هذا
0: أي مش في واحد صغير عمره 30 عام
1: لو كان جي عمري 20 سنة أقول لك أما كانت معناها كانت تجربة رائعة لكن ما وصلتش وخلال
0: عملته مع الفرنساوي
1: اتعرفت مع على
0: الفرنساوي
1: وقتها حكينا
0: مهندس هو
1: مهندس وعنده مشروع نتاع آلة معنا حاجة هذه في ولا تقوم بالسكونابيل لو ديكالاميناج دو توت سور دو موتور موتور دو فيكول
0: مش ديغنوستيك
1: لا لا لا لا سنرينا فوار هذاك لو ديغنوستيك
0: تدخل فيها
1: هذه تحط في الفلتر اير فما تيوب يخرج يخرج منه حاجه تولي كيما اكلي كلامين هذاك من كل
0: فما نقولوا احنا
1: سي اون رياكسيون تصير رياكسيون غازوز مي سوني با سوني با اون رياكسيون شيميك
0: بعد يولي غاز
1: البرودوي اللي عندنا في الماكينه يتحول الى
0: كل ما هو سموم وكل ما هو دهون وكل ما
1: وكل ما هو معناها معناها لكلامين الكل
0: الكل الاجسام اللي نقولوا احنا السامة والغير
1: معناها الماكينة هذه اللي ترانسفورم اون غاز
0: وقت اللي تخدم الكهرباء يخرجوا في الشخمة
1: يلزم الموتور نتاع الكهرباء بوندون لو تريتمون يكون اون مارش
0: اون مارش
1: والتيوب هذا يتحط في الفلتر اير ويدور لي باروا نتاع الموتور الكل يدور عليهم ينظفهم بما على سبيل المثال بما في ذلك البومب دانجكسيون اذا كان الموتور مزوج
0: اصعب الوحده البومب دانجكسيون
1: تصور انت تصور تحل البومب دانجكسيون بصراحه معناها قربله انت من غير ما تحل البومب دانجكسيون معناها الكلامين كلهم معناها سابسورب ويمشيوا اترافير
0: اللي تصدروا
1: الماكينه هذه كلها للتصدير هو ما هو معنا مشروع
0: في العام وصلتوا
1: هو معناها فهمتني
0: ست سنوات التجربة
1: اي هكاكا معناها
0: جات مع الكوفيد
1: معناها الكوفيد معناها رزمان العميل نتاع الكوفيد
0: وعملتوا تقريبا 20 موطن شغل
1: اي معناها
0: صدروا الكل
1: الكل والحمد لله معناها الناس الكل فهمتني ولا
0: توا شنو اللي حصل لكم الصينيين ايش عملوا يذكرهم بالخير ايش عملوا الصينيين خدموا على روحهم
1: يخدموا على روحهم
0: خذوا التقنية هذه
1: التقنية هذيك احنا معناها قعدنا ليدر سور لو مارشي انترناسيونال لمده 5 6 سنوات
0: إيوه.
1: الى ان معناها
0: خذوا هما القطعه وشافوا من الداخل كيفاش
1: وعملوها وروجوها في العالم بمعناها ارباع
0: باسعار كنت وقتها يدر لي 300 يورو القطعه
1: ولو احنا النجاعه فهمتني ولا لكن هما يلعبوا على الديزاين وعلى الحاجات هذيك كيف هذا وهذاك احنا جاتك
0: كلمتين سلاح تنجم تعاود المشروع هذا.

0: شخصية جديدة وضيف جديد لكم من نجم التحية.
1: شهادات حية.
2: شهادات حية.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول، موعد الأول زاد نقول موعد جديد مش جديد رجعنا الأول إن شاء الله ديما البداية تاني البار رجعنا من عنده 3 سنين
2: إن شاء الله شباب متجدد
1: عنده 3 أو 4 سنين به. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. دائما وأكيد تعودتوا بنا في هذه الحصة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال، دائما نخصص هذه المساحة الإذاعية لبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونستفيدوا من التجربة متاعهم وفي نفس الوقت تكريما لهم بطبيعة. والحقيقة تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، العديد منهم يستحسن هذه الحصة لما فيها يعني من فايدة سواء كان على مستوى المدرسين الجدد أو كذلك حتى بعض الأولياء وبعض المستمعين الأوفياء. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، الحقيقة قضى مدة طويلة في ميدان التربية والتعليم، السيد عماد الدين رمضان شكون ضيفنا في هذه الحصة. مرحبا بك سي عماد الدين.
2: بارك الله فيك سي شكري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدء ذي بدء نشكر سيادتك،
1: عفوا سيدي،
2: شكر جزيل لتوفير الفرصة، ونشكر إذاعة المنستير العريقة
1: والقديمة. بارك الله فيك.
2: الله فيكم.
1: واني نستغل الفرصة باش نشكر سي جلال الدين الحاج
2: حاج سعيد.
1: سعيد سي جلال الدين الحاج سعيد اللي كان هو صلة الربط بيننا،
2: هو كان صلة الربط بيننا.
1: تحياتنا للجميع وشكرا لكم.
2: ربي يبارك فيه وربي
1: يبارك فيه وفي صحته وفي عائلته.
2: الله يخليك.
1: هاي سيدي عماد، حنقدم رواحنا للسادة المستمعين
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد الدين رمضان الخياط سابقا،
1: الخياط سابقا
2: سابقا كان اللقب متاعي.
1: هذا من طوزة الخياط،
2: أي أني أصيل من طوزة والوالد من طوزة والوالدة أمي الله يرحمها من قصيبة المديوني.
1: من قصيبة المديوني،
2: ونعيش في حاليا في قصيبة المديوني.
1: قصيبة المديوني غلبت شوية،
2: قصيبة المديوني جبدتنا شوية.
1: والمولد في مش في قصيبة المديوني؟
2: لا، أني مولود في تبرسق.
1: أها.
2: تبرسق ولاية باجة. بحكم مهنة الوالد الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: كان
1: نعم.
2: في سلك الأمن، كان في الحرس الوطني.
1: أي.
2: وكان يتنقل يعني كل مدة يتنقل، فأني من مواليد تبرسق ولاية باجة.
1: يعني تتحول مع الوالد وين يتم تعيينه؟
2: يتحول هو وحتى الأشقاء، زاد كل واحد في مولود في منطقة.
1: بتبيع بتزوج أنت سي عماد؟
2: أنا متزوج وعندي أنا زوجتي متقاعدة.
1: أيه.
2: تقاعدت عمناول الصيف اللي فات.
1: أيه.
2: من صندوق وطني الضمان الاجتماعي.
1: أيوة.
2: وعندي زوز وليدات وبنية،
1: ربي يفضلهم لك.
2: الله يبارك فيك. وقت اللي من الوالد معناها يتنقل كذا. أيه. قريت الابتدائي متاعي معناها في صبيخة، دخلت السنة أولى ابتدائي.
1: أيوة.
2: ووصلت يعني من المدارس الابتدائية بحكم مهنة الوالد الله يرحمه، كان رئيس مركز في الحرس الوطني في الأمن.
1: الله يرحمه، نعم.
2: وتنقل بينا عديد المناطق وعديد البريسك يعني الجمهورية كل آني.
1: هو ضحى وانتم ضحيتوا معه.
2: هو ضحى وإحنا تبعناه. وكانت عندها منها نتائج
1: إيجابية
2: سلبية. إحنا
1: ولا سلبية؟
2: أما فعلا يعني كالبرتيرباسيون يعني كالتغيير مدرسة لمدرسة وكذا، كانت عندها نتائج على الدراسة متاعي يعني وشقيقة.
1: أنا فماش استقرار في مدرسة واحدة،
2: فماش يعني استقرار
1: كل عام والعامين في مدرسة،
2: عام عامين. والوالد الله يرحمه كان ينقل. عد قريت سنة أولى ابتدائي في السبيخة، بعد قريت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي في الوسلتية.
1: أيوة.
2: ثم في شربان ونفزة سنة سادسة ابتدائي، نفزة ولاية باجة،
1: من ولاية المهدية ولاية القروان،
2: من ولاية القروان ولاية المهدية ولاية باجة، وإحنا نتبعوا في الوالد الله يرحمه. وبعد نقل لولاية صفاقس بير علي بن خليفة، واني وقتها نقرأ في المعهد الفني بالمحرس، قريت أنا غادي في المعهد الفني بالمحرس، ووصلت في السنة الخامسة ثانوي
1: النظام القديم.
2: النظام القديم
1: قبل العامين من البكالوريا.
2: قبل العامين من البكالوريا دخلت أنا يعني السلك الحرس، الحرس الوطني،
1: بإعازم الوالد.
2: بإعازم الوالد قال لي الله
1: يرحمه،
2: قال لي هاو تضمن الوظيفة متاعك وكذا.
1: وقتها كان فما مطلوب بطبيعة،
2: كان مطلوب، وكان وقتها كان 1980.
1: أيوة.
2: وقتها قبل من تحصل على البكالوريا.
1: أيوة.
2: عاد دخلت تدربت في الحرس الوطني في حرس التدخل، ثم قدمت الاستقالة متاعي ورجعت للدراسة.
1: معنا قريب باش تمارس المهنة
2: وتتعين نخرج ونتعين ونلبس الزي
1: تلبس الزي علاش قسيت؟
2: قسيت أني جيت منه قلت خممت أني نواصل تحصل على البكالوريا أحسن أحسن من اللي نقعد نخدم في الأمن
1: ما قلقكش الوالد ما قلقكش علاش قسيت؟
2: لا هو عارض عارض قال لي لا أقعد تخرج وتشد تخدم
1: وانت ما نجمتش
2: قلت له اني بابا والله نحبذ اني نواصل دراسه خير
1: طموح انت
2: ايه حبيت اني قلت له كما بعد اذنك يا والدي اني عمري ولا ناصي ولا
1: فهمتك فهمتك
2: قلت له بعد اذنك الوالد الله يبارك فيك خليني نكمل قرايتي قال لي هي مستقبلك وانت حر
1: باهي
2: رجعت عملت سنه خامسه عديت في ترشيح المعلمين ولو وبين قوسين وقتها كانت مناظره وما نجحتش يعني رجعت
1: نقرا صحيح فما كل إيه. اسمع الثاني عم تدريب في الحرس ويمشي الفين ويمشي السيب
2: حتى متحصل على الدبلوم اني في النجاره
1: اصلك عملت نجاره من
2: الاول من الاول قريت تعليم مهني خذيت دبلوم يعني من وزاري دباتيمون
1: هذاك اللي عملوا بعد السنه السادسه ابتدائي ثلاث سنين هذيك
2: ثلاث سنين بعد
1: مهني تعليم مهني
2: قريت في الكوليج نتاع باجا وقت الوالد في نفزة ومن بعد قريت في السنة الثانية والثالثة في المحرس وقت الوالد في بير علي بالخليفة
1: رجعت للتعليم
2: من بعدها رجعت في رقادة عملت الثالثة الرابعة خامسة عديت في ترشيح المعلمين رجعت سنة السادسة وبعد سنة السابعة تحصلت على البكالوريا بطبيعتنا احنا موجهين دوفيس لكليه الشريعة وأصول الدين
1: طوالت
2: المسيرة طوالت
1: يعني كل مرة تمشي الاختصاص بتلاقي ترجع وتمشي حاجة أخرى
2: بحكم الظروف وحكم المهنة الوالد وكذا كي رجعت مشيت كلية الشريعة وصول الدين عملت سنة أولى بعد عملت مطلب لوزارة التربية وقع انتدابي سنة 1984 في ريف بوردة في مدرسة قلوا المدرسة قصر بوخريس
1: والوالد وقتها والعائلة وين وقتها
2: وقتها الوالد رئيس مركز في بوردة أني دخلت
1: وقت من حسن حظك أنت يعني
2: لا عام فقط هو نقل المهدية الوالد واني قعدت في بوردة
1: يعني العام الأول مع عيلتك في بوردة
2: لا العام الأول هما في بوردة واني في قصر بوخريس
1: أبعد شوية
2: بعيدة معناها من أرياف بوردة
1: إيه ماكش تسكن معهم أنا
2: لا نسكن في المدرسة
1: في المدرسة فما مسكن وظيفي يعني
2: لا مسكن وظيفي شكري أما نفتقروا للماء صالح شراب ونفتقروا للكهرباء ما عندناش
1: تضحيات أخرى
2: نمشيوا في الليل نجي نشعلوا بشمعة ونحضروا عنا جورنال دو كلاس
1: قيد زملاء غاديك
2: فما ثلاثة زملاء سكننا مع بعضنا
1: وفما مدير غاديك
2: فما مدير مدرسة هو أصيل جربة يذكروا بالخير ويسكن في بوردة يتنقل كانت عنده كرهبة دون لطن احنا مازلنا منتدبين جدد وهو بكرهبته
1: طبيعي
2: عاد هو يتنقل يمشي ويجي واحنا نسكنه في المدرسة الحقيقة مدرسة هذيك قعدت فيها أربع سنوات
1: عود لي لسه مدرسة بلي باش نذكر
2: قصر بوخريس
1: قصر بوخريس
2: ومعتمدية بوردة ولاية سليانة
1: معتمدية بوردة ولاية سليانة
2: ولاية سليانة
1: ومدرسة صغيرة ريفية
2: مدرسة احنا نقولوا بلغة الإيكول ستوندار يعني فيها من كل قسم واحد سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة
1: قسم قسم قسم
2: قسم قسم قسم
1: فما سنة أولى باء وسنة
2: لا فماش زوز أولاد ثلاثة ثانيات كذا
1: أولى فقط وثانية فقط
2: قسم من كل واحد نقولوا احنا إيكول ستوندار
1: ستوندار
2: يعني فيها اللي من كل قسم فصل واحد
1: فصل واحد
2: وقتها اني قري في السادسة فرنسوي
1: فرنسوي
2: اول ما بديت نقري في السادسة فرنسوية
1: مازال الوقت الامتحان تاع السيزيام
2: وقت الكونكور مناظرة مازالت موجودة
1: مناظرة مازالت موجودة
2: عام 84 وجاي اتيديون تصور انت سي شكري اتيديون من مونفليري تونس العاصمة يجي القصر بوخريس مع كامل احترامات الجهات الكل
1: نعرف الجهات بالطبيعة ظروفهم صعبة قاسية نوعا ما
2: كنا وقتها نفتقر من أبسط أبسط وسائل العيش الكريم مفقودة
1: ظروف صعبة بالطبيعة
2: والله
1: وبرد زاد واحد
2: برد ومنهم ليلة صارت عليا ليلة وكان نقول لك عليها ما في الخيال معناها منهم ليلة أنا في المدرسة غادي وحدي خاطر بحكم البعد يعني نخرج النهار السبت نقري حتى الخمسة ونص ما نجمش نروح
1: وزملائك يروحوا
2: وزملائي زوز يروحوا لتونس العاصمة
1: أيوة
2: 80 كيلومتر على قصر
1: أقرب
2: وزوز يروحوا القعفور واحد يروح البهرادة وين الوحيد اللي نسكن في الساحل نخرج الخمسة ونص نهار السبت
1: ما نجمش
2: نروح نقعد السبت ولا حد غادي لين يجيو الزملاء نهار الاثنين
1: حتى المدير مش غادي
2: وحدي نقعد وحدي في المدرسة
1: منك حارس منك
2: كل من مليلة سي شكري
1: وفعل الليلة الرهيبة ذي شبه
2: فما ليلة بالضبط ليلة رهيبة جدا ليلتها وفعلية الغاز عندي بريميوس سكارة
1: بتضوي بيه
2: اي تحت. آه عندي شوفاج ما حبش يشعل. عندي تلفزة بالبطري كنا نمشي تلفزة بالبطري مش بالضوء
1: بالطبيعة فمش ينار
2: البطري وفات. اي مشيت بس الحانوت بس
1: فما حانوت قريب شوية
2: فما حانوت في شوكة السور متاع المدرسة
1: هي المنطقة. سمحني أن نقص على كلامك سعيمات يعني المنازل متناثرة مش قريبة لبعضها
2: لا لا شوية. أقرب جار على زوز كيلومتر أقرب جار
1: أقرب جار زوز كيلومتر
2: فقط صاحب الدكان يعني العطرية هذي يسكن في الحانوت هذاك وفي السور متاع المدرسة أما في الليل ما يحلش وما يعرفكش وما يستعرفش بيك. مشيت له قلت له عايش خويا عطيني زوز سماعات راني بيت عظلام لا لا قال لي ارجع ودوا ودي قلت له هديك ربي الرحمن الرحيم اني ما...
1: اني فلان
2: اني فلان قال لي لا لا ارجع ودوا
1: ويخاف بطبيعه
2: اي ما حبش يحل قل لي خويا اني ما نعطيكش كي لحيت عليه مد سماعتين من الشباك
1: من الشباك
2: في خروجي حشاك كي خرجت من الدار حشاك يدخل الكلب اني المنطقه نتاع فيها برشا الخنازر منطقه هذيك فيها برشا
1: فيها الخنزير البري
2: يعني. الخنزير البري حلال فما برشا برشا برشا أنا خروجي أني دخل هو خليت الباب محلول عندي بريكية خليتها هكا تسألك خليتها من فوق تسأل
1: على الأقل ترى الإنارة ترى وانت راجع شو
2: على خروجي دخول حشاك الكلب يضربها تحت وين داخل وهو خارج نحسبه حلوف حشاك توجعت
1: يخوف خاطر يهجم
2: مبحك في وجهي فكر الليل فكر الظلام دخلت ما لقيتش البريكية مشيت للكوزينة والله على ركايبي اللوج لقيت هكا وقيدة فيها زوز عرف سألت سمها سألت منها أختها
1: بس
2: نجمت نشوف أني بس نتك نرقد وتشدني زرستي وجيعها في زرستي وقل لك ما 3-4 الصباح
1: من البرد
2: زرستي توجع برد البرد ذاك يبرد ياس
1: يبرد ياس
2: هذه من الليلة من الليالي منها
1: من ضغط الأمرين
2: والله ياسي شكري تعذبت العذاب الأليم
1: ما فماش رفيق وما فماش منقذ وما فماش
2: كان المولى سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى
2: أي سيدي أني ما صدق ربي خذيت نص ساعة نوم وجي واحد يدق عليا أي نمشي للسوق قلت له مستنس نمشي معك برا يصلح رايك راني بارح مريض وكذا هيكو
1: ما تعرفوش
2: من واحد من المكل الأهل
1: أجواري
2: هيكو كملت 4 سنين في المدرسة هذيك
1: هذه معنا ذكرى من الذكريات
2: ذكرى من الذكريات الأليمة اللي صارت لي
1: وكيف راهو ذكريات أخرى عديدة
2: برشا برشا برشا أهني من ربما ما نحبش نطول وكذا
1: لا وكيف سامحني الساعة والحالة نتاع التلامذة وقتها
2: الحالة والله سي شكري وقتها هو فقر مدقع
1: مدقع
2: فقر مدقع والله فما نبدو حديث في حديث فما ولي سكن به احنا المعلمين سكن به للأمن على خاطر بنته
1: عليه
2: بنته بنية سنة رابعة ابتدائي من عمرها 9 سنوات تجي للمدرسة في برد شديد شديد ثلج يصب تجي حافية القدمين
1: لا حول ولا قوة
2: وعارية الجسم والله ياسي شكري زرقاء الطفل
1: ترقل مساكن
2: لحمها أزرق بالبرد
1: احنا هذاك الإمكانيات
2: احنا معلمين
1: سخفتوا بحالها
2: دخلناها للدار وكلناها ماكلة سخونة لبسناها دبش حطيناها بعد شو وقتي وجه حمار البنية جري فيه دم ناديناه السيد قلنا له هذه بنتك لحمك ودمك تو باش نشكيو بيك للامن
1: في اهمال
2: كيفاش كان جات هما اونتر بارونتيز هما مو فلاحه قلت له كان ناجه مرضت راك مشيت جبت لها فيترينا من بارد اما ولدك ذناك بنتك ذناك لا لا هذا بين قوسين
1: حالات صعبه
2: ياسر
1: وترأفوا بهم راكم توما
2: احنا
1: نفس الوقت كانكم وليداتكم
2: يعني نخرج من القسم نمشي نشري لهم الادوات نهبط نشري لهم أدوات من برادة كتب وكراسات وقلام ومساطر وكذا ونعطيهم لله في سبيل الله والإنسان ما يمنش
1: يجعلوا لله
2: الإنسان مش ما يمن ولا حاجة
1: وانتم في نفس الوقت خاطر انت ماكش متخرج يعني من دور المعلمين خاطر صعبة شوية كنت في الكلية
2: وبعد مشيت نقرر
1: في الاستقرار يعني
2: هما وقتها السادة المشرفين إطار الإشراف المرشدين والمتفقدين يكونوا فينا في نفس الوقت
1: يحضروا لكم في الدروس
2: ونعملوا اجتماعات ايام دورية. تكوينيه بسيكولوجي دونفون علم نفس الطفل
1: علم نفس الطفل مهم
2: بيداغوجيا خاصه بيداغوجيا عامه ترتيب مدرسيه هذا كنا نقراوه اون بارال.
1: وانتم وقت هذوما المواد هذه ما تعرفوهاش؟
2: ما نعرفوهاش احنا دي زيتيديون
1: بالطبيعه.
2: فما اني لا اعوذ بالله من كلمتين العبد لله جاي من الشريعه، فما اللي جاي من اللاتر، فما اللي جاي من
1: حتى شعب علميه تلقى بعض.
2: تلاقينا غادي ويكونوا فينا في نفس الوقت في عاد من فما كان عندنا متفقد احمد درويش هذا يقرب الوسيله بن عمار حرم الرئيس بورقيبه يرحمه. عاد كان هيك ان بو سنوب اورجيو هيك شويه سي احمد
1: شايف روحه.
2: عاد هو مكلف باش يكوننا احنا كمتربصين. شي يقول لي كيد استاج كانت عندنا كراسه تربص. يقول لي كيد استاج يلزم فيها جزء بيداغوجيا، جزء مطالعه خاصه، جزء ترتيب مدرسيه، جزء. قلت له سي احمد بالله سامحني تو اني مطالعه خاصه اني في الريف. اني المكتبه اللي تشوف فيها اللي باش نطلع منها اني المراجع وكتب نتاع نفس الطفل وكتب نتاع بيداغوجيا وكتب نتاع ومتاع جون بياجي ومتاع
1: منين مختصين في مجال التربيه.
2: منين؟ قلت له احنا في الريف. قال لي يا اخي هنا عندك جريده العمل. وقت جريدة العمل
1: لسان الحزب
2: الاشتراكي الدستوري. قلت له نعم انا باش نستقي معلومات من جريدة العمل تو هكا سي احمد.
1: اما كانت منشورات قبل مجله الفكر ما تلقاهاش وقت ما
2: كانت عندنا زاد كتب يبعثوهم هكا
1: نشريات
2: تجي توصلنا للمدرسه. عاد قال لي قسم المطالعه الخاصه تنجم. قلت له باهي ان شاء الله
1: نقراو جريده العمل.
2: على خاطر نقراو جريده العمل ونعملوا منها بيداغوجيا ونعملوا منها علم نفس الطفل ونعملوا منها
1: اي
2: وعملنا كيد استاج وبعثناها وقتها كذا وترسمت وقاعه ترسيمي في المدرسه هذيك وقتها. العدد البيداغوجي 11 على 20
1: اي
2: احنا العدد البيداغوجي هو كل عامين يزورك المتفقد مره اي يا يثبت العدد يا يزيد ينقص. انا ترسمت ب 11 على 20 اي اك الحديث نتاع 20 هذيك تجي الحركه نتاع النقل حركة نقل المعلمين يخدموها بالسكور.
1: بالسكور اي
2: سكور شنو يعني اقدميتك والعدد نتاعك
1: وما الى ذلك تدخل في ياسر يعني معطيات.
2: هيك الحداش تحصلت على ولاد الشامخ 6 ولاية المهدي
1: ايه. بعد الاربع سنين هذوما
2: بعد الاربع سنين في قصر بوخريس
1: ولاية بوعرادة
2: دخلت لولاد الشامخ.
1: والعائلة وين وقتها؟
2: وقتها العائلة
1: وخطر بالتوازي نمشيه وخطر العائلة دي قلت الوالد في مجال الأمن والحرس
2: والد في منطقة الحرس تاع المهدية
1: مشيت نفس الولاية
2: وأنا روحت
1: تبع فيهم
2: ولاد الشامخ. في ولاد الشامخ وإحنا نسكن قصيت مديوني عد عملت عام تتعين أختي شقيقتي تخرج وقتها كانوا عملوا لهم باك بلس آن مش باك بلس دو لخطة يترشحوا خطة معلم. تخرج أخري تتخرج معلمة ما حبوش يبعثوا لها التسمية في سبتمبر فوتوا جمعتين متى سبتمبر لبرمي أكتوبر يجاها تيليجرام يقول الاتصال فورا بدارة التعليم بتطوي دار جهوي التعليم بتطوي وهي وقتها دموازيل
1: صعيب عليه تنقل
2: بابا ما قال كيفاش نبعث بنتي يعني تطوين وكذا ومشيت تاني مهدية قلت له معنا شغور في مدرستنا خل تجي أختي
1: ونمشي يعني التطوين
2: قال لي ما واحد وليت أني عملت مناقلة مع أختي
1: مشيت تدي التطوين
2: مشيت أني التطوين كي مشيت التطوين سي شكري
1: وهي دخلت المهدية البلاستيك اللي كنت تحصل عليه
2: يعني في ولاد الشمخ
1: أكل معناها أنت في بالك قربت بعد أربع سنين أيه. شويه كي اختك تعي ضحيت من اجلها
2: ضحيت من اجل اختي وقتها
1: موقف نبيل أيه.
2: وقتها هي دموازيل مازلت
1: في جديده في التعيين أيه. عملت كي المناقله
2: هي دخلت هي دخلت لولاد الشمخ
1: وانت مشيت للتطوين
2: مشيت للتطوين
1: معقول ياس أيه؟
2: كي مشيت للتطوين قال المندوب الجهوي سي شكري قال لي لا ما تعمر راهو باش تقري في الذهبه
1: الغادي شوي
2: نعم قال لي ذهبه وين ذهبه
1: ذهبه الحدود
2: 130 بعد التطوين
1: قريب الحدود الليبية
2: من الليبيا 2 كيلومتر
1: 2 كيلومتر أنا أسمعوا بها الذهبة
2: مشيت لذهبة
1: ذهبت لذهبة يعني
2: والله ذهبت حتى وقتها سي بدري مدني عمل الارتيكل في جريدة البطل كتب فيها تضحية معلم وحكي قال كيفاش وانتقل هناك ليقبر آماله وحلمه الوردي ويرد عليه واحد من مواطنيه ذهبة قالوا لي تعلم أن ذهبة ليست مقبر الأمال
1: يعني وكل واحد يبدأ يعتز بالمنطقة
2: أنا يعني جيت باش رد قال لي لا راه ممنوع أنت تقولي مشادة كلامية
1: لا خلي هيك أخي
2: عبر الصحافة راه ما تجي خلي قلت له خلي كي مشيت لذهبة مدير المدرسة قال لي لا ما تعمرش الإعلام بالوصول خاطر احنا كي ندخلوا مدرسه
1: ولن يوصلت
2: فما وثيقه اسمها اعلان بالوصول تعمرها وترجع للمندوبي. قلت شنو فما نقله اخرى اللي هما في ليبيا كيلومتر ليبيا. قال لي لا راهو عندك سوايع هنا في 2 مارس وسوايع في ذهبة الغربيه هذه مدرسه اخرى ريفيه تبعد 3 كيلومتر برا من تطاوي البرا من ذهبة في ذهبة الغربيه تتسمى.
1: معناها اشوفال تخدم ذهبة هذيك وذهبة غربيه اخرى
2: في الدمارس العشيب.
1: قلت له الظروف غادي بربي سامحني ساعه
2: والظروف قاسيه شويه فما كل حشاكل كل الحشرات السامة
1: خاصه في في في اول عام يعني
2: في اول عام وفي الصيف
1: في العقارب والعقارب
2: والحيات والافاعي حشاك واحد كذا ومي اونتر بارونتيز وقتها اني مانيش متزوج يعني اعزب ما يكريوش العزاب
1: يعني واش يسكن.
2: مشيت نشوف دار نتاع ديوان سكن فيها 7 معلمين قريب نسكنوا فوق بعضنا شو الحاله هذه. فما واحد ملازم في الشرطه من مطر. قلت له فلان. قال لي اخويا احنا راهو عندنا سلاح وعندنا كرتوش واحنا شرطه
1: اي في الحدود غادي شرطه تلقى
2: من نسكنوش معنا معلم راهو سامحني. قلت له بارك الله فيك عبارة راني كاين سكنت وما تتحرجش وربي يبارك فيك وما صار سو. العشية يعني في المقهى وجاني قال عماد. قلت له نعم
1: تكون هذا
2: هذا الملازم اللي كاري دار عربي في ذهبة
1: حس بك يعني كلمت بلغة طيبة.
2: قلت له أخويا ما صار سو اعتبار واحد واني لوج وين كن راسي وين مبهت
1: بطبيعة.
2: يكو جي قال لي أخويا جيب دبشك ويش سكنوا معنا مرحبا بك. قلت له لا أنا في إحراج. قلت أنت زميلك مثلا. قال لي هما زوز ملازمين وواحد عريف.
1: التمس أولا فيك الطيبة وثانيا ممكن حتى الإدارة راهو مال
2: يعني مو تصل بالإدارة
1: كذا قالوا لهم صحيح أكيد يكون كان هكا
2: هما خطر
1: خطر أمور سرية أمن أمور أمن مش لعب.
2: سكنت معهم سي شكري عام
1: أمنيين هذوم
2: أي الحقيقة أني يعني في خلال السنة ذيك منا روحت للبلاد مرتين برك
1: قصير خمدوني
2: ايه خاطف كل الويكاند وكذا مروحش والنقل صعيب. كي نجي مروح نمشي بحذاهم يدبروا لي ستوب من ذهبة حتى السوسة حتى البنان
1: حتى احسن باقي ابرك في المرواح اما مرتين برك
2: مرتين برك في المشي
1: عام كامل
2: عام كامل في البعد وكذا. في المشي نمشي على الكار كونفور ناخذها من سوسة العشرة تاع الليل نوصل 5 تاع الصباح لتطاوي من بعد ناخذ لواج من تطاوي لذهبة هذا في المشي في المرواح
1: منطقة صحراوية شوية
2: منطقة صحراوية وفيها كالنبات الصحراوي الكسلاف وكالنباتات الصحراوية الجافة هذه كفاها.
1: والسكان كيفاش عاملين غادي
2: السكان كلي تهزم منها ميخلطوكش وعندهم كل
1: محترزين بدو شوية
2: اي كلي بدو جابدين رواحهم شوية ويخزروا لك انت ك
1: أنا غريب جاي من الحذر يعني
2: ايه جاي من باي من الحذر وما كل الريف
1: اللي اي وشنو يعني الشغل متاعهم يعني تقريبا المورد الرزق
2: فما هم الأغلبية يشتغلوا وقتها بالتجارة
1: تجارة قريبة ليبيا
2: يمشي يجيبوا بضاعة من ليبيا ويشتغلوا بالتجارة الأغلبية الساحقة متاعهم وعندهم كعبتين في الفلاحة فلاحتهم تربية الغنام
1: تربية الغنام
2: كذا واحد. عملت السنة هذيك في ذهبة قريت من أشفال زوز مدارس والسنة الدراسية القادمة اللي بعدها نقلت لتطاوين فيل غرة جوان
1: دخلت للمدينة أيه. مركز الولاية
2: في مقر الولاية فما 3 مدارس بجنب بعضهم أنا دخلت مدرسة غرة جوان
1: في تطاوين
2: في تطاوين
1: ساعة بس من نغلبوش الجانب الذاتي بتاعك أيه. يعني أيه. ذكرياتك وحديث أيه. حلول محالة معك
2: وشجون
1: لما زاد نرجع لزاد الجانب التربوي والتعليم التلامذة شنو حالهم غاديك
2: في ذهبة المستويات متاعهم بنها تعبة شوية وإحنا بحكم أكل التكوين اللي عملناه في علم نفس الطفل وفي بيداغوجيا خاطر فما نقولوا إحنا بيداغوجيا فريقية بيداغوجيا فريقية أنا بيداغوجي دي فرنسي أنك تتجه لنفس الجمهور نفس التلامذة بثلاثة مستويات مختلفة
1: يعني فما المتفوق وفما المتوسط
2: فما المتوسط وفما
1: الخطاب كيفاش باش يكون علاش كنت تركز
2: الخطاب انت عندي كما لي بريون كذا هونك انت تنجم تعطيهم تمرين معين
1: مو تخاف زاد تعطلهم هما اذا كانش باش
2: يوما اون باراليل اني ما قريت سيكسيون زاد
1: نفس ال
2: قريت سيكسيون تقاد تروا نيفو في نفس القاع.
1: معناها سنه اولى وسنه ثانيه مثلا سنة ثالثه
2: في نفس القاع. القاع
1: هذوم يتلاو ينقلوا في حاجه تقري الاخرين
2: تقري الاخرين الاخرين تعطيني
1: نظام الجمله نظام الفرقي
2: هذاك تسمى سيكسيون. عاد في بدا وجه فريقيه كما هيك نتجهوا لنفس الجمهور بطرق مختلفه بس عندك تحرص انك تبلغ المعلومه بس الكل يستفيد. واذا كان احنا شو نعمل احنا نركزوا على التلامذه المتوسطين
1: والاقل شويه
2: احنا نقولوا هذوكم اللي نخدموا معهم اكثر
1: بس لحقوهم
2: باش نلحقوهم. وخاطر فما اذا كان مع كامل احتراماتي للزملاء الكل واني طول جايين في الحديث اني خدمت حتى في الثانوي وخدمت حتى في مندوبيه وكذا اذا كان انت باش تركز على ليبريون
1: يضيعوا الاخرين
2: الاخرين راهو باش تخسر الاغلبيه نتاع قسمك.
1: واذا كان زاد باش تطيح المستوى اش تقعد تركز على مستواهم يعني متوسطه شويه واقل من المتوسط القويين زاد اش يلقاو روحهم
2: ديفازي شويه بحيث احنا
1: هذيك صعيبه راهو المعادله
2: هذيك قل لي كان عندنا مساعد بيداغوجي الله يذكره بالخير كان حي وكان توفى الله يرحمه من حمام سوسه كان يجينا يزورنا يقول شوف اني لنقول لك لا بيداغوجيا فريقيه ولا علم نفس الطفل ولا
1: ولا قواعد ولا نظريات
2: اني راهو مهنتنا بذاعه نتسابق في حذقها
1: صحيح وانت وعينك ميزانك يعني انت باش تشوف
2: وانت وشنو الكومبيتون لامبرانت نتاعك اللي باش تخليها في القسم
1: البصمه اللي باش تخليها ويعني وانت وامكانياتك وقدراتك
2: وصحيح احنا بكنا مدرسين ومع كامل احترامات الزملاء الكل تبقى راهو فما الفرق فرق وقفه المعلم على الاستراد
1: ايوه
2: عندها قيمه
1: صحيح
2: كيفاش تبلغ المعلومه كيفاش يستفيد
1: كيفاش تحتوي زاد
2: الاغلبيه صح انت تلقى يقول لك تلميذ اني نحب سيدي فلان علاش هو قاعد يستفيد هو مش علاقة خاصة هي هو قاعد يستفيد ويلقى روحه مرتاح في فصل
1: مرتاح في الفصل
2: ويقول سيدنا علي يقول لا تسلك سبيل الإكراه في فصلك
1: صحيح
2: ما ما كيف تجبروا انت اذا كان باش تجبروا بشكل الحصه ويكره الماده ويكرهك انت كشخص كمعلم
1: علم الاطفال وهم يلعبوا
2: وهم يلعبوا
1: اي في نفس الوقت يعني تعرف فاش تاخذهم مثل هذا
2: بحيث كنا احنا والله افيك لي موين دو بور والله
1: نعرف نعرف غاديك في باش وقت الوقت هذاك فماش مراجع كبيره
2: ويحضروا تخدم الفيشه المذكره نتاعك وتخدم جورنال دو كلاس نتاعك تعمر جورنال دو كلاس تدخل ما تدخل انا نقول لهم ما نسمحش لنفسي
1: تدخل ماكش حاضر
2: اذا كان انا ما عنديش بريباراسيون في الدار ما ندخلش قسم
1: وال سامحني خلينا نقص على حديثك سي عماد انه ما نعرفش الضوء ما غاديك في الذهبه موجودين
2: اي موجود
1: موجودين
2: والضوء جاي من ليبيا
1: فهمت
2: واحنا نخلصوا ستاك خاطر هما عاملين اتفاقيه ما بين ليبيا وستاك
1: واضح
2: وخلصوا عملت العام هذاك في ذهب بس شكري
1: ودرس فرنسيه
2: ديما ندرس سادسه فرنسي اني كارييري كله معلم سادسه فرنسي
1: مختص في السادسه فرنسي
2: سيزيام فرنسي كارييري كل
1: ايوا
2: حتى اونتر بارونتيز كي مشيت لزغوان تنحكي لك دخلت فما لا تي بي اف هذه اسوسيسيون تونيزيان بور لا بيداغوجي دي فرونسي تضم لي زونسيون تاع الفرونسي بريمير وسيكوندير وسوبيريور اني جيتي معناها مونبر دي بيرو ريجيونال كنت معناها تريزوري تاع بيرو زغوان
1: حافظ الماء
2: امين ماء
1: امين ماء
2: ومشيت لفرنسا ستاج فورماسيون بروفيسيونيل على الجمعيه مش على الوزاره
1: فهمتك
2: عملنا جمعتين وقتها وعطانا في الإيماف إيماف هذه انستيتيو ميديترانيان دي ستيد فرونسيس عطاونا سيرتيفيكا دو ستاج وعطاونا بورس وسكننا غادي في مونبيلي
1: يعني اختصاص اللغه الفرنسيه
2: فرنسيه يعني من كارييري كل فرنسي
1: ايوا
2: إيه كمان
1: بعد دخلت قلت لي التطوين من الذهبه
2: اي من التطوين مشيت للذهبه في من ذهب مشيت لغرد جوان واني نقري في غرد جوان ندبرت مناقلة مع زميلة من ريف قربة زوجها أستاذ رياضيات في تطاوين تحب تجي لتطاوين واني نمشي لريف قربة في الأثناء تفلقت لي مسرنة زايدة في كرسي شوي لمت وقتها مورتال هي كنت تفرق تعمل تسمم
1: ما فقتش به انت
2: اي وقتها اني
1: سما اوجاع وما فقتش به
2: اوجاع تروا كريز نمشي يعطوني كتيب الجي تاك
1: تاع تسكين اوجاع
2: تسكين حتى فين وقت مشيت للتطوين تفلقت في كرسي
1: صعيب
2: اموانزان اي اموانزان موت وقتها الوالد الله يرحمه مسكين جي
1: على زايده الدوديه يقولوا له بالعربي
2: اي زايده الدوديه اي زايده
1: على الجانب الايمن تبدا
2: اي هو
1: اي
2: ديجا وقتها عمل
1: ما انت الطف بك ربي يعني
2: الحمد لله.
1: الله.
2: الحمد لله
1: ونعم بالله
2: مازال في العمر بقيه والحمد أيوة. لله رقدت في سبيطار تطاوين وين
1: وانت في تطاوين وقتها
2: في التطاوين في
1: اي
2: كان قاعد في ذيبه ربما راه الانسان قصد ربي ربي هز منته
1: والعمار بيد الله والحمد لله
2: الفضل لله.
1: ايوه
2: جاني الولد وقتها
1: اسمع بيك جاك
2: واسمع بي وجاني لتطاوين واني راقد في السبيطار عملت المناقله القربة
1: المسبق
2: ايوه جاني حتى سي مندوب مساعد
1: جاني باش تحاول مع الزميل هذه
2: جاني للسبيطار قال لي راني وافقت لك
1: تفضل قول وثاني موافق زاد
2: قلت له سيدي ربي يبارك فيك كملت شهر
1: ايوه
2: والتحقت في بولا زهار ريف قربة بولا زهار
1: بولا زهارك
2: اسمها بولا
1: زهار هي فرصه تعرف ويعني مناسبه باش نسمع بعض المناطق في بلادنا
2: ما نعرفوهاش
1: ما نعرفوهاش
2: بالضبط
1: مناطق صغرى هكا وارياف
2: وتفقد نتاع تطاوين الاولى كي مشيت نعوض في اختي في تطاوين قال لي يا اخي اعرف بلادك
1: اعرف بلادك
2: قلت له سيد متفقد ربي يبارك فيك راني بلادي نعرفها راني درت مع الوالد ما يقرب
1: انت تبارك الله جولات صولات وجولات مع الوالد
2: الحمد لله الحمد لله
1: مشيت رجعت القربة تو
2: رجعت القربة في قربة
1: بولا زهار
2: بولا زهار عملت عام تخلفتني مدير المدرسة نقلوني من غير موافقتي الريف منزل تميم الرويقات
1: باقي في الوطن القبلي
2: في الوطن
1: القبلي مشيت من قربة لمنزل تميم الرويقات
2: الرويقات
1: الرويقات بالتاء في الاخر
2: بالتاء
1: ما قعدتش ياسر في بولا زهار
2: في بولا زهار عملت عام
1: عام
2: عام قريت عام
1: وظروف شنية مودي ما باش من
2: الظروف نفس الظروف نتاع هما يقولوا الكابون
1: كابون يعني ابرك شويه يقول لك
2: كل ما ذا سي لي موفي كاب مش كابون لا ميل هذو
1: لا ميل هذو زاد
2: لا ميل هذو ولا سكنه
1: عام قداه تقريبا هذايا
2: عام 91
1: ايه
2: كاري دار مولاها كوبيرون في السعوديه يعطيني كاري دار من عنده ونخلص في بوه مشيت للرويقات في الرويقات وقت تزوجت والمرأة عندي عاملة 4 سنين في ليست ترافاي
1: بنت بلاد
2: بنت بلاد من قصبة متخرجة وتعمل في تحضر في الميموار دو فاندي تويد متاعها تمشي لدار أختها لتونس العاصمة وتجي لأني نقري في الرويقات وكاري في فرتونة فرتونة
1: تبعدك على
2: تبعد 4 كيلومترات على رويقات كان نقول لك شكري كاري موتو حمراء
1: كاريها
2: بالشر ما عند مولاها
1: شر كامل عندك الموتو
2: الموتو نخلصوا كل شر 12 دينار هيك الموتو هذيك نهار ان نهار مطر والطقس غادي كانه لوروب
1: هي قريبه لمنزل تميم معنا
2: هي قريبه
1: يعني من ريف منزل تميم
2: ريف منزل تميم وتقرب من منزل بوزلفه ومنزل تميم وقربه
1: مثلث
2: وقت هسه شكري اني على الموتو واحد متعدي وقفت قلت له تفضل اركب نشيعك معايا
1: الدنيا مطر
2: الدنيا مطر وريح طيحني
1: عليه حب يهرب
2: عمل لا شدني من كتافي هو اول مره يركب على موتو
1: ما بك البرد والمطر حب يطلع فيسا
2: حب يطلع من لك هو طيحني وقت تحط نركب حش اخويا ما يقارب على 9 غرز في ركبتي هذا كريت كتكتب الشيء مشيت للسبيطار ما نزلت مي
1: طحت معاه طيحك هو
2: طيحني هو جاي هو جاي فوق جاي مني
1: والموتو
2: فوق نحن الزوز وراني وركبت الدم يجبد سيدي مشيت للسبيطار منزل وكريت كتكتب الشيء
1: جست عمل خير
2: 15 دينار نهارتها كريتها مشيت للسبيطار ركبوا لي الغرز قعدت شهرين ساقي ممدود وما نجمش نثنى
1: تمشي تدرس بالطريقه ذي بالحاله
2: ذي قعدت في الدار
1: قعدت في الدار
2: حد فين ناحيه الغرز وبشويه بشويه رجعت وقتها لمساج
1: والموتو لباس
2: موتو لباس عليها من
1: رجعت المولاه
2: كملت بال عويم هي سيدي هذا في الرويقات منزل تميم في فرتونه وقتها المراه عندي تحضر في ميموار دو فاندي
1: وقت تزوجت وفيت
2: تزوجت
1: وتتلقاو وفين
2: لا الموفق. جبتها معايا المدام
1: كيفاش ما تمشي تعمل لتونس هي
2: تمشي لتونس لدار اختها عندها اختها في تونس تقابل لونكادرور باش تحضر ميموار دو فاندي تود نتاعها وفما منهم ليله الكار خذات الكار من تونس وباش تروح يهبطها بعيد على فرتونه 8 كيلومتر في الليل قالت له اش خويا وصلني فرتونه قال لا ممنوع اني نمشي للمنزل تميم ما ندخلش هبطها مراه اونسانت
1: لا حول ولا قوه
2: 8 تاع الليل في الحشيك في القفار
1: وش عملت
2: ناب ربي ولا تبات للصباح ملوحه غادي ناب ربي
1: ما فماش وقت وسائل اتصال ولا هم شي
2: لا فما تليفونات ولا هم يحزنون فما العطار عنده تليفون فيكس تطلبه وتعطي النمر ويعدي لك
1: البوصله
2: وقتها واحد ولد حلال يرحم والديك والديك تصون كاتبه شي متدي رافي مرا وحدها قال يا بنتي سو قتلوا بيرحم والديك راني مرت فلان لفلان المعلم بلا يا قال سعيمات جاب أني في القهوة وجاني قال لي سعيمات دقيق خرس قلت تفضل في بالي مرتي في دار أختها في تونس
1: في الليل زقها
2: قال لي ماذا عجب قلت لي راهي الكار وهبطني
1: سير وسير
2: حصلوا شكري كملنا العوايم ذاك
1: فرتونة
2: وين نقري ايه نقري في الرويقات ونسكن في فرتونة ندبر مناقلة ريف الفحص خنيقة مقرة وقتها
1: شنية
2: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة هكا
2: ايه خنيقة مقرة شوف الفحص منه سمنجة منه وزغوان منه
1: الفحص والسمنجة وزغوان
2: زغوان.
1: هي جاي في وسطهم
2: هي جاي في اللي قريق كيف الوسط
1: الوسط
2: هذه أول مدرسة يرحمه زين العابدين مشى لها زيارة في شيء وقت أنا مش موجود بعد هو أنا مشيت
1: فهمت هي هذه وقتها من أول زيارات الفجئية
2: أول زيارات الفجئية اللي عملها الزين
1: ثمانينات وقتها وقت
2: إيه
1: في آخر ثمانينات
2: أنا 92
1: أي هو في آخر ثمانينات
2: مشيت للمدرسة هذه نقري السادسة فرنسية ونقري فيهم ليتويد وإن شاء الله عند ربي منها مجانا دروس تدرك
1: ربي يبارك لك إن شاء الله
2: العفو صلى كل وليداتنا وربي نجحهم وربي يوفقهم كملت العوايم وحققنا النسبة كان معي زميلي قري سادسة عربية جينا اللول في الولاية
1: الله
2: السادسة متاعي أنا والزميل
1: خنقت
2: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة
2: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة صعبة
2: خنيقة مقرة أنا باللول وقتها دبرت المناقلة مع ساعتيني نقرب بعد خنيقة مقرة
1: هي ساعة خنيقة مقرة ذي من المنطقة ريفية صعبة شوية
2: صعبة وقتها ما فيها فما كان المدرسة
1: مدرسة وحدها
2: أكو لا جيران لا حوان لا سكان
1: وضو الماء
2: الضو بعد ما جاء الرئيس
1: وقتها جابوا
2: الضو عملوا لها الضو والماء فما ماجل نشربوا من الماجل كملت العوايم
1: وتلامذة حالهم زاد ضعيف
2: تلامذة احنا نعملوا لهم في دروس تدارك
1: تدارك
2: مجانا
1: تلحقوهم
2: باش يلحقوا وقتها كان اشوف احنا
1: والله والله والله هذه احنا راهو من خلال مش نخرفوا برا قاعدين
2: اي
1: من خلال الحديث نتاعك يعني صحيح فما الحديث حلو كل شيء وفيه يعني حكايات وفي قصص وفي مغامرات لكن في نفس الوقت في طياته يحمل عبر راهو شوش ضحاو او انتم تبارك لك في ضحيته مجانا باش توصلوهم التلامذة باش الساعه ان شاء الله في ميزان حسناتكم من ناحيه
2: ان شاء الله نضرب
1: ودروس حتى للمدرسين هذوما توا
2: لا دروس
1: خصوصيه و و في مستضيفات
2: احكي لك اني وصلت شديت مدير مدرسه و وعانيت الأمرين من الزملاء
1: خلنا نواصلوا طول خنيقة مقرة
2: في خنيقة مقرة عملنا النتائج هذه احنا نقولوا احنا اني ليف كي نولي با ستاني ليف كي نبرودوي با
1: صحيح
2: احنا
1: ما ينتجش
2: كتابيا توا احنا الرافي يعني توا قاعد نمارس في التعليم الرافي وانه تلامذة في الانتاج الكتابي كسوا فرنسي ولا عربية
1: جميع اللغات
2: منا فارغين
1: شو عزوف على المطالعة
2: احنا وقت نوفروا لهم في القصص تاع المطالعة علاش باش التلميذ ينتج توا احنا اللي قاعد صاير واللي نلاحظ فيه يعني في بريسك المدارس كلها انه التلميذ يحفظ فقرات
1: حاضرة
2: انت شنو
1: البرودكسيون والانتاج هذاك حاضر
2: موضوع السونتي
1: يدخل الانترنت
2: يجبد فقرة من الانترنت ويجي يصبها لك مش مجهوده شخصي
1: للأسف
2: انت تنتج انت كتلميذ لازمك انت تكون الجمل وتنتج وتعمل
1: فاقد الشيء لا يعطيه شيء مادين ما تعرفوش هو مش متكون في اللغه ما يعرفش يكون الجمل سليمه
2: احنا قبل كنا كل اسبوع سي شكري نعملوا حصه للانتاج وحصه للاصلاح وحصه تو التلميذ في الشهر يكتب مره راه
1: يكتب مره للاسف
2: قولك بروجي ديكريتور قبل كنا نعملوا احنا يقبل كانت تسمى اكسبرسيون اكريت
1: اي هيك
2: ولا تو برودكسيون اكريت لا برودكسيون اكريت تو في الوقت هذا بالبرامج الجديده المعمول بها وانه تلميذ يعمل حصه تدريب وحصه ما نترافاي دو جروب وحصه ما ادري شنو مال الموديول موديول دابرانتيساج موديول هو العام السنه الدراسيه فما وي موديول دابرانتيساج وكاتر موديول ديفالياسيون
1: أنا ثمانية للعلامة
2: واربعة للتقييم يجيوا كل 12 موديول الموديول هو التلميذ يقرأ فرنسوية 4 أيام في الأسبوع الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة والموديول فيه وي جورني سكي فيه بيامات ربي الموديول يشد جمعتين دو موديل يشدوا شهر ويقول لك في البرنامج ابري دو موديل دابرونتيساج تعمل موديل ديفالياسيون
1: قاي تشوف بعد
2: ديفالياسيون كونسوليداسيون
1: تشوف وصلت التلام مستوى.
2: اذا كان هو عنده موديل دو موديل في الشهر راهو باش ينتج مره برك في الشهر
1: فهمتك.
2: باركونتر قبل كانوا كل اسبوع يعمل
1: انتاج كتابي كل اسبوع
2: سي دو اكوا
1: سكو بالعربيه ولا الفرنسيه
2: بالعربيه والفرنسيه نفس الشيء. هذا يرجع لشنو؟ يرجع للنظام الجديد
1: برنامج التعليم الخاطئ
2: هذا
1: خنقولوا لا قال بصراحه
2: خاطئ فعلا خاطئ
1: ايوا
2: يكو ليلى لله محمد رسول الله. احنا وقتها عملت خدمت في خنيقة مقرى هذه
1: وبعد مقرى اللي نعاودوا نذكروا ترجع الولاية
2: ولاية زغوان
1: زغوان ايوا
2: في خنيقة مقرى عملت جات الحركة حركة الوطنية لنقل المدرسين تاع الابتدائي
1: أيوة.
2: تحصلت على حمام الزريبة
1: حمام الزريبة الزريبة نقولوا لها
2: ايه.
1: قربت شوي باقي ولاية زغوان ما قربت شوي
2: ولاية زغوان هي هما فما ثلاثة زريبات راهو سي شكرا فما زريبة حمام وزريبة قرية وزريبة العليا زريبة العليا هذه حتى ندخلوا حديث في حديث تاريخيا كانت زريبة العليا تكرونة وزرادو كانوا ثلاثة إخوة قبل كانوا يتصلوا في الليل بالفنار بالضوء
1: مش أمازيغ قبل أصلا مع المنطقة ذيك مناطق تكرونة وجرادو يقولوا مناطق أمازيغية يعني
2: بالضبط هذوما هم ثلاثة إخوة يقولوا الأسطورة تقول
1: الأسطورة تقول كاكا
2: كانوا وجماعة الزريبة العليا توا كانت تمشي الزريبة العليا قرية مهجورة قرية فيها برشة ديار وبرشة بنايات
1: وعليها مهجورة
2: هبطوا كل حمام زريبة حمام فهمت
1: فهمت.
2: وقتها سي شكري أنا قريت في الزريبة حمام بعد دخلت لزغوان فيل وقتها المرأة عندي المدام جاتها تسمية في سينساس نابل وين خرجت من نابل تعركتني المندوب الجهوي متاع نابل باش نقلت
1: لزغوان
2: كي هزيت مدير مدرسة في الليل للمدرسة حل المكتب متاعه وعطاني شهادة عمل عطيتها له باش هي حطوها في سينساس زغوان
1: بس قربوها لك تقريب الأزواج
2: في تقريب الزواج حتى في سنة الزغوة أنا نقري في حمام الزريبة جو مي ديبلاس وقتها ما عنديش كهرباء نعمل زريبة حمام كريت في زغوان والمدام تخدم في سنة الزغوان بعد دخلت مندوبية التعليم نتاع زغوان
1: انت يعني من من من معناها من حمام الزريبه اللي تقول انت زريبه حمام
2: ايه
1: يعني
2: زريبه حمام الزريبه
1: ايه من حمام الزريبه غديك
2: دخلت زغوان
1: عملت مطلب باش تدخل الاداره
2: اي عملت مطلب وقتها هما حشتهم خليت التخطيط احنا نقولوا ناقص عون كلمني رئيس مصلحه قال لي تتصل بيها في المندوبيه التعليم
1: وانت متحمس باش تخرج من المدرسه من القسم
2: حبيت نخرج من القسم الحقيقه
1: قلت برا نتفرغ
2: العمل برا نشوف عمل اداري ونجرب دخلت هي المصلحة الوحيدة اللي فيها خطة وظيفية في مندوبية التعليم هي هذيك التيتر متاعي وقتها مساعد في التخطيط التربوي وناخذوا بريم
1: فهمتك
2: والاخرين الكل في المندوبية في بما فيها لسانك سيرفيس مصلحة التعليم الابتدائي مصلحة التعليم الثانوي المصلحة المالية المصلحة الإدارية المصلحة كذا بكلهم يا تلقاه عامل مكلف عمل إداري معلم مكلف عمل إداري ولا أستاذ مكلف عمل إداري فقط خلية التخطيط
1: فيها خطة قارة
2: فيها خطة اللي هي مساعد في التخطيط التربوي
1: التربوي
2: توسكي إحصاء وستاتيستيك وكذا أنا نجتمع مديري المدارس ننسق معهم نعمل سلسلة متاع اجتماعات نعطيهم الخدمة ستاتيستيك إحصاء وبعد أسبوع ناخذ الخدمة نعمل ركاب ونمشي لوزارة التربية هزني كرابت المندوبية شوفور نمشي للوزارة نطلع كاتريام إتاج مصلحة الاستشراف والإحصاء نقدم الخدمة متاعي ومن بعد نعمل اجتماع عام تاع الجمهورية كل وكل مندوبية تجيب العمل متاعها الإحصاء متاعها ومن بعد يخرج كتاب ريكاب متاع الجمهورية التونسية كل في التعليم الإحصاء متاع 15 أكتوبر فيه البنية الأساسية الانفراستركتور وكذا والإحصاء متاع غور ديسمبر فيه البرسونال معلمين والأساتذة والرتب متاعهم
1: فهمتك
2: عملت عامين في مندوبية التعليم
1: يعني بعيد تماما على البرامج التعليمية وعلى
2: بعيد بتاتا
1: أمور معنا إدارية بحتة
2: أمور بدارية
1: موارد بشرية وموارد
2: وانفراستركتور وبناء تجهيز تخطيط وكذا فهمتك. عملت عامين في المندوبية
1: وتسكن في زغوان
2: نسكن في زغوان والمدام سينسة زغوان وانا في مندوبية
1: حسنت التعليم الأمور غادي
2: الحمد لله والفضل لله وقت عندي وليد عمره عام عملت عامين وبعد جات الحركة متاع المعلمين، تحصلت لمدرسة حي العرايس. حي العرايس في زغوان البلاد،
1: زغوان فيل.
2: جاني رئيس المسرح قال لي كيفاش كيفاش تمشي ترجع للابتدائي
1: ترجع للمدرسة،
2: وين خليت تخطيط فارغة، شكون باش يقوم لي بالعمل؟ قلت له ما يهمنيش.
1: وانت علاش؟
2: أنا وقتها سي شكري قلت العدد البيداغوجي متاعي، احنا الحركة متاع النقل ما هي بالسكور وبالعدد، وقت العدد البيداغوجي متاعي 12/20، والعدد الإداري هذاك متاع المندوبي ما تحسبش. قلت اني نرجع للقسم نحسن العدد، راهي ثمان تدخلش ولاية مستير وقتها. ولاية المستير ولاية نابل مستحيل تدخل لهم في التعليم الابتدائي، نابل ومستير بالذات. رجعت واني في المدرسة،
1: وانت رجعت المدرسة باش بعتني تخمم قدام بس حس العدد باش تقرأ
2: باش نقرب
1: خاطر قلت كاش نقعد في العمل اللي داري ما صعيب باش نقعد غادي.
2: وانتر برونتيز اصحابي اللي قاعدوا ولا رؤساء مصالح.
1: فهمتك
2: فهمت.
1: ضحيت
2: اني خرجت رجعت نقري.
1: رجعت وين بالضبط قلت لي؟
2: رجعت في حي العرايس، مدرسة في زغوان فيل.
1: زغوان فيل ايوه.
2: جاءني تحصلت على مدرسة النهج الشواشية وعملت مناقلة لحي العرايس.

0: خدمنا وقت كان التجمع خدمنا مؤتمرات شعب.
1: وهو اللي كان السبب باش ولا تلاقيته على
0: لا تلاقينا اني دخلت قبله.
1: دخلت قبله
0: هو دخل عام 2002 المسير انا دخلت عام 2000
1: يعني مزاوة مزاوة تبع المعتمدية
0: ريت شكري كانت جي بي ان صفاق السوسة تمشي تفوت منزل كامل وتخرج على جي بي ان وتمشي هيك تلقى المزاوغة الشمالية ومزاوغة الجنوبية. مشيت المزاوغة
1: معتمدية منزل كامل
0: اي منزل كامل منزل كامل مشيت المزاوغة عام 2000
1: فرحت عاد دخلت الولاية
0: ولايه مسير.
1: والمدام وين وقت
0: وقتها المدام دبرت لها النقلة حل بيرو جديد نتاع قصر الهلال سي نساس قصر الهلال نقلتها هي القصر الهلال وبعد خلطت
1: خلطت انت المزاوغة
0: هنا قصر الهلال قصيبة المديونية هي
1: قريبة بالنسبة لي انت ابعد شوي
0: تعمل نافات انا عندي الكريبة من على قدها الحمد لله هاني نعطيها الكريبة وهي تمشي تتنقل واني نقري بحيث في المزاوغة نقري سكسيون نقري سكسيون
1: نظام فرق يعني نفس نعاود نذكروا نفس القسم نفس الفصل نفس
0: سنة ثانية سنة ثالثة في نفس القاع
1: هذو ينقلوا هذو ملهين
0: بالدرس نقلوا الاخر تمل عليه والاخر اللي
1: والسبوره تقسمها
0: والسبوره تقسمها تروا نيفو هذيك تسمى
1: نظام فرق
0: نقولوا نظام الفرق يعني سكسيون وقتها عملت مساعي ودخلت نقري في مدرسه النذور قصيبه المديوني
1: دخلت للبلاد
0: بعد
1: قداش من المزاوغه قد
0: مزاوغه قد عام والكل في الكل قد 17 سنه نقري لبرا اني سي شكري منذ نعومه اظفاري من اللي خذيت سادسه ابتدائي بعدت على العائله
1: بطبيعه بعد ما كنت حكيت انا تو الجوله هذيك تبارك الله
0: كذا والحمد لله
1: درت تقريبا مختلف الجهات
0: الحمد لله
1: تقريبا من الغرب للجنوب
0: اقصى الشمال الشرقي لاقصى الجنوب الشرقي
1: تبارك الله
0: عاد سي شكري
1: دخلت البلاد
0: دخلت لقصيبة المديوني البلاد قريت 4 سنين في مدرسه النذور قصيبة المديوني ورا دار الوالد وقتها بديت نبني في المسكن نتاعي في خلال السنة هذيك يجي مناظرة متاع مرشد الدين التربوي مرشد التربوي مساعد يعني قيم عام باللغة اللي نعرفه احنا وقت المندوب الجهوي قريتني وياه في هو ما عاونيش راهو اما صادفت هو اللي عمل لي المحادثة هو عمل لي اونترتيان مشيت شركة نجحت قيم عام يعني مرشد التربوي مساعد في اعدادية طبلبة المدام تخدم في قصر الهلال واني نمشي تهزني هي بالكرهبة
1: وتكمل انت
0: تحطني هي في طبلبة ترجع لقصر الهلال في الستة تجي تروح بي قعدت عامين مرشد التربوي المساعد في عدد طبلبة وما عندناش ناظر خاطر
1: يعني كينك قيم عام غادي
0: اي قيم عام خاطر تلقى المدير اطار الاشراف شكون مدير المدرسة الاعدادية ومرشد التربوي ما فماش ناظر خدمت عامين وبعد حبيت نرجع للتعليم الابتدائي
1: وعليه
0: تعبت شكري
1: مرهقه الحكايه
0: مرهقه مرهقه واسمع تصور انت اعدادية طبلبة هذه
1: عدد التلامذة
0: فيها 1000 تلمير 1089 استاذ وعندي 5 قيمين هو القانون يقول لك قانونيا كل 100 تلميذ قيم اذا كان انا عندي 1000 تلميذ يلزمني 10 قيمين
1: طب 5 برك باش
0: عندي 5
1: اي وكيفاش التاش يعني الخدمه الخدمه
0: نتاعك انت قانونيا انت مسؤول على التلامذه وعلى الاساتذه الاساتذه مسؤول عليهم المدير مدير
1: يرغب النظر المدير والتلامذه يعني على كل شنو
0: معناها على توسكي منه ديسيبلين
1: وقرايه
0: واسناد الاقسام وكذا اني تعبت حتى فك نقل التلامذه من فصل الى اخر هذيك النقل شهر كل يوم عاود لي
1: مشكله
0: حيث
1: وقاعات المراجعه و و و
0: كل شيء كل شيء عندك انت خاطر فيو اللي ما عندكش راهو المدير يشرف اشراف عام
1: اي صحيح
0: براتيكمون انت تعمل كل شيء كونسي ديسيبلين كذا واحد تعبت خدمت عامين مع زوز مديرين الله يرحمهم توفوا
1: كانت لك تجربه على قولي حال
0: الحمد لله وقت اللي حبيت نرجع للقسم المدير المندوب الجهوي قال لي مستحيل
1: هك
0: لا مستحيل لا سبيل إليه باش ترجع تقري علاش قال لي انت عامل التزام في البلدية عدم مطالبة الإدارة بالرجوع للإطار الأصلي قلت له انت ما قبلتني كم بالالتزام شنو تحصل فيها قال لي لا يا اخويا ما ترجعش انت مرشد تربوي قايم معاك ماكش معلم
1: قعدت معلم
0: قلت له اخويا انا راني معلم فهمت

0: المدير قلت لخويا اعطيني موفيز نوت. قال لي انظرك، قلت له بجهر ربي ضرني.
1: ضرني
0: ضرني يا خويا
1: رب ضار نافع.
0: سي عماد قلت له يبارك فيك. جات الورقه نتاع النوت من الوزاره، قال لي باش نعطيك 75 على 100. قلت له والله لا صارها
1: ياسر. 75
0: ياسر قلت له. قال لي 50 على 100. قلت له والله حرام لا صارها، والله لا صارها
1: حتى المعدل لا.
0: قلت له لا. قال لي اسمع هاو 40 على 100 وتحت 40 ما عادش نقص. هاي قلت له ميسالش. في الخلاصه السيد عماد الدين رمضان مرشد تربوي كفء و و و الا اني اقترح عودته الى اطاره الاصلي التعليم الابتدائي وسطرها الاطار الاصلي بالاحمر. قلت له بارك الله فيك وربي يعزك.
1: هو ما لازمش يقول فيك كلمه خايبه.
0: قال لي يا خويا انت
1: ضميره ما حبش.
0: قلت له ضرني. اي يا سيدي، وفات السنه الدراسيه ما بعثوليش في الاعداد الطلبه وما بعثوليش في المدرسه اون لير.
1: تعرفش روحك وين؟
0: ما نعرفش. جماعه يقريو وين قاعد. لو 1 اكتوبر جيني تسميه مدرسه الفتح قصيبه المديوني.
1: رجعت للتعليم.
0: رجعت للتعليم الابتدائي كما
1: تنافست السعداء
0: الحمد لله. مدير
1: المدير
0: لا تعنت معلم. المدير قال لي محضر لك دو سيزيام فرونسي. قلت شكون قال لك؟
1: قال نسمعنا بيك.
0: قال لي سامع بيك انت معلم
1: سادسه. انت معلم سنه سادسه فرنسي.
0: قلت له مراش ما اي قصدت ربي نخدم. هذه مدرسه الفتح عديت فيها 12 سنه نخدم ونقري في ليتود سادسه فرنسيه وكل عام نحضرهم لل
1: مجانا.
0: اي ما نخوش يعني فلوس حتى تفهم مره اخرى ونحكي لك.
1: كم يضبطنا الوقت؟
0: أي
1: بعد تقريب خمسة اقل من 5 دقائق. 5 دقائق على اقصى تقدير باش نحاول
0: حتى قريب نكملوا. كملتك المدة ذيك من بعد شديت إدارة مدرسة، مدير مدرسة في مدرسة الفتح هذيك
1: في نفس المدرسة.
0: شديت فيها مدير مدرسة في قصيبة المديوني.
1: وانت طلبت؟
0: اي وقت جات الحركة وقع شغور، عملت مطلب تحصلت عليها مدير. قعدت نخدم مدير مدرسة ودروس تدارك فلوس ما نخوش. المساعدة عندي مساعدة نعطيها بورسنتاج. الحراس الزوز نعطيهم بورسنتاج. المعلمين نعطيهم 80% نتاعهم. وين البال 5% نتاعي اني دروس تدارك نحطها في جمعيه العمل التنموي نزيدها الموارد المدرسه.
1: ربي يبارك لك.
0: والله والله شكري والحمد لله. وتقعدت
1: غادي في المدرسه.
0: قعدت من مدرسه الفتح وقصيت مديوني. واليوم عندي 5 سنوات محال على شرف المهنة. والفضل لله والحمد لله والإنسان ضميره مرتاح.
1: هذاك هو يعني في الأخير الحمد لله الإنسان
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: خرج سليم وعافي.
0: الحمد لله.
1: أما جولة بالحق هذه مثال بتاعكي دي يحتذى.
0: الحمد لله.
1: يعني كيفاش جميع تقريبا أغلب المناطق والجهات في الجمهورية
0: دورتها
1: ومناطق ريفية صعبة و
0: وتأقلمنا والحمد
1: بعد
0: لله
1: بعد التجربة ذي الكل. يعني معناش خلفت لك يعني تنجمش معناها تحوصل المشهد
0: التعليمي. والله سي شكري اني كحوصلة عامة. هم يقولوا التعليم تعب. والتعليم واني والحمد لله والعياذ وعوذ بالله من كلمة تاني والفضل الله اني ضميري مرتاح وفرحان بالشيء اللي قدمته. وعندي تلامذتي عندي فيهم اللي بالفيسبوك
1: حتى كي يعرضوك ولا
0: كي فما تلامذة عندي دي زارشيتكت عندي دي دونتيست عندي عندي برشا
1: وذاك الكسب
0: الحمد لله. وفما حاجة أخرى سي شكري فما مع كامل احترامات ونتحرج باش نقول هالكلمة فما دي بارون أنجرا
1: ما يعترفوش بجميع
0: والله وراسك أنت يعرضني في الشارع يدور وجهه
1: عليه
0: هكا ما عند رب. وقت اللي يولد ويقرا عندي يا سي عماد يا سي عماد باش يزني من القاع
1: بدون سبب هكا وبرا
0: هكاك الوليد ينجح.
1: الناس المرضى هذوك ما يمناش فيهم.
0: الوليد ينجح يمشي للكوليج
1: ينساك.
0: ما شكونك انت؟ ان شاء الله عند ربي. انا ضميري مرتاح
1: من غير سبب. هذاك اذا كان انسان من غير سبب
0: راهو ماني ما ضريت
1: يداوي روحه مريض
0: لا والله لا ضريت بشر وبالعكس يعني نزيد من وقتي. بابا يرحمه في الامن يقول لي زيد من وقتك اقعد في المدرسه أقعد في المدرسة يقول يخدم واسكت
1: به في جملتين تاع مقارنة صغيرة على ما كان عليه التعليم
0: بالضبط
1: وشنو يعني وين النقائص وكيفاش نجم نصلحوها يعني محلات تبل هذه ندوات
0: بالضبط هنا أني من موقع هذا البسيط معناها ندعي أني وأنهم يراجعوا البرامج التعليمية هذوما لي كومبيتونس دو باز اللي جاوهم الكفايات الأساسية اللي جات في التسعينات نادى للمراجعة والأساليب التربوية وتكوين المربين السادة المربين زملائي بكامل احتراماتي وعلى عيني وراسي ونكن لهم كان الاحترام والتقدير سواء كان في الابتدائي أو الثانوي راهو تكوين متحم شوية وراهو قد ما تكون المربي قد ما يكون الانعكاس متاعه على تلميذه والتلامذة متاعنا توا علاش أني نعرف شكون تخرج والميموار دو فان ديتود صلحتها له
2: ما يعرفش يكتب صحيح
0: أني هو عندي
2: للأسف
0: عندي ولادي عندي ولدي انجينيور وعندي بنتي معناها تحضر في ماستر كتجي تعمل الميموار واحد تجيب لي نصلح لها
2: للأسف
0: علاش أني بون أني نقوله اتيديون فاشل معلم قديم اتيديون فاشل دخلت للتعليم وكذا به هما متخرجين مجازين أني عصيت في كابيسر مناظرات الوطنية أني عصيت سيزيا وعصيت باك وعصيت كابيس وصلحت سيزيا أني ندعو كان سلطة الإشراف أني تراجع لأساليب التكوين في كما كنا نتكون قبل علم نفس طفل علم نفس طفل
2: يرجعوا المدارس يعني الترشيحية اللي تأهل وتكون
0: جون بياجي ومتاع
2: يبدأ حاضر لك المهنة هذيك
0: المهنة هذيك على خاطر توا إذا خاطر هما توا الأغلبية المدرسين في التعليم الابتدائي مجازين
2: مجازين
0: يعني. عندهم إجازات
2: لكن للأسف
0: لكن مش ميدانه مش ميدانه يا خويا كونه وانت عمل له فورماسيون تكوين تام فيه توا راهو شوية
2: تكسحة شيمات ومشكور جدا على تلبية الدعوة وربي يعطيك الصحة والعافية
0: ربي يبارك فيك
2: وما يضيع شيء راهو
0: إن شاء الله عند ربي
2: كل من أخلص عند ربي خير إن شاء الله
0: احنا فرحانين خدمنا البلاد
2: والحمد لله
0: في جميع المواقع وفي جميع الاماكن والحمد لله
2: ربي يبارك لك ربي يبارك لك بصحتك وان شاء الله في لقاءات قادمه سي عماد الدين رمضان كان ضيفنا في هذا الموعد من قم للمعلم الى هنا نصل نهايه هذا اللقاء حبيت نحيي الصديقين احمد رمضان ومحمد حاتم الغابري يعني متربي سان بإذاعة المنتسير واللي اشرفوا على الجانب التقني تحياتي ان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه باذن الله للقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

0: إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.
1: نفسي أهدي الغنوة دي، نفسي أهدي الغنوة دي لشريك عمري وحياتي الأستاذ بليغ حمدي.
2: Thank you.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ شوقي

0: محمد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم يا مقسم الأرزاق فجرا اقسم لنا من النعيم والخير. رب لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد وأغننا عن كل أحد. اللهم لا تدع لنا في قلوبنا مكانا للأوجاع والضيقة والتعب، واملأه سعادة وراحة وعافية وطمأنينة أبدية. يا الله، بعرض السماء وامتدادها ارزقنا راحة بال ويقين بأن كل ما دعوناك به سيأتينا ولو بعد حين. يا رب العالمين، اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ومن كل دعاء قبولا واستجابة.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: لبيك اللهم لبيك. كم من مرة سمعت هذه الصيحة في حجات الخمس إلى مكة، ولقد بدا لي كأني أسمعها الآن وأنا ممدد بالقرب من زيد. وأغمضت عيني فاختفى القمر والنجوم، ووضعت ذراعي فوق وجهي، ولم يعد حتى ضوء النار يستطيع أن يخترق أجفاني، وتلاشت أصوات الصحراء جميعا، ولم أعد أسمع شيئا سوى صوت لبيك اللهم لبيك في عقلي، ودوي الدم وهديره في أذني. لقد كان يدوي ويهدر ويضج كضجيج أمواج البحر، إذ تلطم جسم السفينة وكهدير المحرك إذ يدفعها إلى الأمام. لقد كنت أستمع إلى المحركات وهي تهدر، أشعر بارتعاش ألواح السفينة الخشبية من تحتي، أشم رائحة دخانها وزيتها، أسمع صيحة لبيك اللهم لبيك تنبعث من مئات الحناجر على السفينة التي حملتني عام 1927، كيما أؤدي أول حجة لي منذ 6 سنوات تقريبا من مصر إلى جزيرة العرب عبر البحر الأحمر الذي كانت مياهه شهباء طيلة إبحارنا عبر خليج السويس، تكتنفها من الجانب الأيمن جبال القارة الإفريقية، ومن الجانب الأيسر جبال شبه جزيرة سيناء، وكلها سلاسل عارية صخرية جرداء. وعندما صرنا في عرض البحر الأحمر أصبحت مياهه زرقاء تحت لمسات الهواء العليل. لم يكن في السفينة مسافرون غير الحجاج، وكان هناك منهم عدد كبير جدا، بحيث إن الباخرة ضاقت بهم، ذلك أن شركة البواخر حرصا على الاستفادة إلى أبعد الحدود من موسم الحج القصير، قد حشرت المسافرين على السطح وفي الغرف والممرات والسلالم وغرف الطعام وفي المخازن التي أفرغت من الحمولة لهذا الغرض، وزودت بسلالم مؤقتة. وكان المسافرون حجاجا قادمين من مصر وأفريقيا الشمالية، احتملوا كل ذلك الضيق دون تذمر أو شكوى. كانوا يجلسون القرفصاء على الألواح الخشبية جماعات متراصة، رجالا ونساء وأطفالا، يعدون طعامهم بصعوبة وعسر، وكانوا يسعون دائما جيئة وذهابا طلبا للماء في صفائح المعدن أو أوعية القماش السميك، ويزدحمون 5 مرات في اليوم حول صنابير المياه التي لم يكن هنالك منها سوى عدد قليل جدا لمثل هذا العدد الكبير، كما يؤدوا فريضة الوضوء للصلاة. وكانت أنفاسهم تضيق في هواء المخازن السفلى التي لم تبنى لإقامة البشر، إن كل من قدر له أن يرى ذلك لا يجد مفرا من إدراك قوة الإيمان التي كانت تعمر صدور هؤلاء الحجاج. لم يكن يبدو عليهم أنهم كانوا يشعرون بما يقاسونه من آلام، ذلك أنهم كانوا مستغرقين إلى أبعد حدود الاستغراق في التفكير في مكة، ولم يكن لهم من حديث سوى حجهم. والحق أن تطلعهم إلى مستقبلهم القريب قد أضاء منهم الوجوه وأنساهم كل عناء. وعند ظهر اليوم التالي تقريبا دوت صفارة الباخرة دلالة على أننا وصلنا إلى رابغ، وهي ميناء صغير إلى الشمال من جدة. هنا ينبغي للحجاج القادمين من الشمال الغربي لمكة أن يطرحوا ثيابهم العادية وأن يضعوا على أجسامهم لباس الإحرام، وهو يتألف من قطعتين غير مخيطتين من القماش، يلف الرجل إحداهما حول وسطه بحيث لا تنزل عن كعبيه، في حين تغطي الأخرى أعلى جسمه. وفي كل مكان من حولك لم يكن هناك سوى هذا اللباس المتواضع، مجردا من أي زينة تتشح بها الأجسام التي أخذت تمشي الآن بقدر أكبر من الاعتدال والعزة يليق بالحاج إلى أول بيت وضع للناس. ولما كان لباس الإحرام من شأنه أن يكشف أجسام النساء، فإنهن يحرمن بألبستهن العادية. وفي فجر اليوم الثالث ألقت السفينة مراسيها عند شاطئ جدة، ووقف معظمنا عند حاجز السفينة نتطلع بأبصارنا إلى الأرض التي كانت ترتفع ببطء من بين ضباب الصباح. ولقد كان باستطاعة المرء أن يلمح في جميع الجهات أشباح سفن الحجاج، وبينها وبين اليابسة أقلام صفراء فاقعة وخضراء زمردية من شعب مرجانية غارقة في الماء، تؤلف جزءا من تلك السلسلة الطويلة الممتدة أمام الشاطئ الشرقي من البحر الأحمر. ووراءنا نحو الشرق كان هنالك شيء يشبه الكثيب، مسود ومنخفض، ولكن ما إن ارتفعت الشمس من ورائه حتى تبين أنه بلدة عند البحر تزداد بيوتها ارتفاعا من طرفها إلى وسطها، فتشكل بناء دقيقا من الأحجار المرجانية الحمراء والصفراء الداكنة. إنه ميناء جدة. وشيئا فشيئا أصبح باستطاعتك أن تميز النوافذ المنفوشة وستائر الشرفات الخشبية التي خلع عليها الهواء الرطب على مر السنين لونا أخضر داكنا، وفي الوسط برزت منارة بيضاء لبيت من بيوت الله. ومرة أخرى ارتفعت صيحة لبيك اللهم لبيك، صيحة سرور انطلقت من الحجاج المتحمسين في لباس الإحرام على ظهر السفينة التي تقلهم إلى أرض أمانيهم القصوى، أمانيهم هم وأماني أنا. ذلك كان منظر شاطئ جدة، كان ذروة سنوات من البحث. ونظرت إلى زوجتي إلسا التي كانت رفيقتي في حجتي تلك، فقرأت في عينيها الشعور نفسه. ومن ثم رأينا جيشا من الأجنحة البيضاء يندفع نحونا من البر، إنها الزوارق العربية التي مخرت بأشرعتها المياه الهادئة وشقت طريقها بصمت فوق الشعب المرجانية، فكانت أولى رسل جزيرة العرب تستعد لاستقبالنا. وإذ اقتربت رويدا رويدا من السفينة لتزدحم آخر الأمر بصواريها المتمايلة إلى جانبها، انطوت أشرعتها الواحدة والآخر كأنها أجنحة طيور تصفق فرحا بعثورها على الطعام. وانبعث من صمت اللحظة المنصرمة صراخ وصياح من وسطها، صياح الملاحين الذين أخذوا يقفزون من زورق إلى زورق واندفعوا إلى سلم السفينة ليفوزوا بأمتعة الحجاج، والحجاج الذين أخذوا كما لم يؤخذوا قط من قبل برؤية الأراضي المقدسة، تركوا الأمور تجري دون أن يبدوا أي مقاومة أو دفاع عن النفس. وكانت القوارب ثقيلة واسعة، وكان ذلك يظهر جمال صواريها المرتفعة وأشرعتها البيضاء. لا بد أن السندباد الأسطوري قام بمغامراته في قارب مثل هذه القوارب، وفي قوارب شبيهة بها أيضا أبحر الفينيقيون قبل سندباد بزمن طويل جنوبا عبر البحر الأحمر نفسه، ومنه عبروا بحر العرب في طلب أفاوية جنوب جزيرة العرب وكنوزها. وها نحن أولاء خلفاء أولئك المغاوير نبحر عبر البحر المرجاني نتفادى الشعب المرجانية الغارقة في البحر، حجاجا بألبستهم البيضاء محشورين في الغرف وفي المخازن، جيش من المدنيين يرتعش رجاء وأملا. وكنت معهم مليئا بالرجاء والأمل، ولكن كيف لي وأنا جالس في مقدمة الزورق ويد زوجتي في يدي أن أعرف أن أداء فريضة الحج سيبدل حياتنا هذا التبديل العميق الكامل؟ لم يكن هدف أي منا إلا أن يؤدي فريضة الحج، إلا أنه عندما حدثت فعلا تلك الأمور التي كان مقدرا لها أن تحدث لنا، لم يستطع أي منا من بعد أن ينظر إلى العالم نظرته القديمة. تلك الحجة الأولى كان مقدرا لها أن تحدث في حياتنا تأثيرا أعمق من كل ما كان يمكن أن نتوقعه. فأما زوجتي إلسا فقد كان الموت ينتظرها، ولم يعلم أحد منا إلى أي حد كان موتها وشيك الوقوع. وأما أنا فقد عرفت أنني غادرت الغرب لأعيش بين المسلمين، ولكني لم أعرف أنني هجرت ورائي ماضي كله. فمن دون أي إنذار كان عالمي القديم يقترب من نهايته، عالم الأفكار والمشاعر والأهداف والتخيلات الغربية. كان هنالك باب يقفل ورائي بهدوء كبير إلى درجة أني لم أشعر به ولم أدركه. ولقد ظننت أنها ستكون رحلة كسائر الرحلات السابقة عندما كنت أجول في البلدان والأراضي الغريبة لأعود دائما إلى ماضي، ولكن حياتي كان لابد من أن تتبدل بالكلية، ومن أن يتبدل معها اتجاه رغائبي جميعا. وفي ذلك الحين كنت قد رأيت كثيرا من بلدان الشرق. لقد عرفت إيران ومصر أكثر مما عرفت أي بلد في أوروبا، وكابل توقفت منذ زمن طويل عن أن تكون بلدا غريبا، كما ألفت أسواق دمشق وأصفهان. وهكذا لم أستطع إلا أن أشعر بمقدار الضآلة عندما مشيت لأول مرة في سوق جدة، ورأيت مزيجا وتكرارا غير منتظم لما يلاحظه المرء في أماكن أخرى من الشرق. كانت السوق مسقوفة بالألواح وقماش الأكياس وقاية من الحر اللاهب، ومن بين الثقوب والشقوق كانت أشعة الشمس الأنيسة تنساب فتطلي المكان بنور الذهب. مواقد مكشوفة كان الأولاد الزنوج يشوون عليها قطعا من اللحم على أسياخ فوق فحم متقد، ومقاه فيها الأواني النحاسية المصقولة والمقاعد المصنوعة من سعف النخيل، وحوانيت صغيرة ملآ بالتوافه الأوروبية والشرقية. في كل مكان حرارة رطبة ورائحة سمك وغبار، وفي كل مكان جماهير من الناس، حجاج لا عد لهم ولا حصر في ثياب الإحرام، وأبناء جدة الذين اجتمعت في وجوههم وحركاتهم كل بلدان العالم المسلم، لربما أب من الهند في حين أن الجد للأم مزيج من أهل الملايو والعرب، وجدة أبوها من تركستان وأمها من الصومال، آثار حية من قرون من الحج ومن بيئة الإسلام التي لا تعرف حواجز اللون ولا تعرف التمييز بين الأعراق. وبالإضافة إلى هذا التزاوج بين السكان المحليين ومن يقذف بهم الحج إلى الديار المقدسة، فقد كانت جدة في 1927 المدينة السعودية الوحيدة التي كان يسمح لغير المسلمين أن يقيموا فيها. ولقد كان في استطاعتك أن ترى بين حين وآخر لوحات علقت فوق الحوانيت مكتوبة بلغات أوروبية، وأناسا يرتدون اللباس الخفيف الأبيض وخوذات الشمس أو القبعات على رؤوسهم، والأعلام الأجنبية ترفرف فوق دور القناصل. ولكن البيوت كانت متميزة بواجهاتها المزخرفة ومشربياتها الخشبية المنقوشة وشرفاتها المحجبة بستائر خشبية مشبكة تمكن السكان من رؤية الخارج وتمنع المارة من رؤية الداخل. كل هذه القطع الخشبية استقرت كوشي رمادي ضارب إلى الخضرة على أحجار وردية مرجانية. إلا أن جزيرة العرب قد أظهرت نفسها من بعد بسمائها الفولاذية وكثبانها الرملية العارية وتلالها الصخرية نحو الشرق، في تلك النفحة من العظمة وذلك الجدب العاري اللذين يمتزجان دائما ذلك الامتزاج الغريب في جزيرة العرب.
2: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: يعتبر عمرو بن لحى هو الذي وضع إسافا ونائلة بجوار الكعبة وبجوار زمزم وحث الناس على عبادتهما. ولقد قيل بشأن هذين الصنمين أنهما كان رجل هو إساف بن بغي وامرأة هي نائلة بنت سهيل. وفي داء من اليمن لإداء الحج أيام سيطرة جرهم على الحرم، ولكنهما فجرا وفسقا بحرم الله فمسخهما الله حجرين فأخرجهما الناس من الكعبة، ونصب أحدهما على الصفا ووضع الثاني على المروة حتى يكون ذلك عظة للناس وعبرة.
1: ولكن مع تقادم الزمن ومرور السنين راح الناس يتمسحون بهما ظنا منهم أن ذلك يقربهم من الله. ولما جاء عمرو بن لحى ودعم عبادة الأوثان نقلهما حيث وضعهما بجوار الكعبة وزمزم، وصار طواف الحجاج بداية عند استلام إساف بدلا من استلام الحجر الأسود، فإذا فرغ الرجل من الطواف يستلم نائلة.
0: وهكذا تدنس البيت الطاهر والحرم الكريم بالأصنام، وكان عمرو بن لحى هو رائد هذه الرذيلة، بل رائد رذائل أخرى، فهو الذي بحر البحيرة وسبب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. ولذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه في ليلة الإسراء يجر قصبة أمعائه في النار.
1: ومع مضي السنين نسي أغلب الناس دين إبراهيم وعبدوا الأصنام والأحجار، ولم يكتف العربي بعبادته أحجار الكعبة وأصنامها، بل كان يأخذ منه في أثناء سفره أحجارا يعبدها مدة هذا السفر، ثم وضعوا أصناما في بيوتهم للتبرك بها، فكانوا يطوفون بها حين خروجهم من بيوتهم وحين يعودون إليها. ولأن القبائل تعودت أن تحج إلى الكعبة، فقد جعلت كل قبيلة لها صنما تعبده في الكعبة وتفد إليه في الحج،
0: كما جعلت لها صنما في ديارها. وهكذا انتشرت الأصنام بين العرب، وأصبحوا يعتقدون أنها ميراث الآباء وأنها واسطة تقربهم من الله.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن،
1: رائد أحمد،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: ماشي تفضل.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.

0: أكبر.
1: ما وراءك يا مريم؟
2: خبر هام عن سارة.
1: وكيف حالها
2: اليوم؟ استراح قلبها يا ماهر.
1: ما الخبر؟
2: رزقت سارة غلاما.
1: غلام؟
2: أجل، غلام.
1: وهل عرف إبراهيم؟
2: عرف طبعا، فقد كان في البيت
1: وفرح كثيرا.
2: لم يفرح ولم يحزن، بل صلى وشكر الله وهنأ سارة.
1: إنه إبراهيم، لا يهزه مصاب ولا يستخفه فرح.
2: استغربت ذلك يا ماهر.
1: إنه نبي الله يا مريم، وإذا كان النبي سريع الغضب سريع الرضا، فأي فرق بينه وبين غيره من الناس؟
2: هو ذاك يا ماهر.
1: وهل سماه يا مريم؟
2: إسحاق، إنه إسحاق.
1: إسماعيل وإسحاق. وهل طابت نفس سارة؟
2: طبعا، انبسطت أساريرها وبدت عليها السعادة.
1: سبحان الله.
2: من كان يصدق أن سارة بعد هذه السن ترزق أبناء؟
1: الذي يحيي العظام وهي رميم لا يصعب عليه أن يجعل سارة تلد مهما بلغت من العمر يا مريم.
2: ألا تذهب لتهنئ إبراهيم؟
1: طبعا سأذهب.
2: وسأذهب معك لأرى سارة.
1: ألم تهنئيها؟
2: كانت متعبة وأسرعت لأبشرك وأطمئن إلى الأولاد.
1: إذن نتغدى مع الأولاد ثم نذهب إلى بيت إبراهيم.
2: كما تشاء.

0: تهاني الحارة يا أم إسحاق.
1: أهلا بك يا مريم، كيف زوجك ماهر وأولادك؟
0: كلهم سعداء بالخبر، وماهر عند إبراهيم.
1: أهلا بكم يا مريم.
0: أرى السعادة ترفرف فوق البيت يا أم إسحاق.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل شيء.
0: إننا نشاركك هذه الفرحة الغامرة يا أم إسحاق.
1: أعرف محبتكم وإخلاصكم يا مريم. أتحبين أن تري إسحاق؟
0: إذا شئت أكون سعيدة جدا.
1: هكا، انظري، انظري إليه.
0: إنه نائم. يا له من ولد جميل، ليحفظه الله يا أم إسحاق.
1: أهو جميل حقا يا مريم؟
0: جميل جدا.
1: هل هو أجمل أو إسماعيل؟
0: كلاهما جميل يا أم إسحاق.
1: لا، لابد أن يكون أحدهما أجمل من الآخر.
0: أولاد إبراهيم نراهم بنفس العين يا أم إسحاق.
1: بورك بك يا مريم، أحببت أن أباسطك بالحديث.
0: عرفت ذلك يا أم إسحاق.
1: كلاهما عزيز علي، فهما ابناء إبراهيم.
0: هل تأذنين لي بالانصراف؟
1: أحب أن تجلسي أكثر.
0: أعود يا أم إسحاق، طاب يومك.
1: بورك بك، رافقتك السلامة يا مريم.

0: كيف كانت سارة يا مريم؟
1: إن ولادة إسحاق قد أزالت من نفسها الكثير من المشاكل.
0: أعتقد أن مشكلتها تنتهي تدريجيا.
1: بدت سعيدة مطمئنة.
0: حكمة إبراهيم تنهي كل مشكلة.
1: هل ستعود إلى البيت؟
0: كلا، هو ذا بسام قادم، سأمشي وإياه قليلا ثم أوافيك إلى البيت.

0: طاب يومك يا ماهر.
1: اهلا بسام، اين كنت؟
0: كنت في الحقل منذ الصباح.
1: اذا لم تسمع الخبر العظيم.
0: اي خبر؟
1: رزق ابراهيم غلاما.
0: ولدت سارة؟
1: أجل، رزقت غلاما أسماه إبراهيم إسحاق.
0: وهل هنأت إبراهيم؟
1: كنت عنده الساعة.
0: هل ترافقني إليه لأهنئه؟
1: زيارة إبراهيم لا ترفض يا بسام، هيا بنا.

0: إني أحب إسحاق حبي لإسماعيل يا مريم.
1: سبحان الله كيف تمر الأيام، لقد كبرا، ما أجملهما يلعبان معا ويمرحان معا.
0: إنهما ذكيان، أعطي أحدهما ملاحظة فيفهمها الآخر.
1: وسارة، هل تحبهما مثلك؟
0: طبعا تحبهما، يسوءها أحيانا أن ترى إسماعيل وإسحاق يتضاربان شأن كل الأولاد.
1: وتضع الحق على إسماعيل طبعا.
0: أحيانا على إسماعيل وأحيانا علي أنا.
1: إنها كبيرة السن، طيبة القلب، تريد الخير للجميع.
0: أعرف ذلك وأنا أعذرها.
1: إلى اللقاء يا أم إسماعيل، طاب يومك.
0: رافقتك السلامة يا مريم.
2: هل هذا بيت إبراهيم؟
0: نعم هو.
2: هل أنت هاجر امرأة إبراهيم؟
0: نعم، فماذا تريد؟
2: هل فتحت الباب؟
0: زوجي ليس هنا، فقل ما تريد من وراء الباب.
2: أين زوجك إبراهيم؟
0: ذهب يحتطب من الجبل.
2: وحده؟
0: كلا، أخذ معه ابنه إسماعيل.
2: وهل أصبح إسماعيل في سن تمكنه من تحمل مشقة الاحتطاب؟
0: أحب أبوه أن يرافقه، وإسماعيل قادر على مساعدة أبيه. ما يضحكك؟
2: أتعلمين أين إبراهيم وإسماعيل يا هاجر؟
0: إنهما في الجبل يحتطبان.
2: كلا، بل أخذ إبراهيم ابنه إسماعيل ليذبحه.
0: كذبت، فإبراهيم أرحم به مني.
2: إن الله أمره بذلك.
0: إن كان أمره الله بذلك فقد أحسن في امتثال طاعة ربه وفي استسلامه لأمر الله تعالى.
2: ابنك يذبح وتقولين هذا القول؟
0: ولكن من أنت؟ إنه إبليس عليه اللعنة، جاء يلعب بعقلي وعواطفي. على كل حال تأخر إبراهيم وإسماعيل كثيرا، لعله صادق، لتكن إرادة الله.

0: ماذا حدث يا مريم؟
1: أعظم حدث في حياة إبراهيم يا سارة.
0: أي حدث؟
1: التضحية والفداء.
0: لم أفهم.
1: اسمع القصة كاملة.
0: هاتي أخبريني.
1: اصطحب إبراهيم ولده إسماعيل وأخذ معه حبلا وسكينا وخرج إلى الجبل.
0: رأيتهما خارجين صباحا.
1: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى.
0: يذبحه؟
1: أجل.
0: ولماذا يذبحه؟
1: الله أوحى له بذلك وهو ينفذ إرادة الله.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟ أكملي.
1: التفت إسماعيل إلى أبيه وقال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: وهل فعل يا مريم؟
1: وصلا إلى رأس الجبل، فلما أسلما وتله للجبين.
0: ولماذا للجبين يا مريم؟
1: لكي لا يرى إبراهيم وجهه فتأخذه به الشفقة.
0: وذبحه؟
1: وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل وباشر بحز العنق.
0: كفى كفى.
1: فسمع صوتا عميقا يمنعه من متابعة عمله ويقول له: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤية، وإن كذلك نجزي المحسنين.
0: لم يذبحه إذن.
1: التفت إبراهيم حوله فرأى كبشا سمينا يقف قريبا منه، أرسله الله إليه ليفدي به ابنه إسماعيل.
0: وذبح الكبش.
1: ذبح الكبش وعاد بإسماعيل إلى أمه سليما، وقد نال رضا الله تعالى عندما لم يتردد في تضحية ابنه تلبية لأوامر الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: إنه أقصى اختبار مر به إبراهيم يا سارة، ولم يخيب إبراهيم ثقة الله به، فقدم ولده ضحية لله حتى فداه الله بذبح عظيم.

إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في مكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. المبيت بمزدلفة
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. ولكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد نصف الليل، بل يصلي في أي مكان كان، ولا يصلي بينهما نافلة. يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص على أن ينام مبكرا ليكون نشيطا لأداء مناسك يوم النحر، حيث لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة بصلاة أو تهجد، بل نام إلى الفجر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر، وإذا تبين الفجر الثاني صلى الحاج الفجر مبكرا ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده، ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب له أن يستمر على ذلك حتى يسفر جدا. وحيثما وقف الحاج من مزدلفة أجزأه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة. وإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. والسنة أن يلتقط هذا اليوم 7 حصيات مثل حصى الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى. أما في الأيام 3 أيام التشريق فيلتقط الحاج الجمرات من منى كل يوم 21 حصى، يرمي بها الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة على الترتيب. والسنة أن يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى، فإذا وصل الحاج إلى وادي محسر وهو بين مزدلفة ومنى استحب له هناك الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أن يؤذي أحدا لفعله.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

ربنا إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أرحنا بعد التعب وأسعدنا بعد الحزن وكافنا بعد الصبر. إلهي إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وكدرها، فاللهم أزح عن قلوبنا كل خوف يسكننا وكل ألم وكل هم وكل غم يا رب العالمين وكل أمر يبكينا، وقونا بك يا الله وافتح لنا أبواب الرحمة والبركة واجعلنا في هذا الصباح الباكر من عبادك الصالحين المتقين.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله زكية.
1: أيها الأحبة الكرام، هذه إذاعة المنستير، ومنها يرافقكم صوت لحبيب مرموش في فسحة جديدة ملؤها عبير الكلام وعذب الأنغام. أشرقت أنوار الصباح ففتحت النوافذ، وقبلتني الشمس بأشعاتها الذهبية، فأحسست بأنها ألقت علي بظلالها أنوارا من الأمل والحب والتفاؤل بيوم جميل ومشرق. أصبحت على حب الله والوطن والعباد، أصبحت وأنا أذكر الله وأرجو الخير لي ولكل الناس. وأصبح الصباح فعانق الياسمين الزهر، وتمنيت عندما بزغ أول خيط من خيوط الفجر أن تكون قلوب البشر صافية ناصعة مشرقة.

مستمعينا في كل مكان، أصبح الصباح فنظرت إلى السماء وتذكرت عظمة خالقي وخشعت لقدرته سبحانه وتعالى. تذكرت أن القمر ذاهب ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. ذكرني هذا بنظام الخالق العالي الذي لا يحيط بعلمه شيء، فتمنيت لو أن البشر، جميع البشر، يسيرون على نظام مقدس لعيشهم فيستفيدون من وقتهم لتسير حياتهم على أكمل وجه. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان في هذا الكون أن يطرح ثوبه القديم ليلبس لصباحه المختلف الجديد ثوبا آخر، وأن يصحح كثيرا من أخطائه السابقة، وأن يتخلى عن كثير من عاداته السيئة، ويتطلع إلى يوم مثمر مزهر متميز يكون فيه أكثر صدقا، أكثر بهاء، وأكثر عقلنة. فالصباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ودافع للعمل، لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه باكرا، ولا تشعر به إلا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك وقلبك بأصوات عصافيره وصفاء أساريره وهدوئه النقي.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن نؤكد على زرع بذور المحبة بين الناس تكرما وتقوى. إن مفتاح السعادة في الحياة أن تحب الخير لغيرك مثلما تحبه لنفسك، وأن تسعى جاهدا لتحقيق ذلك. فهذه سلوكيات نبيلة وأفعال سامية تدل على تأصل الخير والرحمة في نفس الفرد في هذه الحياة، لأنه يحمل بين جنبيه روحا جميلة طيبة محبة كريمة مع الآخرين، ونفسا تحث على التواصل والتآزر ونبذ الحقد والبغضاء والقطيعة بين الناس. فالحياة ألفة ومودة، والحياة أمان وسلام وتعاون، نستمد منها المحبة والرحمة والإحسان.

صديقي المستمع، التسامح بين الناس يساعد على تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، ويصون المجتمع لتحقيق الحياة الآمنة السعيدة. والتعايش السلمي يمثل أساس السلم لأي مجتمع بهدف إبعاده عن النزاعات والخصومات والصراعات، والسير بخطى ثابتة نحو السلام والأمان. فالتسامح والتعايش السلمي ضرورة بين الأفراد والجماعات على صعيد الأسرة والمجتمع والحياة. فكونوا من المتسامحين في هذا الصباح الجميل، كونوا من المتسامحين الذين يغفرون عند المقدرة لبناء أسرة سليمة ومجتمع قويم.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: متابعي إذاعة المنستير، مرحبا أهلا وسهلا، ما زلتم مع فاكهة الصباح ومع صوت لحبيب مرموش الذي يؤانسكم ويرجو لكم يوما مشرقا كله حب وخير وتفاؤل. قال أحد القضاة: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعل مصيبتي في ديني. أحيانا لتغيير واقع الحياة التي نحياها لا نحتاج أكثر من تغيير النظرة التي ننظر بها إليها.

صديقي المستمع، لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين، ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا. فهذه رسالتك الحقيقية. لا تشغل بالك ونفسك بكثرة التفكير في كلام الغير. ثق بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى الانتقاد والكلام الذي لا يوجد نفعا أحيانا. تغمرك مشاعر السعادة عندما تحدد لنفسك هدفا واضحا ثم تسعى لتحقيقه بجد وحرص واجتهاد، وتحققه فعلا ولو بعد ألم أو بعد تعب وعناد. الحياة رحلة وليست سباقا، ولن يصيبنا فيها إلا ما كتبه الله لنا. أقدارنا قد كتبت، وأعمارنا قد حددت، وأرزاقنا قد حسمت. فلنمضي بالرحلة إلى منتهاها، ونستخلص منها أن السعادة في الرضا عن أنفسنا وعن أقدارنا، والتعايش معها شاكرين حامدين مبتهجين.

تحدث زوج صديقا له ينوي الزواج قريبا، فقال: العلاقة الحقيقية بين اثنين ليست في الرسائل الطويلة ولا في اللحظات الرومانسية المؤقتة الجميلة ولا في الآمال والأحلام بعيدة المنال. شريك حياتك هو الشخص الذي سيبقى إلى جانبك عندما تفقد والديك أو تفقد الثقة بنفسك، هو الذي يمسك يدك في أصعب أيامك وأحلكها، وقد يصبح سندك الوحيد حين تعجز أنت عن الوقوف ثابتا صامدا. لهذا لا يبنى الزواج على الحب فقط ولا على الاحتمال والأمال فقط، لأن الحب شعور قد يضعف أحيانا أمام ضغوط الحياة وانكساراتها، بينما الذي يجعل العلاقة الوطيدة تستمر فعلا هو الصدق والالتزام والنضج والمواقف النبيلة والأمان والقدرة على الصبر والبقاء وقت الحزن والخذلان، لا فقط وقت النعيم والسعادة. فاختر الشخص الذي يستطيع أن يشاركك قسوة الحياة ومحنها قبل أن يشاركك ألوانها وبهجتها وجمالها، لأن العلاقات في هذا الزمن لا يختبرها الفرح فقط، بل تختبرها الشدائد أيضا. عثرات الحياة عبر للاستواء واقفا على جسر الأيام العابرة، لكن من الحكمة أن ننحني بثبات وسلام عند مرور العاصفة حتى تستمر الحياة ونستعيد مذاقها الحلوة من جديد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: أيها المستمع المحب لنور هذا الصباح، كن واثقا أن بذرتك الطيبة ستجعلك في تصادف دائم مع الناس الطيبين أمثالك، بكل ما تحمله من سكينة وطمأنينة. فكلما احتفظت بداخلك بأكبر قدر ممكن من الخير للناس بغير من أو مراء، فسيسخر الله لك من الناس أمثالك، وبقدر ما تتمسك أنت بكل ما هو نبيل وأصيل في تعاملك وتصرفاتك ومراعاتك لمشاعر الآخرين رغم هذا الكم الهائل من البشر السيئين، ففي النهاية ستقابل لا محالة من يشبهونك، وستقع في صداقة أشخاص مثلك وعلى مقاس قلبك ونصاعة شعورك ورقة أحاسيسك.

التقته صدفة في دروب الحياة الشائكة، وبعد حوار طويل قالت: لا يوجد شكل ثابت للإنسان، إننا نتغير باستمرار، تغيرنا الكلمات، المواقف، الأيام، نحن مجرد ردة فعل لكل ما يحدث لنا في هذا الوجود. نحن نعلم جيدا أننا لن نستطيع أن نضيف وقتا آخر لحياتنا، ولكن يمكننا أن نضيف في غربتنا حياة أخرى لوقتنا المهدور. قال وهو يتسكع على رصيف الحلم: أتمنى ألا تخدعنا الوجوه يا صديقتي، أتمنى ألا تخدعنا وجوه من أحببنا، وأن لا نمشي أميالا في الطريق الخطأ، وأن يبصر قلبانا الحب في مكانه الحقيقي دون شك أو ريبة أو انتظار طويل، وأن ترافقنا الطمأنينة كظل وفي لا يغادر صاحبه أبدا، فليس دائما الطيور على أشكالها تقع، كثيرا ما أوقعتنا الحياة على غير أشكالنا وأجبرت جراحنا تلك الوجوه التي لم تكن تشبهنا أبدا.

0: السادسة ودقيقة على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أمس بمقر الوزراء قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه الوزير بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك خلال لقائه أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. تم بقصر بلدية جابس إمضاء اتفاقية تمويل بين شركة فلاحية ضخمة تقع في منطقة الهشم من معتمدية وذرف ممثلة في ممثلها القانوني وبلدية جابس ممثلة في الكاتب العام، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تكريس المسؤولية المجتمعية للشركة وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية والانفتاح على محيطها بما من شأنه الأسهام في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة لفائدة متساكني جابس. أخيرا نادى وزير التربية مساء أمس زيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزه، والتقى بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطارات التربوية العاملة به، حيث استمع إلى تقرير المفصل حول مراحل سير العمل واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التربية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا بشأر الصباح بعد قليل مع هذه الفتنة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

كما سرى البدر في داج من الظلم

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اصبح المحبة والصحة والعافية، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين. وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا، ان شاء الله نهاركم من احلى واسعد الايام. الثلاثاء 9 جوان 2026، الموافق لليوم 23 من شهر ذو الحجة من سنة 1447 هجرية. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. ادام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم. اللهم أمين.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
1: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
0: وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر. مستمعينا الكرام، إن شاء الله صباح الأمل والبداية الجديدة، صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله يوم جديد مليان بالنجاحات والحاجة الزينة. هذه البشائر كالعادة مستمعينا اللي نبدأ معها هذا اليوم الجديد، ما نتمناه تسمع فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم حتى للتسعة متاع الصباح. سعيد جدا إنه الموعد هذا يكون مع أيمن الشابي نمبر وان في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الإخراج الرقمي. تحية كبيرة برشا محمد قريشي في اللوجستيك، ونحب نوجه تحية زادة زميلي وصديقي سليم الحزم اللي عوضني في الأسابيع الفارطة في بشائر الثلاثاء. وين موصلكم صوتنا مستمعينا الكرام، إن شاء الله يوم بكل فرحة وخير عليكم وعلى الناس العزيز عليكم. تفاعلاتكم واقتراحاتكم رأي حاجة تفرحنا برشا، تنجموا تتواصلوا معنا إما من خلال هاتف 73 460 800، أو تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. مرحبا بكم وين ما كنتم كالعادة من خلال في مختلف فقراتنا في ساعتنا الأولى، باش نرجعوا بكم للماضي نكتشفوا أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، باش نرجعوا بكم للذاكرة نحكيوا على برنامج وفقرة حلم يوم جديد مع المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشبيل، باش نرجعوا بكم زادة مستمعين الكرام الأهم نشرة وكتبة في ساعتنا الأولى من مقالات صادرة إن كانت في الصحافة العربية أو العالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود. وبعد شوية يكون الموعد من خلال قراءة أولية حول حال طقسنا لليوم والعنوان الأبرز والملاحظة الأبرز مع انطلاق هذه الساعات الأولى لهذا اليوم الجديد، ارتفاع ملحوظ وملحوظ وملحوظ لدرجات الحرارة. ردوا بالكم إن شاء الله بالتوفيق للناس اللي تسمع فينا في كراهبة طريق السلامة وين قصدي ربي، إن شاء الله كيف نقوله بالتوفيق والنجاح لكل التلامذة خاصة تلامذتنا في البكالوريا، ربي يوفقهم وينجحهم في هذا الامتحان الوطني. احنا كالعادة في الوقت هذا باش نودوكم برشا أغاني خاصة في ساعتنا الأولى، خاصة نحكيو على الأغاني الترابية والتونسية، لكن الآن معنا موعد قار مع سيدة الصباح السيدة فيروز. نهاركم زين مستمعينا.

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. 26 دقيقة من إذاعة المنستير. إن شاء الله وين مسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك، إن شاء الله نهار فيه كان اللمة المزيانة، وإن شاء الله على الخير يا ربي نبدأ هذا اليوم الجديد. كالعادة أول فقراتنا تكون من خلال قراءة أولية حول حالة طقس اليوم من خلال فقرة المتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا اليوم الثلاثاء 9 جوان، فإنه ما يميزه سيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم يتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. الريح تهب من القطاع الشرقي، تكون قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، في حين أن الريح ستكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة، وهذا الأهم بالنسبة لليوم، ستشهد ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح درجة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، ونحكي على بين 36 و 42 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر فهو سيكون قليل الاضطراب على كل السواحل، طقس ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. شمس اليوم ظهرت في 5:05، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في ماضي 3:12، صلاة الظهر في نصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في 4:05، صلاة المغرب في 7:34، صلاة العشاء في 9:21. أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم والأيامات القادمة هذا تعرفوه مستمعينا الكرام مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في موعدنا القار في 8 غير درجين. ما زلنا مواصلين معاكم مع مختلف فقراتنا، بعد شوية فقرة حلم يوم جديد مع الدكتور المرحوم عبد العزيز شبيل. قبلها نسمع الإيقاعات التونسية، واحدة من أحلى الأغاني اللي ودنا بها الفنان الكبير أحمد حمزة، ساعدك اللي قلبك صافي. هذه إذاعة منستير ونمسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين.

0: الشعب المنسير
1: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
0: الشعب المنسير
2: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: من منا مهما تعددت أشغاله وثقلت همومه لم تراوده يوما أطياف الصبا، ولم يستخفه الطرب إلى صور الطفولة ولذاتها الأبكار وأحلامها الحسان. من منا مهما تغت عليه حياة العصر بأعبائها الثقال لم يشتهي في بعض ساعاته أن ينغمس ويغيب ويظل ظلالا بعيدا في دنيا الطفولة، ولا رقيب ولا عذول، أن يعود إلى الموطن المهجور وقد خلع شخصه الثاني المستعار وتجرد مما ألبسته إياه وأثقلته به السنون، واستعاد بكارة نفسه وفطرته الأولى. أف للرصانة والوقار، وقاتل الله كل زميت ثقيل. تتوق النفس إلى الوصال وتنصرف، وقد برح بها الظمأ والحنين، تخطب أجزاء ذاتها السارحة الحائمة الضائعة أو الكامنة في الزوايا المظلمة من أعماقها. أطياف تستفيق شيئا فشيئا من سباتها، وتبعث وتتصور وتضيء وتزهو، وتأخذ بيد بعضها وتتعارف وتتعانق وتلتئم ندوة من السمر حينا وحلقة من الرقص أحيانا. مسرح لا تعوزه الأضواء ولا الألوان، تام البهرج والإغراء. أفراح وأفراح، أفراح شتى، عناقيد من الذكريات يدهمك طعمها فلا تني تلتذها حائرا بين ألوان قطوفها. منها فرحة الصبي عند لقائه الأول بالبحر، بحر يرف أمامه ويخفق ويبرق ألقا متداركا متجددا أبدا، خضم لا يحد من الزرقة العجيبة الزاهية، نظرة وصفاء تستحم النفس فيها وتبترد وتمرح وتزدهي. ما أعظم هذا المشهد، أعظم ما يكون وأعجب، أشد مما تسعه النفس وتطيق. أكل هذا الجمال لي؟ أعطيته هكذا فجأة فيضا جياشا لا ينثني، هدية سمحة تزف إلي دفعة واحدة على غير موعد أو انتظار. فضاء يغمر النفس فتصغر وتتضاءل وتدق كالفرخ من الطير يواجه المدى الهائل الوسيع لأول مرة، يغمرها طاميا طاغيا ويؤنسها معا، فتتفتح له وتهش وتنشرح نظير ما يحسه الولد يحتضنه أبوه. النقيضان من رهبة وسرور، من أنس وجلال، جمال غض طري متولد النظارة والحياة في كل حين. من أين استقى الإنسان معنى الخلود، ذلك المعنى الخارق، ذلك الممكن المستحيل، إن لم يكن استلهمه من عظمة الكون وسحر الطبيعة وترافة الوجود؟ ومعنى الحرية وقد شغف به إلى حد الإسراف والجنون، من أين استوحاه إن لم يكن من تلك الينابيع التي لا يجد لها ولا يعرف حدا، وإنما هي معين لا ينضب وآفاق لا تنتهي.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: بشائر الصباح من إذاعة المنستير
1: مع الفنان التونسي القدير. وصلنا معكم مستمعينا الكرام ل 46 دقيقة موعدكم من خلال فقرة نرجع بها للماضي، أهم ما صار في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في يوم 9 جوان سنة 1898 المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد تأجير هونغ كونغ بعد أن تم احتلالها عسكريا. 9 جوان سنة 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن في خطاب للشعب عن تنحيه من منصب الرئاسة، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة. في نهار كيما اليوم سنة 2006 تم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها عدد 18 في ألمانيا. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاوا الدنيا في نهار كيما اليوم، في 9 جوان سنة 1781 ولد المهندس الإنجليزي جورج ستيفنسون، أول من أنشأ السكك الحديدية في العالم. 9 جوان سنة 1963 ولد الممثل الأمريكي جوني ديب، والذي يعتبر من أشهر الأسماء في السينما الأمريكية، توج وتحصل على عديد الجوائز الهامة في مجال التمثيل، من أشهر أدواره شخصية القرصان جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريب. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادروا عالمنا في نهار كيما اليوم، في يوم 9 جوان سنة 1870 توفي الروائي والكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، والذي يعد بإجماع النقاد أعظم وأهم الروائيين الإنجليز، من أشهر كتبه الأمال العظيمة ورواية أوليفر تويست. هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: وهم حدث هو بطبيعة صبحة لميمة، إن شاء الله كل أياماتها فرحة وعيد، إن شاء الله أياماتها فرحة وخير، ربي يداوم عليها الصحة والعافية، لكل الأمهات صاحبات السعادة ربي يخليهم لينا، إن شاء الله دائما وأبدا دعوتهم لينا في الخير مستجابة، الله لا يحرمنا من ضحكتهم اللي تهون علينا برشا ستريس وبرشا حاجات، ربي يفضلهم وربي يمتحهم بالصحة والعافية، والله يرحم كل أمة توفيت إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي. اخترت لكم أغنية عادل سلطان يا أمي، هذه إذاعة المنستير، وين مسكم صوتنا إن شاء الله نهار زينا.
5: أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي، الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي، أمي عنقني في مواج شعرك غرقني، غمض عيني نسيني أتعابي وهمي، فكتني ليك هالدنيا اللي نجري فيها، ما بعدها عليك كل واحد منكم في جيها، انت الامان وهي من عملش عليها، امي بستان والدنيا الغله تجمع فيها، امي يا امي يا نغمه حلوه في فمي.

0: عدل الموجة.
1: صباح الخيرات والبركات لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله دائما وأبدا مستمعينا عشرتنا معاكم في الخير دائما. ربي تحياتي ليكم وين يوصلكم صوتنا. توقيت 56 دقيقة موعدكم الآن من خلال جولة لأهم كتبة ونشرة من مقالة صادرة إن كان بالصحف العربية أو العالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: البداية تكون مع صحيفة القدس العربي. نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان توقف الهجمات بين إيران وإسرائيل يعيد إحياء مسار مفاوضات طهران مع واشنطن. في جريدة رأي اليوم نقرأ مجازر جديدة وتصعيد لا يتوقف، شهداء وإصابات بغارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وأليات إسرائيلية. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ مقال جاء بعنوان إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بعد قصف متبادل. وحسب ما ورد في المقال فإنه عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية أعلنت وقف عملياتها ضد إسرائيل، ومن جهة ثانية تل أبيب أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من دونالد ترامب رغم استمرار التهديدات المتبادلة والتوتر المرتبط بجهة لبنان. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. في جريدة النهار نقرأه وكالة الذرية الدولية تدعو إيران إلى استئناف التفتيش النووي. في المقابل المبعوث الروسي لدى الوكالة يقول إن أي قرار جديد لن يؤدي إلا إلى استفزاز إيران، متهما الولايات المتحدة بقصف المنشآت التي كانت الوكالة تصل إليها قبل الهجمات. في صحيفة الأهرام نقرأه هزة في الموساد بعد إقالة قائد العمليات في إيران. في جريدة البيان نقرأ حرب إيران تدفع التعاون العسكري بين مصر وتركيا وإسرائيل قلقة. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ إسرائيل تتنصت على كبير مفاوضي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في البنتاغون. في جريدة ليبراسيون نقرأ تواصل الضربات الجوية على لبنان ستشعل الشرق الأوسط من جديد. في صحيفة إيكونوميست نقرأ النفط سيصل عدد سعره لل 110 دولارات حتى شهر جويليا قبل انخفاضه لل 70 دولار. في صحيفة لوموند نقرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يواجه مشاكل مع ناخبيه الإسبان، لكن حرب دونالد ترامب ضد إيران جعلته نجما على مستوى العالم ومؤثرا في سياسة القارة الأوروبية. نختم بمقال صادر في جريدة ذا غارديان يجب محاسبة واشنطن على حربها السيئة في إيران، وإلا سيستمر دعاة الحرب بجرنا إلى مغامرات فاشلة.
2: صباح بلا حدود.
1: هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختيارنا الغناء الموالي باش يكون مع واحد من كبار الأغنية العربية، واحد من الأصوات المميزة اللي الحقيقة صوته يعطي برشة طاقة وبرشة تفاؤلة. نحكيه على فهد بنان، الفنان الكبير، الفنان السوري اللي الكبير فهد الحقيقة اللي عشاقه برشة في كل أنحاء الوطن العربي. خليكم معنا، هذه إذاعة منسير. بعد شوية موجز الساعة السابعة مع زميلنا وصديقنا علي منفش لاسي.

0: جنب سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: كشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عادل بن حميدة في تصريح للأخبار عن أن صابة الموسم الحالي تقدر بمليون وثلاثمائة ألف قنطار. في سياق متصل دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميعها بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغ صادر عنه ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على لا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. في ولاية نابل أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات الهامة المسجلة جراء التسقطات الشتوية وامتلاء السدود. وأوضح عون الله في تصريح للأخبار أن الإشكال الأساسي هو تقادم شبكات مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 30 عطبا على مستوى القناة، ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري والذي أثر سلبا على الثمار وتسبب في تساقطها. وصل وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمس إلى مدينة مونتيري المكسيكي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة، ويستهل منتخب نصر قرطاج مشاركته 17 تواليا في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي في 15 من شهر جوان الجاري بملعب مدينة مونتيري قبل التباري على الميدان نفسه مع المنتخب الياباني في 21 من الشهر الجاري لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة، على أن تختتم المشاركة في الدور الأول مع المنتخب الهولندي يوم 26 من شهر جوان الجاري بكانساس سيتي الأمريكية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 7:30 صباحا. البشائر متواصلة في ساعتها الثانية مع هذه الفتنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير. هاركم طيب، صباح الخير. هاركم مبروك، سيدي شمال، هاركم سيدي. هاركم هاركم هاركم

0: سر وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: مغروم مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات. أكثر حاجة تعجبني هي القطوسة، بيزة وتمعوق وعند هزيل، تاكل الكروكيت وتاكل السلامي زادة أكهب. هي تعيش في دارنا، هي عاقلة، تحب تاخذ ماكلة وإحنا نعطيوها، وبعد نجيو للروزة نقراو ونروحو، نعطيوها ماكلة ونرجعو نقراو. أنا حب نقول حب سيداتي نهى، علمتنا كيفاش نحافظوا على رواحنا.
2: أنا وليد عاقل، أنا وليد عاقل، في الروضة وفي الدار، في الروضة وفي الدار، نسمع كلام أمي، نسمع كلام أمي، باباتي يا فرحان، باباتي يا فرحان.
1: باي باي.

0: صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله صباحكم احلى مع بشير الصباح من اذاعه المونستير 8 صابر الرباعي. نبدا مع ساعتنا الثانيه من البشير، واي واحد فينا يتمنى انه يغير من روحه ويطور من روحه على امل انه يحس بروحه مرتاح في هالضغوط متاع الحياة، مع الستريس الموجود، مع المشاكل ممكن تكون العائلية. هذا كل واحد يتمنى انه يطور من روحه ويغير. اكثر تفاصيل هذا محور موضوعنا لليوم في عيشة احلى.
1: عيشة احلى،
0: وكل عادة اللي بشي ودنا بمختلف هاتي النصائح، سعداء جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك أسعد يا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح البركات أستاذي، أهلا بيك.
0: مرحبا سيدي. مرحبا. كيفاش تودنا بعض النصائح باش نغيروا من رواحنا شوي؟
2: مهم جدا رحلة التطوير ورحلة التغيير يسميوها. والله برشا ناس تسألني سواء في الاستشارات، في الدورات، في المباشر، يقول لك والله نحس روحي عندي برشا طاقة وبرشا وموارد وبرشا وقت وبرشا مواهب، لكن بدون ثمار ونتائج حقيقية على أرض الواقع. فماش الثمار لا توجد، حس روحي النجم نحقق أكثر برشا من اللي حققته على أرض الواقع، وهذا فعلا صحيح. لأنه أغلب الناس يفتقروا لفهم بعض التفاصيل اللي هي بسيطة هاك باش نشوفها في بعض الدقائق، لكنها مؤثرة ومحورية جدا جدا في رحلة التغيير. علاش ننوي أو نحس روحي عندي برشا حاجات نجم نعملهم ومن نجم في الاخر على ارض الواقع نقدر نحقق 20% او 30% فقط من اللي احلمت بيها ومن اللي نستحق ان نعيشه. دونك فما عوائق في التطور او عوائق للتقدم، عوائق تخدم عكس النجاح اللي كان ما ننتبهلهاش ونظنوا احنا انها حاجه عاديه وحاجه طبيعيه. مثال مثلا الاكتفاء بالمعلومات النظريه، نقرا برشا كتب ونشوف على اليوتيوب ونبحث عن معلومات ونسمع خبراء ونسمع، لكن بدون تطبيق عملي لهذه المعلومات. راه شوف ربي خلق عنا مخ وعنا جوارح وعنا يدين وساقين. إذن المخ لازم يفكر والساقين واليدين لازم يفعلوا ويتحركوا. إذا كان المخ يفكر فقط سأصاب بشلل التحليل أو احتقان الأفكار اللي هو يمرض، يعمل حتى أمراض. يعني إن نكتفي بالمعلومات النظرية بدون تطبيق عملي. برشا ناس تقام عندهم مثلا وزن كبير، جيتي باش تنصح تلقاه يعرف اكثر منك انت شنو لازم يعمل، ولازم يعمل رياضه ويقول لك وزن المثالي هو كذا والحميه الغذائيه اللي حافظها، اما ما يعملهاش وما يطبقهاش هكذا شو قد وزن غير صحي. يعني
0: والا مدخن يعرف مضار التدخين ويعرف كل شيء،
2: اما ساعات كيف طبيب القلب بالحق يعرف كل شيء لكنه في الاخر ما يطبقش الحاجه المفيده ليه والقلب ولصحته. دونك الناس كل عندها المعلومه تو، الناس كل تعرف التاريخ تقريبا، تعرف رحله النجاح، تعرف شنو دواها بالضبط، لكن المشكل هو في تأجيل التطبيق الفعل ما فماش، ويصاب الإنسان بشلل التحليل من كثرة المعلومات وكل قاعد نستفيد به. جميل أنك تستفيد هايل هايل هايل، لكن أنت عبارة عن شتولي مكتبة، لكن المكتبة عمرنا ما شفنا كتاب احنا يحكي على الفلاح ولا النجاح قام زرع. الكتاب موجود فيه كنوز من المعلومات، المهندس يتخرج عنده شهادة كبيرة لكنه ما فماش ثمار لأنه لم يزرع. عندك بذور في جيبك ولا بذور حدتها في الثلاجة، البذور هذيك لن تثمر طالما لم تضعها في الفعل. اثنين، ركز على نقاط الضعف والعيوب، هذا يحبطني. يعني ركز نبدأ الحارب في نقاط الضعف والعيوب. لحنا في التنمية الذاتية يقول لك ما ليش نهتم بإصلاح العيوب وإنما نستثمر في نقاط القوة ونطور المهارات الحياتية. يعني كما يدخلوا كوارج يلعبوا يتستيوا يشوفوا شي نقاط القوة بتاعه ويحطوه في نقطة القوة بتاعه ويحاولوا يردوه خبير أكثر ومتميز عالميا في نقاط القوة هذيك، ويعدلوا ويوازنوا شوية نقاط ضعف، ما ركزوش معها برشا، ما تنهاش طاقة برشا لأنه عمر قصير متاع الكوارج. خليوه في نقاط القوة بتاعه أو نقطة القوة بتاعه، أنت باش تركز على نقاط القوة بتاعك، إبداعاتك وين وراحتك فين ونطورها. هذا يعطيك حافز أكثر لأنك تحس روحك أنت على الأقل عندك مواهب وعندك أشياء للاستثمار. كيف هذا حاجة أخرى، نقطة ثالثة الكمالية، يقول لك والله خليني نكمل نحضر الدورات الكل ونكمل نقرأ الستة أو سبعة كتب وبعدها نبدأ. لا، أبدأ فورا من أول صفحة تقرأها المعلومة اللي يقولها أبدأ طبق، ما تقولش نكمل الكتاب. لا، الانتظار هذا تتوفر كل الظروف الكمالية دي والبرفكتينيزم. البرفكتينيزم كلهم ماتوا ما حقوا حتى شيء ومرضوا حتى بالامراض من سبب المثاليه الزايده نتاعهم،
0: وهي مستحيل انك تحققها الكماليه.
2: بالضبط، احنا ابدا وطور نفسك في الطريق، ابدا اعطينا شنو عندك انت تنجم تفيدنا به. في لكل انسان يوم اول في السياقه، ولكل انسان يوم اول في التدريس اللي كان هو استاذ اول يوم، لكل انسان يوم اول في النجاره، لكل مذيع يوم اول في الاعلام. كان انت تقعد تقول خلينا نقعد نحضر روحي، تقعد 50 عام تحضر روحك ما تجهزش. يعني انت دونك باش تبدا وتطور نفسك وتحضر دورات وتثقل مهاراتك خلال الرحله. كيف كيف الحاجه الرابعه التشتت بين عده اهداف، الاستعجال، يعني نحب نستعجل على النتائج، نحقق نتائج بسرعه، ندخل على نفسي خطوات كبيره نرهق نفسي بين في الاخر ننفر و نعود الى الوراء اكثر لاني عملت عده اهداف ارهق نفسي ونستعجل النتائج مستعجل. كل حيط شفته هو خطوات ما بين حجره مع حجره مع حجره مع حجره اصبحت هذيك حيط، وبعد ولات بنايه، بعد ولات عماره، بعدها ولات يعني حاجه كبيره. كيف كيف الاعتماد على المزاج ولا على الحماس، ولا يعيني ولا ما يعينيش اليوم، مانيش في مزاج مناسب باش نخدم، لا لنا هذه نعوضها بحاجه اخرى باش نحكي ولا توا. معناتها ما يجيش انك كي تبدا متحمس تخدم وكي تبدا قلق ما تخدمش، هيك بتبقى روحك بطيء جدا في التطور. دونك التزم بشويه يوميا افضل من انك تنفح بساعات كثيره وبعدها تبطل قليلا متصل خيرا من كثير منفصل. دونك اللعبه كيفاش تتلعب والنصائح شنيه؟ فورا طبق المعلومه اللي تتعلمها، ولو انت تبدا تقرا في كتاب وجاتك فقره قال لك تجبد ورقه وستيل وطبق كذا لمده دقائق، طبق فورا مش تولي عندك تشعر بالامان مع التطبيق، لانك انت قبل شعرت بالامان مع تكديس المعلومات اللي هي عندك تخمه نتاع معلومات بدون تطبيق. تو باش تولي تطبق اي شيء ما تستهينش تقول شو رايك تطبيق بسيط ولا سهل ولا ساذج، ولا طبق فورا، درب نفسك انك تطبق فعليا. قال لك قوم اعمل هذا التمرين، جر على الباص تعمل فورا، على الباص تجربه وتستيه وتسوق، لانه تحريك لدينه الثقيل من شانه ان يسكت الغليان الافكار ويشعرك بالانجاز والفاعليه، لانك انت فعل الانجاز مهم جدا كما قال التفكير بالضبط. كيف كيف نركز على نقاط القوه نتاعي ونبدا نحاول في تطويرها، يعني نفهم في الامور الماليه، نفهم في التجاره، نفهم في هذه الموهبه، نفهم في هذه الاشياء، نحاول نطورها ونركز عليها، ذاك من شانه يخليني نقدم بسرعه ونوصل بسرعه في المستوى او في الشيء اللي نبدا فيه. ما ننتظرش، نبدا فورا بالمتاح اللي عندي. مش تعمل مشروع، ابدا بالمتاح، ابدا مع شريك، ابدا مع ثلاثه شركاء، مع اربع شركاء. ما تقولش تو بعد خمس سنين كي توفر لي ظروف ولا ناخذ قرض ولا نلم الصم الفلاني، لا ابدا. فما شكون يعمل مشروع صغير باش يوصل للمشروع الكبير اللي حاجته به. فما شكون يعمل مشروع مرحلي باش يوصل مثلا نحل عطريه باش من بعدها نعمل شركه نتاع توزيع كتب مثلا، الهدف بتاعه هو توزيع كتب، ما نقولكش نلم راس المال، يجي نعمل مشروع صغير يخليني نلم
0: الفايده. ابدا واختم،
2: ابدا وطور، صحيح. كيف كيف ما تشتتش بين عده اهداف، نبدا ندخل المهارات الحياتيه، ندخلها بشوي بشويه، كل مره مهاره واحده واحده، لانه عقلك الباطن يرفض اي شيء جديد وغريب عليك، لانه يحب يشعرك بال بال بال بالامان. هكا علاش احنا تطبيق الدقيقه الواحده مهم جدا. قل لك فكر انك تشد مهاره او شيء معين، رياضه، ولا باش نشرب كاس ماء صباح، كل ما نقوم الصباح بعد المنبه نشرب كاس ماء، عاده صباحيه صحيه هايله على الاخر، ولا رياضه لمده 5 دقائق صباحيا دوب نقوم ندخلها بالتدريج، لانه عقلك في حاجه اسمها زون دو كونفور، باش يحاول يرفض اي شيء جديد عليك، يخاف منه، يخاف حاجه مجهوله نخاف منها، خليني متعود على اللي فيه فقط. علاش برشا ناس ما يحبش يقوم الصباح من الفرش، لانه يعني متعود يبدا يقوم مؤخر او يقوم العشرة او يقوم في عقله، هيك باش تحقق اهدافك لكن ببطء شديد. دونك دقيقه واحده اذا كانت تدخل مهاره جديده، دقيقه واحده يوميا لمده 21 يوم، هذا التطبيق، دقيقه واحده، دقيقة أول ما تجربها تشعر بالأمان، والله ما صارش هذا تخوف. دقيقة ثانية بالتراكم تدخل هذه العادة الجديدة إلى دائرة الراحة، ولت عندي عادة جديدة انضمت إلى دائرة الراحة نتاعي، ولت أجد الراحة انطبقها بعد 21 يوم عادة تتأسس، وتولي توا تلقائية تصير من غير تفكير، تلقى روحك قوم أنت 5 تصبح عادي بعد ما كنت مستحيلة بالنسبة لي، تلقى روحك ولت ترقد 10 نتاع الليل، تلقى روحك ولت تقرأ يومين، تلقى روحك ولت تكتب يوميا، تلقى روحك تعمل دوش صباحي يوميا، او جلسه تامل صباحيه يوميا، او تقرا اذكار الصباح يوميا. لو كنت دخلها بالسياسه حتى في الدين يقول لك اوغلوا فيه بلطف برفق، راهو برشا ناس تدخل نافحه برشا للدين شيء حاجه باهيه، اما لكن بعدها شر ويرتد فورا الى الوراء عكس اللي حاجته به، لانه دخل بعمق يعمل الصلوات في وقتها والأدعية والأذكار وقت مع المكان قاعد اليوم كامل، فجأة ولت عنده التزامات وستريس وضغط ووضوء مش متعود عليه وما بارد وقيام الفجر وفي الليل قبل ما يرقد، ولت عنده نوعا ما بالنسبة للعقل الباطن حاجة مرعبة بالنسبة لي، العقل الباطن سيصدها ويرفضها العادة لأنه دخلتهاش برفق، دخلتها بقوة. كيف كيف زادة ما نعتمدش على المزاج، انضبط يوميا لمدة دقيقة، بعد شهر تولي على الطيارة الآلي العادة هذيك، تلقى راحك وليت حتى كده ما عندكش مزاج اوتوماتيك من برشا ناس ما عندهاش مزاج وتقوم تغسل سنها وتعمل طقوس عادية. يقول لك فاش عملت الطقوس هذه؟ لا انا نشوف لك تعمل فيها شيء بالنسبه لي مرهقه. يقول لي لا والله متعود ملاني صغير ولا ملاني شاب ولا ملاني في الجامعه تعودت وليت نعمل الحاجه هذه اوتوماتيك من غير حتى مجهود.
0: والأهم أستاذنا هو واحد ما يخافش أنك تتخطى الخوف متاعك من التغيير. راهو الأخطاء معناتها حتى كان غلط راهو ما هوش فشل، هو محاولة باش تعمل تشد ثنية صحيحة، تشد ثنية صحيحة في علاقاتك الأسرية، ثنية صحيحة مع علاقاتك المهنية، ثنية صحيحة من أجل صحتك البدنية والنفسية. هذوما الكل راهو باش تغلط وباش تطيح وتقف، أما تكون على
2: أبدأ وحسن في الطريق
0: إن شاء الله. وإن شاء الله ياخذ بعين الاعتبار مستمعينا مختلف هذه النصائح على خاطرها بالحق راهي باش تطور من ذواتكم وتفيدكم في حياتكم. شكرا جزيلا استاذنا حسين التاج على كل هذه النصائح والمعلومات. احنا مازلنا مستمعكم مستمعينا الكرام بقيه فقراتنا من البشير، بعد شويه موعدكم من خلال فقره دقيقه صحه، وبعدها موعدكم مع عناوين النشره الاخباريه الاولى مع زميل وصديق علي منفش لاسي. خليكم معنا في المتابعه.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كيفاش يلزمها تكون. للوقاية من أمراض القلب والشرايين يلزمنا نتبعوا نمط حياة صحي. شنو معناها؟ معناها فما أمراض تزيد من إمكانية الحصول على جلطة وانسداد العروق، خاصة عروق القلب والمخ. شنو معنى الأمراض هذوما؟ هو مرض السكري، مرض ضغط الدم، السمنة، التدخين، وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا نعطلوا السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ما يلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر، بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفه وما يلزمناش نقعدوا بحدة العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، صيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى لازمنا نقص من الملح والسكر ونأكل برشا خضرة كل يوم، هكا نحميو القلب متاعنا ونحافظوا على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها. انطلاق موسم الحصاد في ولاية زغوان وسط تقديرات بصابة تنهز 1,300,000 قنطار من الحبوب. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب للصابة الجارية ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. تقادم شبكة مياه الري وتسجيل عطاب بالجملة يؤخر ري الأشجار المثمرة في الوطن القبلي. قفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه المتوسط تثير قلق الخبراء. وفي عناويننا الدولية، طهران توقف هجماتها وإسرائيل تستمر في قصف لبنان. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أول نشرات تمام الساعة 8 صباحا، المحطة التالية الرياضية مع سنة البرهومي.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنيات.
4: بشائر صباح
3: تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
4: أهم الأحداث،
3: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل رسميا إلى مدينة مونتير المكسيكية البارح استعدادا لانطلاق منافسات كأس العالم، واليوم عمل أول حصة تدريبية لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد رحلة السفر. نذكروا أول مقابلة للمنتخب الوطني التونسي باش تكون في فجر يوم الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد، هذا في المباراة الأولى. المباراة الثانية مبرمجة نهار الأحد 5 متاع الصباح ضد اليابان، والمباراة الثالثة في الدور الأول المبرمجة نهار 26 جوان مع منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. على المستوى المحلي نحكي على فريق الاتحاد المونستيري، أصدر البارحة بلاغ يعلن فيه الأحبان وتم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات، وذلك بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي وأحبائه. تتكون اللجنة من سامي سليمان رئيس اللجنة، ثامر محمود، حاتم حرزلة، علي البحوري، وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق جملة من المشاريع والبرامج الداعمة وفي مقدمتها بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 2026-2027، على أن تكون مداخيل هذه الحملة مخصصة بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفع خلال هذه الصائفة، لتمكن الفريق من المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي القادم 2026-2027. منتخب التونسي كبريات تعادل ودين مع المنتخب المصري، منتخبات كرة القدم بتبات الحال هدفين لهدفين في القاهرة. منتخبنا الوطني التونسي تحت 20 عام لعب أيضا مقابلة ودية ضد نظيره الجزائري وفات بالتعادل هدف لهدف. العد التونسية مرة بوزياني أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم بالسويد. بوزياني سجل توقيت 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء بالمئة لتواصل مسيرة نجاحها الدولية. بطبيعة الحال مروة بوزياني من أكثر العدائات التونسية في اختصاص 3000 متر موانع، قاعدة تشارك ثوب بانتظام في مختلف التظاهرات الدولية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار درجين بشئر الصباح، تتواصل مع هذه وأيمن متابعة طيبة.

0: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
1: إشهار
2: يا مسلمان يا مسلمان ومعبيهاش أقوى وانتا
3: مع بيش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل العالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك انتو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.

0: صباح الفل والياسمين على أحلى مستمعين هذه إذاعة المنسير في بشائرنا وقيت ناخذ فكرة حول حال طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تكون مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. وصباح الفل ونقولوها سي بلال اليحيوي. نهارك سعد ليا. مرحبا.
1: مرحبا سعيد خوي لديلي. مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا. الملاحظة الأبرز مع بداية هذا اليوم الجديد هو ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة.
1: ارتفاع نسبي نجم نقوله ملحوظ كي يفوت المعدات العادية معتها بدرجات معتها أكثر من هكا. اليوم ارتفاع نسبي في درجات الحرارة الحقيقة معتها خلال هذا اليوم وكذلك يوم الغد الثلاث والأربعة باش يكونوا معتها سخونين شوي مقارنة معتها بالليمات الفارطة وإن شاء الله معتها طبعا نخبرك معتها الليمات القادمة الخميس والجمعة معتها تنقص معتها درجة الحرارة أو تنخفض درجة الحرارة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله باش تكون درجة الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة خاصة على المناطق الساحلية والمرتفعات وبي 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية المناطق مع ظهور الشتي محليا. طقس عامة باش يكون قليل السحب تكثف السحب أكثر خاصة في فترة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اليوم على خاصة على أغلب مناطق البلاد اللي باش تقوى خاصة في آخر النهار بأقصى الجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر باش يكون اليوم قليل الاضطراب على أغلب السواحل تدريجيا يكون مضطرب خاصة في خليجي جابس والحمامات. غدوة إن شاء الله الأربعاء معناتها الطقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب الجهات تتكاثف تدريجيا السحب نظرا للحمل الحراري في المرتفعات الغربية والمناطق الغربية للشمال الوسط وكذلك معناتها محليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل تدريجيا معناتها في بداية الليل معناتها بعض الجهات الشرقية. الريح غدوة من القطاع الجنوبي إذا كان يساهم أكثر في ارتفاع درجة الحرارة كنا بالقطاع الجنوبي على الشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب اللي باش تقوى خاصة بالجنوب وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. درجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات أو تقريبا معناتها في نفس المعادلات لهذا اليوم إن شاء الله. ليمات القادمة يومي الخميس والجمعة نهار الخميس كما قلنا معناتها الخميس والجمعة يتميزوا بانخفاض في درجة الحرارة نظرا معناتها للتيارات الهوائية اللي باش تكون من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب ونعرفوا مليح تبدا التيارات الهوائية من القطاع الشمالي تساهم معناتها في تلطيف حالة الجو تكون قضية نسبيا في مرحلة أولى خاصة من يوم الخميس قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر سيكون مضطرب خلال يوم الخميس وحالة الطقس تتميز بظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة من بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا الجنوب تكون مصحوبة ببعض الأمطار أيضا. نهار الجمعة تبقى معتها عموم الطقس أو سمم مغشات ببعض السحب على أغلب الجهات مع تواصل مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي أيضا على الجنوب اللي بتتقوى أكثر خاصة في المناطق الساحلية وبالجنوب بعد دوير رملية محلية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. والبحر يوم الجمعة يكون مضطرب إلى تدريجي شديد الاضطراب مع انخفاض معتها نسبي في درجة الحرارة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية اليوم ممكنة ومسموح بها سي بلال؟
1: بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية بالنسبة للسواحل الشمالية ومنطقة الشبه اليوم ممكن معناتها مع ملازمة الحذر وكما قلنا معناتها البحر باش يكون مضطرب خاصة في فترة ما بعد الظهر بخليجي كيبس والحمامات لذلك معناتها ملازمة الحذر خاصة في المناطق هذه.
0: شكرا جزيلا سي بلال اليحيوي على كل هذه المعطيات وقراءة خاصة نحكيه على حالة الطقس لليوم لأيام المقبلة استقرار نحكيه على مستوى حالة البحر بالنسبة لليوم كما قال سي بلال وممكن تتغير الوضع المناخي مع يوم الخميس واليوم الجمعة إن شاء الله. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين لبقية فقراتنا من البشير حتى للتسعة متاع الصباح مازلنا مواصلين معكم. خليكم واحدة من أحلى الأغاني اللي قدمها عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب هذه ذات منسير.

0: يصير قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: When I wake up in the morning,
3: here we go.
1: من 6 الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
1: بشائر الصباح تواكب مع

0: وسط تقديرات بإصابة تناهز 1,300,000 قنطار، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. تقادم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب بالجملة تؤخر ري الأشجار المثمرة في ولاية نابل. وقفزة حرارية غير مسبوقة ومبكرة في مياه المتوسط تثير قلق الخبراء. من العناوين إلى التفاصيل، بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة نادي الأطفال بالرباط 60% بكلفة جملية تناهز 1,000,000 دينار، على أن يكون جاهزا بنهاية السنة الجارية حسب تصريح مندوبة الأسرة بالمنستير بهيجة بن عبد القادر. وأضافت بن عبد القادر أن النادي مغلق منذ 2019 وسيكون نموذجيا في حلته الجديدة، كما سيساهم في حماية أطفال الحي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: نادي أطفال بربط هو نادي نموذج إن شاء الله باش يكون بحلة جديدة. تم غلقه هو في 2019 إن شاء الله يكون حاضر بالتقدم 60%. كلفة المشروع 992,658 باش يحل مشاكل كبيرة، باش يكون عنده إشعاع كبير على الجهة، باش يكون ضمان نماء الأطفال فتيات وفتيان ومرافقتهم، باش يحمي سلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر. فضاء للمسرح، فيه للإعلامية، مواكب للعصر، في فضاء رقمي، صالة متاع بوليفالون، باش تكون عندنا فرصة باش نعملوا تظاهراتنا الجهوية. نادي أطفال الرباط معروف بقصور الرملية، إلا احنا حتى هو ما وقفتش التظاهرات هذه، اسمي ديما يقعد باسم نادي أطفال الرباط. تظاهرة جهوية إن شاء الله يوم 23 جوان باش تكون أمام نزل من نزل المنستير، تظاهرة باش تشارك فيها تقريب حدود كميات تصل.
0: أعطيت أمس إشارة افتتاح موسم الحصاد في ولاية زغوان من أرض فلاحية دولية بمنطقة كستاني بمعتمدية زغوان. وكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة بزغوان عادل بن حميدة في تصريح للزميلة حنان العباسي عن صابة الموسم الحالي والتي تقدر ب1,300,000 قنطار.
2: السنة قدرنا ننتج في حدود 1,300,000، تحسن كبير خير من عمناو، حتى ننتظر في الكوليكت من بعد خير باش يكون بنسبة عالية خير من عمناو. كانت الظروف طيبة على كافة الأصعدة من ناحية التزود بمستلزمات الإنتاج، التزود في عمليات العناية بمزارع الحبوب، حبوب بصفة عامة في حدود 82,660 هكتار موزعة ما بين حبوب وأعلاف وبقول وزراعات صناعية. في الحبوب 57,800، الأعلاف 23,430، 710 وزراعات الصناعية 722. في تزود بريسك خلينا الكوتا نتاعنا اللي طلبناه، يعني الحمد لله، يعني خلينا بريسك 30,850 واحد، يعني على 30,850 بنسبة، يعني خلينا 31,838، يعني في عام صعيب بنسبة، يعني التزود بنسبة 4%.
0: في سياق متصل، دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة هذا العام بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ صادر عنها ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد.

0: ولاية نابل. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات الهامة المسجلة جراء التساقطات الأخيرة وامتلاء السدود. وأوضح عون الله في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الإشكال الأساسي هو تقادم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 33 عطبا على مستوى القناة، وهو ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري مما قد يؤثر سلبا على الثمار ويتسبب في تساقطها.
1: احنا نبهنا من شرمة، واحنا قلنا لابد من تجربة القنوات باعتبار القنوات دي هي قديمة، وماذا بينا باعتبار أن السدود تلو تلقبلي نسبة الامتلاء فقط 100% ونسبة التساقطات هامة وهامة جدا ونسبة امتلاء السدود على مستوى الجمهورية محترمة للغاية، بحيث معناش اشكال من حيث توفير المياه، عنا اشكال من حيث قدم القنوات عرضتها للاعطاب وللمشاكل دي كلها. بعد ما تم تجربة القنوات وظهرت هناك عديد الاعطاب يتجاوزت 33 عطب على مستوى القناة، بدأت الإصلاحات منذ بداية العشر أيام الأولانيين في شهر ماي، بدأوا في الإصلاحات إلى يوم الناس هذا ما زالوا 3 أعطاب قاعدين يقوموا معناها بالإصلاح متاعهم، وإن شاء الله خلال 3-4 أيام 5 أيام وبالإطار ننطلقوا في عملية الري. وإن كان العملية جاءت متأخرة جدا باعتبار وأنه اليوم نسبة الحرارة ولا تعالية برشا، الأشجار في حاجة أكيدة إلى الري باش تحافظ خاصة على الثمار الموجودة وعدم تساقط الثمار في شهر ماي وجوان باعتبار هناك تساقط غزير يسمى التساقط الفيزيولوجي، إذا كان ما تلقاش ماء وما تلقاش كمية يولي التساقطات أكثر والفلاح يخسر برشا من الصابة نتاعه.
0: في مؤشر جديد يعكس تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المنطقة، كشف المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد عن تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة لدرجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة. وأكد حشاد أن موفى شهر مايو المنقضي شهد قفزة حرارية استثنائية، حيث سجلت حرارة المياه في غرب المتوسط ارتفاعا أعلى بخمس درجات مئوية عن المستويات العادية، بينما وصلت هذه الزيادة إلى 6 درجات مئوية في مناطق أخرى متجاوزة بذلك كل المعدلات الموسمية المعتادة.
2: حرارة البحر سجلت درجات حرارة استثنائية بفارق 5 درجات أعلى المستويات العادية، لأنه البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري، وقاعدة موجات الحر البحري تنطلق في فترات مبكرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة. يعني البحر الأبيض المتوسط لما يخزن كميات كبيرة من الحرارة ممكن تتحول لاحقا إلى ظواهر مناخية غير مستقلة. نزلنا في بدايات فصل الصيف، طبعا معناها ارتفاع درجة الحرارة في الوسط البحري باش يكون عنده تأثيرات كبيرة على الكائنات الحية، طريقة عيش الكائنات ذيك وفترات التكاثر متاحة ومواسم التزاوج والبيض ووضع البيض متاحة ترتبط أو مرتبطة بدرجة كبيرة بدرجة الحرارة. يعني أي ارتفاع غير طبيعي ممكن يشكل اختلال على مستوى المراحل اللي تكفل الكل دورة حياة مجموعة من الكائنات، وبطبيعة معنى درجة الحرارة ممكن تعطي أفضلية لبعض الكائنات الحية الأخرى باش تتكاثر بطريقة أكثر من العادة. يعني مثلا الشاهد في كندي البحر يعطاه أفضلية كبيرة جدا. هناك تأثيرات على الحياة البحرية، وهناك كذلك تأثيرات على مختلف الأنشطة التجارية أو الاقتصادية اللي يمارسها البشر ومتعلقة بالبحر. الارتفاع هذا ممكن يقعد فترة طويلة نوعا ما، اللي هو يجب يكون شرارة لانطلاق أو تكون مجموعة من الظواهر الجوية الأخرى خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء.
0: أكد الخبير التربوي بمنظمة الألكسو كمال الحجام أن تونس حققت نتائج إيجابية ومكانة متقدمة في مجال العناية بالطفولة المبكرة، غير أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من العمل على تطوير مؤشرات الجودة. وأضاف الحجام على هامش ملتقى عربي يختتم اليوم بالعاصمة ويخصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وآفاق تطوير مدير مؤسساتها أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم إحدى أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل.
3: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعداده كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل أيمن الشابي، وكان في إعدادها علي مناف أجلاصي، وفي التقديم جهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غربة في مشاعر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية.
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: هذا جديد القيصر كاظم الساهر اللي أجيبك من كلماته ألحان والحقيقة أغنية قاعدة تحقق في نسب استماع كبيرة برشا قياسية على مستوى الوطن العربي على مختلف المحامل الرقمية كان سبوتيفاي آيتونز وإلا على قناة يوتيوب. أغنية لقات رواج ونجاح كبير وعودة قوية للقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر واللي معاه تكون البداية في بشارنا في ساعات الثالثة. وكل عادة أول فقراتنا تكون من خلال فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: بكل حب سعيد جدا باستقبال الأستاذ الجامعي والخبير المحاسب أستاذ حاتم فتح الله. نهارك أسعد ليا. مرحبا
3: وسهلا ومرحبا وصباح الخير على مستمعينا على أمواج إذاعة المنصرة.
0: شكرا جزيلا لقبول دعوتنا أستاذنا. واليوم باش نحكيو على موضوع جبائي بامتياز واللي هو باش نرجعوا للفصل 53 من قانون المالية لسنة 2023 اللي هو يخضع أصحاب المقاهي والمطاعم في تونس لنظام الفوترة الإلكترونية الجديد. هو انطلاقا من 1 جويلية فما جديد ليهم خاصة المرحلة الثانية لهذا القانون، توسيع نطاق الإلزام ليشمل بقية ذوات المعنوية الناشطة في هذا القطاع. كان ناخذ معك أكثر تفاصيل أستاذنا.
3: وفات هي الحكاية بدأت من عام 2016
0: أي.
3: من عام 2016 وقت اللي في قانون مالية 2016 الفصل 46 جاء قال راهو المطاهي والمطاعم وقاعات الشاي لابد من تجهيزها بأجهزة تسجيل عمليات البيع اللي يسموهم كاس ريجيسترس. والنتيجه وقتها صارت
0: فوضى. لو تسمع استاذنا كان تغير المكان على مستوى التغطيه فما بعض التقطعات باش نفهموك بالباهي.
3: تسمعوا في هكا تخيل
0: 5-5
3: واسالت بعض الحبر معناها الحكايه من بعد قعدت مش متقطعه الى حدود 2019 جاء فصل 43 من قانون ماليه 2019 كان ووسع حتى مش كان المقاهي وقاعات الشاي حتى المخابز ومحلات الحلويات كل ما فيهم كونسوماسيون سور بلاس. قاعدة ماهيش مفتلة لأنه وضعية الهندسة التقنية والكايت شارج والأمور هذيك ما خرجتش. بعد في 2019 جاء أمر حكومي حدد الوضعيات كيفاش بالضبط وحدد الترسانة معناها كيفاش الكاسة وكيفاش تتقيد كيفاش ثم مواصفات للكاسة تكون مواصفات خاصة تتشرى من عند المزودين معناها معلومين كيفاش طريقة الربط ما بين الكاسة هذيك وما بين الإدارة الجبائية كيفاش. وباقي قعدنا ما طبقناش الحكاية على خاطر الوزارة والمنصة ما زالت ما هيش قادرة. في سنة 2025 تكملت وزارة المالية المنصة الرقمية اللي اسمها ناصر سالية أطلقت على قائمة المزودين الرسميين للأجهزة وجاء القرار الترتيبي بشي يعطي صافيرة الانطلاق معناها في الأخر قالوا هي بداية من 25 باش نبدأ. بدأت العملية إجبارية من 1 نوفمبر 2025 الشركات والكلام راهو دقيق الشركات المستغلة للمطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي ومقاهي الصنفين الثاني والثالث الاختصاص يعرفوهم ثم كما صالون دو تي كاتيجوري 2 و 3 وثم ريستوران توريستيك المطاعم السياحية المصنفة هذه الكل اللي تم استغلالها في صيغة شركات معناها اللي عنده باتين ده ماهوش مشمول بالحكاية هذه. الكلام هذا بداية من 1 نوفمبر 2025 احنا طريقة الاستغلال في المقالات هذه كيف تكون يا اما واحد عنده انتربريز انديفيدويل عنده باكيندا وهي معناها حاجة للدولة برشا من قبل
0: أستاذنا كان فما بعض التقطعات تغير مكانك لو تسمح على مستوى التغطية كما تعرف بمناسبة البكالوريا فما إشكالية كما على مستوى التواصل على الهاتف خلي تتعدى الباك لباس وسلامات هذا هو المهم. نتصور أنه الأستاذ في مكان بحث واحدة من المؤسسات التربوية. تفضل أستاذ رجعت مرحبا.
3: آه
0: هكا خير كما نعرف الوضعية على مستوى التغطية على المستوى الاتصالات كما تعرف بمناسبة البكالوريا.
3: دونك كما كنا نقول 1 نوفمبر 2025 بدأت الشركات اللي تستلم في المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي كاتيجوري 2 وكاتيجوري 3.
0: نمشي للمرحلة الثانية انطلاقا من 1 جويلية
3: جديد بداية من 1 جويلية معناها وقع توسيع قاعدة تطبيق الإجراء هذايا على الشركات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان. شو معناها؟ معناها قعدنا ديما في الشركات ماناش في الباتين ده مثلنا ماناش في الباتين الشركات اللي تبدأ تملك باتيسيري تملك فاست فود تملك معناها مطعم عادي تملك قهوة تملك سالون دو تي أيا كانت الكاتيجوري نتاعو
0: هذوما انطلاقا من 1 جويلية حسب فهمت من كلامك نظام باش يكون من خلال الفوترة الإلكترونية طول يمشي للقباض.
3: ما هي مش فوترة إلكترونية تقنيا بالذات هي أنهم يلزم ينستاليو كاس أونريجستروز تكون مربوطة ديريكتوما بالقباض.
0: واضح
3: الكاس أونريجستروز هذه اللي مربوطة بالقباض عندها مواصفات ما تتشراش من عندها بوركي وطريقة الربط والتشفير نتاعها تكون سلون الكايت شارج نتاع القباط. وهذه الكاس اورجستريز مقيدة معناها كونيكتي ان طون ريال في حينها كل عملية تتضرب على الكاس هذيك تتقيد في السيرفر نتاع القباط معناها اخر نهار ولا بعد مدة ما عملش الحق لا باش نبدلوا لا باش نغيروا لا باش نحفظوا لا باش نسيبريميو اللي تضرب نهارتها ولا في الساعة هذيك كعبة الجاتو ولا القهوة ولا دبوس الجازوز ولا صحن المقرونة في الويدمار ولا أي مكان إذا كان تضرب في الكاسة وخلص يتقيد آليا يتعدى مسجل معناها في القبضة وتولي مصالح مراقبة الأداء عندها الأهلية التامة للدخول ومراقبة العمليات هذه.
0: واضح
3: الشيء هذايا يزيد يخلينا نتسألوا يقول لك من الأشخاص الطبيعيين الناس اللي عندهم بنتين ده وقتاش بشي يجي دورهم هما الأشخاص الطبيعيين والخاضعين للنظام الحقيقي اللي هما سومين لرجيم ريال اللي هما يصبوا الديكلاراسيون مونسوال بشي يبدأوا نهار 1 جويلية 27 العام الجاي إن شاء الله
0: العام الجاي
3: بعد المرحلة الرابعة والأخيرة 1 جويلية 28 بس تتعمم حتى على الفورفيتير و وتلقاوي اللي ما يديكلاريو كان بالفورفي ولي فاست فود ولي ريستوران اللي ما يديكلاريو كان بالفورفي كلها باش تولي معممة العملية هذه.
0: باهي أستاذنا في دقيقة أستاذنا نظرا لضيق الوقت بالنسبة للعقوبات في صورة عدم الامتثال للشركات هذوما ولا للأشخاص العاديين أنهم ما يمتثلوش القانون هذا ولا التمشي هذا شنو يصير؟
3: العقوبات هامة واللي هي جابها قانون مالية 24 وجابتها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية اللي في حالة الإخلال بالفوترة أو عدم اعتماد المنظومات القانونية الإلزامية ثم خطايا مالية خطايا كبيرة راهي تتراوح ما بين 1,000 و50,000 دينار معناها في حال العود تتزاد الخطية ويجي يراقب المرة الأولى يرفع ويعطيه خطية الأولى بعد يجي يراقب المرة الثانية ما يلقاوش اللي توصل الخطية 50,000 دينار بعد إذا كان ثم تدليس ولا ثم تغيير في المعطيات في الكاسة هذه ولا في المخالفات الجسيمة يبدأ شيفر دفير كبير تنجم تكون حتى عقوبات سالبة للحرية اللي تنجم توصل سجنية من 16 يوما إلى 3 سنوات وثم خطايا نسبية اللي توصل 5% من رقم المعاملات اللي ما يوقعش الفوترة متاعها بطبيعة هذايا طبعا زاد للخطايا للتطبعات الإدارية والجبائية يتيحوا كنترول فيسكال وكنترول بروفوندي وردريسما وكذا معناها الأمور راهي ما هيش بسهولة بمكان ما يجب نفس ناخذوها على لجاء ثم بعد العقوبات الأخرى أنه نوصلوا حتى للغلق المؤقت للمحل وسحب التصنيف والامتيازات بالنسبة للمؤسسات السياحية معناها لابد باش الناس الكل يفيقوا أنه الأجل قرب بالنسبة للناس اللي مازالوا مش مقيدين وانه باش يكون ثم عقوبات صارمه وناجزه من طرف المصالح نتاع الجبايه ومصالح وزاره التجاره وكذا. دونك وهذا الكل يمشي في هدف مكافحه التهرب الضريبي
0: والعداله الجبائيه
3: وزاد معناها الدوله في حاجه للمقدرات والمخصصات الماليه، يلزمها تفعل القوانين نتاعها الموجوده باش تجمع الجبايه للمصاريف العموميه اللي هي قاعده تكبر يوما بعد يوم.
0: واضح. يعطيك الصحه استاذنا، شكرا جزيلا استاذ حاتم فتح الله الاستاذ الجامعي والخبير المحاسب ضيفنا لليوم في خبر وتعليق، اللي يحاول يفسر لنا هذا التمشي الجديد نحكيه على الفوتره الالكترونيه ونظام الاحتساب اللي من 1 جويلية القادم سيتم توسيع نطاق الالزام ليشمل بقيه ذوات المعنويه النشطه في القطاع على مستوى الخدمات الحينيه. وكما قلنا الايامات مازالت بالنسبه للناس اللي مازالت ما سجلتش مازال حتى 1 جويلية القادم. لحظات المستقبل والزميلة والصديقة جيهان الذايع في أهم المقالات الصادرة في الصحف التونسية في صباح هذا اليوم من خلال فقرة معرض الصحافة.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي خصصت صفحتيها 15 و16 لتفاصيل إحباط عملية غش في البكالوريا، حيث الوزير يساند الأستاذ المراقب وقريب التلميذ متهم. وفي اليوم الرابع للبكالوريا التلاميذ متفائلون والأولياء يترقبون. أما في الصفحة الثامنة فنقرأ حول الأفارقة المتدفقين على الحدود، من وراءهم وعلاقة هذا بالإيقافات في السكك الحديدية. وفي الصفحة التاسعة نجد خبرا مفاده أن محام مشهور وآخرون أمام دائرة الفساد المالي تلاحقهم تهم ذات صبغة مالية. وبالعودة إلى الصفحة الثالثة تتصفحون تغطية لمعرض سيول، أين توج ديوان تونسي للسياحة بجائزة أفضل جناح. وفي شأن الدولي تساءلت الشروق، هل تعود حرب الحسم بعد ليلة الصواريخ الطويلة الإيرانية والطيران الصهيوني؟ وفي الصفحتين الرابعة والخامسة تقرؤون بخصوص الحوثيين الذين يغلقون البحر الأحمر ويطلقون الصواريخ، والعنوان شرارة الحرب تتوسع. وفي الرياضة عنونت الشروق اليوم، دعم رئاسي واللموشي يعد برد الاعتبار، الجرينتا سلاح المنتخب. إلى يومية المغرب الآن والتي تحدثت عن إيران ودولة الاحتلال تحت عنوان لبنان ساحة الصراع والنفوذ، وحول تداعيات غارة الضاحية وانهيار الهدنة تقول المغرب معادلة الردع رهان المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. ومن النكسة إلى حرب غزة، كتبت المغرب 59 عاما من الاحتلال الصهيوني والصمود الفلسطيني. على الصعيد الوطني سلطت المغرب الضوء على ندوة نقابة الصحفيين وتأكيدات نقيب الصحفيين أن مراد الزغيدي تعرض إلى مظلمة مع دعوته لتعليق إضراب الجوع. ونختم جولتنا في المغرب بموضوع الغش في البكالوريا والعقوبة السجنية والخبر الإفراج عن تلاميذ موقوفين ودعوات إلى اعتماد مقاربة تأديبية متدرجة. جريدة الصحافة كتبت في صفحتها الخامسة حول الاجتماع في جنيف، وقالت إن تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة. من جانب آخر، نقلت الصحافة اليوم في صفحتها الثالثة تصريح رئيس الجمهورية لدى استقباله المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، مفاده أن على الجميع أن يتسلح بروح التحدي والانتصار. أما في الافتتاحية فعنونت الصحافة تونس تحلق فوق سماء إفريقيا. وبالعودة إلى الصفحة الثانية، تحدثت الصحيفة عن لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مع مدير عام منظمة العمل الدولية بجنيف بعنوان تونس تعمل على تكريس دعائم العدالة الاجتماعية. ونختم بالصفحة 18 حيث نقرأ بخصوص تجدد المواجهة الإيرانية الصهيونية، والعنوان طهران توقف الهجمات وتتوعد بالرد. إلى جريدة الصباح والتي ننهي بها معرض الصحافة اليوم، والبداية بالصفحة الثانية التي نقرأ فيها تصريحا لرئيس الجمهورية توجه به للفريق الوطني، وفيه ضرورة تسلح الجميع بروح التحدي والانتصار، وزمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى. في الصفحة الثانية أيضا، وزير الشؤون الاجتماعية لدى لقائه مدير عام منظمة العمل الدولية يقول بلادنا حريصة ضمن توجهاتها الاستشرافية على مواكبة التحولات التكنولوجية. نبقى دائما في الصفحة الثانية للصباح اليوم، والتي تحدثت عن الاجتماع بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أيضا، وقالت إن تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. إلى صفحة الثالثة لصباح اليوم، والتي تحدثت عن فحوى جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وفي الصفحة الرابعة للصباح اليوم نقرأ حول برنامج للتنظيف الآلي واليدوي ل 152 شاطئا مع تهيئة الشواطئ المتضررة من التقلبات الجوية. ومن جانب آخر، وفي حديث عن حماية للصبا التوقي من الحرائق تحد يواجهه أو يواجه موسم الحبوب. بهذا ننهي معرض الصحافة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: المستير السحليم خميس على الموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: هذه شيرين نوصل مع مستمعين الكرام 48 دقيقة موعدكم الآن من خلال فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في صبحية الثلاثاء سعداء جدا باستقبال الأستاذ المبارز في الجغرافيا وخبير الطقس أستاذ عامر بحبة. نهارك أسعد الأيام. مرحبا.
2: بخير كل هذيلي. مرحبا وتحية لك وتحية للسادة المستمعين.
0: كالعادة نأخذ قراءة معاك حول حالة الطقس ليامات القادمة. أما حبيت نرجع معاك أستاذنا حول التغيرات المناخية خاصة تأثيراتها في الفترة هذه على البحر الأبيض المتوسط. شفنا أنه فما وتيرة متاع تغيرات مناخية سريعة للغاية إن كان حتى على مستوى درجات حرارة المياه في غرب المتوسط اللي حسب آخر الأرقام ارتفعت بخمسة درجات مئوية على المستويات العادية في الفترة الأخيرة، وأنه حتى شفنا القناديل البحرية اللي ولت تخرج للشواطئنا في الفترة هذه في البحر الأبيض المتوسط.
2: يعني هو صحيح، خاصة خلال النصف الثاني من شهر ماي والعشر أيام الأخيرة، خلينا نقوله أكثر من شهر في شهر ماي، كانت شهدت عدة دول غرب المتوسط يعني موجة حر كبيرة وحتى زادة مبكرة يعني، وهذه ممكن الخاصية الأهم يعني جات على بكري، متنسينا نسجدوا مثل هذه الموجات في الدول المتوسطية، في جويلية، في أوت، نحكي على فرنسا، على إسبانيا، البرتغال زادة مش بعيد برشا على البحر المتوسط، شمال إيطاليا، وحتى زادة يعني المغرب. يعني الدول هذه اللي شهدت موجة حر خلت يعني الحرارة طبعا متاع الشمس، الحرارة الكبيرة اللي تم تسجيلها أدت إلى ارتفاع مستوى ارتفاع حرارة المياه السطحية متاع البحر المتوسط الغربي، وحتى زاد الشمال شرق المحيط الأطلسي. تعرفوا فما سواحل يعني أطلسية في إسبانيا، في البرتغال، حتى زاد في فرنسا. هذا يخلى الحرارة متاع المياه السطحية متاع اللي موجودة قريب لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبرتغال خلاها تزيد يعني بعدة درجات كما تفضلت سيادتك، تقريب وصلنا 3 و4 و5 درجات أعلى من المعدلات، وذا يعتبر يعني تعتبر حرارة كبيرة كي نقوله 5 درجات أعلى من المعدلات، خاصة كما قلت خاصة هذا سجلناه في أواخر شهر ماي. اي فوالا، وحتى معناتها فما تم نشر عده خرائط من خدمه كوبرنيكوس التابعه لاتحاد اوروبي توري الالوان كي الحمراء الغامقه اللي ترمز للحراره الكبيره اللي شهدتها مياه المتوسط، وحتى زاد كما قلنا زاد مياه الاطلسي اللي قريبه لفرنسا واسبانيا والبرتغال. هذا طبعا ينجم يؤدي وادى ديجا معناتها الى تاثيرات سلبيه على البيئه البحريه. فما تعرفوا معناتها الحرارة الكبيرة تنجم تؤدي تأثر سلبا على بعض النباتات وحتى الحيوانات، ولاحظنا في الفترة الأخيرة اللي فما سواء كان قناديل البحر بجميع أنواعها، فما حتى القنديل بولا محلة مش اختصاصي هذا الأولاني، أما ما تعرفوا اللي فما القنديل البرتغالي على ما أظن عنده حتى اسم علمي ملقاه حتى في تونس دونك، وهو على ما أظن يتأثر يعني بال يعني
0: بالسخانة الحرارة
2: بالضبط. وفما زاد حتى تعرفوا اللي الثروة السمكية ما تحبش الحرارة، رغم معناتها الأسماك بصفة عامة يعني أغلب أنواعها تحب الأجواء يعني الباردة، دونك الحرارة متاع موجات الحر اللي ينسجلوها في اليابسة وخاصة في البحر راهي تنجم تكون عندها برشا يعني سلبيات، تنجم تأثر على كما قلت على الوضع البيئي في البحر مثلا وحتى في اليابسة. راهو لو أنه بقى في تونس الحقيقة الحمد لله يعني ما عشناش موجات حر إلى حد الآن، ومن المتوقع وهذا ممكن إجابة حتى على سؤالك يعني الخاص بحالة الطقس الأيام القادمة، يعني من المتوقع ماناش باش نسجلوا موجات حر في على الأقل 10 أيام القادمة وحتى 10 أيام الأولى من شهر جوان، يعني ما سجلناش موجات حر 10 أيام القادمة إن شاء الله ما فيش موجات حر. وربما سي الهذيلي ربما حتى الاخر جوان ربما ما عندناش موجات حر والحمد لله في يعني في نحكي على تونس طبعا.
0: ممتاز، وان شاء الله التوقعات هذه تكون صادقه، والاهم انها تكون موجوده. كما تعرف موجات الحر عندها عديد السلبيات كما قلت، حتى مش كان على البحر حتى على المواطن العادي، ونعرفوا معناتها الصعوبات كبيره حتى باش تخدم في درجات حر تكون اعلى من المعدلات العاديه في شهر جوان. بالنسبه لهذا الاسبوع استاذ،
2: بون ان شاء الله بالنسبه لهذا الاسبوع من المتوقع يعني تواصل الطقس المستقر اليوم مثلا كيف امس تقريبا ممكن باش نزيدوا بزوز درجات بالمقارنه مع امس درجه اثنين ممكن حتى ثلاثه احنا بالمنطقه، ولكن ديما تقعد حراره صيفيه عاديه. مثلا اليوم الحرارة المتوقعة تقريبا في أغلب المناطق التونسية ممكن من 27-28 درجة على بعض السواحل سواء كان الشرقية أو الشمالية أو في بعض الجزر كما قرقنا إلى ممكن 39 ربما 40 درجة. ال 40 درجة متوقعة فقط في الأقصى الجنوب الغربي الصحراوي يعني صحراء قبلي وصحراء رمادة، دونك غاديك النجم ونسجلوا يعني 40 درجة. المناطق الأخرى حتى الجنوبية أقل شوية 39-38-37 درجة، حتى أقل شوية في جنوب تونس نجم زاد نسجلوا 34-35-36 درجة، ممكن حتى 37 درجة في مناطق وسطى في تونس في القيروان في سيدي بوزيد في غرب المهدية غرب صفاقس في قفص إلى آخره. المناطق الأخرى يعني الساحلية والشمالية عموما تقريبا من 27 درجة ممكن إلى 34 درجة، يعني نجم نقوله حرارة صيفية عادية ممكن حول المعادلات أو أعلى بقليل متسنسين بالحرارة هذه. يعني في تونس جنوب تونس 39 درجة وحتى 40 درجة و 38 درجة تعتبر حرارة عادية جدا، خاصة مع كونه ساعات الصباح وساعات المساء لاحظتوا مع حتى لكن النهار يسخن شوية في القائلة، ولكن بعد في العشية وفي الليل تكون الأجواء نجم نقوله يعني معتدلة حتى باردة نسبيا في الليل، والمحلات مازالوا ممش سخان برشا إلى حد الآن خاطر كما تعرفوا مازلنا ما عشناش يعني موجات حر، وإن شاء الله إن شاء الله تتأخر موجات الحر هو لما حالة باش نجيوها وسيلة هذه موجات الحر ما نشهر بين بدها هذه خاصيات يعني المناخ المتوسطي والتونسي، ولكن كل نهار يجينا بارد ولا معتدل نربحوه في الصيف باش هكاك يعني تجينا موجات حر عددها أقل وحتى أكثر. حاجة أخرى زادة سيلة هذه يعني مهمة، إن شاء الله يوم غد من المتوقع ان شاء الله باش نعيشوا حاله عدم استقرار، تعرفوا مع الاجواء هذه الحاره في بدايه الصيف راهو ساعه نعيشوا يعني فتره نتاع حاله عدم استقرار يعني امطار اكل امطار كي فسرناها قبل امطار الحمل الحراري والتضاريس اللي تهم المناطق الغربيه التونسيه ولايات القاسرين ديما خاصه هي على راس القائمه، ثم ربما ولايات اخرى يعني مجاوره مثلا جنوب الكاف غرب وجنوب سليانه جهه مكثر وما حولها غرب القيروان غرب سيدي بوزيد شمال قفص المناطق هذه ديما في مثل هذه الحالات تسجل كميات متاع امطار، الامطار تكون بصفه يعني سريعه تدوم بعض الدقائق او بضعه عشرات الدقائق ثم تضمحل السحب الرعديه تمشي الى مناطق اخرى ثم تضمحل ديما تكون في العشيه. هذا ان شاء الله متوقع غدوه ينجم تنزل كميات متاع تبروري زاد متوقعه ان شاء الله ما تكونش من الحجم الكبير ان شاء الله تكون من الحجم الصغير باش هكاك ما تكونش عندها يعني خسائر كبيره مادية. يعني أما على المستوى الحراري تقريب نفس الأجواء الحرارية يعني سيدي يعني في تونس ممكن من 26 درجة إلى ممكن 39-40 درجة في تونس الكل كيف اليوم تقريب ربما تنقص درجة غدوة. إن شاء الله بقية أيام الأسبوع النصف الثاني من الأسبوع من المتوقع تراجع في درجات الحرارة بعدة درجات إن شاء الله، خاصة نهار الخميس خاصة نهار جمعة سبت لحد إن شاء الله من المتوقع الحرارة باش تتراجع، مع ملاحظة مهمة ربما فترة منتصف شهر جوان يعني يوم 15 جوان والأيام الموالية ممكن تعود يعني مثل هذه الظواهر اللي باش نعيشوها غدوة اللي هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس إن شاء الله ممكن 15 جوان والأيام الموالية نجم نعيشوها مرة أخرى على المرتفعات الغربية التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله وين تصب تنفع. شكرا جزيلا أستاذ عمر بحبة على كل هذه المعطيات والإيضاحات على مستوى طقسنا لليوم واليومات القادمة وخاصة تحليلك المختلف الظواهر المناخية. نحاولوا كل مرة نقدموا المعلومة للسادة المستمعين إن شاء الله نهارك أسعد ليا أستاذ عمر بحبة. ومعاك نوصلوا لختام هذا الموعد من البشير، حب نوجه تحية كبيرة برشا لسين ناصر المكشر نظرا لالتزاماته المهنية مع امتحان البكالوريا ما هوش حاضر معنا اليوم في فقرة أسعار السوق، إن شاء الله نلتقي به الأسبوع القادم. حب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث نمبر 1 أيمن الشابي في الإخراج التقني، القائد نجل عطيه بن محمد على مستوى الديجيتال والإخراج الرقمي عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذا عتلى مونستير. تحية كبيرة برشا مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. بعد شوية أغلى ما عندي مع زميلة وصديقة ربح عبد اللاوي كالعادة موضوع جديد يهم صغيراتنا، خليكم معنا في المتابعة. في الأخير نتمنى لكم مستمعين الكرام أسعد الأوقات مع إذاعة مونستير وإن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

التاسعة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة نادي الأطفال بالرباط 60% بكلفة جملية تناهز المليون دينار على أن يكون جاهزاً بنهاية السنة الجارية، حسب تصريح مندوبة الأسرة بالمنستير بهيجة بن عبد القادر. وأضافت بن عبد القادر أن النادي المغلق منذ 2019 سيكون نموذجياً في حلته الجديدة، وسيساهم في حماية أطفال الحي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.

0: الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ صادر عنها ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن. في ولاية نابل، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله أنه لا وجود لإشكال شح المياه بالنسبة للموسم الحالي باعتبار الكميات الهامة المسجلة جراء التساقطات الأخيرة وامتلاء السدود. وأوضح عون الله أن الإشكال الأساسي هو تقادم شبكة مياه الري وتسجيل أعطاب تجاوزت 33 عطبا على مستوى القناة، وهو ما يفسر الانطلاق المتأخر في عملية الري، مما قد يؤثر سلبا على الثمار ويتسبب في تساقطها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: احنا وانتوما،
3: احنا وانتوما،
4: وانا وانت،
5: وانا وانت،
2: احنا وانتوما،
3: احنا وانتوما،
2: وكل اللي يسمع فينا،
3: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
2: تتعدى صبحيتنا عالكيف
3: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
1: دقيقة مونديال.
6: دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم. مونديال 1970 في المكسيك، واحد من أعظم نسخ كأس العالم في التاريخ. أول مرة البطولة تتلعب خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتحديدا في أمريكا الشمالية، وبرشا مقابلات ذاعت بالألوان لأول مرة، حاجة خلت الناس تعيش كرة قدم بطريقة جديدة تماما. النسخة هذه شهدت رجوع العرب للمونديال عن طريق منتخب المغرب اللي مثل إفريقيا والعالم العربي بعد غياب طويل. مونديال 1970 شارك 16 منتخب، والمنافسة كانت قوية بين المدارس الأوروبية واللاتينية. مع تقدم المونديال ظهرت منتخبات كبيرة كما الأوروغواي، إيطاليا، ألمانيا الغربية، وطبعا ما ننساش البرازيل. البرازيل وقتها كانت في مستوى آخر، فريق ساحر، لاعب ممتع، ونجوم من عالم آخر. في نصف النهائي البرازيل ربحت الأوروغواي 3-1، أما إيطاليا وألمانيا لعبوا ماتش أسطوري، إيطاليا ربحت 4-3 بعد مقابلة تعتبر من أعظم مباريات كأس العالم. وصلنا للمباراة النهائية، البرازيل تواجه إيطاليا، لكن النهائي كان عرض كروي عالمي. البرازيل سيطرت بالطول والعرض وربحت 4-1 بكل قوة، وهيك سامبا توجت بثالث كأس عالم في تاريخها واحتفظت بكأس أبد. الفريق هذا بقيادة الأسطورة بيلي ما زال حتى التوى يعتبر من أعظم الأجيال في تاريخ كرة القدم. برازيل كملت البطولة بحتى هزيمة في واحدة من أقوى العروض اللي شافها المونديال. مونديال 1970 سحر، متعة، وأجمل كرة قدم شافها العالم. نتلقاه في الحلقة الجاي مع مونديال 1974 في ألمانيا، ومش تبدأ مرحلة جديدة من السيطرة الأوروبية. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال.
6: دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
8: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي،
9: ابني اللي ربيته في حضني واديته كل سنين عمري، ظهري وسنة.

0: هي
1: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
2: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
1: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: دي ما قديه نستمتع في كل مرة نعاود نفس الملاحظة بالضحكة هذه المزيانة المدوية اللي نحبوها إن شاء الله يا ربي تملأ أرجاء كل البيوت وربي فرح الناس الكل بصغيراتهم. فلذات الأكبيد صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. أهلا وسهلا بمستمعين الكرام في موعد جديد من برنامج أغلى ما عندي من توا حتى العاشرة صباحا. من البداية نقولكم مرحبا باتصالاتكم على رقم الهاتف 73 460 800، بملاحظاتكم في متابعتكم لينا على صفحة راديو المنسرين عبر ستريمينج تلقاونا صوت وصورة. مرحبا بكل الملاحظات. اليوم مش نحكيه في موضوع مهم، مش نحكيه في موضوع حدث صحيح، فما مناظرات وطنية، فما امتحانات، لكن أغلب وليداتنا دخلوا في عطلة، وحتى اللي مازالوا عديوا قريبا جدا باش يدخلوا في عطلة الصيف. وخليني من البداية اللي نقول أنه العطلة الصيفية ما هيش مجرد أيام نعلق فيها المحافظ المدرسية على الجدران، ولا هي فقط مجرد فسحة للهروب من ضغط الدروس ومن ضغط الامتحانات. العطلة بالنسبة لأطفالنا هي راهي نافذة أخرى للحياة، باش يتعلموا فيها أشياء قد لا تمنحها الأقسام، باش يتعلموا يكتشفوا أنفسهم كيف يفرحون، كيف يخطئون، كيف يصححون، كيف يحلمون، وكيف يصنعون ذكرياتهم الجميلة. بين طفل يقضي صيفه بين الألعاب والبحر والرحلات، وآخر يضيع وقته أمام الشاشات لساعات طويلة، يبقى السؤال الأهم: كيف نحول العطلة الصيفية من وقت ضائع إلى مساحة حقيقية لبناء الشخصية؟ كيف نوازن بين الراحة والترفيه، بين الحرية والانضباط، بين المتعة والإفادة؟ وهل يحتاج أطفالنا فعلا إلى برامج مكثفة في الصيف، أم أنهم يحتاجون أكثر إلى الاحتواء، إلى الحوار، إلى التجارب الإنسانية البسيطة؟ حلقة اليوم من أغلى ما عندي نفتح فيها ملف العطلة الصيفية لا بعين الدراسة فقط، بل بعين النفس والأسرة والتربية والطفولة الجميلة. مجموعة من الأسئلة التي سنتوقف عندها، مجموعة من النقاط سنحاول الإحاطة بها في الموضوع هذايا من خلال استضافتنا للكوتش والحقيقة برشا كاسكات النجم قدم بها سارة جميعي. صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ربح،
1: شكرا على الاستضافة. التقديم الأجمل اللي قدموك به؟
2: اللي تحب أنت. سارة جميعي،
1: نعم،
2: أستاذة سابقة خليني نقول، نحيت الكاسكات هذيك لكن ما زلت ياسر نحترمها، وكوتش أسري ودراسي.
1: نعم، إذن موضوع مهم نعتبره موضوع الساعة سارة. برشا محتارين كيفاش نجم نحافظ على نفسية ولدي، نخليه معناها يستمتع بالعطلة وفي نفس الوقت ما نخليش يضيع وقته، والموازنة هذية والمعادلة هذية سهلة وصعيبة.
2: اي صحيح
1: هكا ولا شنو نعنيو معناها بالعطله نفسيا بالنسبه لاطفالنا؟
2: العطله هي تجي بعد عام فيها امتحانات، فيها قرايه، فيها مشي وجي، فيها ضغط على الولي وعلى الطفل والا التلميذ زاد في اي سنه كان يقرا فيها. دونك تجي العطله بالنسبه لي هو متنفس. وقداش عجبتني الكلمه اللي اخترتها انت كي قلت نافذه على الحياه.
1: نعم، يعني هي حاجة نفسية ملحة في النهاية.
2: بيان سور. نعم. والعطلة عندها قيمتها، معني كيما نشوفوا كل عطلة متاع الجمعة، العطلة متاع جمعتين، معني ديما تجي في وقت اللي التلميذ باش يرتاح ويرد نفس، وكل واحد كيفاش باش يستغلها لهنا
1: ويستناوها بكل شغف.
2: بكل شغف،
1: لأنه كل واحد فيهم كيفاش يبرمج يستنى. فما شكون تعب من القراية، فما شكون يحب يسافر، فما شكون يحب يتفرهد يمشي للبحر، يحب يتخفف ماك الحمل متاع الالتزام بالوقت في النوم وفي القيام. أي. في الصباح.
2: أي.
1: كل واحد معناها
2: كل واحد من منظوره هو العطلة مهمة بالنسبة لي.
1: نعم، شنو هو تأثير السنة الدراسية اللي كانت مليئة بالضغط على نفسية الأبناء، وشنو قيمة ودور العطلة في معناها التخفيف من العبء هذا؟
2: العطلة كما قلت لك تجي في أوقات تمسح التعب والضغط اللي تعدى به التلميذ تيلة، خلينا نقوله كان في الثلاثية، وإلا إذا مش نحكيه على عطلة الصيف اللي هي احنا مبرمجين مش نحكيه عليها، بعد عام كامل من القراية. دونك التلميذ هنا هو في حاجة باش يعمل ديستانس ويعمل ديكونيكسيون من الضغط متاع القراية، ومن الضغط زادة بين ظفرين متاع الأولياء اللي يمارس بصفة ساعات واعية ساعات غير واعية من شيرة القراية. معناها دونك التلميذ يقول لك أنا نستنى في العطلة متاع الصيف بفارغ الصبر باش نعملك البرشة حاجات اللي أنت سميته.
1: نعم.
2: ينجم يكون عطلة الصيف هي فرصة باش يمارس فيها الهوايات متاعه، على خاطر تيلة السنة الدراسية ما كانتش عنده الفرصة هذه. احنا كنشوفوا هوايات متاع مشي يعملها مره في الجمعه، فما صغيرات ما يلقاولهاش لفظة مره في الجمعه. دونك يقعد يستنى فك العطله الصيفيه باش يمشي لدار الشباب، ولا باش يشارك في نادي موسيقى سبور رسم مطالعه اللي تحب انت، يقعد يستنى فيه. وفما صغيرات اخرين يقول لك انا العطله هذه ما عنديش عليها حتى برنامج واضح. بيك تقول شو مش تعمل فيها، يقول لك باش نشبع بالنوم. يعني النوم لهنا ولا مطلب بالنسبة لصغارنا، مش أنهم هما يرتاحوا في العطلة هذه،
1: مطلب ملح
2: هو مطلب ملح.
1: نعم.
2: أما فما أولياء من جهة أخرى يقول لك قديش منه هالنوم. يعني هي كي نجي ونشوفوا احنا العطلة ماذا بينا ربح، نقوله من منظور الولي هي شنية، ومن منظور الصغير وإلا المراهق شنية هي العطلة. باكي نجي نشوفوا بالنسبة للولي، انا انتر بارانتيز هبطت لهم البارح ستوري، قلت لهم كل ولي ولا كل تلميذ موجود معايا في الكوميونيتي قل لي شنو رايه في العطلة. اغلب الاولياء يقول لك نحب العطلة تكون منظمة. صحيح أنا نحب نرتاح، صحيح أنا نحب هكا نبعد على الضغط متاع القراية، أما زادة ما نحبش الرا صغيري ضايع ما عنده حتى وجهة ما عنده حتى برنامج. جي تسمع التلامذة يقول لك أنا خليني نرتاح الساعة. التلميذ الولي قديش باش ترتاح؟ فهمت كيفاش يبداو؟ معناها خليني نرتاح باش تاخذ جوان كهوا، شنو برنامجك في جويلية وأود؟ البارون ديما يسأل شنية البرنامج.
1: نعم.
2: يحب الراحة ويحب صغير ويستفيد، التلميذ يحب يستفيد زادة وإلا صغير يحب يستفيد، لكن مبجل الراحة أكثر.
1: هو الحقيقة راهو الطفل كما قلنا مرهق نفسيا ويحتاج فعلا إلى الراحة.
2: أي.
1: لكن في المقابل مخاوف الأولياء تنجم تقوم في بلاستها، خاطر يخافوا لأصغارهم معناها يضيعوا وقتهم فيما لا يعني، حتى يوصلوا الصغار ذو ما يحسوا بالملل.
2: أي.
1: لكن نجم نقول راهو الملل زيادة عنده دور، راهو ينجم يكون معناها مهم في وضروري لنمو خيال الطفل،
2: إنه يبتكر، خليه يبتكر حاجات من الوقت. ما هنين ولي نطرحوا الفراغ، الولي يخاف من الفراغ والصغير يحب على الراحة. دونك فهمت هنا الفرق ما بيناتهم. الفراغ ينجم يهز اني انا نحس بالملل كما انت كنت تحكي، اي اما الملل هذايا انا كي باش نحس بيه شنو الحل اللي باش نلقاه له؟ انا كصغير حسيت بالملل شنو باش نعمل؟ توا الحاجه اللي تهدد فينا ونفهم فيها الاولياء على الاخر، انه صغيري وقت اللي يحس بالفراغ ويمشي يمشي باش باش يعبي الوقت نتاعو.
1: اغلبهم يعبيو في الاوقات نتاعهم بالجلوس امام الشاشات،
2: سواء كان يلعب وإلا يستعمل في التليفون نتاعو، معناها
1: يا تليفون يا تلفزة، وكل الانترنت موجود على التليفون وعلى التلفزة.
2: فوالا. دونك البارون يخاف ماك الوقت هذاك اللي باش يعديه صغير ويقولك انا ما نعرفش. الصيف كامل ثلاثة شهور مدة هي معناها لا بأس بها الحقيقة ثلاثة شهور، لكن في نفس الوقت يخاف من ان هي كيفاش تتعدى. ولذا يربح شنو نقول؟ نقول برنامج العطلة ما يلزموش يتعدى من غير مزوز اطراف هذوم يحكيوا مع بعضهم، اللي هما الولي والصغير. هذه المدة الزمنية اللي عن ثلاثة شهور شنو باش نعملوا فيها؟
1: نعم، نتفاهموا ونعملوا عقد بيناتنا من البداية. راهو العطلة صحيح للترفيه، لكن زيادة نستغلوها لبناء الشخصية من خلال هالأنشطة المختارة. احنا أولي دورنا المرافقة مش الإملاء معناها
2: شنو يلزمك تعمل، حتى ولو أنا الراس غيري ناقص في حاجة كما أنت قلت مش دوري أني أنا نملي عليه. مثلا ناخذ مثال صغير ناقص في التواصل، ناقص في التواصل والاندماج متاعه في المدرسة وإلا في الكوليج هكا فيه مشاكل. أنا كولي لاحظت الحاجة هذه، مش باش نجي نقول هيلو كي من هكا برا امشي حسن في الحاجة هذه. لازمني أنا كولي نعمل ريشيرش وين ينجم صغيري في البلاصة اللي أنا موجود فيها، شنو النوادي المتوفرة بحذايا باش النجم نخدم المهارات هذه مثلا عند صغيري، ونجي نحكي فيه معاه بعد ما أنا عندي الحاجة اللي باش توصله. فهمت؟ خاطر صغير في مرحلة ما راهو ينجم يعرف مشاكله أما يعرفش كيفاش يحلها. تنجم تقول لي صغار خليني نقول أنا من البرميراني وإحنا طالعين حتى كشي للبكالوريا ولا فما فوق قادرين إنهم ينجموا يشكلوا العطلة متاعهم.
1: إما خطر ولاو أنضج وأكبر ويفهموا
2: يعرف مثلا أنا توفما في اللي جاوبوني قالوا لي مدام أنا نقص في اللغات. تعرف معناها التلميذ يجي يقولك أنا نقص في اللغات، العطلة متاعي هذي باش نركز على اللغات، معناها التلميذ عارف المشكل وحدد شنو باش يعمل، وممكن راهو عمل هكا لي ريشيرش نتاع وين باش يقرا، وسال حتى على السويم، وباش يمشي للبارون نتاعو يقول له راني انا حاجتي هكا وهكا. بار كونتر صغير اقل من العمر هذاك محتاج للمرافقه اللي قلتها انت، محتاج انه احنا ندقوا به الباب، احنا نوريو شنو الحاجات اللي هو ناقصهم وكيفاش باش يتصلحوا، كيفاش باش نخدموا عليهم. ومش بالضروره راهو ديما كي نقول اصلاح معناه باش يتحط الصغير في اطار هكا نتاع قانون وكلمتك الميثاق ديما
1: الضوابط الصارمه.
2: الضوابط الصارمه راهم فما نوادي تخدم برشا مهارات بطريقة سلسة يشيخ بها الصغير، وهذا ما عليه كان البارون هو يعمل الرشيرش نتاعو. موجودين راه مش جوست انا نخدم كبارون نمشي نحط صغيري مثلا في حضانة جوست باش اني انا نكون مطمئن عليها انه موجود في الوقت اللي انا نخدم فيه.
1: نعم.
2: اما فستك الحضانة هذيك شنو قاعد يتوفر زيادة لصغيري؟
1: انا الحقيقة جاي لبالي موضوع اخر
2: جملة
1: نفكر في ساعات احنا من كثر ما ندخلوا في حياه اطفالنا وما نعرفوش نرافقوهم ونحافظوا على استقلاليتهم، نخليوهم في تبعيه لينا لافكارنا لاهدافنا احنا اكثر من اهدافهم هما، لدرجه انه الطفل يولي ما عادش قادر على انه يكون شخص مستقل بذاته. حتى في لمته مع اصحابه تحسوا معناها عايش في تبعيه. فالراسيف فرصة باش نخدم على النقطة هذيك،
2: باش استقلالية
1: نعم، باش نعلمه كيفاش يكون مستقل، باش نخدم له معناها على الثقة بالنفس من خلال اختيار أنشطة المسرح. إذا كان يكون مثلا الطفل المنطوي نجم نخدم معاه على أهمية الاندماج في المجموعة بالمشاركة في الرحلات، الأنشطة الجماعية بصفة عامة،
2: ياخو أدوار زيادة.
1: نعم.
2: خليه يمارس
1: المسؤوليات.
2: أي دونك هنا التبعية اللي ذكرتها أنت، وقتش تجيب الإملاء.
1: نعم.
2: وقت اللي البارون يملي على صغيره شنو يعمل في العطلة هذية، صغيره باش يقعد في تبعية. أما وقت اللي نحكيه وربح نحكيه ونقعد ونحكيه العطلة هذه كما قلت قبيلة مدة زمنية تتراوح من كذا إلى كذا، البيدجي متاعنا هكا، أنا نخدم في الفترة هذه ومتوفرة في الفترة هذه، هذا الكل يكون على بينة في العائلة.
1: نعم.
2: وشكون الديسبونيبل أكثر، أمي وإلا بابا؟ إسكو فما أخوك بيري هز وإلا لي؟ باش نمشي مع خالتي، باش نمشي مع جارة؟ هذا الكل يتحكي فيه. راهو الوضوح يرتح برشا، يرتح البارون ويرتح الصغير،
1: يرسم طريق واضح
2: صحيح. نعم. يكون عنا فما بلانينج. وعليش ليه ما تكونش العطلة هذه أنا صغيري، أنا وصغيري نتعلموا كيفاش نعملوا تخطيط.
1: نعم.
2: نتعلموا كيفاش نجموا نعملوا مانجمنت للوقت. هي هذ مزوز مهارات شن تعلمهم أنا ولدي فصل العطلة هذه. معناه كي نقعدوا مش نقولوا راك باش تعاوني في كذا، هذا نهارنا 24 ساعة عنا فيه بارتي مثلا متاع قايلة، عنا بارتي فيه نوم متاع الصباح، شنو نجموا نعملوا في الباقي؟ راو كي تسمع منه وتقولوا شنو نجموا نعملوا، أنت ديجا ما فرضتش عليه شنو يزمو يعمل، خليت منه شركته.
1: نعم.
2: راو من نجمو مثلا نعرش نعطيك اكزامبل، من نجمو ناكلو مرة للبرة كان مرة في الجمعة، الباقي شنو نجمو نعملو في السهريات؟ شكون متوفر بحذينا من العائلة؟ وين نجمو نخرج؟ وين فما أنشطة مثلا؟ هذا راو يتحكي فيه الصغار قديش يبدعوا كي تشركهم ربح وتقولوا كيفاش نعملو في الحكي هذيك. ساعات تبدا حاجة انت غافل عليه ويجي بالك هاي نعملو هكا في العطلة. مش الناس الكل متوفر عندها باش تسافر مثلا البرة، مش الناس الكل متوفر عندها باش تعمل رحلات. بالموجود
1: انا بالموجود صار حتى تشريكهم في الأعمال المنزلية
2: هاي
1: اللي تراها انت بسيطة، لكنها راهي تدربهم على تحمل المسؤوليات ومعناها وعندها دور مهم تبعدهم من قدام هالشاشات اللي نجم تعيشهم اضطرابات وعدم تركيز وتنجم تضرهم في النهاية.
2: وزادة ما تنسيش اللي الصغير خرج من الفترة متاع القراية تعب خلينا نقوله ومرهق به، الشاشة هذيك هل هي ترتح ولا قاعدة ترهق؟
1: ترهق
2: هي طبعا. قاعدة ترهق، ترهق في العين، ترهق في المخ. نحكي وطوى على تيرم تاع تعفن الدماغ، معناها أنه يوصل اللي اختارته أكسفورد في عام 2024 الكلمة اللي بيش يوصفوا بها الاستعمال متاع العبيد للسوشال ميديا وللتليفونات، تلمون المخ ولا ما عادش نجم يركز في حاجات طويلة، حاجات سطحية. تصور هذيك معناها استهلاك ويقع على نهار كامل بكميات كبيره. راهو كلامنا توا مش معناها باش ولادنا نحيولهم التليفونات ونحيولهم الانترنت، لا، اما تكون مقننه.
1: نعم.
2: يعني مش متاع ارتاح استهلك اللي تحب عليه ووقت ما تحب يبيتوا لي كامل الكرون يمشي في عينيهم معناها ربح. هذا يلزم فيه التوعية ومش أنا من معناها نمنع صغيري وأنا نبيت في الليل معناها شادد التليفون. يعني هي روح كاملة في الدار
1: هذيك المشكلة
2: هو روح كاملة في
1: نصدر الدار. الأوامر ما غير ما نكون واعين
2: ولا.
1: المفروض احنا القدوة وإذا كنت تحب ولدك يقلع على عادة سيئة أنت ما تمارسهاش
2: ولا من مكلت الحلول للقاعدين على التليفون للحديث اللي مش هو مثلا على الناس أي حاجة.
1: نعم.
2: يعني تنجم تبني عادات في هالعطلة هذه واللي ما قدرتش تعمله. أنا ديما نغزر بأمل راني نقول اللي ما قدرتش نعمله عام كامل راني توا بالراحة الذهنية اللي عند صغيري وبالراحة متاع الوقت اللي عندي أنا قادرة نحسن العلاقة.
1: نعم.
2: تهمني ياسر لو قبل العطلة الصيفية تهمني العلاقة اللي تربط ما بين الصغير والبارون تاعه باش تنجم تتعدى عطلة سليمة.
1: نعم. شنو أثر الرياضة والأنشطة الفنية وأي نشاط شنو الأثر اللي ينجم معناها يكون على نفسية الطفل وعلى ثقته بروحه؟
2: فما تهذيب الذوق، فما تعرف على حاجات جديدة ومجالات جديدة. الصغير ينجم يكتشف روحه في الانتغاج ذاك اللي مشيت انت فيه تتعلم في الرياضة ولا تعمل في نشاط معين. انت باش ترى ناس اخرين مريتهمش في المدرسة ومريتهمش في الكوليج ومريتهمش في الليسي في كادر اخر كومبليتمون باش يحكيوا حاجات اخرى باش يتعاملوا بحاجات اخرى. هذا الكل انت ماشي تتعلم في الرياضة ولا تتعلم في الموسيقى، شوف قديش مرافق ليه من تجربة معناه. اذا عملوا مثلا مسابقات تنجم قديش هكا ترفع كل التحدي عند الصغير باش ينجم ياخذ ثقه في روحه، خاطر فما شكون يعملوا هكا دي كلوب توفى في الاخر هكا بمسابقه ولا توفى ببروجي. دونك فما حاجات كي من هك صغير زاده في هذه قادر انه يكتشف حاجات في روحه في القرايه ما كانتش متوفره، ما اعطتهملوش القرايه وما اتحتش الفرصه حسب السيستم الموجود معناه. دونك ما تتصورش قديش الانشطه هذه نرجع ونستعمل نفس الكلمه نتاعك تفتح نافذه عند الصغير باش يكتشف روحه.
1: نعم. السهر الطويل اللي يمارسوه أولادنا خلال عطلة الصيف يأثر على نفسية الطفل على سلوكه، كما مثلا الإدمان على الهاتف وساعات معناه والألعاب الإلكترونية، لأن العطلة تحسها تتحول إلى فوضى.
2: تتحول إلى انعزال خليني نقول إن خطر ما فما الفوضى ماهيش ظاهرة. دونك هو انعزال على الحياة على الملموس. دونك يأثر أكيد السهر، معني تصور معناها صغير شادد التليفون وقعد بيه وقته الكل كما قلنا قبيلة، معناها هذايا باش يخليه بعد ما يشد ويرقد من 3 ل 4 متاع الصباح اسكو باش يقوم 9 باش يقوم 10، هل باش يتلم على فطور الصباح مع العائلة، هل باش ينجم يمارس أدوار اللي حكيت عليها أنت قبيلة مثلا أنه بعض الأشوار في الدار يعملها، مش باش يعمل. دونك هذاك مرافق ليه نومة نصف نهار ماضي ساعة ما ساعتين، فطور نصف نهار مخر كان فما بروجرام، فما يعني برشا أوقات تدخل بعضها.
1: نعم.
2: مجرد أني أنا متحكمتش فك النومة متاع الليل.
1: نعم.
2: دونك يلزم
1: أبسط حاجة معناها على الأقل العشرة متاع الليل وإحنا في عطلة والتليفونات الكل تتحط على الطاولة، حد ما عاد يشد تليفون يستعد للنوم باش الصباح ينجم يقوم بكري ولا ينجم يقوم بالأدوار الكل اللي حكينا عليها.
2: أي ولا يبدأ
1: ويرقد مرتاح ويشبع بالنوم اللي هو ظالة الأطفال.
2: هو يحب يرقد. هو باش يرقد في الاخر، اما استعمل حاجه تنجم تخليه ما ينجمش ياخذ نهاره من البدايه نتاعو.
1: نعم.
2: وينجم شكون طاف ما شكون يسمع فيني يقول لك شنو المشكله كان ما خديتش نهار من البدايه نتاعو، انا مش يقلق انا كان قط نصف نهار وماضي ساعه ما تنقضيه انا شو. هنا تولي فما اكل انضباط وشنية العائله مستحقه، ولادنا مستحقين راهو هذا يطلع عندهم الاحساس هذا نتاع العائله شنو مستحقه مني باش نعطيه. فهمت؟
1: نعم. ساعات توا فما قاعدين يسمعوا فينا يقول لك بالكش هالنوادي وهالأنشطة اللي تقترحوا فيها راهي مكلفة على العائلة، وإحنا نعرفوا غلاء الأسعار ونعرفوا تدهور المقدرة الشرائية، هل حقا أطفالنا يحتاجوا إلى أنشطة مكلفة ولا فما أفكار بسيطة قادرين من خلالها أن ننظموا أوقات أولادنا ونحقوا هالمعادلة اللي قلنا صعيبة وسهلة في نفس الوقت بين أنه تتعدي له عطلة هو ترفه فيها وفي نفس الوقت استفاد فيها؟
2: هنا المعيار المادي كل قدير وقدر نقوله. دونك مش بالضرورة أنا من شارك الولدي في نوادي إلا ما تكون معناها تكلفتها غالية. يا أخي شنو مال دور دور الشباب ودور الثقافة موجود فيهم حاجات للطبقة معناها المتوسطة. دونك هنا كل بارون وين يحب يهز صغيره، فما شكون يحب يحط في نادي من عرش أنا بقديش، وفما شكون يختار نفس النادي هذا لكن في بلاصة أخرى. دونك ما نربطهاش بالتكلفة أنا الحقيقة به، أختانا توا من الأنشطة الخارجية في الدار، شكون اللي نجم يقبل يعمل عندك يعمل نشاط؟ شكون مراهق باش يجي يعمل نشاط في العائلة؟ ربح قل
1: لا.
2: دونك شكون هنا نحكيو على الصغيرات متاع من الروضة للمدرسة ديبو، ممكن هكا كوليج يشارك شوية هكا في الكوجينة معناها وكل. أما المراهق الحقيقة لا، الحقيقة ممكن هكا تسأله شنو يحب يعمل، في شنو تنجم تشارك، في شنو تحب نوفر لك. فما شكون عندهم دي سمول بزنس تو يعمل هكا حاجات بك الخرز، يعمل هكا رسمات، يصنع حاجات.
1: البنات يميلوا أكثر للحاجات هذه من الأولاد
2: ممكن. أي وفما زادة الأولاد اللي تلقاهم هكا ما شاء الله دوي بالانفورماتيك وكلي سيت ويب وكذا، ولقاه فورماسيون غراتويت وبش يعمل هكا وبش يخو فيها شهادة. دونك كل نيفو متاع صغير عنده بشنو ينجم يستفيد، مش بالضرورة دي ما فيها فلوس. برشا وليدات بنات ولا أولاد قاعدين يستفيدوا من محتويات مجانية رائعة جدا.
1: نعم.
2: متوفرة، سقلوا اللغة الإنجليزية متاحهم وسقلوا برشا مهارات هما متطورين فيها، يعني مش ديما مربوطة بالتكلفة.
1: نعم.
2: أنا وين نجيدي صغيري؟
1: المشكلة فيما الأولياء يقول لك احنا نخدموا ونخلي ولادنا في الدار وحدهم مكان ما عادش معناها كالمدرسة، ولا ما فماش رقيب، ولا معناها يقول كيفاش أنا مش نلوج وقت نوعي نعديه مع ولدي ونلقى معناها الأسلوب الأمثل باش نرافق المرافقة الإيجابية والصحيحة.
2: به النوعية منين تجي؟ تجي من وعي أنا بروحي بكي ندخل للدار كيفاش باش نكون. توا باران يخدم باش يروح للدار، شنو يزمو يعطي لصغير؟ أنا فادد، قلق، مليت، شبي الدار داخلة بعضها. راهو يعرف روحك باش يدخل للدار وهو غايب، نجم يلقاها ماهيش في احسن حالاتها. هذايا احنا ماذا بينا نتقبلوه نفسانيا. يعني نجم فيقوا على راحتهم المعون، ممكن ما تغسلش تشرب حاجه تدي نحكيو فيها. معناها انا كمش ندخل بك الطاقه نتاع علاش هذا ما تقدش وعلاش هذا ما تعملش. طورهم يحكي ويقولوا قداش تنظر المراه هذيا. اما هو يزمنا نفيقوا باللي ديتاي اللي تنجم تعملك القطيعه اللي ما تخلينيش انا الوقت النوعي نلقاه والوقت الفاضل اني انا نستثمره. طوينا روحت العشيه شقعدي قعد من المغرب للليل، كان أنا باش ندخل بك العرك وكالملاحظات هذيك كيش باش نعديه الوقت النوعي. هنا ترى هنا نرجع نقول نعملوا ضوابط في الدار متاعنا، نعملوا ضوابط مثلا لتاش يتقسموا في الدار، شكون باش يعمل كذا شكون باش يعمل كذا، باش كي نروحوا نلقاو رويحنا حاضرين باش نعملوا أكل برنامج الفلاني. أم تحب تخرج للبحر مثلا، باش تقعد تخمل الدار ولا باش تمشي للبحر؟
1: المفروض نقولهم يلزمكم انتم تخملوا ما دام احنا جي باش نخرجوا في الوقت.
2: لا تشريكهم لهنا، التشريك يعني انت ما تقولش هما وحدهم يعرفوا، ينجم يعني ما يعرفش يقولك انا نهار كامل ما نعرفش عليك كيفاش تركح في الدار، ما نعرفش انا نقرا نخرج نروح العشيه ما نعرفش. دونك انت كي تحط له راه فما حاجات اساسيات في الدار تتعمل للدار تتهوى هذا راهو يخلي الصغير نهار اخر حتى باش يخرج يكري وحده ويكون كطالب عارف مستلزمات الدار شنية. حتى يتدرب عليها في الصيف.
1: صحيح.
2: تعطيه مسؤوليات. معناها شفت العطلة متاع الصيف قديش متحملة معناها من من من ديكوا فيها لازمنا نتلهوا بهم.
1: نعم. باهي نواصلوا احنا معاكم ومرحبا كما العادة قلت بملاحظاتكم وبالأسئلة متاعكم باتصالاتكم. استراحة موسيقية ونرجع لكم.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: نرجع من جديد 9:37 دقيقة. مرحبا بضيفتنا العزيزة سارة جميعي. أهلا وسهلا بك من جديد سارة. بالحق نفرح برشا بالملاحظات والأسئلة اللي توصلنا عن طريق الإرساليات القصيرة وعن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، لأنها مختصرة وعارف الهدف مباشرة ومعناها بليغة بإيجاز. نبدأ بمدام ليندا اللي تقول: ابني يقضي أغلب وقته في الهاتف خلال العطلة، وكلما حاولت منعه يصبح عصبيا، ماذا أفعل؟
2: ولادنا كي تنحي لهم التليفون يوليو عصبيين، يعني ماهيش وحدها، جست باش نقولها راه ماهوش ولدك وحده.
1: نعم.
2: وباش نحيو حاجة يزلنا نحطه في بلاصتها حاجة أخرى. دونك تبني مع ولدها عادات جديدة تدريجيا. نعم. أنا جمش نجي أنا نحي لولدي تليفون وهو ما عندوش حاجة أخرى للتليفون. تنجم تقول لي به الحاجة اللي باش نحطها له أنا عنده هو ما عندهش نفس القيمة، ما هوش كيما التليفون، كي باش نحط له حاجة أخرى. أكيد عنده هوايات، أكيد عنده حاجات يحب يعملها،
1: بربش في داخله.
2: صحيت. دونك بربش باش تنجم تحط الحاجه هذيك، والوقت نتاع والوقت نتاع التليفون ينقص تدريجي. معناه كان يستعمل مثلا 3 ساعات ردهم ساعتين ونص، ساعتين ونص يوليو ساعتين. اما كتنحي هذيك خليني نقول المفاجاه، باش يعمل رده فعل هذه ويولي عصبي ويولي حتى ما عادش يقبل منها حاجات.
1: نعم. سي محمد بن عبد الله يقول: اتساءل هل من الضروري تسجيل الاطفال في دورات صيفيه حتى لا يضيع وقتهم؟
2: به دورات صيفية لهنا شنو المقصود بها؟ دورات صيفية لغات شنو معناها؟
1: كشافة مثلا،
2: أنشطة معناها بسرعة عامة. أنشطة. نعم. هو شكون اللي يحط ضروري ولا مش ضروري؟ البارون يقيم. ما فمش قانون هو يلزم الصغار كلها تدخل تعمل أنشطة. في بالك فما صغيرات ما يعملوش أنشطة، يكتفيوا بالتواجد في العائلة، يمشي لدار جده، عنده ممكن هكا بلاصة خليني نقول أنا خضار وطبيعة ولا لما في العائلة برشا صغيرات موجودين يلعب معاهم.
1: نعم.
2: دونك ما يشاركش في أنشطة، ما يمشيش لدورات صيفية. دونك ضروري شكون يحطوا البارون.
1: نعم. ساعات يقول لك ما عنديش نصح لي، فما ناس يبرمجوا لأولادهم سفرات راو سفرات تنجم تكون داخل تونس.
2: هي
1: تنجم تاخذ القطار انت ولدك وتقول له هيا اليوم باش نفطروا في جيبس.
2: اي
1: فهمت، تعمل دوره في جيبس ما تعرفهاش مثلا.
2: أي.
1: وترجع لروحك في نهارك. يكون هو تفرهد ومليت له وقته وقعدت معاه الوقت النوعي والكمي اللي تحب عليه،
2: اللي تحب عليه انت. دونك مراش الالزام، خاطر هنا البارون هو يختار صغيره شنو اللي يستحق، ويكون عنده تصور للعطله كيفاش باش تتعدى، باش ما يضيعش الوقت نتاعو، خاطر هو حسب ما فهمت الغايه انه الوقت ما يضيعش. دونك ان نحب نستثمر الوقت مش بالضروره عن طريق دورات.
1: نعم. فما مدام نبيها تقول: بنتي خجولة جدا ولا تحب الاختلاط، كيف أساعدها خلال الصيف على تقوية شخصيتها؟
2: هني
1: هو مش بالضرورة الخجول معناه شخصيته ضعيفة.
2: أي صحيح. أي هني كما قلنا قبيلة في الأمثلة متاع أنه صغير لي بون هي قالت خجولة، أنا نقول ممكن عندها مشكلة في الاندماج هكا
1: متصور.
2: أي هني الأنشطة اللي تنجم تكون موجودة فيهم هكا في الصيف، وتعلم حتى الشخص الواقف على النشاط هذايا باش يشاركها، باش يعطيها أدوار، باش تقوم هي بحاجات، باش تلقى روحها بالضرورة تتفاعل مع المجموعة اللي هي موجودة معها، وتختار البيئة المناسبة اللي بنتها تلقى فيها راحتها. يعني نبدأ بالنشاط اللي تحبه بنتها.
1: نعم.
2: باش هي تنجم تمشي وتختلط مع الصغيرات هذم وإلا اللي في عمرها، باش تخرج مك الدائرة الضيقة معناها متاحة.
1: نعم.
2: ويعطيها الصحة الماما اللي حدت هكا بالضبط بنتها شنو عندها وتحب تخدم عليها.
1: نعم. هذه أم عاملة، هي مدام زهور تقول: أنا أم عاملة أشعر بالذنب لأني لا أستطيع قضاء وقت طويل مع أبنائي في العطلة، كيفاش نجم نعوض لهم؟
2: نحس به الاحساس هذايا نتاع نحس بالذنب اللي انا مانيش متواجده مع صغاري.
1: نعم.
2: دونك هنا الوقت يولي ما عادش تحسب بالساعات ربح، مش تحسب كيفاش عديت الوقت.
1: بالكيفية معنى.
2: صحيت معناه أنا قديش عندي في مقدوري في نهاري
1: معناه تقعد مع صغارك نص ساعة خير من اللي قعدت معاه من نهار كامل أنت شادة تليفون من جي وهم شادين تليفونات من هك.
2: صحيت
1: شنية الفايدة معنى.
2: دونك هنا ما تحسبهاش هي بالكمية متاع الوقت اللي باش تقعد تحسبها كيفاش باش يتعدى الوقت وشنو باش نعملوا مع بعضنا
1: نعم.
2: شنو باش نحكي وكيفاش باش نقربوا لبعضنا شكون باش نسمع فهمت شنية دونك النوعية هي اللي باش تخليها تخرج منها الإحساس متاع الذنب اللي عندها وربي يعينهم اللي مامون اللي يخدموا لوبيت اللي يخدموا نعرف معادلة ماهيش سهلة راهي
1: نعم هذه حاجة مزيانة أنا وعجبتني برشا هي تقول أنا جدة الجدة هذه مدام هنية تسأل تقول لي هل صحيح أنه أطفال اليوم ما عادش يستمتعوا بالأشياء البسيطة كما كنا أحنا قبل
2: بيه باش نقول صحيح ولا غلط ما عنديش احصائيات الحقيقه انا ربح باش نقول موجوده ولا انا الظاهر انها موجوده وقت اللي نقارنوا بالصغير قبل شنو الادوات اللي عنده في ديه اللي تمتعوا معناه البساطه متاع قبل راهو ينجموا يلعبوا بحاجات يبتكروها هما ربح نقول لك حاجه انا نعملها في الصيف خلينا نشارك البساطه مع الجده
1: نعم.
2: اللي قالتها
1: نعم.
2: كنت نعمل دار بالكردونه ونقعد نخيط في المخادد ونخيط في الريدويت ونعمل فرش للعروسة ونصنع المعون بالصلصال ربح ونعمل الدار هذه فيها شمع باش تبدا ضاوية اللي الدار هذه تشري حاضرة نجم أنا نمشي للبلاصة نشري الدار هذه لبنتي بالعروسة متاحة دار مش هز أنا نصنعها بالشبابك بالريدويت نقعد نعدي فيها راني قديش وقت نفهمها كي تقول ما عادش يستمتعوا بالحاجات البسيطة يعني كنت نعدي وقت ولا هي ولا حتى أنت نعدي وقت نصبروا على الحاجة وإحنا نعملوا فيها توا فما الكونفور زيادة فما أني النجم
1: نخذ حاضر
2: النجم نخذ حاضر علاش نقعد نعمل فيها
1: نعم
2: دونك النجم نقول في جانب ما نوافقها معناها نوافقها هذه واما زيدا نلفت انتباه باش ما نحطش الصغار الكل في نفس الخانه الشغف كي يبدا عند الصغير بحاجه وانت ممكن حتى كي ترجع لاولادك تطفيق بالكلام نتاعي الشغف يخليه يتمتع بالحاجات البسيطه ويصبر عليها انه يكون يحب يعمل الحاجه هذيك
1: نعم
2: حاببها
1: انت كاينك ذكر فيها في وانت تقول معناها الكونفور متوفر توا ذكر فيه في الاطفال اللي ما يحبوش يكتبوا يقول لك فيش قام انا نكتب
2: مادام الكور نجم نلقى
1: مادام نلقى الكور وفما لي تابلت متوفره
2: أي.
1: نجموا بنقره معناها على الزر انا نكتب الواه
2: ما نجموش نلوموهم ربح من ناحيه اخرى على خاطر هما اولاد وقتهم زاد يقول لك انا مادام عندي أديت مكني من ربح الوقت فيش قام سؤال وجيهرة
1: قل نقعد الأستاذ نورمال ما نقعد نستغل الوقت باش نفهمه معاه باش
2: مش باش نقعد نقل الكور دونك أعملي أبليكاسيون تهبط في المتابعة الليسي ولا اللي هو أن نلقى فيها الكور متاعي يعني من جهة ما ماهوش غلط يتسمع ولا خاطر عنده الأدوات اللي تخليه يقول أنا ما كنتش نقترحها قبل أنت كنت تقترح تقول أعطيني كور باش تكتب
1: مش تكتب معناها
2: ما عندكش بديل
1: حتى في الجامعة تكتب
2: دونك الكونفور فيه خيارات راه مولادنا علاش عندهم الكونفور خاطر عندهم خيارات هذاك علاش يرا روحوا
1: انا نحب نحكي على ذوي الحاجات الخصوصيه والاحتياجات الخصوصيه كيفاش نعاونوهم باش نخليو العطله اكثر اشراق اكثر راحه يستفيدوا منها ويستمتعوا في نفس الوقت
2: هنا الدراية متاع البارون بالخصوصية متاع صغيره شنو ينجم يعمل وشنو ما ينجمش يعمل وهنا نتصور هما محتاجين زادة لرفع التحدي
1: نعم فما مبادرات هي تبدو بسيطة ولكن والله تصنع الفارق
2: محتاجين انهم يراو روحهم في مجال آخر ويراو روحهم قادرين يعني كان أنا ما نعرفش شنو نوع الإعاقة مثلا ونشوف اللي فما كلوب معين بحذية في الجهة متاعي ونسأل اللي ولدي ينجم يكون موجود فيه كيف وكيف الصغيرات اللي معناها عاديين إذاك ولدي بالنسبة لي هو كي بيش يكون معاهم وينجز الحاجة هذيك هو نجح في تحدي زاد دونك نتصور رفع التحديات باش إنهم ينجزوا حاجات قادرين عليها هما نخرجوا بهم شوية من الكونتكست العادي متاع اليومي ومتاع عام كامل يعني يراور ويحهم أترمان يراور ويحهم قادرين كيفهم كيف الناس العادية
1: نعم أنت حكيت شوية بكري معناها على النوم لساعات طويلة تغذية تولي ما عادش في وقتها معناها فطور الصباحي ولي نص النهار العشاء يولي نص الليل
2: وجبتين ثلاثة أكثر ما نعرفش
1: لكن نعرفوا اللي التغذية والنوم والنشاط البدني هي ثلاثية التوازن النفسي في الصيف ماذا بيا معناها نحكيه على أهمية المحافظة على عادات معينة في التغذية في النوم وغيره باش نحافظوا على التوازن النفسي المطلوب خلال العطلة، رغم اللي هي عطلة معناها وكيفاش يقولوها معناها اسمها فيها نستمتعوا بها، لكن زادة فما ثوابت
2: حاجات أخرين
1: من زعزوهاش.
2: أي النهار يتشكل من قديش رقدت فيه نوم ووقتش رقدت ووقتش قمت ربح. عدد ساعات النوم اللي تتراوح ما بين 7-8 سوايع، التلميذ يقولك أنا ديما نقوم بكري في القراية دونك نحب نردهم 15 ساعة. 15 ساعة رو يساوي النهار تفرعس بالفطور متاعه بالنوم متاعه بالأداء متاع البدن بالوظائف الكل. دونك هنا باش يبدا النهار باش نجمو نضبطو اللي تحكي عليه انت الثلاثيه هذه، بعدد ساعات النوم وقتاش رقدنا ووقتاش قمنا، تتولي الوجبات ظاهره نتاع الصباح ومتاع نصف النهار ومتاع الليل. دونك هذا اللي فيه برشا حديث مع اولادنا، واليوم انا واعديني باش يسمعوا راه من عاش برنامجك يسمعوا فيه كبار ولا مراهقين، اليوم وعدوني الكوميونيتي باش يتبعوا. دونك خليني نقول لهم راهو النوم بيديكم انتوما باش تتحكموا فيه، ما عادش نتاع امك باش تتمشي عليك وتجي هيا قوم اجبد عليا ظلم عليا البيت خلي نزيد نرقد. دونك راهو انت باش تقف على الحاجه هذه باش نهارك ملكك، نهار يولي ملكك تعمل فيه برشا حاجات. نفهم اللي حاشتهم بالراحه نتاع اكل لا شيء، تعرف ربح نتاع منحب نعمل شيء. اما قديش هذيك قديش
1: بالحق تملل
2: صحيح. دونك خذها انت من حقك، تحب ترتاح وتحس ما وراك حتى شيء وما يقيمك حد وما تعمل حتى شيء وما عندك حتى مسؤوليه. جمعه 2-3 شهر جوان الكل ميسالش، من حقك هذا تحط مسلسل ولا فيلم ويهزك النوم وترقد تحب تعيش الحاجه هذه خاطرك ما تعيشيش في القرايه. اما اعمل لها
1: اما دي سيري يقول لك نحب نتبعهم وانا ما لقيتش وقت
2: ميسالش ميسالش. اما ديما نعمل فما فران يتشد في الوقت الفلاني، مانيش باش نكمل في العاده هذه 3 شهور كاملين. فهمت؟
1: أعطينا نصائح عملية سارة.
2: كيما شنو؟ لشنو؟
1: نصائح عملية للأولياء باش يسمعوا هكا عطلة متوازنة متميزة مثمرة لأبنائهم.
2: التشارك في وضع البرنامج هذه نصيحة عملية، ما نجمش نبني أنا برنامج في مخي بعيد على صغيري. كما قلت قبيلة نحط شنو البرنامج اللي عندي إمكانياتي والمدة الزمنية المتوفرة، سواء جي مع كونجي سواء هي لصغاري وحدهم سواء باش ينوبني حد آخر في العائلة يعملوا معاه البرنامج. دونك يلزم يكون فما تشارك في وضع البرنامج، والبرنامج هذا تكون فيه أهداف للعائلة، شنو احنا باش نعملوا فيه، وين باش نمشي، فماش حاجة باش نخدمها أنا في التابعة مثلا للمستوى متاعي. نعرف اللي اللغات مهمة بالنسبة للي بارون، يقول لك أنا الفرنسي واللونجلي ولدي ما هوش باهي فيهم ولا بنتي تحب نخدمهم له في الصيف.
1: معناها تشجع أنت على دروس الخصوصية خلال الصيف؟
2: مش دروس خصوصية، دورات تكون بطريقة فيها الكوميونيكاسيون،
1: دروس دعم خلينا نقول
2: مش دروس دعم.
1: شنو نسميها بالضبط؟
2: فما لي فورماسيون تكوين انك تتكون راهو معناها نجم دروس الدعم نقعد نخدم أنا في نخدم في تمارين. صغير هذاك شافوا في القراية وما مشيش معاه، خليني نبدل طريقه الطرح، طريقه اللي باش يقرا بها. راه فما دي كلوب يقراوا الانجليزيه من خلال دي تيم، في باله ماهوش يقرا في الانجلي، ماهوش يقرا،
1: عامل جو
2: نلوج انا على الحاجه هذيك. اذا ولدي يتوفر فيه الدوموند باش يقرا، مش معناه الصغار الكل يلزمها تقرا، ومانيش معاه الحقيقه وسامحني باش نعبر على رايي، القرايه نتاع الحساب والقرايه نتاع المواد الاخرى اللغات تقعد ديما حاجه خفيفه و معناها مقبولة
1: مطلوبة
2: صحيت. أي لكن المات والواحد ما مازال بكر نجم نخليوه هذايا نعش 15 أوت وإحنا ماشيين وإلا ديبو سبتمبر، أما ما هوش وقته. فما دي بارون رهم هذيك هو الأولوية اللي عندهم تو، يقولك تعدي لي ضعيف من قسم القسم، دونك نحب نخدم معاه مثلا.
1: أما على أرض الواقع الموجود صدقني وهذايا أشاهده بأم العين ويوميا
2: قاعد يصير،
1: فما شكون ما خلاش ولده يرتاح في جوان بعد العيد مباشرة بعد ما كمل امتحاناته رجعوا يمشي يقرا دروس خاصه.
2: باش نمشي معاك في المثال هذايا، نعرف اكزامبل كيفو. اما شكون اللي طلب الحكايه هذه؟
1: الولي؟
2: لا مال. صغير انا ضعيف في الرياضيات متقلق، معني فما صغيرات راهم يعرفوا يقراوا المستوى نتاعهم عندهم وعي،
1: اما فما صغار ما يحبوش.
2: هذا معاك، انا حبيت نقول لك اللي راه فما صغار تطلب خاطر عن وعي يحب الحاجه هذه يتحسن فيها.
1: سامحني انا وعي نحكي عليه عند اطفال ابتدائي مازال ما عندهم حتى وعي، احنا اللي قاعدين نقرروا لهم.
2: هذا اللي نحكي لك عليه راهم انا كوليج نتاع يعرف روحه ويحب روحه يكون باهي في الماده هذيك ويتحسن فيها. كي نجيو احنا الفئه عمريه اقل باش نلقاو البارون هو اللي قاعد يتحكم في الوضعيه اللي انت قلتها. دونك هنا يرى روحه البارون هو اللي باش يقرر في بلاصه صغير وخاطر هذيك الحاجه لازمته، ما رعاش لهنا تقول لي انت كمل العيد تخلي يقرا، معناه ما راعاش وين العطله نتاع الصيف. مهم انه راهو يعيشك الفتره نتاع بعيد على القرايه، بعيد على الكتب، بعيد على اني انا يلزمني ندخل في وقت ونخرج في وقت. هذا كل عاش وعام كامل ربح.
1: نعم، اما انا نحب نحيي برشا امهات اللي خلاو اولادهم بعد ما كملوا الامتحانات ينظموا بيوتهم وحدهم، يلموا الكتب نتاعهم اللي ما حاجتهمش بها، يقوموا يمشيوا ويتبرعوا بها الجمعيات قاعده تعاون في ناس ما تنجمش في السنه المقبله تشري الكتب هذه.
2: مبادرات
1: مزيانه وقاعده بالحق هذه تساهم في بناء شخصيه الطفل،
2: الشخصيه. وفما شكون يعطي للعائله في العائله، يبدوا ياخذوا من عند بعضهم. انا قبلك بكلاس نعطيك، دونك فما صغيرات يعملوها، معناها فهمت. وهنا البارون كي يبدا واعي كيما تحكي انت، ويعرف ادريس نتاع جمعيه ويعطي، وصغير تولي عنده عاده هذه. وفما شكون يبدا يستحفظ على الكتب ربح
1: باش ينجم يعطيهم، باش
2: تكون باش تعطى في حاله جيده، ماهوش مقطع.
1: نعم، الانشطه هذه الكل، وانه نبحثوا على برامج ثريه لاولادنا خلال عطله الصيف، هذه متراش اللي احنا قاعدين نهيئوا فيهم نفسيا وتربويا وعمليا واللي تحب انت لاستقبال سنه دراسيه قادمه تكون ناجحه.
2: باش يكون يستقبل سنة دراسية ناجحة، إنه ما تعديش بملل فرغه. خاطر هي شنو اللي قلق في سنة دراسية جاية؟ إني أنا نرجع فارغ. تقولي أنت بشنو يلزم يكون معبي؟ باش يلزم يكون معبي، يلزم يتعبى خليني نقول بالحركة، بالنشاط المفيد اللي يسقلوا، اللي يدعموا، اللي يبنيلوا المهارات متاعه. ما يدخلش فارغ، خاطر شفت صيف فيه ملل، مبني فيه حتى شيء، دونك راجع للكرفي يتسمى.
1: طيب كان نعطيه باش يطالع،
2: أي
1: نسمع ندخل فيه للكرفي،
2: باكي تقولي انت نعطيه باش يطالع، انت الهنير انت عطيته، مش هو مشي للمطالعة،
1: خاطر مش باش يختار هو.
2: هو مش باش يختار. فما دي كلوب يرغبوا في المطالعة، تقرأ القصة وإلى الكتاب بطريقة ياسر تخلي صغار يتغرموا. موجودين ربح راهو، ما نجمش نعطي أسامي أما موجودين. هذاك علاش قلت البارون يبحث كيفاش يغرموا صغار بالمطالعة،
1: خاطر المطالعة مهمة جدا. إذا كان حبوا أطفالنا معناها ديما معضلتنا
2: في اللغات مثلا،
1: عربي ولا فرنسي ولا إنجليزية، لازم يطالع.
2: أي أن نتفكر قبل كنت مع كي ما تتوفرش الكتاب نقرأ الجريدة، معني أي مادة
1: صحيح،
2: أي مادة باش أنت تقراها، معناها
1: حتى جريدة تعرضني متايشة في الشارع نقوم نهزها نقوم نقرأ فيها
2: تقراها. وصرتو كان تبدأ بالفرنسي ولا بالانجلي، تبدأ أنت تحسي روحك عملتي فور كبير باش تفكك الطلاسم معناها متاع اللغة هذيك. هنا أنا نقدم لصغيري الخيارات اللي عنده، مش بالفرض الحقيقة، أنا مريتش بالفرض، شنو الفايدة ربح. نحط صغيري في كلوب متاع مطالعة، وهو كيما يدخل كيما يخرج، جوست على خاطرني أنا راه مصلحته غادي، لكن هو مش مقتنع. النقطة الثانية متاع الاقتناع،
1: نقدر نتفرج عليه معناه مش لازم يطالع كما حبش.
2: لا، النقطة الثانية متاع الاقتناع إذا ما تتخدم ربح، الحديث مع الصغير هو اللي بشي يخليه يتعدى من الفازة متاع ينفر وإلا الصد، من إنه هو يقبل يمشي معاك في الحكاية هذيك. كي نرجع ونلخصوا الحكاية، شنو بشي يخلي صغارنا يقبلوا برامجنا اللي احنا راو فيها فايدة لهم؟ التواصل بيني وبينه، كيفاش متعدي أنا نحب مصلحته وعنده ثقة فيه. راهيك عامل الثقة بين الأم وصغيرها ولا البو وصغيره، راه مهم على الآخر. يقولك أنا نعرفك تحب مصلحتي، أما الشكل اللي تقدمت به فيه فرض بالنسبة لي أنا، ما يمشيش معاك فيه. ونعرف المراهقين قديش حتى لو تدى مصلحته غادي ما يمشيش فيه، جوز خاطر يحب يظهر روحه اللي هو يزمه هو يختار. دونك نرجع لصلب العلاقة لهنا ربح.
1: نعم، يعني الحقيقة اللي حكيت فيه الكل، النقاط الكل مهمة حسب رأيي في اعتقادي، غير مكلفة، قادرة تنظم أوقات أطفالنا، قادرة تخدم لهم على بناء شخصيتهم، على تقويم بعض السلوكيات اللي لاحظناها على امتداد العام، تجعلهم معناها قادرين على يعني تدارك بعض النقائص اللي تعرضهم على امتداد العام وما يلقاوش الوقت في اللغات، في أي حاجة،
2: في أي حاجة. أي
1: والنوادي كما قلت بنقرأ على الانترنت، راك تنجم تبحث في المكان اللي انت فيه تلقى الظالة متاعك، وتنجم تخلي صغيرك معناها يعدي عطلة وزنت فيها انت معاه بمرافقتك الإيجابية بين الترفيه
2: وما بين الفايدة.
1: نعم.
2: وهنا زاد ماذا بينا أصغارنا زاد هما نعلموهم يبحثوا ربح. مثالش أنت شنو النادي اللي تحب تشارك فيه؟ أعمل يا روشيرش في الزون متاعنا شنو اللي متوفر وعلاش ليه ما نعملوش زيارات ميدانية؟ وما نمشيش خاطر أختي سجلت في الكلوب هذاك ولا جاري ولا صاحب العائلة.
1: أنا ديما أسألوا بربش
2: يعني مش أوتوماتيكمون هز صغاري.
1: خذ تجارب من الأخرين.
2: تاخذ تجارب أما ما تهزش ولدك النادي جوست على خاطر غيرك هز.
1: أي.
2: ساعات نحسهم يتبعوا ساعات نحسهم يتبعوا لي بارا
1: أحكي ومقارن واسأل على هذا وهذاك وهذاك
2: وهز صغيرك قرار. خليه يشوف ويرى الأنشطة متاحهم وياخو معك قرار ارتحت لهنا حبيت هذه ما حبيتش دونك هذا راهو زاد يعاون باش انه صغارنا يكملوا معانا مش يبدا في نادي ويقص عليه.
1: نعم
2: يعني كي تشاركوا يكون متحمل معاك المسؤوليه.
1: ساعات انت طفل تدخلوا كوره من الاول يبدا هكا فرحان وشيخ من بعد يقول لك لا ما عجبتنيش نحب نبطل. بعد تمشي دخلوا كاراتيه يمشي من الاول كذا كذا من بعد يقول لك لا من بعد دخلوا مسرح من بعد دخلوا طبخ من بعد تنوع في الحاجات وفي الاخر يختار ويقول لك انا لقيت روحي لهنا راهو هتبربيش ومعناها انك تهزو من بلاصه لبلاصه حاجه لازمه.
2: يعني فما دي بارون يتقلق يقول لك قعد يهز فيها من بلاصه لبلاصه وما كملش قديش هو متقلق
1: هو قاعد يلوج
2: راهو كي تعدى على كيما تحكي انت على الروبوتيك ولا تعدى على السبور ولا تعدى على الموسيقى ولا على الرسم ولا على رياضه معينه راهو قاعد يكتشف في روحه وين بالضبط. وزاد ما فيها بيه ساعات ولادنا راه ما تكونش عندهم اسباب موضوعيه علاش بطل. مهم اني انا نحكي معها. فما شكون يقول لك والله على خاطر الكوتش نتاعنا صعيب ولا على خاطر فما شكون في المجموعه هذه كان درا كيفاش كلمني. نفهم هنا اني ولدي ما عندوش مشكله مع النشاط في حد ذاته بل مع التواصل مع الناس اللي موجودين في الكلوب. يعني فما اشارات تنجم نفهمها.
1: نعم
2: مش جوست انا نتقلق خاطر هو حاول ولا طلب اني انا نبطله من البلاصه هذيك.
1: نعم تقريبا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. في الأخر نقول قد لا يتذكر الطفل بعد سنوات عدد النقاط اللي حصل عليها في الامتحانات لكنه باش يتذكر جيدا ضحكة شاركوا فيها والده ولا أمه، رحلة عائلية بسيطة ولا لمة جماعية، قصة قبل النوم أو حضن معناها جاء في الوقت المناسب وقت اللي هو نفسيا محتاجه ومستحقه. ونقول للي العطلة صيفية ما هيش فراغ يعني بين سنتين دراسيتين، راهي مساحة حقيقية لنمو الروح لاكتشاف الذات لترميم التعب الصغير اللي لا نراه دائما في عيون أطفالنا. فلنمنح أبناءنا صيفا يشبه الطفولة، خفيفا آمنا دافئا فيه من الحب أكثر مما فيه من يعني الأوامر والنواهي والقوانين الصارمة والقاسية. وهذا هو اللي نجم نقوله في موضوع كما هكا. احنا حبيناها رسالة للأولياء في هذا الصباح من خلال البرنامج هذا باش نعاونوهم على تنظيم وأوقات أولادهم خلال العطلة الصيفية.
2: الاجتهاد واجب، هو احنا باش نجتهدوا وراهو البارون يتطور من عام لعام والصغير يتطور من عام لعام. يعني نجم انا نبني على العطله الفارطه اللي ما عجبنيش فيها ونحسن العطله هذه والحياه تستمر
1: بكل بساطه.
2: بكل بساطه.
1: شكرا جزيلا ليك ساره جميع على الاضاءات القيمه هذه اللي قدمتها لنا في هذا الصباح. وشكرا لمستمعينا على المتابعه. شكرا ايمن الشيبي نجل عطيه عليا المنصوري. انا ربحه نقول لكم بسلامه ونلتقي دائما على نفس الموجه. خليكم ديما مع اذاعه المنستير. إلى اللقاء.
0: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي. ابني اللي ربي
2: في حوض. 10 صباحا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية. وخلال زيارته أمس إلى إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، شدد الوزير على تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه. جلسة عمل بمقر ولاية المنستير خصصت أمس للنظر في وضعية عدد من المساكن التابعة للشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس الكائنة بمنطقة الفرينة من معتمدية المنستير والمستغلة بغير وجه حق من طرف عدد من العائلات والأشخاص، حيث تم تدارس الحلول القانونية والإدارية الكفيلة بحماية حقوق الشركة في أملاكها مع البحث في

0: على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حال وجود خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه اليوم. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم النسخة 8 من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر عبور تقاطعات السكك الحديدية. في هذا الإطار جددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دعوة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام التام بالإشارات المرورية والحواجز عند عبور هذه التقاطعات وتجنب السلوكيات الخطرة، كما نبهت الشركة إلى خطورة السير على السكة أو عبورها من مكان غير مخصص لذلك، لما يمثله هذا السلوك من تهديد مباشر لسلامة المترجلين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران تسير على نحو جيد، وإن واشنطن ستعلن ما أسماه بالنصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين. رغم التحذيرات والتهديدات الإيرانية بالرد على خرق وقف إطلاق النار، تواصل التصعيد العسكري الصهيوني في جنوب لبنان، حيث شن غارات على مدينة صور أسفرت عن سقوط 5 شهداء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات.
1: مرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على واحدة من أقوى مجموعات كأس العالم، مجموعة تجمع بين القوة الأوروبية والخبرة الإفريقية والطموح العربي والحضور الإسكندنافي.
0: المجموعة التاسعة.
1: نبدأ بالمنتخب الفرنسي الديوك تحت قيادة العقل المدبر ديدي ديشان، واللي هو واحد من أساطير القلائل في تاريخ اللعبة، اللي ذوقوا طعم المجد وفازوا بكأس العالم كلاعب وكمدرب. يدخل الفرنسيين المونديال بطلبات واضحة: استعادة اللقب الضائع في 2022 وإضافته لنجمتي 1998 و2018. ديشان اللي يدخل بطولة مثقل بضغوطات تكتيكية كبرى وتساؤلات حول مدى قدرته على تجديد أفكاره الفنية وإيجاد التوازن الدفاعي المفقود، يعتمد مجددا على قائمة يتصدرها كيليان مبابي. بقوة تاريخية مرعبة تمتد 17 مشاركة، يبقى السؤال الملح: هل ينجح ديشان في فرض انضباطه الصارم وقيادة هذا الجيل الشاب نحو منصة التتويج، أم أن العشوائية الدفاعية ستعصف بأحلام الديوك مبكرا؟ أسود الترنجا منتخب السنغال، هل بإمكانهم إعادة ملحمة افتتاح 2002 الشهيرة؟ السنغاليين اللي يشاركوا للمرة الرابعة في تاريخهم واللي كان أبرز إنجازاتهم ربع نهائي 2002 يدخلوا البطولة بثوب فني جديد يقودهم المدرب بابي ثياو، ومع وجود النجم ساديو ماني تتجه الأنظار لخط وسط حديدي يضم بابي ماتارسار ولامين كامارا. فهل يكرر الأسود معجزة إسقاط فرنسا مجددا، أم أن للفرنسيين رأي آخر؟ نتحول للمفاجأة الأوروبية العائدة منتخب النرويج. بعد غياب طويل منذ عام 1998 يسجل رفقاء

0: العملاق إيرلينغ هالاند والمايسترو مارتين أوديغارد حضورهم الرابع في النهائيات. النرويج تحت إمارة المدرب ستالي سولباكين تمتلك ميزة استثنائية، هجوم فتاك قادر على تمزيق أي دفاع. هدفهم ليس مجرد المشاركة بل تخطي إنجاز ثم نهائي 1998. لكن السؤال، هل تمتلك النرويج عمق دفاعي يحمي أحلام هالاند؟ أخيرا، يكتمل النصاب بأسود الرافدين منتخب العراق العائد إلى المحفل العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب دام 40 عام منذ مشاركة 1986. الأسود وتحت القيادة التكتيكية للمدرب الأسترالي الخبير جراهام أرنولد يدخل البطولة بروح قتالية عالية بعد مشوار ملحمي في التصفيات والملحق باعتماد فني على النجم الهداف أيمن حسين والموهبة الشابة علي جاسم. يتميز العراقيون بالتنظيم العالي والاندفاع البدني الشرس، فهل ينجح أرنولد في تفجير كبرى مفاجآت المونديال وخطف بطاقة التأهل من بين فكي العمالقة؟ شكرا لحسن المتابعة، نتلقى غدوة مع مجموعة جديدة. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
2: كبارنا في عينينا،
3: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: كبرنا في عينينا مع عواطف جبالي.
4: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الناس اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة، وين ما هي يعني هكا مستمتعة بوقتها ولا تخدم، ولا اللي عنده هكا شوية غفيزيون يحب يسمع معنا شوية إذاعة المنستير تونس، والنساء اللي في الكوجينة، الكبار السن اللي هذية فضائهم، وطبعا هذا برنامجهم كبارنا في عينينا اللي لا فقط رسائل إيجابية في علاقة بالتوعية الصحية والنفسية لكبار السن، وإنما هو أيضا فضاكم أنتم. إذا كنت حابوا تتواصلوا معنا على 73 460 800، أنا باش نكون معكم في هذا البرنامج في تعويض الزميل تعود في جبالي الحقيقة. حبيت نبدأ ببيانات جمعت في أكثر من 145 دولة بين عامي 1973 و2017. الدراسة تقول أنه برشا من اللي بلغوا بداية الستينات على مستوى رضا عن الحياة تضاهي أو تتجاوز ما شعروا به في العشرينات من عمرهم. يعني كان فسر وقت اللي يوصل العتبة الستين، وقت اللي ينطلق في مشواره وفي حياته متاع الراحة بعد التقاعد، الإحساس اللي يحسوا بالسعادة أكثر بكثير والرضا عن الحياة أكثر بكثير ما عاشوا في العشرينات من عمره. هذه الدراسة كما قلت اتعملت في 145 دولة، نعرف تونس معاهم وإلا لا. انتوكا احنا عقليتنا مختلفة شوية، احنا عقليتنا ربما في تونس نحكي ونناقش الموضوع هذية تبعنا اليوم في حصتنا مع ضيوفنا. لكن الدراسة دراسة ميديوس الأمريكية تابعت بالغين تتراوح عمرهم بين 25 و 75 سنة على مدى عقد كامل. الدراسة بينت أنه الرضا عن الحياة بقى مستقر نسبيا حتى الأربعينات قبل ما يسجل ارتفاع ملحوظ حتى الستينات اللي توصفت بأنها ذروة الرفاه النفسي عند الكثيرين. ورغم أنه هذه النتيجة بدأت غير متوقعة في ظل تراجع الصحة خليني نقول، لكن هذية يعني ما كانش حتى استقرار الدخل، مش كان فقط الصحة في المرحلة هذه من العمر، لكن الباحثين وصفوا ظاهرة هذه بمفارقة الشيخوخة وتتحسن التجربة الذاتية للحياة رغم تراجع بعض الظروف الموضوعية. موضوعنا بالنسبة لليوم قريب شوية من الدراسة هذه، أو خليني نقول في علاقة بهذه الدراسة. حابين اليوم نطرحوا موضوع احنا نقولها حتى في سير الأيام، احنا نقولوا انه العمر ليس الا مجرد رقم. انت يا عمرك 50 60 70 تنجم تكون انسان مختلف تماما. مش نحكيوا على قصص النجاح بعد الستين، هل التقاعد هو نهاية العمل ام هي بداية جديدة؟ واليوم باش نقول لكم مع شهادات اللي تكون حاضرة معنا ومع ضيوفنا انها بداية جديدة. ما اكثر شيء يحتاجه كبار السن باش يستعيدوا الحماس والمتابعة موتيفاسيون وباش يقول انا توا باش نبدا حياتي الحقيقيه حياتي الجديده بعد ما كبرت الصغار بعد ما ربيتهم بعد ما وصلت لمرحله عمريه فيها هكا راحه نفسيه وكيفاش العائله تنجم تدعم طموحات المسنين كلكسوا الابناء الاخوه العائله المقربه العائله الموسعه الى اخره. مجموعه من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا، المختصه في الامراض الشيخوخه الدكتوره مهام علم حشيشه باش تكون حاضره معنا بعد شويه، باش تكون عندنا شهاده مسجله مع سيده مدام حليمه البراق من القيروان باش تحكي لنا على تجربتها في انها بدات مخر صحيح لكن بدات وانطلقت واليوم تعيش الاشعاع في علاقه بالعالم نتاعها، عالم الحلويات وعالم ايضا السياحه في القيروان. شهاده مباشره باش تكون مع السيده الرسامه التونسيه امينه بطيب، تكتشفوها شخصيه مزيانه برشا، خذيت الريشه بعد 60، خذيت يعني المجال هذايا ولا الاختصاص هذايا بعد ما اتقاعدت. باش نحكيو ايضا مع الكاتب يوسف الشهد اللي عنده كتابات عديده ويقول الكتابات ما حبتش توقف انطلقت زاده هي في مرحله عمريه متاخره. اليوم نحب نقولوا انه حتى شيء ما هو مستحيل، حتى شيء ما هو صعيب، راهو ركيبتك توجع فيك ساقيك مش معاونينك بوتيتغ فما عوامل صحيه مش كي قبل، لا مش صحيح هذا الكل، انت تنجم تغيره. لا يأس مع الحياه والسعاده ترتفع مجددا بعد سن الستين. كيفاش هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شويه مع روبورتاج امنتهولكم صديقتنا هديه، والبدايه باش تكون مع صوت صبر الرباعي يغني لكم ما شاء الله عليها وما شاء الله على الناس الكل اللي تفكر بهذه الطريقه. محمد سيديا من قدم الكونسولات، نجله من في تامين البث الرقمي طبعا في الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، معنا علي وتاكي العاده في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مروه زيدي تسلم عليكم وتقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا.

0: معكم مكملين. مرحبا بكم الناس الكل كما كنتوا تسمعوا ما شاء الله عليها. نقولها اليوم الكل شخص قادر على أنه ينطلق ويعني يبدأ حياة جديدة بعد 60. العمر لا يمنع النجاح والخبرة كنز لا يقدر بثمن، والدعم النفسي والعائلي أكيد باش يصنع الفارق، والإنسان ينجم يبدأ من جديد في أي مرحلة كانت، وخاصة إذا كان تكون في مرحلة التفرغ. سعيدة بأنه باش ننطلق في هذا الموضوع مع جانب خليني نقول أكيد صحي نفسي، لأنه قيمته كبيرة ياسر. حبيت نبدأ به هو على خاطر مهم ياسر. احنا ربما العذر الرئيسي ولا الكبير اللي يقولوها يعني الناس اللي تاخو الغوطات وتخرج من العمل متاعها، تقولك الصحة خليتها بيا، ما عادش نجم، كبرت، بدني مش متوعني، إلخ إلخ إلخ. في الوقت اللي تثبت الدراسات انه الصحة اذا انت تخدمها واذا انت ما تقعدش هكاكا معناها قاعد وتسلم، تعطيك بالعكس نتائج اخرى. هذا اللي نحكي فيه مع الدكتورة مهي معلم حشيشة، الأخصائية في أمراض الشيخوخة. مرحبا، صباح النور دكتورة.
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوعنا اليوم كما كنت تسمع باش نحكيو فيه على لي سكسس ستوري ولا على قصص النجاح بعد 60، وحبيت كما قلت لك ننطلق مع الجانب الصحي. أنتم أكيد في عياداتكم في معاينتكم ولا في حديثكم مع الفئة العمرية هذه بعد التقاعد بعد 60 باش تبدأ مرحلة جديدة على الجانب الصحي، هكا ولا؟
1: والله فيه شوية صحيح وفيه شوية معناتها خليني أقول لك صحة متواصلة. هي يعني هو الواحد بش يدخل في حياة جديدة، هو نظام اللي الحياة بش يتبدل شوية، أما الحياة هي متواصلة يعني من سن 40 من سن 30 من سن 20. خليني أقول لك اللي احنا ديما كطبيب شيخوخة نقوله مع التحضير للمرحلة هذه ما بعد الغوتريت وما بعد يعني سن خليني أقول لك العمل والاجتهاد وكل شيء، راهو يتحضر من بكري، يتحضر حتى معناتها من سن ما قبل 40 سنة، وساعات نقولوا حتى من سن الطفولة. يعني إذا كان احنا نطمحوا باش نكونوا عنا حياة جيدة ما بعد يعني 60 سنة، يجب نحضروا لها على بكري، بمعنى أنه من احنا صغار ماذا بينا نكونوا عنا نظام غذائي صحي، من احنا صغار يجب نكون عنا يعني حركة وعنا رياضة تكون يعني متوازنة وتطابق الجهد متاع الإنسان هذيك. يعني رياضة معينة في سن 20 سنة، واحدة أخرى في سن 30، واحدة أخرى في سن 40، يعني حياة تكون متواصلة نحضروا لها. كيف كيف إذا كان عندي أمراض مزمنة يعني فقت بها في سن مبكرة وهزيتها معايا إلى سن 60 سنة وهي متوازنة ومتعدلة، وأنا يعني نقوم بالاتباع متاحها ونباشر الطبيب متاعي ونقوم بتعديلها وكل شيء، نراهو بطبيعة نخلط العمر هذيك وأنا لبس عليها. مش كما أني من سن أنا صغير وما نحضرش روحي للعمر هذي، ما نواظبش على نظام غذائي صحي، ما نواظبش على معالجة الأمراض اللي عندي، ما نواظبش على يعني مباشرة الأطباء، بمعنى أنه نحاول الأمراض المزمنة اللي عندي تكون متوازنة، أني نحافظ على صحتي باش ما يظهروش أمراض أخرى يعني في سن يعني متقدمة شوية، خصوصا إذا كان عندي أرضية يعني في العائلة فما نوع متاع وراثة وإلا نوع متاع سمنة وإلا نوع متاع يعني نظام غذائي ولا صحي وإلا يعني متبع في العائلة الكل أنا ما نمشيش عليه. نحاول نكون يعني عندي علاقة بالكل ما هو يعني مباشرين في الصحة، باش ناخذ هكيك النصائح اللي هي تخليني في سن هذية اللي بعد 60 سنة ندخل لها وأنا لبس عليا. بالطبيعة فما حياة جديدة وفما نمط حياة جديد بعد سنة 60 سنة، وماذا بينا احنا ديما نقول وراهو يلزم الإنسان المسن يحافظ على الحركة على النشاط اليومي، يحافظ على النظام الغذائي متاعه. الدنيا مفيدش بعد 60 سنة، بل بالعكس يعني يعني فما حياة جديدة تبدأ، يعني فما حاجات أنه ساعات نكونوا أحنا يعني كي خليني أقول لك نكونوا قبل أصغر ونخدموا معناش وقت وكل شيء، فما حتى بعض الهوايات ولا بعض الممارسات اللي ما نلقاو ليش وقت بعد سن 60 سنة باش نلقاو لها وقت. يعني كان إنسان مثلا مغروم مثلا بالجارديناج ولا مغروم بالمطالعة ولا مغروم بالتياتر ولا مغروم بالميوزيك باش يمشي يتعلم غناء جديد، باش يمشي يعمل نشاط بدني جديد، يعني باش يلقى أكثر وقت وأكثر أريحية باش يقوم بها. راهو بالعكس هي تبدأ حياة خليني أقول لك مغايرة وحياة جميلة جدا، واللي نحاولوا احنا نحافظوا على الحركة البدنية وعلى النشاط البدني والنشاط الذهني اللي هو مهم جدا على خاطر فما برشا عباد بعد سن 60 واذا كان هما معناتها يوليو كيما نقولوا ما عندهمش يعني نوع من الاهميه بالظرفين ولو هي الاهميه راهي ما نحبش برشا انا اما الاهميه في الدومين العملي نتاعهم يحسوا روحهم يعني ينجموا يحسوا روحهم يعني مكتئبين والا ما عادش عندهم قيمه هكا كبيره وهو راهو بالعكس يعني يلزمنا نكونوا واعيين اللي القيمه نتاع الكبار نتاعنا بالليستوار اللي عندهم في مخهم بالشيء اللي عندهم في الخبره نتاعهم في الحياه يعني دورهم مهم ومهم جدا هذيك علاش من بعد سن 60 لازمنا نحافظوا على الجسد نتاعنا باتباع نظام غذائي نواصلوا النظام الغذائي الصحي اللي قلنا نبداوه على بكري نواصلوا في النشاط البدني اللي هو نبداوه على بكري واحنا اون بارل داكتيفيتي فيزيك ادابتي على بيرسونز اجي يعني نظام نشاط بدني
0: يتأقلم مع
1: يتأقلم صحيتك على خاطر ديما زيد نقولوها هذه في طب الشيخوخه احنا والساده المستمعين يعرفوها بالكدا نقولوا لا بوبولاسيون جيرياتريك اللي هيتروجين اش معناتها بالعربيه يعني انه الفئه العمريه هذه فئه عمريه مختلفه جدا ونجموا نلقاو فيها ناس يعني 60 سنة أما عمره البيولوجي الغيال راهو 40 ولا 30 سنة على خاطر حافظ على روحه بكري
0: الشباب في القلب زادة دكتورة حتى كي تقنع روحك بالفكرة فقط انك تقول انا معناها انا مازلت شباب كي تقولها حتى المخك برشا مرات راهي عندها قيمتها مش كيما ليه والله تعبت ليه والله كبرت ليه والله ما اخي انا توا نجم ننجح انا توا بربي توا وصلت للعمر هذيا باش نقوم توا بعد ما شاب هزول الكتاب داخله في ثقافتنا نوعا ما داخله في عقليتنا احنا راهو سن الياس نسميوه من 50 سنة عند المرأة وما عند الراجل نعتبره انطلاقا من الغوتريت نتاعو معني حتى احنا كي نقارنوا روحنا بدول اوروبيه ولا بدول اجنبيه تلقاهم راهو في 80 وفي 90 وتلقاه على كرسي متحرك ويجي ويزور ويخرج ويحوس ويتفرهد ويمشي يركب في الطياره ويسافر يعني يعملهم الكل دونك احنا لا احنا العقليه نتاعنا مختلفه شويه
1: اي صحيح كلامك صحيح وذلك علاش احنا سن الياس ما عادش نحكيو عليه عند المراه ما بدينا نعتبدوا عليه جمله معناتها وسن ما بعد الريتريت عند الرجال كيف كيف ولا حتى عند النساء خاطر تو النساء كلها تخدم وتشتغل ماذا بينا ما عادش نقولوا هالكلام وراهو حاجه مهمه جدا باش نحاولوا نغيروا العقليات واحنا مع بعضنا الناس الكل نحاولوا بالفعل كلامك مهم جدا على خاطر حتى انسان مسن نعطيك انا انسان مسن عمره 80 سنه وعنده يعني مرض اللي هو ينجم ياثر على القدرات الادراكيه وإلا ما عندوش وإلا هو طريح الفراش ولا طريح الكرسي المتحرك وإلا اللي هو احنا نحاولوا ديما نوعيه العائلة ودور العائلة مهم جدا باش يحسوه بالقيمة نتاعو يا بابا والله ايش قولك في الموضوع هذية كي يعطيه رأيه والله يا بابا نشكرك كما جيتش انت راني ما عرفتش كيفاش نتصرف في الموضوع هذية يا امي انت كيفاش نعمل هذية كيفاش نطيب هذية راني نسيت انت تطيبك بنين انت كيفاش يعني نحاول نحسس الانسان الكبير اللي في العائلة نتاعي بالقيمة نتاعو ونحسه اللي دوره في الحياة مازال حتى ولو مازال عنده نهار في الحياة راهو حاجة مهمة جدا على خاطر هذيك الراحة النفسية وهذيك معناتها الانسان شنو هو ماهوش يثبت بالحياة يقول لك انا مازال عندي دور في الحياة مهم ياسر اذا كان انت العائلة ما تحسسش الانسان المسن اللي هو يعني عنده مازال عنده الدور في الحياة انا نحكي لك راهو يعني في المراحل المتقدمة ما نحكيوش في سن 60 ومازال يعني عنده وتو راهو معناتها معدل الحياة في تونس وفي العالم الكل راهو كبير برشا يعني 60 سنة راهو مازال شباب راهو احنا فوق 65 سنة يعني نصنفوا العباد المسنين ونقسموهم الى ثلاثة مراحل يعني من 65 سنة ل 75 سنة نقولوا الانسان المسن الصغير يعني مازال صغير فوق من 75 سنة ل 85 سنة هو الانسان المسن وفوق ال 85 سنة هو الانسان المسن جدا يعني فوق 60 سنة اللي هو سن الريتريت في تونس راهو مازال صغير راهو مازال وين عادك ودايور ديما قولوا لهم ماذا بيكم تقعدوا اذا كان عندك عمل ولا نشاط تواصل فيه تنجم حتى تعملوا انت طريقه يعني ليبرال خاصه معناتها اذا كانك انت مغروم ما نعرفش ولا دومينك مثلا الانفورماتيك ولا الحساب ولا الرياضيات ولا اللي هو ماذا بيك تكمل في النشاط نتاعك الذهني والبدني حسب طاقتك ملائم للطاقه نتاعك تستشر طبيبك المباشر شنو اللي تنجم تعمل شنو ما تنجمش تعمل فهمت حاجه مهمه برشا الرياضه المشي السباحه فما حاجات نجمو نعملوهم في عمر هذيك فما حاجات ما نجموش نعملوهم وحسب الحاله الصحيه نتاعنا كيما قلنا نمشي ونعاودوا يعني كل كبير سن ماهوش مشابه للكبير السن واحد اخر يعني كل حاله راهي مختلفه كل واحد حسب الطاقات نتاعو البدنيه والنفسيه وذلك علاش احنا في طب الشيخوخه ديما نحكيه على التقييم الصحي الشامل يعني عمرنا ما نعالجه إنسان فوق 65 سنه من غير ما نعملوا له التقييم الصحي الشامل. شنو راه انا شنو لي ريزيرف اللي مازالوا عنده, شنو القدرات اللي مازالوا عنده الذهنيه والبدنيه والجسديه والاجتماعيه والماليه. دونك هذا مهم برشا باش ناخذوه في عين الاعتبار باش الانسان المسن هذاك يواصل بالقدرات اللي مازالت عنده في 65 سنه وفي 70 سنه وفي 75 سنه وفي 80 سنه وفي 85 سنه,
0: وينجم يكون هو دعامه كبيره باش يطو معناها العمر هو عند ربي. اما يقول لك افراز هرمونات السعاده عنده قيمته الكبيره في جسم الانسان. ما تصور انت انسان يتحرك ويخرج ويعمل رياضه كما قلت انت ويخدم وكذا, عكس ال- ال- ال- الخامل اللي قاعد في دارك اللي الوحده, اما جاني حد ما طلع لي حد ستريس راكب نهار كامل هو يلوش في طريقه باش اسمه. بعد شويه في الريبورتاج تقول لك عمر التقاعد عمر القهوه, مصباح الليل وهو في القهوه الى اخره, ولا المراه تلقاها من دار لدار ولا من دار جاره لدار اخرى ولا قاعده وحدها في الدار. هذا الكل معناها قد ما تكون الحركه بركه وقد ما تكون فما خدمه والعمل عباده, قد ما تعمل حاجه هكا تعمل فيها بلوس الا وتعطي هرمونات للبدن وتكون فما منافع صحيه كبيره هكا ولا
1: بالضبط. وهرمون السعادة يجي ضدها معناتها نقص الهرمونات اللي هي تؤدي للاكتئاب. وأحنا الاكتئاب بالنسبة للمسنين راهو موضوع مهم وكبير وشيك برشا, ونقوله ديما اللي هو ينجم يكون هو سبب في برشا أمراض منها حتى يعني قلة الماكلة وديميتخشون تتغى تتغى. دونك ضد الاكتئاب مش أحنا نحاربه الاكتئاب, بالطبيعة نحاربه بهرمونات السعادة وبالموجات الإيجابية, ونحاول الإنسان المسن ندخله في الدورة الاجتماعية في الدورة العائلية. كاليش ديما ننصحوا احنا كان عندنا حتى عندنا كبير السن في المنزل ندخلوه معانا في كل ما هو يعني في المنزل, ما نهزلوش ماكلته البيت ونخرجوه معانا ياكل على طاوله الاكل, ندخلوه في يعني تحضير الطاوله في التطيب في غيره في غيره في غيره. يعني مهم برشا الحركه, مهم برشا الاتصال يعني والتواصل الاجتماعي. وريك علاش تو نعرفوا الناس كل تخدم الناس كل تخدم عندنا برشا مسنين عايشين وحدهم في الدار, وهوني ديما نقولوا الحمد لله ثم وسائل التواصل الاجتماعي توا يعني تخليك صوت وصورة. يعني انت كانك عندك امك ولا ابوك حتى بعاد عليك من مدينة لمدينة تفقدهم الصباح, تفقدهم خمس دقائق تليفون ابيل يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي يشوفك تطمن عليه وتطمن عليك, قد نجم تحاول هذيك زيدة في الليل. يعني التواصل مهم ومهم جدا كما قلت انت. جيران الحمد لله مازال موجود راهو في تونس, مازال موجود وحنا نشوفوه
0: اللحمة الاجتماعية هذيك والعلاقات
1: موجودة الحقيقة. صدقني انا احنا نشوفه فيها في عياداتنا كل يوم, معناتها ساعات تمشي تزور مريض وتحكي تحكي تحكي في صخايب والابن والابنة وفي الاخر تتلفت يقول لك لا راهو الجار والجارة وراهو الصديق. يعني
0: نحافظوا عليهم هذم الحقيقة مهم مهم يواصل هكا معناها اللحمة الاجتماعية هذه والعلاقات الطيبة ما بين كما قلنا احنا الجيران ولا الأصدقاء ولا غيره, ولا خطر تحب ولا تكره هذيك هو بالحق الدعامة النفسية الكبيرة اللي تنجم تقوي كبار السن وتقوي الناس كل. أي
1: بالضبط. أنا يمكن كان تسمح معناتها نحب نقولك اللي معناتها ماذا بينا احنا اللي دايرين بالإنسان المسن الكل باش نخليه يعيش هالحياة الجديدة والجميلة ما بعد 60 سنة نشجعوه. راهو التشجيع حاجة مهمة, ما نقولوش لا ما تنجمش, ليه راك تنجم راك تنجم وانا نعاونك وانا معاك. دونك مهم جدا. ريت انا ساعات نشبه برشا يعني سن المسنين هذيا الكبير في العمر كيما الصغار, ريت الصغار احنا نبداو نحرصوا ونشجعوهم وايا وتنجم وايتي بو فير واني معاك واني
0: ما قولنا صغار وعقابنا صغار مثل تونسي معروف معناها في كل شيء.
1: كيف كيف يلزمني نعطي التشجيع النفسي هذاك والدعم النفسي راه مهم برشا باش انا بالعكس راه باش يريحني باش يخليني نشوف كبير السن اللي في العائله نتاعي سعيد ولا بيس عليه ويعمل على روحه. حاجة مهمة برشا هذه انتنا ما قلناهاش وزينا نقولوها, كل ما عندنا كبير سن ينجم يعمل اي حاجة نفسه نخليها له. ما نقولوش لا لا لا خلي غادي تعمل لك انا يا بابا يا امي, لا لا لا
0: خاف عليه لا يطيح ولا خاف عليه لا يعثر ولا خاف عليه لا الخوف المفرط كي كانك على بيبي
1: خاف عليه اوكي, اما اذا كان هو في مستطاعه باش يعملها نخليه يعملها وحده وانا نراقب. أنا بحذي ينجم يقوم بتنظيف الجسد نتاعه بالاستحمام ينجم وحده نخليه وانا نراقب, ينجم يلبس ثياب وحده نخليه, على خاطر كي انت تفكله تفكله تفكله il finit par ne rien faire. وهيكم لي كونيكسيون سيريبرال اللي في الدماغ اللي تخلينا احنا ديما الدماغ نتاعنا نشيط وشباب واللي معاش تخدم يعطيك
0: الصحه. ربي فضلك دكتوره, شكرا لك على النصائح اللي قدمتها مهاب مع المحشيش اخصائيه في طب الشيخوخه, حضرت معنا اليوم وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره في الايام القادمه, ان شاء الله تكون حاضره في برنامج كبرنا في عينينا. تحياتنا ليك نهارك زين. يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك. انتم معنا مكملين راجعين باش نحكيو مع شهادات ومع تليفوناتكم مع 73 460 800. ناخذوا مجموعه من الضيوف الحقيقه حبيتها تكون ساكسس ستوري، حبيتها تكون قصص ملهمه للناس اللي قاعده تسمع فينا واللي قادره انها توصل رسائل ايجابيه. نبعدوا شويه على سلبي، نوصلوا الرسائل اللي بالحق فيها تجربه وخبره. نحب نقولوا للناس الكل انه راهو النجاح ما يبديش معناه كان في عمر صغير، ومش مرتبط فقط بالشباب، حتى وانت بعد الغوتريت تنجم تفتح مشاريع صغيره، تنجم ترجع تقرا، تنجم تستخدم التكنولوجيا وتغير بها واقعك ولا عالمك اللي داير بيك، تنجم تبدا مشاريع معناها بسيطه لكنها تتطور بشويه بشويه، وتنجموا زيدا تتعلموا انكم تقراوا وتغنيوا ترسموا إلخ إلخ إلخ. هذا الكل بيكون حاضر معنا اليوم في برنامج كبرنا في عينينا. مرحبا بمشاركتكم، مرحبا بشهاداتكم إذا كان عندكم، ومرحبا بكل حاجة تحبوا تقولوها في هذا الموضوع. راجعين بعد غنية كلمتها بركة تعلمنا نحب رويحنا ونحب الدنيا. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب.

0: حاجات كما نقولوا شهاده نتاع انسان خدم كرس حياته في العمل، دونك جات مومو باش يرتاح فيها. الوغ تو وقتها حال التقاعد نتاعو باش يحب ياخو بوز، يشوف حياته، يشوف بدنه، يعمل غيبو، فهمت؟ ومن نجم تقولي نجم بدايه حياته، وقتاش نقولوا احنا بدايه الحياه نتاعو جديده، وقت اللي يبدا مثلا الشخص معناها تقاعد كما احنا نقولوا في مومون طبق معناها سن مبكر، حاجه مثال خرج مبكر ينجم يقول وقتك سي بون لا اني مازلت صحتي سي بون سافا، لازمني نعمل حاجه في حياتي، نعمل بروجي مثلا، نعمل دي حاجات باش نخدم ايديا بدنيا، مش مثلا ما يتهونش في التقاعد في داره واللي وقتك مسكين في امراض معناها وقت مثلا سي بون فور ديزيام شوز، معناها وقت الانسان يخرج في تقاعد في عمره ينجم يقول سي بون اني زني باش نرتاح توا ما عادش نجم نخدم، ويقول سي بون حياتي هذه وقفت توا ما عادش يلزمني نخدم هكا سي بون حان الوقت باش نقعد في داري نتفرغ لداري لدويرتي لزوجتي لاولادي سي بون كاو. اما اذا كان سن مبكر ومازال سافا وعنده القدره ولاباس عليه ينجم يخدم، ينجم صحته تسمح له سي بون سافا، معناها احنا ديما نمشيو على الصحه معناها نتاع البدن سي بون، عنده معناها طاقه وانرجي باش معناها باش يعمل دي بروجي فوالا، معناها ينجم سي بون كي سوا معناها هو في سن مبكر والا سن كبير ينجم هنا مادام الصحه فهمت، سينو سي با لا بين باش يرتاح في دويرته سافا سي بون سافا، وقته اسمه تقاعد سي بون، وقته باش تتقاعد سي بون عندي شهريه تجيني سافا لاباس الحمد لله، شد دويرتي ودويرتي ودويرتي ورايتي ولادي. فما فن واحد نعرفه واني فن خدم في بوزا، عمل مثلا كيما احنا نقولوا بريكولاج ولا حل سوسيتي، خدم مع دي بيرسون يعني فما
1: بالعكس بعد الستين ولا بعد الريتريت حياة أخرى تبدأ، فما طموح أخرى. نعرف واحدة حبيبتي كانت تخدم ساجفة، كي خدت الريتريت دخلت هي مغرومة من الخياطة، دخلت قرأت الخياطة قداش من عام وبالقديه بالقديه تعلمت، ومنها وليت حلت اتليه ومعها بنيات ومع بالعكس وليت فرحانة وتقول عليها عمرها ما خدمت ومشروعها كبر وعملت اتليه باهي وفرحانة فرحانة بيها، معناها نحسها كراها نحسها الفرحة اللي عندها تقول عليها عمرها لا خدمت. قلت لك هي من نوع اللي تحب هوايتها الخياطة، عاودت حياة أخرى ومشروع آخر ودنيا أخرى في الكبر ده ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها.
2: الحقيقة في المجتمع التونسي إنسان ما خرجش تقاعد كما هو تقاعد من الدنيا الكل، الصحة على قدها والأمراض المزمنة تبدأ تهد عليه ويشد القهوة، هذاك هو اللي ريته ولي.
3: اللي انت شنو ريت مدام شنو ريوك الحاجة المختلفة شوية باش نوريوك حاجة غير كما يقولوها، نوريوك البارتي الثانية أو النظرة الأخرى لمرحلة ما بعد التقاعد. كما قلت انت قلت القهوة وقلت صحة تخليها بيها، أما احنا اليوم باش نقولوا لك انه فما ناس تخطات حاجز الزمن وحاجز العمر وقالت لي للراحة ولي للقهوة ولي خليني نقول الحياة المملة والرتيبة، باش نحكيه مع مجموعة من الضيوف وسعيدة جدا بأنها تكون حاضرة معايا، فنانة تشكيلية وعصامية واسم نحبكم تتفكروه ونحبكم تقعدوا ديما تحكيوا عليه وتتفرجوا حتى على يعني إبداعاتها السيدة والأستاذة إمينة بطيب. مرحبا عصامة، مرحبا بك في برنامج كبارنا في عينينا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: يعيشك احنا
4: باب المستمعي اذاعة المستير.
3: يعيشك يا رلا، احنا دردشنا شوية البارح وحكينا وانا وياك هكا قلت لك البروفيل هذا اللي نحب نوصله للناس ونحب الناس تعرف تفاصيله، بتدخل ربما ينجموا يعرفوا عليك حاجات من خلال لتابلو وكذا، لكن كان نغوصوا شوية للعالم الشخصي. كان نرجع بيك التالي، انت البارح واحنا ندردشوا قلت لي مروة أنا محذرة للمرحلة هذية، المرحلة محذرت لها أما مانيش فايقة. سأخلنا نحكي وش هي المرحلة هذية. المرحلة هذية هي أنك بعد الغوتريت مباشرة خديت الريشة وانت قبل عمرك ما عمرك ما تلهيت بحاجه اسمها
4: ولا صديق شديت ريشه من السكوندير نتاعي كليكور نتاع الديسان من وقتها حتى باش خذيت الريشه في الوقت التقاعد ولا عمري كنت نستخير روحي باش ندخل في عالم البانتور عالم الرسم ما كان واحد قالها لي من قبل نقول له امبوسيبل
3: اي هو نقولك حاجه كي تقول لي امبوسيبل معناها نجم نفهمك بالحق انك انت عمرك ما خممت فيها اما ما كانش فما موهبه مخبيه معناها ماكش فايقه بها ما رسمتش حتى شويه قبل في صغرك ما قالولكش يعطيك الصحه في حاجات
4: الموهبه كانت موجوده فيا وانا مش فايقه بها كيفاش بعد معناها كي قعدت نخمم انا مغرومه برشا تسكي ابداع تسكي ابتكار مثلا ناخذ قبل ناخذ بيبلو ونصنع منه أباجور وناخذ هكا نزينه نصنع اللي جوي لبناتي أنا بناتي قبل ما نشروا لهمش اللي بوبي نعملهم وحدي ودي بوبي كبار معناها مش تحفونين معناها تقول لهم لمشريين بخيط أنا نشري ساعات حاجات من الفريب وعندهم حاجة أخرى
3: معناها عندك سويبعات فما لمسات
4: عندي لمسات اون بلوس فما حاجه تري امبورطانت نقولني هي يمكن زاد غذتني غذاء روحي هو شغفي بالمطالعه ياسر ياسر ياسر ملي انا صغيره نقرا الكتب وزاد يمكن زاد تكويني الفلسفي عملت ميتريز دو فيلو دونك هذا الكل ساهم في خلق في يعني ندخل الدومين متاع الرسم بشوية بشوية
3: خلطة سحرية عجيبة هكا تلموا كلهم مع بعضهم باش يخرجونا نتيجة مزيانة أما معناها تقولي عمري ما مسيت ريشة وبعد تعمل لي بورتري يعني حاجة جميلة ياسر الحقيقة نحكيه على معناها دي بورتري متاع شخصية معروفة اسماء كثيرة نحكيه عليها كيفاش صارت هكل نقولوا احنا هكل ترانزيشن ولا النقلة النوعية هذيك بعد اي ستين اي
4: والله مغامرة صارت لي انا من اللول كي قربت الغوتريت قلت يلزمني نلقى حاجة نعملها ما غير ما باش نحضر متهيئ للغوتريت ما غير ما نقلق بو قلت علاش لا انا نقول لك فتك بالحديث زوجي الله يرحمه هو اللي ديما يشجع فيه يقول لي مينا راك انت فنانة عندي زادة زوج أختي نجيب بالمناسبة نحييه ديما يقول لي أمينة توي اون ارتيست كراو هكا شنو نعمل شنو في الديكور شنو فهمت قولي راك فنان بقى أنا نضحك مانيش مصدقتهم دونك قلت هي برا كي قربت الغوتخيت قلت هي برا نعمل ديكور دو بانتور ونشوف فهمت عملت جبت في عوض
3: عملت ديكور دو بانتور يعني مشيت عملت تكوين
4: جبت اتوديان علمني لي برينسيپ دو باز اكلي الحاجات الفريمون اسونسييل انت وش على روحه يمكن مده عام كيكه فهمت ماهوش معناها ما دخلتش الكلوب اكاديميك ولا فهمت كي مره مش قلت كيفاش البدايه معناها باش تفهمني مره خذيت عملت بورت وقت اللي شهيد محمد البراهمي توفى
3: الله يرحمه
4: انا وقتها تاثرت برشا ديجا معناها مصدومه من موت شكري بالعيد الله يرحمه بديت كمل البراهمي خذيت ورقه وقلم وهكا وبديت نرسم في البورتري نتاع البراهمي ماهوش رسم خارق العاده هو رسم نتاع واحد يتعلم فهمت حطيته في الفيسبوك اونتر بارونتيز الفيسبوك راهو ساهم برشا في اني ندخل للواحد هذا
3: هو سبب الشهره مع نوعا ما
4: هو اللي سبب التشجيع نتاع العباد وقت اللي حطيتك البورتري انا صورت البراني وصورتك حمامات قاعدين يطيروا كيف اللي الحريه مشات على روحها كيف اللي فهمت استخيلت هكا حاجه ما نحكي لكش على اللي بختاج متاع الأصدقاء ما نحكي لكش حتى التشجيع
3: خاصة وقتها الناس ما زالت سخونة وهكا ومتحيرة ومتقلقة ولقات حاجة
4: اللي عجبهم مش الكاليتي متاع البورتري أنا الرمز متاع البورتري زيد أنا فيك الوقت هذاك أنا متعدية بالصدفة قدام التلفزة ورغا في سيدة باركة زوجة المرحوم البراهمي قاعدة تتكلم في شريط الأنباء والجورناليست والله أنا هكا واقفة ومتعدية الجورناليست عمل هكا غو بلان على التابلو اللي بحذها إيبان مدام البراهمي حطت التابلو متاعي خرجته من فيسبوك لتعرفني لحد شيء وحطت له في كواترو حكيله
3: ملا صدفة
4: اللي عمل غو بلان مكتوب من لوطة أنينة بالطيب أعرف صحة فرد صيحة قلت سيبا بوسيبل معنا أخي أنا تشهرت لها الدرجة هي حكيله تلموت أثرت بالحكاية ذيك مشيت التابلو هو كبير معناها مش كما عملت وهي صغير جولي انكادري عملت له كوادر مشيت لوجت على دارهم من عرش قالوا لي في حي الغزالة قعدت تسأل دقيت على باب دارها وقلت لها هذه هدية مني أعرف وقتها قداش عزيت بها دخلتني ولت هكا نوعا من صداقة وحطته في الصالون تاعي وهذاك فخر لي أنا كرا لتابلون تاعي معناها يشكروا فيهم أنا راهو باش نفوتك بالحديث نعمل لأكثر لبورتري
3: نتاع
4: الشخصيات اللي
3: اكزاكتومون احنا كنا نرجعوا حتى نشوفوا نلقاو اسماء عديده على غرار طبعا الزعيم بورقيبه برشا الحقيقه انا توا قاعد نتفرج ونكلم فيك ونتواصل معاك ونشوف في نفس الوقت بالحقيقه انت هنا حكيت على نقطه مهمه ياسر في علاقه بالموضوع هذا الموتيفاسيون ولا التحفيز نتاع العائله والاصدقاء في العمر هذاك وانت معناها سكرت باب حياتك المهنيه اللي هي حياه مليئه معناها كيما نقولوها بالتعب بالجري وبالصغار وكذا وكذا واللي هو عايشينه برشا ناس في الوقت هذاك وبديت حياة جديدة من شوية تحفيز وبرشا صدفة وبرشا غرام زي ده معنى تلموا الكل هم بعضهم باش خرجوا اليوم اسم كبير في المجال وقاعد يعمل في خطوات جميلة ويحضر في المعارض ويحضر في معارض وأيضا موجود مؤخرا في معرض الكتاب إلى آخره هذا الكل كيفاش لقيتوا أثر عليك مدام أمينة وإحنا نحبوا اليوم نعملوا التحفيز اللي صار لك اللي كنتي نعملوا للناس اللي تسمع فينا واللي تقول أنا غدوة مازالي موتخوا ولا مازالوا لي عامين على الغدخات أي ربي شنو وش نعمل فما اللي تقول لك أنا تنشد الدار وهوكا شوية هكا وشوية هكا شوية أكتيفيتي ونقعد أنت شنو تقول لهم
4: أنا الدخلة هذية للميدان الفني ما عندك سكرة قداش جابت لي سعادة قداش جابت لي راحة نفسية قداش قبل كنت نجري كنت أستاذة متاع فرنسية وبعد وليت مستشارة في الإعلام ونربي في صغار في بناتي كنت ديما الوقت يجري بيا وأنا من للتربية متاع بناتي فهمت ما عنديش وقت روحي
3: وكان يقولوا لك وقت أخذ الريشة تقول ما عنديش وقت ما نجمش ما نخلطش وقتش
4: بشي مستحيل نعمل ضربات هكا متاع خياطة متاع فهمت لكن مانيش متفرغة كنت الكتاب الحقيقة ما يفرقنيش ذاك معناها كلكو سوا لبروبلام من الظروف اللي مريت بهم الكل عمره ولا الكتاب معناها نحيته هذاك الشغف نتاعي هذاك هو الشغف نتاعي لكن ما كنتش معناها نستخير روحي نهار مش نعمل الوقت ودونك وقت اللي تقاعدت نلقى روحي انا نحقق في ذاتي انا ذاتي معناها ما تليتش بها قبل ما كانش عندي وقت باش نخمم في روحي نلقى روحي متفرغه وهذاك فيه متعه وسعاده ما نحكيلكش سيتون ثيرابي هو راحة نفسية وقت اللي تبدع وقت اللي حاجة أخرى أنا حاجة اللي نحبها أكثر من كل شيء هو التعلم لو بليزير دو لابرونتيساج راني وقت اللي نوصل نتعلم حاجة جديدة راهو فيها نوع من الصبر راهو ماهوش سهلة مش سهلة فيها تركيز فيها بيرسيفيرونس فيها أنك تعطي من مجهودك تعطي من وقتك لكن تخلط بنتيجة ومن بعد يقولوا لك العباد يعطيك الصحة تنسى التعب الكل معناها ثم متعة هو أنك البحث على ثنية جديدة البحث على نتيجة توصل لها ويمكن تلقاتنا وانا نبحث ساعات نشك في روحي نقول مثلا مانيش باش نخلط باش نعمل ساعات يظهر لي طابلو صعيب ما نجمش نعمل هكا لكن اكسراع مع روحك هذاك فيه متعه
3: نعم. شخصيات كيما صغير بلاد أحمد، كيما علي دعاجي، كيما محمود المسعدي، كيما نور الدين صمود، كيما البشير خريف، رموز يعني البلاد التونسية ومثقفين وتاريخ بلادنا، خلينا نقولوا أنت اهتميت بهم، هما أكيد فما رسائل تحب توصلها للشباب، للناس، يعني اهتمامك بالبعد الإنساني والأدبي للشخصيات اللي ترسمها وخاصة الكتاب والمثقفين راهو ماهوش هكاك من باب الاعتباطية، بالعكس هو فيه رسائل كثيرة تحب توصلها، كيما اليوم نحب احنا نوصلوا رسائل للناس اللي تسمع فينا. نعم.
4: انا نبدا بشخصيه الحبيب بورقيبه. نعم. معناها الحبيب بورقيبه بقطع النظر عن الدور اللي لعبه في تونس وانا مؤمنه به.
3: نعم.
4: رغم اللي هو ماهوش اني با بارفي وغلط اغلاط ومانيش توا انا مش نقيمه.
3: نعم.
4: انا كون زيونا بورقيبة داخل في جزء من الوعي متاعنا.
3: صحيح.
4: بورقيبة سينو
3: أي.
4: أنا نحس فيه au plus profond de moi-même. معناها هو داخل في الشخصية متاعنا.
3: نعم.
4: عارفك شن تفسر لك. دونك وزيد تصور متاع بورقيبة نبدأ نغزر لهم. والله تعرف ما عندكش فكرة قديشني نحب نغوص في الأعماق نتاع الحماق نتاعو. ياسر عنده نظرة وعنده وقفة هكا وصلابة وهيبة
3: أي.
4: اللي ما تلقاهاش عند الناس أخرين.
3: صحيح صحيح.
4: معناها ما غير ما نشعر نحب تعرف قديش من تابلو عملت والتوا
3: تو
4: قاعدة أكتوالمون نخدم في البورتري نتاع بورقيبة
3: تو
4: في الوقت الحاضر عملته من جميع لي تكنيك. عملته بالتنتور الويل، عملته بالأكواغيل، عملته وعدة صور مختلفة، وقد ما نعمل قد نظهر لي نزيد قاعدة الغوص باقي نزيد في دونك الشخصية هذه أثرت فيها برشا. ونحكي لك على صغير ولد أحمد. معناها ما نحكي لك قداشني معجبة بالشعر متاعه وقداشني نحس فيه زيادة، حتى هو عنده أثر كبير فينا. مرة معناها أنا عملت له البورتري متاعه ومشاركة به في إكسبوزيسيون ونسمع اللي هما في البالماريوم بالماريومي لا في المسرح البلدي عاملين له تظاهرة كبيرة وقت مازال ما توفاش في آخر المدة اللي هو مريض، كنت ما نعرفش تفكرها
3: ولا
4: تظاهرة كبيرة لصغير ولاد أحمد. سمعت بها بالصدفة. إبا مشيت ناحية التابلو من الإكسبوزيسيون بالمعرض وقلت هذا باش نهديه للصغير ولاد أحمد. تفرجت على هذا التابلو نتاعي مانيش عارفه اش مش يصير. انا مع ما بين المتفرجين
3: انت
4: وهذا التابلو نتاعي. طلع صغير ولد احمد والقى شعر وعملوا له برشا تكريم وكل شيء. في اخر التكريم نعمل هيك ونطلع من تالي على الركح. وهو عاتب ظهره لي انا قاعد ينظر للجمهور، طبطبت له على كتفه ومدت له التابلو. ما نحكي لك الفرحة اللي ريتها في عينيه. ما نحكي لك تعرف
3: جست يسر مزيانة يعطيك صحة.
4: جاتو فجأية أخذها وعطيته التابلو وروحت. لا يعرفني شكون، لا يعرفني شما، لا من غدوة عمل كتب في الفيسبوك شكون السيدة اللي
3: جابت لي تابلو. اي
4: من بيها نتعرف عليها. واحده من صديقاتي عطات نمرو البورتابل نتاعي، كلمني وصدعاني وكان لقاء محلاه محلاه. برشا حاجات صاروا لي في الذيه كي دخلت للميدان الذيه.
3: هذه تعتبرها البدايه الجديده. معناها مدام امينة سامحني على المقاطعه، هذه تعتبرها البدايه الجديده لحياه جديده ومختلفه. معناها انا كان نقول لك اليوم اختار ما بين حياتك اللي عشتها البارتي الاولى والبارتي الثاني، شنو تختار انت؟ الحاضرة.
4: الحاضرة لقيت فيها روحي.
3: اي
4: اللي مغامرة كبيرة راهو. فيها مثابرة، فيها كما قلت لك متعة التعلم.
3: وانت تحكي فرحانة من صوتك. معناها مدام مينا صحي تتوازن النفسي هذية اللي انت وصلت له وقت اللي وليت تعمل في الحاجات اللي تحب عليها، مش باغ اوبليغاسيون، مش بالإجبار ولا على خطر يلزمك تعملها، أما على خطر تحس روحك مرتاحة هكيكة. وهذه الرسالة اللي نحبوا نختموا بها معاك مدام امينة للناس اللي تسمع فينا توا، نقولوا لهم معني خاصة من كبار السن ولا من الناس اللي على مشارف الستين ولا في مرحلة التفرغ، مش ما نحكي حكيتوش على العمر خاطر قلنا احنا في الاخر هو مجرد رقم. اما في مرحله التفرغ هذه شنو ننصحوهم كيفاش نقول معناها ساعات الواحد يقولك انا كيفاش نلقاها روحي كيفاش نلقى ذاتي شنو توا باش نقوم انا توا في العمر هذا شنقوم ندور من كلوب لكلوب ولا باش نمشي نكتشف ولا شنو نجم نعمل. انت قلت محض الصدفه وهذه سبحان الله معناها خدمتك برشا حاجات خليتك من محض الصدفه تتشجع وتتحفز وتلقى روحك في انفيرونمون مختلفه. الناس الاخرى شنو نقول لهم شو تنصحهم؟
4: ساعة قبل كل شيء حتى قبل خاطرك مش الناس كل بتاتر عندهم الموهبة هذه متاع نجم فما حاجات أخرين فما الرياضة
3: أي.
4: أنا مثلا مواظبة على على على الرياضة أما المشي وإلا ندخل الكلاب متاع رياضة مع وزاد العمل الجمعياتي أنا داخلة في جمعية اللي هي الشرط الأساسي متاعها من 60 لفوق معناها الكلنا عمرنا معناها من 60 لفوق وعاملين برشا بوكو دو كلوب عندنا داخله في الكلوب تاع سكرابل نتاع الليكتور نتاع فما عندنا حالات عندنا رياضه عندنا عده سكرابل غرمت برشا بالسكرابل دونك ثم مش المجال نتاع الرسم بركة ثم برشا مجالات ثم حتى تعمل مشروع صغير ما عرفش انا تو كيما كانت تحكي سمعتها تو السيده معناها حتى هكاك حلويات ولا ما نعرفش انا اي مشروع اللي انت تحس فيه قاعده تتحرك مكش قاعدة على كنابي وتستنى وطاح الليلها وجا السباحة وفهمت المونوتونية هذيك خايبة.
3: نعم
4: انا ديما يقولوا لي خاطر انا نسكن وحدي ديما يقولوا لي خاطر زوجي توفى وابنتي تزوجوا بعد عليا شويه ديما يقولوا لي اخي ما تخافش من الوحده ما انا بالعكس انا مع ساعات يظهر لي نهار 24 ساعه شويه انت تلمع عندي حاجه
3: حاجتك بس ويعطينا اخرين باش تكمل فيهم بقيه الليل. ممتاز جدا يعطيك صحه مدام امينه الحقيقه كنت سعيده جدا بالحديث معاك ودرت شهاديه وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره ان شاء الله تكون فما لقاءات قادمه نزيدوا نستفيدوا اكثر وناخذوا فكره بالطبيعه على حياه مغايره ومختلفه هذه شهاده حيه من واقع نحن التونسي دونك هذه عقليتنا احنا اللي نحبوا نزرعوها ونغرسوها في الناس الكل وفي الشباب خاطر هذه كما قالت قبيله الدكتوره ما هي قالت راهو خدموا عليه من الصغرى مش معناها من نهار اللي توصل لل 50 ولا 60 تقول اي والله تو باش نبدا نخدم على ذاتي ولا لا لا بالحق فما ارضيه يلزمك تحضر لها على بكري. شكرا لك يا لاله يعطيك صحه
4: عايشك مرساليك مروه
3: يعيشك تحياتنا ليك معك انت ومع كلمك المزين هذيا مع التحفيز هذا نسمع صوت لمنى نعمان كبي الفولاره وراجعين باش نكملوا معاكم بعد 11 مع طبعا بقيه الشهادات في برنامج كبرنا في عينينا.
5: تمام 11 على موجاتنا أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي أن أبرز مشاكل موسم الحصاد هو تقادم أسطول الميكنة بالنسبة للفلاحين الذي يتسبب في خسارة 15% من الصابة حسب تعبيره. ودعا فتحي الأبيض السلطة المعنية إلى ضرورة تخفيض الإجراءات على الفلاحين حتى يتمكنون من تجديد أسطولهم بشراء آلات جديدة. ويشار إلى أن موسم حصاد صابة الحبوب بولاية زغوان قد انطلق أمس بإشراف وزير الفلاحة أزدي بالشيخ. قدرت وزارة البيئة التي تشرف على مراقبة مؤشرات مختلف منظومات التصرف في النفايات والتي تعد نحو 9 منظومات وبرامج تشمل النفايات البلاستيكية والبطاريات الرصاصية وزيوت التشحيم المستخرجة من معصر زيت الزيتون قدرت بحجم 15,507 طنا من كميات الجملية المجمعة من زيوت التشحيم المستعملة خلال سنة 24 و2000 وقد تم تسجيل

0: التحيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران تسير على نحو جيد، وأن واشنطن ستعلن ما سماه بالنصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين. رغم تحذيرات وتهديدات الإيرانية بالرد على خرق وقف إطلاق النار، يتواصل تصعيد العسكري الصهيوني في جنوب لبنان، حيث شن الكيان الصهيوني غارات على مدينة صور أسفرت عن سقوط 5 شهداء. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع النفط في عقب العودة لوقف إطلاق النار الهشي بين الكيان الإسرائيلي وإيران، حيث صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ما يقارب 4345.7 الأونصة. وحسب خبراء الاقتصاد، ينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحول ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدات حسب الخبراء في الاقتصاد. وفي الكونغو الديمقراطية، أعلنت عن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا المؤكدة إلى أكثر من 100 حالة. ذكرت حكومة الكونغو أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 10 وفيات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الكونغو الديمقراطية إلى 550 حالة، وإجمالي عدد الوفيات المؤكدة إلى 100 حالة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متر عشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متر عشية. نطفل استوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجع بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حس التهديف الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة ل11 مرة، هداف البطولة ل7 مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع

0: خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم، تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحى التمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: كبارنا في عينينا،
3: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.

0: وانا مليت الحب العادي وانا مليت البروفيل العادي، نحب نحكيه على شخصيات قادرة على انها تغير الحياة وتغير نظرتها الحقيقة للحياة. نحكيه في الوقاية هذية مع شهادة ثانية بعد ما كنت معنا سيدة أمينة طيب، من الرسم الى عالم الكتابة والابداع، ولذلك من اكثر المجالات ولا الاختصاصات اللي يلقى روحه فيها الانسان وقت اللي يتفرغ هي انه يكتب يدون. فما ناس تكتب مذكراتها، فما ناس تكتب حكايتها، ياما قصص وروايات كتبت في فترة ما بعد يعني التفرغ هذيك الزمني اللي يلقاه الإنسان. من بينهم شخصية من الشخصيات تشابه في الأسماء ما عنده حتى علاقة، راهو اليوم نحكيه على الكاتب يوسف الشاهد. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين إذاعة نسير.
0: شنو حوالي الصحة ساسي يوسف؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: حاليا في تونس يظهري تمشي وجية بين
1: حاليا في تونس وغدوة نرجع لفرنسا.
0: ترجع لفرنسا إن شاء الله. مقيم غادية؟
1: مقيم، ومعنا تو في فترة تقاعد، معنا نعمل بين تونس وفرنسا.
0: نعم، باش تحب نبداو نحكي ونحكيو على الاعصار، نحكيو على بقيه الكتاب الكتب، ولا تحب نبداو معك انت مع تجربتك الشخصيه؟ احنا اليوم اكيد حكينا في الموضوع وكنت تسمع فينا مع مختلف الضيوف، نحكيو على التحول اللي نجم يعيشه الانسان في مرحله عمريه قد تبدو للبعض مرحله مظلمه، مرحله كئيبه، مرحله حزينه، مرحله فيها الوحده، ولكن زادا تنجم تكون مرحله مزهره وفيها برشا صور ايجابيه. اليوم نحبوا ننقلوها للناس، نحكيو على تجارب النجاح مع طبعا الناس اللي عاشتها بعد سن الستين. تجربتك انت يا سي يوسف نحكي عليها.
1: تجربتي انا صحيح تو في الكتابه، معناها كما ذكرت الاعصار وهو كتاب رقم 14، معناها هو خرج بالفرنسيه لوغاغون. كتابه جت متاخره، معناها تم ظروف اللي لازمتني باش مشيت للكتابه.
0: نعم،
1: وهذاك جات كلها بعد الستين. صحيح بعد الستين.
0: نعم بعد الستين خممت تكتب، أو فما ظروف دفعتك أنك تكتب، وإلا فما ظروف منعتك من أنك تكتب قبل؟
1: الظروف اللي منعتني باش نكتب، هو في الأصل الأصيل أنا من هواة الموسيقى والشعر، نكتب أغاني ونكتب واللحن ونعزف شوية على العود. ظروف اللي أجبرتني باش نترك حتى الشعر والغناء والحنين هي أني كنت متهني بالبداية، كنت متزوج، جبت صغار، المرحومة ما كانش جوها العود. أنا بصراحة تقول لي كسرت راسي، إذن بطلت تلهيت الحق بالعائلة.
0: بطلت على خطرها؟
1: على خطرها، على خطرها. أي خطر
0: هذاك الحب دي.
1: الحب هنا الحب الحب نخوف الكتب نتاعي كلها.
0: أي
1: ما ديما تلقي اللفتة للحب في الكتب. عام 2008 غادرتنا اللي هي كانت اسمها هادية.
0: نعم،
1: ودائر بعثت كنتي أغنية منها.
0: أي شفت صحيح.
1: عد كيف غادرتني هادية، معنا خلتني رحلت عليا، نقولوا رحلت عليا بالتعبير نتاعي انا هذا.
0: اي
1: صدفة لا سورس دانسبيراسيون، معناها المنبع نتاع الواحد، رجعت لي الموسيقى.
0: نعم،
1: وجدت الاغاني، كتبت برشا اغاني عليها هي الثنائيات. ومن بعد هذا 2008 2009 حتى 2010 الواحد يقول لك قعدت عندي امتي سيركل من الناس يسمعوا في الاغاني ومعجبين بهم، اما لقيت روحي تو الانسان يقول لك اللي يغني وجناحه يرد عليه، يا اخي لقيت انا حتى جناحي ما ردش عليا جمله، فديت من نوع من نوعا ما نوعا
0: ما. معناه ما لقيتش الصوت اللي يشجع ولا اللي يعاون ولا اللي تبع.
1: هو هي فتره الفراق كانت صعيبه صعيبه نقصة درجه، اللي حتى من اصدقائي قالوا لي يزيك من النوع الاغاني هذوما راك طيح ميلانكولي كبيره ياسر ورد بالك وكل شيء، معناها وبرا شوف مختص وغيره وغيره وغيره. قلت لهم انا طبيب نفسي.
0: خافوا عليك من الاكتئاب، من الضغط النفسي اللي عشته بعد مرحله الفراق معناها.
1: فعلا. وصدفه مره لقيت قصيده صغيره، معناها ابيات كتبها انا وانا عمري 17-18 سنة. وتحكي على طفل صغير كان عاش في جربة معناه, ومن بعد خرج من جربة اللي هو أنا. ما أني وليت عندي أحفاد, خاطر جوست كي رحلت عني هادية جاتني هادية واحدة أخرى هي بنت ولدي. فرد وقت أنا شهر بيناتهم في الولادة. قلت وليت عندي معناه وليت جد. ومعنى جد حاجة كبيرة يسر. قلت لك الأبيات هذوك وقلت وحدي وحدي خممت, قلت نهار من النهارات مش حتى نهار من النهارات, بعد سنين وبعد عشرات السنين باش يقولوا الأحفادي اللي في فرنسا عايشين في فرنسا ولا غيرهم, وأحفاد أحفادي باش يقولوا مين جاء اسم الشاهد في فرنسا. على معناها الراتين متاعه والجذور متاعه. وليت حولت هك الأبيات هذيك إلى كتاب يحكي على جسم على الطفولة هذيك, هو في دافاس ولا ميموار بارانت هو والتي أول تجربة في الكتابة. وخرجت كتابة ذاك أنا كتبته عجب, وكان في الأصل أصير راهو كنت باش خليه كن للعائلة والأحفاد باش ما تقعد الأطراس. أنا في مخي أنا نقول الكبر معناها يندثر بعد مدة طويلة إذا يتهجر والناس ما تمشيلوش كل شيء, أما نخلي حاجة تراث كريت تقعد عبر الزمن. أنا حاجة هذاك هو الهدف نتاعي.
0: معناها بداية تفكيرك كانت خروج من أزمة نفسية قوية بسبب وفاة معناها زوجتك, ثم معناها الحافز الثاني هو أنك أي شنو نخلي لهم, خليهم باش باش يتفكروني. هذو ما زوج حاجات اللي بالحق راهو مهمين. أسئلة ساعات يطرحوهم راهو الناس كيف كيفنا الكل, معنى يقول لك أنا سامحني توعشت وعديت عمري الكل, وكما قلت أنت بعد نجموا ينسيوني, نجموا ينسيوا الجد, نجموا ينسيوا العم وملوا اللي تعبوا عليه ويتغشوا ويحزن ويبكي, وأما بعدها معناها يمشي على روحه الكل, تنسى كأنك لم تكن.
1: فعلا كأني ما توجدت الجملة. خليت معناها ستين تراس, معناها مش خليها تراس. كتبت كتابة ذاك. كما قلت كان في الأصل موش للنشر, يا أخي عجب النشر تنشر. وليت بعد ذلك قلت يزي كذا, بعد وليت خلاص كتبت الثاني. الثاني هو يحكي على المهاجر. أنا هاجرت لفرنسا وعمري أقل من 20 سنة وعندي 56 سنة في فرنسا. كتبت كتاب الثاني, ومن الثاني ولد الثالث, بعد ذلك ولد نقولوها بالدرجة ولد دودة معناها بريمان ولد واحد قوي ساسيفري. وحتى مثال بعد الاعصار قلت كهو ما عادش باش نكتب حتى كتاب, يا اخي جيت روحي كملت كتاب واحد اخر. ما ينجمش انسان. وهي باهي علاش, خاطر لو كان ما جاتش بالنسبه لي انا نحكي ديما شخصيا, كان ما جاتش كتابه هي اللي تاهي فيا وتعطيني وكل شبا, كيفاش واحد وحده عايش وحده كسوا غادي في فرنسا ولا هنا في تونس وحده بين اربع حيوط عنده كان تلفزه هكا هو يتفرج فيها وما يعمل في حتى شيء. وثاني حاجة لازم الانتاج, معناها يعمل حاجة الإنسان في حياته, مش خاطر كمل الخدمة كمل الواحد وكل يلزم يبطل ويعمل وكل شيء ويستسلم. معناها
0: صحيح بي خلينا نحكيو شويه على الغرام هذيا, شنو غير فيك؟ معني انت وقت اللي عملت هذا الكل صحيح عندك اهداف معينه, ولكن اكيد راهو شغلك وقتك عبالك نهارك غير لك نظرتك للحياه, ربما كنت تغزر لها بسوداويه وبمأساويه وبحزن على الفراق وعلى انك كبرت وكذا, لكن بعدها تغيرت النظر.
1: تغيرت وما تغيرش, هي شفت الطقس انتم راهو هنا في تونس في مي نهار مسحب النهار مش كذا ولا كذا, راهو فعلا حتى الانسان راهو كذا, راهو ثم اوقات وين يلقى روحه في عزله يلقى روحه وحده كل, ولكن كي نبدا غاطس صحيح كنت غاطس في الكتابه ولا غاطس في حاجه ما عادش موجود في الكون هذا, نمشي في عالم اخر. انا في عالم الكتابة فعلا تأخذ ذلك. ثم أوقات راهو إنسان وقت يكون هم بعض الكبار والمتقاعدين ولا غيرهم عندهم تكون دايرين بهم الأحفاد والفاميليا والواحد كلها, يتعدى الوقت بين كلام وضحك ولعب ولا حاجة ولا حتى سياحة أقعد في التعمل كذا. أما أملي واحد واحد وأنا شكون باش نقول له باب تسكر ولا عمل يلزم لحسن ما عنديش شكون حتى باش نقول له يلزم لحسن.
0: نعم واضح. هو الحقيقة في كلامك فما برشا معاني يلزمنا نستخلصوها. كلمة أنك وحدي ولا أني ما معايا حد ولا رأي هذية فيها جوانب نفسية قوية ياسر، على خاطر وقت اللي تكون الدنيا مليانة بالناس اللي دايرة بيك وبعد تلقى روحك وحدك ماهيش سهلة حتى تعرف. دونك رفيقك يكون وقتها الكتاب، رفيقك يكون ربما الفن العزف، كل واحد واهتماماته كل واحد واختياراته. سيد يوسف نختم معاك ونسألك هنا بريس رسالتك اللي تحب توجه بها للناس اللي تسمع فينا واللي من خلال تجربتك انت شو تحب تقولهم؟
1: بالنسبة للمتقاعدين انا اقول عدم الاستسلام. انا واحد ما يسيبش فوبا بس اللي يبغى وما يسيبش روحه للشيخوخة وما يكونش يحسب في السنين المتبقية، خاطر التصاعد ايامنا معدودة والناس كل ويلزم النشاط في اي ميدان اللي هو يعطي للمتقاعد قوه ماشي ويكفي. معنى الانسان باش يقول انا عشت ودير من احسن اغاني اللي بالفرنسيه تاع ميسي جي فيكو تاع شارل زافور باو، ان الحظ كان يصاحبني في كل خطوه وما كنتش نحلم ابدا اني باش نخلط العمر هذا. خاطر انت وقت نحكيو على عمر العمر هو شنو العمر يفرض علينا تاريخ الولاده بقي خاطر هو مجرد رقم اعداد معناها ما تجاوزش العددين معناها والوصول للستين والسبعين في نفسه هو حلم تحقق، لانه ما يكون الانسان لما يكون الانسان في عنصوان الشباب نتاعه ما يفكرش ابدا. ما انا بنفسي من احكي عمري فكرت في التقاعد ولا في التقاعد هو حصيله سنين طويله من عمل الباقي شيء. والتقاعد البعض يعتبروه راحه والبعض بدايه نهايه نهايه المطاف. والتقاعد بالنسبه لي انا هو شبه الغروب، وعندما يأتي الظلام وما نعرفه حتى شيء من اللي جاي نفاك الظلام ذاك أنا ما نعرفوش شنو ينتظر وما نعرفوش بالضبط اللي احنا على نهاية الطريق. وصول إلى السنين هذو 60 و70 وكل شيء هو حظ كبير ياسر.
0: نعم معناها الفت انك توصل لعمر هذا هو حظ بالنسبة لك انت.
1: بالنسبة لي أنا حظ خاطر وقت اللي كنت صغير نهار أول 10 و15 تالي وقت اللي مشيت نحظى في أوراق الرتريت نتاعي واحدي بعدي قلت هبطت وقتها باس قلت ولا عمري كنت نتخيل أني نوصل نهار نجي نكز الرتريت ونعمر الأوراق وكل خطر ولا عمري خممت في ذاك وبارشا ما يخموش في ذاك. أنا حظ أنصتني الحظ. وبالنسبة لل يلزم العائلة ولا شان تظل المسن ولا من العائلة ولا اللي هو صحيح أن العائلة يلزمها ما تنظروش للمسن بنظرة أنا يسخف ولا تصغير يلزمها شطاء يلزمها تتفهم تساند تساعد الوقوف إلى جنب في حسب رأيي معنا العائلة والأحفاد وكلهم هم العكاز اللي باش يتك عليهم المسن معنا لأنه أبار العكاز اللي باش يتك عليها الحمد لله أنا مازال متكاش على العكاز. أما العكاز تعبير مجاز شلاكان معنا شلاكان وصفوي.
0: نعم بالضبط هذا هو. يعطيك صحة يوسف، شكرا لك، هذه كانت شهادتك في هذا الموضوع. سعيدة جدا بالحوار معك وإن شاء الله ربي متعك بالصحة وبالعمر وبالكتابات القادمة إن شاء الله
1: والإبداع. إن شاء الله إلى اللقاء قادم ونجيكم. أنا كم جيت خاطر مسافر غدوة كنت نتنقل من طبع نتنقل من الإذاعات كنت نجيكم.
0: مرحبا بي
1: إن شاء الله نزور
0: طريق السلامة إن شاء الله ليك وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة الأدبية خلينا نقول وتقديم هكا العطاء اللي ما يوفيش لأنه بالحق العمر كما قلت أنت هو مجرد رقم، ولكن الكتابات هذية تخلي تراس تخلي أثر كبير في نفسك أنت وأيضا تخلي تراس للشخص بعد ما يتوفى بعد عمر طويل. شكرا جزيلا يوسف الشاهد نحيتنا ليك وإلى اللقاء بعد شوية. باش تكون معنا أيضا حليمة البراق من القيروان، هي حفيدة الشيخ علي البراق الله يرحمه وينعمه ابنة محمد البراق، وباش نحكيه معها زادة هي على حلمة بديتها مخر، بديتها في عالم الحلويات مشروع صغير، بعدها طورته إلى مشروع معني بشوي بشوي ولا مشروع سياحي وميزاندات وغيره. هذا الكل في عمر كبير، قصة أخرى من قصص النجاح باش نحكيو عليها بعد شوية. سنة مكلمتكم على 73 460 800 في برنامج كبرنا في عينينا. كملوا مع الموسيقى محمد.

قدر عمري يا سمرة مدينا ورد ليالي كأني عنقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيتك بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيتك بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله انت

0: هو حتى الاختيار هذا مش عطيبة ترى ولا خطر. احنا نسمع في كلمة عمري ضاع ورايا وخلى وراقي تذبل بين يدي وربط العمر ديما بي انه هكا كانوا خريف معناه يمشي على روحه. لكن وقت اللي حب ها شجرة عمر ورجعت حياة. وقت اللي تحب اي حاجة في حياتك لكيد باش ترجع شجرة العمر تحيا. نحكيه على العطاء المتواصل للناس اللي تخدم الناس اللي تقول لك يا سيدي انا منيش باش نوقف مش باش نوقف عمري ولا نوقف حياتي على العمر ولا على عوائق عديدة تنجم تعترضني. بالعكس انا باش نبدا من جديد حياة جديدة للي عندهم اهتمامات عديدة كما مثلا السيدة حليمة البراقي اللي تسمعوا توا التسجيل معها اللي تقول انها كانت لاهية بالوالد وكانت عايشة حياة عادية لكنها بعدها اكتشفت في روحها موهبة ما كانتش تعرفها. نسمعها مع بعضنا ونقول لها مرحبا اهلا وسهلا بك مدام حليمة البراقي.
1: شنو احنا نقولوا نهايه كما احنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم كره صحيته في العمل دونك جات مومو باش يرتاح فيها الوغ تو وقتها
2: بالفرحانه ميراثيه في الحلويات التقليديه وكي تقول قروان تقول مقروض معناتها زاد سبيسياليتي مقروض وتسكي حاجه زمنيه موروث نتاعنا القروي الزمني اللي موجود في قروان. عملنا احنا بعض الحلويات دونا دونك الانسان كي معناتها احنا حبينا هو الموروث زاد الموروث الاخر في المكان وفي معناتها في تفاصيل المكان هو العلي نتاع الشيخ علي البراق متواجد في باب جديد في قروان. حولته انا الميزون دوت حبيت نوظف فيه توسكي حاجه موروث معناتها قديم اللي تتصور في بالك معناتها بادق التفاصيل وعملت حاجة مزيانة وإن شاء الله تجيوب أحدنا وتشوفوا
0: إن شاء الله. حليمة براق بنت
2: الشيخ محمد بن علي البراق
0: بن رموز
2: التلفزيون الشيخ علي البراق باهي. هو أنا كنت ملازمة الولد نتاعي معناتها كبر في العمر وكنت أنا معناتها وين يمشي أنا نكون معاه وكان هو يخدم سلامية معروف هذا ودجا عندكم تسجيلات انتم في ذات المسجد التسجيلات نتاعو هو كي توفى الوالد ولا عندي وقت معناتها كنت انا لهي ليه ما عنديش وقت كي توفى الوالد وعندي زاد غرام هو غرام قديم الصغر فهمتني وتحي اللي هو صنع الحلويات مغرومه بالحلو والكوجينه ومن لا شيء نعمل في الحويجه وعاداتنا وتقاليدنا فك العيد وفي المولد وفي العريس كانت تحل سنة البقلاوة والغريبة والمقروض وكل هذوك كلهم أنا وقتها تحيروا في بعد وفاة الولد. قلت أنا علاش لا ما نرجعش للميدان اللي أنا نحب هو العمل عبادة عندي يعني. كيف استخدم وتنوي اللي أنت عبادة باش يمشي في المساق ذاك فهمني والإنسان أنا والله نلاحظ حاجة أقول أنا توريس ساعات كتاها أنا نخدم مع توريس تنحيك في هدرة أخرى باي في بروغرام أخر نجيك واحدة مرة 82 سنة ولا 86 سنة شق البرور والبحور بتجي تكتشف البلاد نتاعك شوف قروان وشنو ما وشنو اللي فيه الدور جمع الكبير تمشي معناتها تشوف المعالم الأثرية نتاع القروان وتاكل مكلتنا وتشوف طبيعتنا هما شو شي يعملوا واحنا ما نعمل في حد شيء.
0: احنا كيفاش نفكروا مدام حليمة؟
2: احنا نفكروا نقعدوا في الدار نطيبوا نغسل الصابون نعملوا فهمتني الامور الروتينيه نتاع كل يوم نتلهوا بالصغار نتلهوا بالولاد هو ما في بيت راه الانسان باش يتلهى بالصغار مش معناها الانسان يحاول كل الجوانب الكل يكون فيهم موجود ما يسلمش في دويرته ما يسلمش في صغاره ما يسلمش في حياته حتى هو شخصه. اما بالحق هي الخدمه من الاول انا كي دخلتها بضحك ولعب معناتها بديت خاطر بكونتيتي صغيره فهمت كي نخدم كونتيتي صغيره توا ولات الكونتيتي قد ما تتعرف قد ما الكونتيتي تكبر وتولي مسؤوله اكثر وتولي لازمك تكون معناتها في كيفاش تغزل لك العباد لازمك تكون انت فك الميزان هذاك اللي ترافيك به العباد دونك مسؤوليه ما نكرش هذا مسؤوليه ساعات تحيد شويه على جانب تسلم في شويه في دارك في امورك في واحد انا تحس اللي يحب حاجه يبدا شيخ بها انا راهك موجوده انا موجوده نقول انا موجوده عملت حاجه انا حققت حاجه حتى روحي حتى فهمتني خير من انسان قداش باش يقايل قداش باش يرتاح قداش باش يقعد قداش باش يمشي من دار لدار من بلاصه لبلاصه فهمتني بلي هذوك معناتها حاجات ما نعرفش الناس كل تعمل كي تحقق هذا في نفسك وفي ذاتك وتقول انا والله عملت حاجه وتكون فخوره بها وتدخل بها زادت على الخير للوالدين انا هذا كون نقول لهم احلى.
3: العمر مجرد رقم.
2: العمر مجرد رقم. وانت تعرف سمح جانب اخر انا نقول انا اللي نعمل فيه طفله بنت 20 سنه ما شافش عنده
3: كيفاش فسر
2: احنا الماكله يمكن اللي كليناها والعيشه اللي عشناها صحيا وبدنيا نكونوا ما نعرفش انا معناتها تركيبتنا الصح ساعات نجيب طفله مثلا مش تخدم معايا عمرها 20 سنه ولا 16 سنه معناتها مش تخدم تعاوني نحسها فارغه ما تنجمش تعمل اللي نعمل فيه انا فهمتني اكل الاكتيفيتي واكل الحركيه وكل ما تنجمش تعملها كيما نعملها انا ونقول لهم انا والله الوقت تبدل يمكن خاطر ياكلوا في الماكله اللي غير صحيه في التنفس غير صحي الموجود توا اكثر فيه الناس كل تاكل في الليل والشفاتي وليك وليك وليك كنا ناكلوا احنا خبز قمح وكسكسي قمح والمحمص وليك تو ما عادش تاكلها لعبه نقول فاتني تران ما فاتنيش التران فما ناس تقول لك فات التران وصاي كاول معناتها اللي فما صار وش مازال في عمري فما رو الناس هك فما ناس سلبية وتراها يزي وكهوة ونشدوا السبحة والمخدة والفرش ونتاكلوا ما فهمتني ماذا بيا ما نعمل حاجة قداش باش تقعد إيجا نقولك إحنا حتى والدينا والدينا ما ننكروش قبل ما كانوش يخدموا
3: أي
2: فهمتني وكان تتبارك الله كانوا حتى كي يخدموا صباح بكري بكري يفزوا يصليوا الصبح والفجر وفما ناس تخدم الزربية بالنسبة للقروان فما ناس تطرز طريزة نتاعنا هذا اللي كان دالج موجود في القروان فهمتني يخدموا يعاونوا رجالهم وفما ناس تخدم فهمت ما نعرفش توا العقليه تبدلت حتى العباد ما عادش تحب تخدم برشا شفتوا حاجه الصعيبه راهي خدمه اليد صعيبه برشا مش سهله معناتها حتى كي تكمل بها دي وفما ناس مثلا راجلها توفى ما عندهاش مورد رزق هي كيفاش باش تكمل حياتها اذا ما تخدم على روح عندها صغار وعندها مسؤوليات وعندها كراه وعندها فهمتني يلزمها هي تخدم باش توفر باش تخلص كراها باش تخلص ضوها باش تخلص ماها باش تخلص ما نعرفش انا يسود صغارها مستلزمات الحياه الموجوده هو راهو انا نامن بها الانسان كي يبدا عنده غرام بحاجه ثم انسان هكاك دوناتور معناتها يكون
3: بخلي
2: بخيل حتى يخدم حتى كي يخدم بخليره يمشي ويجي بالسيف عليه يفهم انسان اخر دون شور تلقاها معناتها يتحرك وعنده انشطه ويخدم وينجم يكون مشارك في جمعيه ينجم يكون ما نعرفش انا يعمل حوايج اخرين يعمل سبور يعمل موسيقى فما تولت نادي الموسيقى معناتها ظاهره جديده بالنسبه للنساء الموجودين فما نادي الموسيقى فما برشا نوادي نادي رسم فهمت هذا الكل باش الانسان يتحرك وهو في حد ذاته معرفه الناس ساعات يقولوا الخطه مش هي فهمتني معرفه الناس كنوز فهمتني انت ساعات فك الهدره هذيك تواتيك تعرفك الشخص هذاك وانت حش هو حشته بيه ثقه بيا انت حش بيه ثقه بيا ساعات حتى المعرفه في حد ذاتها محلاه
3: صحيح يعطيك صحه
2: تتعلم منه زاد
3: يعطيك صحه يا للا شكرا
2: لك
0: شكرا لها وشكرا لكل من يفكر كيفها وشكرا لكل من يحاول انه يقتدي بالتجارب هذه اللي احنا حابينها تكون اليوم حاضره في برنامج كبارنا في عينينا التجارب الناجحه لسكسس ستوري اللي عندها علاقه ب طبعا موضوعنا بالنسبه لليوم. نواصلوا مع استقبال مكالمتكم الهاتفيه وسعيده باستقبال سي جمال. مرحبا بك اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك يا مروة عايشة بنتي يعطيك الصحة
0: خليك عايشك. مرحبا سي جمال شو حال صح
4: كل والله الحمد لله بنتي ديما نقول الحمد لله
0: الحمد لله.
4: حاجة نقول لك عليها السيدة قالت كلمة قال السن هو رقم والله الشيخوخة في الشباب ولا الكهولة في الشباب في القلب يا رب في العقلية وفي القلب وإلا الشباب في القلب معناته الإنسان بروحه اللي هو حادث ماشي يتحرك وماشي هو في العقلية نتاعه في النفسية نتاعه هو معناتها وصل روحه لك الدرجة كلنا هو مر ما تنعيشوه حتى حد ما يعيش مرتين حد مش عمره غيره، لكن كل المتدخلين باهي، خاصة المتدخل الأولى تبارك لك الأستاذة الفرنسية.
0: نعم.
4: بالحق بالحق الناسيونال تحفيز تبارك الله. وإحنا كما قلنا نجاحنا في تجاربنا، نتعلم من تجاربنا، ما نقولش من فشلنا، حتى مش باهي نتعلم، لا نجرب حتى نتعلم.
0: نعم جميل، كان نقرب لك انت شويه لحياتك انت اليوميه من تجربتك انت، ما زلت عايش نفس التفاصيل نتاع الصغر ولا قاعده تغير، قاعده تعيش في تفاصيل جديده؟ معني يقول لك سبحان الله الحياه مراحل، المرحله العمريه تفرض عليك برشا حاجات. المرحله العمريه اللي انت توا فيها سي جميل، حاسس بالراحه النفسيه، حاسس بالقلق، شنو حاسس بالضبط وكيفاش تحاول تغير الواقع نتاعك؟
4: الله يحس براحة عادية على خاطر ماشي خوها إلا هي مرحلة كما كان الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، والله نقول التواضع ونقول مع ربي أنا متعاقد مع الله ولست متقاعدا، متعاقد مع ربي، وقت ربي يفسخ العقد تمت لما بقي كل والله لنوقفه ونمشي نتحرك وكل تواضع من والله خاطر مش باهي مش يقول، لكن نقوم ديما بأعمال خيرية وأعمال اجتماعية.
0: نعم أي. العمل الخيري والعمل الاجتماعي قديش ينجم يغير هكا من حالة الحالة النفسية للشخص، خاطر وقت اللي تعطي تحس براحة غير عادية، معنى وقت تعاون غيرك مثلا ولا وقت تقوم أو تشارك في المجتمع المدني قيمتها كبيرة ياسر في تعزيز الشيخوخة الإيجابية.
4: يودي سعادتي قبل سعادتهم ولي أبني سعادتي على سعادتهم.
0: نعم.
4: ولا أبني سعادتهم حسب.
0: نعم.
4: كي أنا نشوف للناس مادية وعينية حشات طفيفة كثيرة وكان وقود وكازيت مع كل مدي فترة يتعملوا كل كوليكسة كل نجمة وفما ناس ولد حلال كما الوجوه طيب لتسمى ذات
0: وانت نعم.
4: منهم أني يعطيه مساعدات ولكن الثقة وكل
0: نعم.
4: إنسان أعطني حاجة ويقول لهم يوم القيامة يخذ من دمي مستحيل باش نلحي حاجة وخاف نزيد عليه من عندي يعني باش نخلص من ذا من أخوش، ولكن الحاجة انت كي تسعد الناس كالفقراء ولكن الناس اللي من عاجزين والله تشعر بسعادة ولا تفرح ولد صغير راهو يسعد ولد صغير ولا عائلة ولا امرأة منتها أرملة ولا امرأة مطلقة وتعاونهم بولاد الحلال باش ما نقولش من لله، لكن ديما نحسك بنشاط ونمشي ونحوس ونتحرك ونمشي ونجي وحتى نحب حتى نعمل حاجات في الطريق.
0: نعم.
4: قد باش تولي شيء إعادة أني أزيل الأذى على الطريق، حتى عود في شجرة باش ما يجيش بعين حد. أي. أي. وحط من حجرا بعدها وعلمت ذري وليداتي وليداتي أعمل كل حاجة دي أقل حاجة شيء واحد يلقى كل كما نقولها قال زرعوا فأكلنا ونزرعوا فأكلوني، خليك البذرة الباية. علاش يقول فما ناس يقولوا بكل لطف سمعني كلمة يقول والله تجعلني جرة، لا
0: ايه.
4: الله يجعلني جرة لكن
0: في الباهي في الباهي في الخير
4: خير، قول الله لا تجعلني جرة شو باهي ما تقول تجعلني وديما نعلم وديما نحب والله ونعاون حتى أقل حاجة أقل حاجة والله وقت يجي إنسان مش عارف ما نقولش الظال أي ما يعرفش لم يهتدي البلاصة نمشي نوصله
0: نعم
4: ونمشي معه ونوصله ونهار ثلاثة احنا قصرة لأنك معروفة وتعرفها ثلاثة ما تجلس تتعدى منها حتى لتقيك
0: نعم.
4: يجي سميرة مارك نمشي معهم اللغات بيتعدوا البلبل المقليد
0: نعم.
4: نمشي بيتعدوا الجمال حتى وقت تقوم بحاجة وتتحرك على الأقل يكون عنصر إيجابي
0: نعم.
4: ثم بعد إذنك باش من كفرسك الحكمة عجبتني برشا
0: ايه.
4: واحد ديما لا تلعن الظلام ولكن أشعل شمعة
0: نعم بالضبط
4: وراء كل نفق نور
0: أكيد
4: تقول فما واحد هما يحبوا شعاون كيما الأسد وعنده كل قوة وكذا لكن هو ملك الغابة عاد يلقى عصفور قاعد وهز سقيه هيك شد شوية رقد على ظهره قالوا باش تعمل يا عصفور قالوا اسمي باش تطيح قلت خل نحضر نشد قالوا أنت العصفور قدك بتشد قالوا أنا عملت الآلية وأعمل أنت الآلية
0: أي بالضبط هذا هو نعم شكرا لك سي جميل يعطيك الصحة هو تصديقا لقولك مصطفى صادق الرافع يقول الناس ينسون الكلام لكنهم لا ينسون الأثر، وخير الناس طبعا من نفع الناس. يعطيك الصحة. أنت هيك بالحديث على الجانب الروحاني نوعا ما، ولا على الجانب جانب العطاء، جانب أنك تمدي يد المساعدة للآخرين، هذاك زاد يعبي برشا الوقت ويخلي الإنسان يحس براحة نفسية وينظر نظرة إيجابية للتقدم في العمر اللي يحدث صحيح تغيرات فيزيولوجية ونفسية دقيقة، ولكن هذا ما ينفي انه لازمنا نصنع بيئه تشجع على الشيخوخه الايجابيه وعلى المرحله العمريه هذه الايجابيه. الحقيقه مش دور الفرد كهورة وحتى دور العائله والاسره، وهذا اللي حكينا فيها اليوم، دور كبير ياسر في انهم يعني يعيشوا مع الشخص تفاصيل حياته المتبقيه ويقولوا لا للكبر ولا للهرم والشيخوخه، بالعكس خلينا مع الشباب وخلينا نفكروا بطريقه ايجابيه. نختموا طبعا بحديثنا في هذا الموضوع باش نقولوا انه الشيخوخة ليست محطة للتراجع بل هي فصل جديد من النضج والاتزان. شكرا جزيلا سي جمال، يعطيك صحة، يعيشك، إلى اللقاء. ومعك أنت باش نختموا مشوارنا في برنامج كبرنا في عينينا اللي كنت فيه اليوم في تعويض زميلتي عواطف الجبيلي. تحياتي للإكيب الكلها اللي مرافقتكم وتواصل معكم المشوار عليا في التنسيق. تحياتي ليك نجلة. شكرا ليك محمد سيديا من قدم الكونسوليت مروازيدي حلارة. سلام عليكم، دعت شهية طيبة. وباش نختم بصوت عادل سلطان يغني لكم مش الدنيا فلوس، خاطر فما برشا ناس للأسف شديد تحسبها فلوس، تحسب الدنيا مال، تحسب الدنيا ثروات، تلوج على الميراث وتلوج وتلوج، لكن ما تعرفش انه كما كان يحكي سي جمال قبيلة الأثر الطيب هو اللي يبقى وكل شيء زائل. نختم بالنغم هذا، نتمنى لكم لقاء ممتع مع بقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: التمام منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحبك بي.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، هذه عناوينها: يوم إعلامي في جمال من ولاية المنستير لمتابعة مشروع إحداث منطقة سقوية بالمياه المستعملة المعالجة المتأتية من محطة التطهير بزاوية قنطش. تقادم أسطول الميكنة في زغوان يتسبب في خسارة 15% من صابة الحبوب. لتسهيل حركة السير بلدية القيروان تقر العمل بآلية رفع العربات المخالفة وتكبيل السيارات وسط المدينة. إلى تفاصيل النشرة، في إطار متابعة مشروع إحداث المنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة المتأتية من محطة التطهير بزاوية قنطش من معتمدية جمال، نظمت اليوم المعتمدية يوما إعلاميا ضم فلاحي الجهة ومكتب دراسات المشروع ومختلف الأطراف المتدخلة. وأوضح وكيل مكتب الدراسات ورئيس المشروع جلال العيادي أن هذا المشروع سيشمل 180 هكتار قابلة للتوسعة.
2: الدراسة عندها تو بدأت تقريبا حوالي 10 أيام، فيها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الجدوى، فيها تحديد المنطقة السقوية، مدى رغبة الفلاحين، دراسة التربة، دراسة الشبكة، دراسة مبسطة لشبكة التوسيع، وفيها التكلفة معناها نتاع المشروع والمردودية نتاعه الاقتصادية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفلاح. الدراسة هذه تقريبا فيها 80 يوم. بعد الدراسة هذه ثم الدراسات المعمقة في دراسات الإنجاز، اتفاق مع الإدارة أنه المشروع 180 هكتار، لكن اليوم نلقاو المحطة التصوير زادت برشا الإمكانيات نتاعها. هذا يقعد موضوع للدراسة مع المندوبية، أسكم مش نقعدوا في حدود المساحة القديمة وتقعد توسع على مدى طويل المستقبل، أو أن مش ندخلوا المساحة الكبيرة تفقوا مع الإدارة. بالنسبة للمياه هذه هي المحطة الموجودة توا فيها معالجة ثنائية، ولكن تم دراسة مشروع إعادة التهيئة نتاع المحطة، فيه معالجة ثلاثية وفيه توسعة للمحطة. بالنسبة للمسألة الفلاحية، هي الماء هذه صالح كل الزراعات ما عدا الخضر، تبيعها بعد ما نسبته من صلاحية الماء وصلاحية التربة، ولكن من ناحية نوعية المياه قابلة باش نسقيو بها الأعلاف والأشجار المثمرة والحبوب واستثنات الخضر. اليوم أول اجتماع مع الفلاحين نعلمهم بالمشروع بالدراسة ومش نشوفهم شنو مطالبهم.
0: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي أن أبرز مشاكل موسم الحصاد الذي انطلق أمس في الولاية هو تقادم أسطول الميكنة.

0: 50% من الصابه تبقى في الحصيده، الماكينات ما عادش كيما قبل. هو نداء للدوله، لو كان تسيب للفلاح خلي يجيبوا الماكينات الارواح، تاع فيهم الديوان، تاع فيهم التفيا، خلي يجيبوا الماكينات. انت اذا كان تقدرها الصابه ما بين 10 و15% اللي هي تبقى في الحصيده، هذوك ما يشروا لنا اسطول كامل جمهوري. نداء انه للدوله تنظر للموضوع هذا، وخاصه وزاره الفلاحه انه يلزمها تحط الثقل بتاعها في الشيء هذا. عندنا في الاشكاليات اللي ديما تعقلنا هي كيما خاصه نسنا مد الديابي اللي ما توجدتش، ولا مونيتر. لو كان توجدوا هذوما زوز مواد هذوما، انا نقول لك تجي اصابه قياسيه عمرها ما صارت في تونس. مع الامطار اللي جاتنا، ربي عطانا الامطار هذه الكل، راهي صراحه تكون الاصابه قياسيه.
1: من أجل تنظيم حركة المرور وسط مدينة القيروان وإضفاء انسيابي على عملية السير، أقرت بلدية القيروان العمل بآلية رفع العربات المخالفة وتكبيل السيارات التي لم تستجب لعلامات المرور. وأكد كاتب عام البلدية والمكلف بتسييرها حمادي عبد الله في تصريح لزميل نادر برجب أن هذا الإجراء تم اتخاذه فقط في وسط المدينة.
2: رفع كل ما يكون العربات اللي هي مخالفة في استاسون ممتاح معناها يكون في الطريق العام، ويقع معناها تكبيل اللي هما معناها ميشكلوش عائق على الانسيابية. الإجراءين هذوما أخذيناهم الهدف متاع أي مستعمل طريق يلقى روحه في الفضاء عموما، لأنه الحقيقة الرصيف اللي هو محتل في جانب منه من طرف المنتصبين ومن طرف التجار، ولات فما ظاهرة أخرى وأنه الرصيف هو ولا مكان لي معناه يكون ولا وقوف متاع السيارة، وحطينا مستودع الحجز الوقتي للسيارات هذية في المكان اللي هو ذا البلدي. دونك الدعوة باي موجهة لمستعملي الطريق لاحترام الإشارات المرور الأفقية والعمودية. نحن باهم من خالفوا إلا لما يكون مخالف علامات هذه عملية هذية متاع الكبال ولا متاع الشنجال، ما تهمش كامل المدينة وإلا كامل المنطقة البلدية، هي زوز مناطق محددة اللي هم وسط المدينة وبالطرقات الرئيسية اللي هي مؤدية إلى سبيطار بتاع ابن جزاء. بالنسبة لرفع السيارات 30 دينار وبالنسبة للكبين 20 دينار.
1: وفي علاقة بحركة المرور، شدد وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاح ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 25 و2034 و2000، شدد على أن هذه الاستراتيجية تعد خيارا سياديا من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسببه حوادث الطرقات. من جانبه، أكد رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن بن إبراهيم في تصريح لنجاة حسن على توحيد جهود كافة المتدخلين في مختلف الإدارات والجهات لتحقيق نتائج ملموسة في كل الولايات في مجال السلامة المرورية، مشيرا إلى أن المنسقين الجهويين هم المحرك الأساسي لتنفيذ الاستراتيجية وفق خصوصيات الجهات.
3: كيفية إسقاط الأنشطة المركزية إلى أنشطة على المستوى الجهات والمستوى المحلي باش نراو نتائج ملموس على مستوى 24 ولاية، تتطلب حضور المنسقين الجهويين اللي يلعبوا دور هام في تنفيذ توصيات وتوجيهات المجلس الوطني لسلامة المرور. اليوم حاضرين معنا 24 منسق جهوي من مختلف الولايات اللي هما غدا باش يكونوا المحرك الأساسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي والمحلي، وباش يسهروا على تنفيذها طيلة الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 وفق مؤشرات قياس ملموسة مضبوطة في الزمان ومحددة من ناحية الهيكل المسؤول والشركاء نتاعو تحت إشراف سيد الولايات وفق خصوصية الجهة. حبينا نجمعوا المركزي مع الجهوي باش نضمنوا استمرارية نتاع العمل والإسقاط نتاع المنظومة المركزية على المستوى الجهوي، لكي لا تبقى استراتيجية مجرد حبر على ورق ولكن تنفذ على أرض الواقع وفق خصوصية الجهة. الأهداف كانت على مستوى قصير التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البليغة بالنسبة لحوادث المرور، إدخال الرقمنة والمراقبة الآلية على الطرقات التونسية، واستغناء التكنولوجيا الحديثة خدمة لمجال السلامة المرورية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد، نظمت اليوم الجمعية التونسية لعلم الأحياء الدقيقة بكلية الصيدلة بالمنستير يوما تحسيسيا للاعتماد في مجال الصحية بحضور خبراء وممثلين عن عدد من الهياكل المختصة في مراقبة الجودة طبيا، فضلا عن مشاركة أصحاب مخابر طبية، حتى يكون الاعتماد رافع استراتيجية للثقة والأداء والاعتراف الدولي. رئيس الجمعية التونسية لعلم الأحياء الدقيقة الدكتور محجوب العوني وضح:

0: اليوم نعرف اللي الجودة أصبحت ثقافة، وأكثر من هذا أصبحت من أساسيات العمل في المخابر الصحية. هو يوم تحسيسي يحضروه خبراء ممثلين لعدة هياكل اللي تسهر على الجودة والمقاييس المعتمدة عالميا لتقييم الجودة واعتماد الإشهاد. كذلك يحضرها عديد رؤساء المخابر والباحثين في العلوم بصفة عامة، تبادل الخبرات مع المختصين في هذا الميدان. اليوم العالم سوق مفتوحة وهناك تنافس على الإنتاج ومواد الإنتاج، وهذه المواد لابد أن تخضع لمقاييس ومعايير دولية يقع الاعتراف بها دوليا وتدخل حرة في الأسواق العالمية حسب المقاييس المعتمدة للجودة. هو يوم تحسيسي لأهل الاختصاص في عدة ميادين، وخاصة اليوم اخترنا المخابر الطبية.
1: عشر دقائق بعد منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. يوم إعلامي في جمال لمتابعة مشروع إحداث المنطقة السقوية بالمياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بزاوية قنتش. تقادم أسطول الميكنة في زغوان يتسبب في خسارة 15% من صابة الحبوب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات لطفي المكي في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، وكامل فريق تحرير الأخبار آمنة غزال، حاتم بالحوش ونصير السكلي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يوصل مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لانطلاقة منافسات كأس العالم، وفور الوصول عناصر وطنية قامت بحصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد رحلة السفر. نذكر ببرنامج مقابلة المنتخب في الدور الأول نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح تونس تلعب ضد السويد، لقاء الافتتاحي. ثاني لقاء نهار الأحد 21 جوان مع 5 متاع الصباح ضد منتخب الياباني. ثالث لقاء يوم الجمعة 26 جوان مع منتصف الليل المنتخب الهولندي المنتخب الوطني التونسي. من جهة أخرى الفيفا اليوم يؤكد عدم قدرته حل أزمة منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تم استبعاده رسميا من منافسات كأس العالم. الحكومة الأمريكية رحلت أرتين إلى تركيا ثم رفضت طلب الفيفا السماح له بالدخول بسبب القانون الأمريكي. لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلنت عن طاقم حكام مقابلات افتتاح بطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا نهار الخميس بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. وبالمناسبة بعد 16 عام عن مباراة افتتاح كأس العالم نفس المنتخبين المكسيك وجنوب أفريقيا، وفي نفس اليوم أيضا 11 جوان 2010 وقتها كأس العالم جنوب أفريقيا والمكسيك افتتحوا كأس العالم في الوقت ذلك. بالنسبة المباراة القادمة إذن كما قلنا افتتاح كأس العالم 2026 نهار الخميس 8 متاع الليل، مباراة تزافر الحكم البرازيلي ويلتون سامبوا، يعاون ويلتون سامبوا كل من برونو بيريز كمساعد أول وبرونو بوشيليا كمساعد ثاني، الأوريغوياني خوان جابرييل بينيتيز كحكم رابع، مواطنو إدواردو كاردوزو كحكم مساعد بديل، الكولومبي نيكولاس جالو يتولى كحكم تقنية الفاردو ويعاونو الشيلي لإخوان لارا كحكم مساعد، والفرنسي جيروم بريسات باش يكون كحكم داعم لتقنية الفيديو. منتخبنا الوطني التونسي أقل من 20 عام البارح في إطار ودي تعادل مع المنتخب الجزائري بهدف لهدف، وفي القاهرة منتخب الكبريات يتعادل وديين مع المنتخب المصري هدفين لهدفين. على المستوى المحلي نحكي على فريق الاتحاد المنستيري، أصدرت الهيئة بلاغ تعلم فيه أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات، وذلك بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي وأحبائه. تتكون اللجنة من سامي سليمان رئيس، ثامر محمود، حاتم حرزلة، علي البحوري. تهدف هذه المبادرة إلى إطلاق جملة من المشاريع والبرامج الداعمة، وفي مقدمتها بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 2016-2017 على أن تكون مداخل هذه الحملة مخصصة بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفع خلال هذه الصائفة، ليتمكن الفريق من المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي المقبل. وصول العداء التونسية مروة بوزياني في مطار تونس قرطاج في أجواء احتفالية تعكس قيمة الإنجاز الرياضي اللي حققته البارح، كان في استقبالها اليوم ثلة من الشخصيات الرياضية قدم أعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية لألعاب القوى. نذكروا كانت العداء التونسية مروة بوزياني تحصل على المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم. سجلت بوزياني توقيت 8:59.28 جزء بالمئة لتواصل مسيرة نجاحها الدولية. نقطة النهاية، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: نتائجنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغ، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي، نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة الكرام. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: لا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الإنسان من شذوذ. فالزهر باسم والغابات باسمة والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسما لولا ما يعرض له من طمع وشر وأنانية تجعله عابسا، فكان بذلك نشازا في نغمات الطبيعة المنسجمة. ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه، ولا يرى الحقيقة من تدنس قلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه. فإذا كان العمل طيبا والفكر نظيفا والبواعث طاهرة، كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقيا، فرأى الدنيا جميلة كما خلقت، وإلا تغبش منظاره واسود زجاجه فرأى كل شيء أسود مغبشا. ورقة من دفتر قديم. لكل شيء غاية وحد، والعقل لا غاية له ولا حد، ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة والطيب. العقل يا صاحبي، العقل نور وضعه الله طبعا وغرزه في القلب كالنور في العين وهو البصر. فالعقل نور في القلب والبصر نور في العين، وهو ينقص ويزيد ويذهب ويعود. وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور، كذلك يدرك بنور العقل كثير من المحجوب والمستور، وعمى القلب كعمى البصر. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: ما عاد يا دنيا وقت للهوى، ما عاد همس الحب في وجداني، ما عاد نبض الحب ينطق بالمنى، وغضبت على الدنيا وعلى الإنسان. حملت أحلاما تلاشى سحرها كرفات قلب ضاق بالأكفان. ونسيت أزهارا غرسناها معا، وجنى عليها الدهر بالحرمان، وجنيت منها الحزن كأسا ظالما. كم ذبت يا عمري من الأحزان. وحسبت أن العمر بحر هادئ، فرأيت موج البحر كالبركان.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: الناس اثنان، ذو علم ومستمع واع، وسائرهم كاللغو والعكر. خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء. حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر. ينشأ الصغير على ما كان والده، إن العروق عليها ينبت الشجر. يكسى الوليد جديد العمر يلبسه، وكل يوم يرث الملبس الغالي. المرء يحيي مجده أبناؤه، ويموت آخر وهو في الأحياء. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: يا ليل، يا ليل لا تعتب علي إذا رحلت مع النهار. فالنورس الحيران عاد لأرضه، ما عاد يهفو للبحار. وأنامل الأيام يحنو نبضها، حتى دموع الأمس من فرحي تغار. وفمي تعانقه ابتسامات، هجرنا العمر حتى إنني ما كنت أحسبها تحن إلى المزار. فالضوء لاح على ظلال العمر،

يا ليل لا تعتب علي، فقد نزفت رحيق العمر بين يديك، وشعرت بالألم العميق يهزني في راحتيك، وشعرت أني طالما ألقيت أحزاني عليك. الآن أرحل عنك في أمل جديد، كم عاشت الآمال ترقص في خيالي من بعيد، وقضيت عمري كالصغير يشتاق عيدا، أي عيد. حتى رأيت القلب ينبض من جديد، لو كنت تعلم أنها مثل النهار يوما ستلقاها معي، سترى بأني لم أخنك، وإنما قلبي يحن إلى النهار.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إيش صار؟
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسي ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ديب مايند التابعة لجوجل ربط نماذج العالم التوليدي جيني 3 ببيانات خدمة التجول الافتراضي ستريت فيو، مما يتيح للمستخدمين إنشاء بيانات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلاقا من مواقع حقيقية على الخرائط. وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بتحديد موقع عبر الخريطة، تم اختيار طابع بصري اختياري كما عالم المحيطات أو الرمال الصحراوية أو العصر الحجري أو الأفلام بالأبيض والأسود، مع إضافة وصف للشخصية داخل المشهد. بعد هذا يبني نموذج جيني 3 عالم افتراضي قابلا للاستكشاف، يرتبط بنقطة بداية مستندة إلى نقاط حقيقية من خدمة ستريت فيو. وأكدت جوجل أن التقنية تعتمد على واجهة المابس إيماجيري جراوندينج، وهي أداة يستخدمها المطورين أصلا لإنشاء مشاهد بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي اعتمادا على بيانات ستريت فيو. وقد استعرضت الشركة قدرات النظام عبر نماذج تجريبية، وتشكل قاعدة بيانات الخرائط الضخمة اللي جمعتها جوجل على مدار سنوات عامل تفوق رئيسي للشركة، إذ تضم مكتبة واسعة من صور الطرق والمباني الداخلية والممرات المالية والمناطق التائية، وتستخدمها الشركة كمادة تدريبية ومرجع لإنشاء العوالم التوليدية. في المقابل لا تستهدف جوجل تحويل جيني إلى منتج استهلاكي بالدرجة الأولى، بل تراه بيئة تدريبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات باش يساعدها على التنقل والاستدلال والتعلم داخل عوالم افتراضية تحاكي الواقع. ويستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي سيما 2 التابع لديب مايند هذه التقنية بفعل وصفها ساحة تدريب، في حين تعتمد شركة الوايمو عليها لمحاكاة سيناريوهات قيادية واقعية خاصة بالسيارات الذاتية القيادية. ويقتصر دعم المواقع الواقعية حاليا على الولايات المتحدة مع خطط للتوسع لاحقا. وأوضحت ديب مايند أن المشروع مازال نموذج بحثي تجريبي، وأكدت أنها تعمل على تطوير نسخة أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار
2: الأربعة متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
3: تحية طيبة أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور أنه تم إعداد برنامج خصوصي تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة وتم توجه إلى خصوصية الجهات من شواطئ ومهرجانات وأسواق أسبوعية وموسم الحصاد من خلال التدخل على المستوى التوعوي والزجري. تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس ابتداء من الساعة 8 مساء وأفاد أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى أن ظاهرة اقتران الزهرة والمشتري ستمكن المختصين في علم الفلك من تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لعودة 4620 مهاجر غير شرعية من إفريقيا جنوب الصحراء طوعيا إلى بلدانهم منذ السنة الماضية وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا على العودة الطوعية وأن مخيم العامرة الكيلومتر 21 قد أصبح نقطة مركزية للتجميع ووضح أنه يتم يوميا تنظيم رحلات غير منتظمة لنقل المهاجرين من نساء وأطفال ورضع في إطار مقاربة إنسانية وقانونية وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية في لبنان ارتفعت إلى 8 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في جنوب لبنان وكثف الاحتلال الصهيوني غاراته على منطقة وقرى صور حيث شهدت حركة نزوح للأهالي بسبب الاعتداءات المتواصلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية مضيفا أن إبرام الاتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. وفي ذات السياق أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا وأضاف فانس أن الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. تصبحون الآن زميل رفقة أزنات في برنامج دروب النجاح متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مستمعينا الأعزاء، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كالعادة نواصل في التعريف بمراكز التكوين المهني والاختصاصات الموجودة فيها والأفاق التشغيلية الرحبة اللي تفتحها لكل خريجيه وخريجاته. طبعا احنا مع نهاية السنة الدراسية، برشا أولياء تلقى عندهم الحيرة المتواصلة، كيفاش باش نكمل مع صغيري؟ هل نكمل معه في المسار العادي؟ لربما يتحسن فيما بعد، وتبدأ التفكير دائما في إمكانيات وجود دروس الدعم والتدارك خلال الصائفة حتى يتجاوز التلميذ بعض الصعوبات في بعض المجالات العلمية ولا الأدبية ولا غيرها. ولكن البعض الآخر يقولك شيء، قد ما عملت نحس ولدي ولا بنتي ما همش متاع تعليم عادي، يلزمهم حاجة يتكونوا فيها صنعة، خدمة، مهنة من المهن اللي ربما يبدعوا فيها. وأعتقد دائما أنه راهو النجاح هي نجاحات مختلفة، ودروب عدة تؤدي إلى نجاح، منها التعليم والتعليم العالي، ولكن أيضا التكوين المهني اللي نجم يكون مسار هام جدا. وأثبتت التجربة في كل دول العالم تقريبا أنه التكوين المهني هو مسار هام وثابت للنجاح في مجال سوق الشغل، خاصة لمن يحسن الاختيار. ولهنا نعود نرجع للأولياء اللي عندهم الحيرة هذه، انهم انتوا يبداوا يتحركوا، يسالوا في مراكز التكوين المهني على الاختصاصات الموجوده حسب المستوى التعليمي لابنائهم وبناتهم، باعتبار انه راهو في بعض الاحيان نتمناو اختصاصات معينه ولكن ما نجموش نلقاوها تتماشى مع المستوى التعليمي لبنتنا او ولدنا. هذاك علاش نسالوا ونشوفوا الافاق التشغيليه، الامكانيات اللي تفتحها ليهم عند تخرجهم، سواء كان من خلال بعث مشروع خاص او من خلال العمل في القطاع الخاص. مع العلم انه وزارة التكوين المهني والتشغيل السنة عملت بادرة هامة جدا، وهي مسألة المتكون المبادر اللي تنخل عليها فكرة بعد قليل. هذاك علاش نقول لكم مستمعينا الكرام، تبعونا من خلال برنامج دروب النجاح في إذاعة المنستير حتى تعرفوا شنية الاختصاصات الموجودة، شنية مراكز التكوين المهني المفتوحة للعموم. نعود نذكر أننا نحكيه بالأساس على القطاع العمومي، ما نحكيوش على القطاع الخاص. والاختصاصات الموجودة شهادات متاحة هي شهادات منظرة مقيسة، شهادات صالحة للاستعمال والعمل في تونس وخارج تونس، من غير ما نلجؤ لحاجات أخرى، منها مثلا شهادة إثبات الكفاءة المهنية. بعد شوية نستقبل ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا وينورونا اليوم بالحضور متاحهم معنا في الإذاعة. اليوم يحضر معنا ممثلين وممثلات عن المركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى، نشوف الاختصاصات الموجودة فيه، المستويات المطلوبة، ثم أنماط التكوين والأفاق اللي يفتحها لخريجيه وخريجته. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا في متابعه عدد متجدد دائما كما قلت منذ قليل من برنامج دروب ونجاح. نحكيو تكوين مهني، اختصاصات مطلوبه في سوق الشغل، اختصاصات ينجم الانسان اللي ما يقبلش شكون يتحكم فيه، شكون يحكم فيه، ينجم ينتصب لحسابه خاص. صحيح باش يكون عنده مشاكل بعد مع الكليونات، خاطر احنا نوعيه معينه من الحرفاء ولات للاسف مع انت مجتمع يعرف تطور كبير برشا في نسيجه، ولكن في الاثناء خير من اللي يتعامل مع ناس ما تقدرش خدمته وما تفهمش اللي حاجته به، خاصة في المؤسسات القطاع الخاص حتى العمومي زاد كيف كيف راهو هذاك ممكن أقوى وقتين ما يقدرش قيمة الناس اللي تخدم معاه. أما كمان في القطاع الخاص اللي ما يحبش كل يسيطر عليه ويحكم فيه وقتش دخل وقتش خرج، المهم اللي عنده روندمون مزيان دونك ينجم ينتصب لحسابه الخاص وينجم يكون مبادر متميز. وهذه من الحاجات اللي شجع عليها سناء الوزارة، وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني. اليوم باش نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى، وسعيدة جدا جدا جدا باستقبال السيدة إيمان العروسي مديرة هذا المركز. يقولها أهلا وسهلا بك، منورتنا برشا.
1: سلامة، شكرا على الاستضافة مدام رفقة.
0: يعيشك وشكرا على قبولكم الدعوة.
1: عيشك، مرسي بوكو.
0: هذا كما قال من اللقاء استنيناه على مدة حتى عيدنا بعد العيد وبعد كده باش نتلقاو توا، اما لقاء مزيان ان شاء الله يكون باش نعرفوا بمختلف الاختصاصات الموجودة في هذا المركز، مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى. رحب بسي وسيم حميدة مكون في اختصاص الميكانيك، اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: السلام، مرحبا بك، دونك شرفني نكون موجود معك. مرحبا.
0: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا لقبولكم الدعوه. نعرف راهو انسان معناتها كيفاش يجي للاذاعه وباش يعمل ديبلاسمون يضيع وقت كبير برشا. أحب. مش كيما بدا سور لو شون في مركز التكوين باش يجي في ساعاته نتاع الخدمه، كيما باش يجي يعمل ديبلاسمون باش يجي للاذاعه، دونك معناتها نقولوا احنا نهار كامل على ذمه البرنامج. فشكرا جزيلا، بارك الله فيكم مره اخرى. سي جمال بن عمار مكون رئيس مسلك في اختصاص الالكتريك، اهلا وسهلا بك. مرحبا.
3: مرحبا مدام رفقه، مرحبا بالساده المستمعين. ان شاء الله اليوم نقدموا الاضافه خاصه بالنسبه لطالبي التكوين المهني، وان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم ان شاء الله
0: بإذن الله. دائما خفيف ظل، أهلا وسهلا بكم، منورينا دائما. مدام وفاء سلامة هي مكونة، ولكن أيضا يظهر لي زادة كيف كيف مكونة في المسابقة متاع المبادرة المتكونة، أهلا وسهلا بك. مرحبا منورتنا.
4: وبك أكثر، شكرا. عايشك مدام وفاء سلامة، مستشار تدريب في الإعلامية ومؤطرة ومرافقة للمتكونين في إطار مسابقة المتكون مبادر. إن شاء الله نعطيكم عليها فكرة، هي الحق تجربة أولى سواء على النطاق الوطني وإلا في نطاق احنا السنتر متاعنا. كان تجربة حلوة على الأخر وإن شاء الله نعطيكم عليها فكرة.
0: بيه هذك الصحة، بارك الله فيك. سياسين حامدي هو متكون ومتكون مبادر شارك في المسابقة، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
5: عايشك، أهلا وشكرا على حسن الضيافة والاستقبال. احنا اليوم إن شاء الله قدموا لكم حصة نحطوا فيها الشباب اللي كيف كيفهم باش ينجموا معناها يسعوا يشاركوا في التكوين المهني معناها ويبعدوا على المحيط اللي داير صاير تو.
0: بالضبط. انا باش نبدا بيك اليوم بصفه استثنائيه.
5: تفضل.
0: قالوا لي الدينامو بتاع المركز، قلت اي خلينا نبدا بيك خاطر هما حاشمين، خلينا نبدا بك انت. دونك خلينا نشوف ياسين، انت وين وصلت في القرايه؟
5: وصلت نيفو بريمير.
0: بريمير اني بريمير اني وصلتها وانت معناتها عندك موين بها، والا وصلتها بدا ازاي؟
5: الحقيقه كي تعديت من فيها معناها تعديت نيفو معناها 10 معنا قد كي وصلت البريمير باش تلقى صعوبه المواد العلميه الكل باش تولي باللغه الفرنسيه وباش تلقى تحويل كبير، وهي ديجا اكبر نسبه بطاله. هذاك علاش معناها الشباب مش لاقي يروحوا في البريمير، اكثر نسبه بطاله قاعده تصير تو شرق كل شيء بالفرنسي، وهي اكثر صعوبه يواجهها تو التلميذ التونسي.
0: وعلاش اللغه الفرنسيه على معزه ولا محلاه
5: بالنسبه لنا نحن؟ كي معناها بالنسبه للمرحله الصغرى هذيك نتعلموا فيها اللغه الفرنسيه، جات بيريود تفوتك وانت ما تتبعش معاش تلقى روحك بعد.
0: كيف حتى الانجليزيه كيف كيف، دونك هي نقول انا غرام وراه اتو مومون في كل وقت وفي كل لحظه تنجم تدارك اذا كنت تحب تعرف. معناتها صيفيه الانسان كيما صيف السنه صيفيه ملي نصلعوا حتى نرجعوا للفرونتري سكولير نجموا نتداركوا ونعملوا هيك معناتها كيفاش نقول انا، ما حتى ساعات نرجعوا للحروف الاولانيين وللسيلاب الاولانيين ونجموا ندركوا امورنا للي يحب. اما يظهر لي الوعي بانك انت تدارك المساله هذه صعيب شويه منه.
5: صعيبه اصلا كنت خمم فيها تايس، تلقى صعوبه كبيره برشا. تلقى صعوبه كبيره برشا باش معناها انك انت تخلط روحك انك تفهم الحاجات هذيك والباز نتاعها.
0: والله اجي نقول لك انا ديما ناخذها اللغات هي لغات حية بالأساس، واللغات هي استعمال، واللغات وإنك تسمع وإنك تتفرج مثلاً على أفلام ولا تيليفيلم ولا وثائقيات وإلا صور متحركة باللغة الفرنسية، تسمع حتى بعض الأغاني باللغة الفرنسية، تسمع راديو باللغة الفرنسية عن الارتيسي، معناها من أعز تقريباً الإذاعات الموجودة في تونس اللي فيها لغة فرنسية زادة محلاها محلاها. هذا من الأول معناتها إذا كنا نحبه إحنا باش نديرك مثلا النجم.
5: والله كلامك صحيح مدام، اصلا ديجا كان جيت نفس العقليه هذه بريود التالي معناها ما يصيرش هذا الكل.
0: والنجم تدارك يعني راه ساعاتك اللي جيت توريستيك، معناتها ما نحكيش المتخرجين خريجين المراكز التكوين المهني ولا الجامعات، الاستعمال نتاعهم ساعات نقول لهم في اللغه نتاعهم كسوسوا فرنسويه ولا انجليزيه ولا ايطاليه ولا المانيه خير برشا من حاملي اجازات وفي بعض الاحيان دكتوراه مختصين في لغه من اللغات الحيه وهم ما عندهمش اللغه هكي. دونك يستعمل استعمل
5: صحيح.
0: ان شاء الله بقدره ربي انت هتوا في في في قادم الايام بعد ما نشوف الاختصاص نتاعك باش تحتاجها اعتقد اللغه الفرنسيه كما الانجليزيه، معناتها احتياج كبير وباش تلقى روحك تعلمتها وانت حاببها. صح تقول يا انت هاي كانت سهله شبيني ما
5: كي تو معناها حتى تو بالنسبه للمانتونس الدستريه الاغلبيه المونتكنيك كل بالفرنسي ولازمك ديجا ثقافه فرنسيه.
0: أيوة.
5: حتى الدفورات تاعنا فاهم بالفرنسيه معناها مش تلقى تساهل كبير خاطر نفس لي مو تكنيك يتعاودوا وتحس تقارب اكثر في القرايه معناها تحس روحك في المحيط نتاعك وتفهم اللغه الفرنسيه وتدخل في وسطها اكثر وتعمق فيها وديجا لي نفس لي مو تكنيك تتعاودوا بشويه بشويه السعه نتاعك تكبر.
0: باهي دونك وصلنا للبريمراني لقينا روحنا باش تصعب علينا الدنيا. كيفاش خممت في التكوين المهني وشو شكون خمم لك في التكوين المهني؟
5: والله الحق من الاول انا ما خممتش في التكوين المهني، ديريكت معناها مشيت للشارع و صار مسار وصارت برشا مشاكل وكل من بعد لقيت روحي في مشاكل وخزرت القدام قلت تاني مش ننجح هكا ومش نتعب في حياتي برشا.
0: أيوة.
5: العائلة حبوا يدركوني وقفوا معايا برشا ونصحوني تكوين المهني.
0: أي.
5: حق كانت تجربة حلوة ياسر. عام قريت معناها سي بي إلكتروميكانيك اللي هو
0: يفتح. كيفاش مشيت تسعى المركز التكوين هذايا والتدريب المهني القلعة أنت من القلعة؟
5: لا من شط مريم.
0: من شط مريم، كيفاش سمعت به مركز التكوين هذايا؟
5: ديجا معروف وهو أقرب معناها سونتر موجود لنا وبرشا.
0: أنت لوشت على القرب أنت ولا لوشت على الاختصاصات؟
5: لا لقيت فيه برشا فرص نجاح.
0: إي.
5: مشيت قصدتهم معناها مشيت وقت ثاني وبابا هزني.
0: في الصيف؟
5: في الصيف أي وقتها في جوان.
0: في جوان إي. على الاول هكا تبارك الله عليك خاطر فما بيت في كان في سبتمبر
5: بعد عام بعد عام اللي بطل
0: اي بعد عام ما قلنا عملت شاطح بعد حد في الشارع وبعد عندك كل لحظه الوعي والادراك اللي انت قاعد تعمل فيه شي وصلك الى طريق مسدود
5: ما انا مش كي بطلت عام جديد عام
0: اي مثالش اللي الي بعده ما على جوا على بكري يتسمى مثالش اي
6: القارم دخلوا في
5: شي ثاني وبابا
6: القارم من جوا
5: فهمت الاختصاصات الكل اللي فيه ولقيت انه احسن معناها اختصاص نبداه بالسيابي اللي هو الكتروميكانيك اللي هو يفتح معناها على برشا افاق كبيره وتنجم تكمل به القدام.
0: الكتروميكانيك فاش هذا فسر لي ما نفهمش معناتها في العشاء هذه الكتروميكانيك نتاع شنو نتاع ميكانيك سيارات ميكانيك
5: الكتروميكانيك
0: صناعي شنو معناه
5: ميكانيك صناعي كل ما هو اندستريال
0: اي
5: حل على كل ما هو اندستريال شويه تقدمت ثاني حاسيلو كي خذيت بالسيابي ما حبستش كملت وصلت بي تي بي ما تونس اندستريال اللي هي معناها طالبين برشا فرص شغل وفيها برشا فرص شغل وفيها معناها مستقبل كبير
0: هو اللي يحب يوصل. اي هو الحقيقه ياسين انا توا كي تقول لي مثلا عملت شاطح باتح عام وبعد جيت انت يونسك في جوان نتصور كانوا ايتا دورجونس معناتها جابوك بطريقه مستعجله يجي نحطوك في بلاصه خلي يريد خلي يرزن يعب العقل ويشوف حياته. عملت سي بي وبعد مشيت تعمل في البي تي بي معناها
5: لقيت روحي انا لقيت انه حاجه هذيك تنجم تنفعني.
0: كيفاش تخلصت من شيطنا هكا وكل المحاولات الانحراف كيفاش نجمت معناها
5: لقيت برشا معناها فرص نجاح ديجا اصلا ديما يجيونا فرص نجاح للسونتر ويعرفوا برواحهم ويشجعوك.
0: كيفاش رضت كيفاش رضت بالعربي كيفاش رضت
5: قلت لك قلت لك لقيت برشا فرص نجاح اللي هما
0: امنت بهم الدقيقه الاولى هو يجي يقول لك انا فرصه عمك قصه نجاح نتاعي كذا كذا
5: فما يحكيوا لنا قصص النجاح نتاعهم ويحكيوا لي هما كانوا يعيشوا في نفس اللي عشناه نحن وفما تراك التغيير الكبير اللي صار تقولني علاش ما نوليش كيفهم. انت وحدك وحدك تفهم المستقبل نتاعك لازم معناها تركز فيه روحك ولازمك تسعى باش تمشي لقدام. ما حبستش كملت البي تي بي نتاعي قلت علاش ما نكونش كيفهم معناها وعطيت فرصه لروحي وان شاء الله معناها نكون قد
0: ان شاء الله باذن الله.
7: مدام رفقه الحقيقه راهو اللي يقول فيه صحيح خاطر المعلومه تتعدى مش من شاب لشاب يحوها بعين الاعتبار اكثر بتيتر من نحكي ونحن اللي فورماتور نتاعهم دونك
0: جوستومون هيك علاش انا بديت بيه وحبيت معناتها يوجه الكلام نتاعو للمستمعين والمستمعات خاطر راه كي تقول لي ولد في سن المراهقه بدأ بشتيش وقعد عام كامل في الشارع، خلينا نقول ما بين قوسين مع احترامي وتقدير العائلة متاعك وكل، أما في الشارع مع أخذ ورد ومشاكل ونعرف شو يصير معناه، ولكن في الأثناء عام أما ما طولتش برشا ورجعت للقالب الصحيح والترينو متاعك بدأ يمشي على السكة. نعرف اللي فما معناها فما ديودة با ولسي مش بشي تخلص من كاركتيره تماما، معناتها من طبيعته تماما. عش قلت كنا كيفاش رضت، خاطر هذا هو سؤال اللي يسألوه لي بارون الوالدي. أي. أنا ولدي ولا بنتي بدأت تمشي في ثنية معينة، كيفاش في فترة زمنية معينة تلميذ ولا مراهق ولا شاب ينجم يريث
5: يتصلح
0: صحيح يتصلح ينجم يكون إنه أحسن اختيار الاختصاص
5: تكوين مهني
0: صحيح تكوين مهني اختصاص اللي أحسن تختيار وانتي وتغرمت به، خاطر من غير غرام لك حتى انتي رك ما قلت فك عليا ما يشح ما يشح
5: حكاية روحك وسط عائلتك صحيح خذي رفة كبير على البروغرام اللي يقرأ به اللي يقرأ به في الليسية واللي يقرأ به في تكوين مهني
0: يهو هذو ما يقريوا بفرنسي والاخرين بفرنسي
5: ليه مش نحكي على نحكي على الكومينيكاسيون
0: إيه.
5: هذو ما اقرب برشا التكوين المهني حتى البروفيت يكونوا اقرب برشا ليك ويحكيوا معاك
0: بيبسطولك
5: بيبسطولك بابسط الطرق وبالطرق اللي تي تفهمها ويسهلوا لك المعلومه قد ما تكون ما هي سهله معنا
0: به. ومع هذايا انت قصص النجاح اللي جات قدامك معناتها شفت اللي راهو الاختصاص هذا ينجم يخرج ناس تنجح تصور فلوس خاطر احنا نخدموا على خاطر الفلوس وتشد ثنيتها بالمعقول معناها تقريبا من اكثر القصص اللي تاثرت بها كتعديت قدامك ما غير ما تسمي لي شكون اما شنو عمل في حياته ولا عملت في حياتها.
5: والله بالنسبه لهذه معناها اني تعرفت عليه ما عنديش بيريود كبيره برشا، حكى لي قصه النجاح نتاعه اللي هو كان يعيش في نفس الحاله اللي كنت نعيش فيها هاني وتو معناها الحمد لله حال شركه كبيره نتاع سيستم الهرم وكاميرات ويخدم في تونس كامل
0: تري بيان باهي خرق العاده يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك تنصح أنت بالتكوين المهني
5: تباع ديجا هذيك الخيار الوحيد للشباب اللي سعيه فاتوا معناها مرحلة الدراسة هذيك ما عاش نجم يخلط روحه غادي فرصة جديدة دي باش تبني روحك وباش تصلح من روحك وتبني مستقبلك.
0: أنت حاليا ما زلت تواصل في التكوين متاعك
5: إن شاء الله
0: فانا قسم تقرأ في البي تي بي العام الثاني
5: تي امي صنويت
0: مع تقريب تكمل قداش تخرج
5: باساجي في اخر في فيفري
0: ان شاء الله
5: زي ستاج وفاز
0: باهي خارق العاده. تنرجع من بعد حكايه المتكون المبادر خاطر ديما تفكرني في الطالب المبادر تنحكيوا عليها باكثر تفاصيل. معناتك الصحه بارك الله فيك. دونك اذا كان عندكم ولدكم ولا بنتكم بدات تخرج من الاطار العام ومقلقتكم راهو امكانيه الاصلاح بتاع الشخصيه والتمبيرامون بتاع الشاب المراهق ممكنه بحسن اختيار مركز تكوين مهني وأيضا بأنه ينصت إلى قصص نجاح نجم تكون هي قادح وملهم ليه حتى يختار وحتى يقول هاو فما الناس نجحت إيش بيني ما ننجحش وراه القاعدة برشا في القهوة ما عندها ما عنده وين توصل والشارع ما عنده وين يوصل ولكنه يوصل الله اللي يقدر ببين السجن تبدأ محلولة على خاطر راهو برشا مرات الشارع يوري للشاب ولا للشابة مجالات متاع الجريمة اللي هي كبيرة برشا واللي ما عندها كما قلنا ما توصل في الطريق الصحيح ما توصل للطريق الخايب على اللي قدر علينا به. بعد ما شفنا ياسين حامدي مدام إيمان العروسي مديرة مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى اللي كانت تعطينا فكرة على هذا المركز تفضل.
8: دونك ميرسي مرة أخرى. دونك مركز التكوين والتدريب المهني بالقلعة الكبرى أحدث سنة 2006 موجود في المنطقة الصناعية القلعة الكبرى اللي تابعة لولاية سوسة دونك وهذا باش يميز السنتر موقع جغرافي اللي هو موجود في الصحن هذايا الكبير ولا الحوض الصناعي مؤسسات اقتصادية دونك هذا اللي سهل زادا يسهل لنا عملية احنا خاطر في السنتر نعطيو التكوين التقني يسهل لنا التكميلي دونك في علاقة كبيرة مع المؤسسات الاقتصادية هذية الصناعية دونك وهو السنتر المركز متاعنا جاي تلبية لحاجيات الصناعيين الموجودة في المنطقة دونك كان مكسب ومازال بيان سور ان شاء الله مازال ان شاء الله في تطور مكسب للجهة وجهات والمدن المجاورة لمدينة القلعة دونك السنتر اطلقت اول دورة تكوينية في 1 سبتمبر 2006 يأمن 5 اختصاصات متقسمين على زوز على 2 نيفو. عنا النيفو الأولاني تقني مهني في الصيانة الصناعية وعنا زادة السبيسياليتي وهذه زادة عليها إقبال كبير الصيانة الصناعية الناس كوليكية ذات تشغيلية عالية كيف كيف عندنا سبيسياليتي ثانية صيانة في صيانة في تجهيزات الكهرباء منزلية الكهربائية دونك زاد الاختصاص هذايا عنده نسبة تشغيلية هامة وكبيرة إن شاء الله تو نحكيو في الأبان عليه نقص الأقبال الحقيقة نحبوا نسلطوا عليه الأضواء دونك هذا بالنسبة لاختصاص النيفو اللولاني نتاع مهني تقني مهني دونك اللي هو المعروف بالبي تي بي النيفو نتاعو دوزيام اني منهات او شهاده كفاءه مهنيه في نفس المسلك كيف كيف عندنا ثلاثه اختصاصات في نيفو سي اي بي اللي هو تقني مؤهل شهاده كفاءه مهنيه عندنا اللي كان يحكي عليه الاختصاص ياسين
9: كهربائي
8: ميكانيكي عندنا زادة كيف كيف مركب في كهرباء البناء مركب الأسلاك الكهربائية وإن شاء الله بروشينمون باش يصير في نطاق التطوير إيتو طلب زادة بيان سور وباش أحداث اختصاصات جديدة نحكيو عليها إن شاء الله في الأبان دونك هذا هو دونك سنتر فريمون يميز هو مشاع الحقيقة في في في في المنطقة نتاعو يحاول باش يأمن ويرافق لي جون نتاعنا ان شاء الله نحن هوني عندنا من نهار اللي يدخل للجون عندنا وحده مرافقه من نهار اللي يدخل من نهار اللي يجي باش يقدم لانسكريبسيون نتاعو حتى لين يتخرج قلت ربي دونك يدي او نيفو المركز كيف كيف عندنا اطار بيداغوجي كفء دونك من هنا نحن نحاولوا باش نخرجوا يد عامله انتيليجونت سواء الانتساب الخاص في ميدان الريادة تاو المعروف نسكوليكية والدولة تشجع عليه انتساب الخاص الجون وكيف كيف بيان سور اللي يحب يخدم في مؤسسة مؤجر فهمت احنا اللي هنايا نحضروا لمان دوفغ
0: تكون يد عاملة مختصة
8: يد عاملة مختصة ومن هوني شق طريق الجون وإحنا ما إنا كان إن شاء الله طريق وإلا سبل جديدة وإلا سبيل للنجاح منجم يكون كان سبيل للنجاح تكوين مهني واختيار ما هوش خيار دونك وإن شاء الله ربي
0: يسهل
8: الكل واللي جينا الكل متكونين كل كي وطالبي التكوين نحاولوا نرافقوهم ونحاولوا نكونوهم وكاو ان شاء الله هم معايا ما شاء الله جايبه سي جمال بن عمار رئيس مسلك اختصاص كهرباء وسي كيف كيف سي وسيم حميده في اختصاص الميكانيك وهما اللي باش يعرفوا بالاختصاصات الكل واللي حاجته بحاجه يسمع يعني فوالا نجاوب
0: جوست الانماط نتاع التكوين نتاعكم
8: عندنا نمط التداول بالتداول يعني باساج الباساج اللي هو كنا نحكيوا عليه بشهرين في الشهرين ونص في المركز شهرين ونص في المؤسسه
0: وتخدموا بنمط نتاع معناتها انتم مركز تكوين وتدريب تخدموا بالتدريب
8: المهني عندنا لابرونتيساج دونك هذيك بيان سور كيما نقولوا نحن نواة التكوين هي فان كونت بالابرنتيساج بالتدريب دونك اذا هو موجود اللي يجينا الكوليكي يجي نعملوا لو كونطرا بيان سور ا بارتير دو 15 ans
9: توفر في الشروط القانونيه بيان سور مفتحين جميع عقود التدريب فيما يخص قطاعنا احنا تقريبا احنا مركز تكوين وتدريب مهني لكن احنا في شكل تدريب مركز تكوين وتدريب لكن احنا ريال ما قطاعي نعمل قطاع خمسة اختصاصات في شهاده منظره اللي كانت تحكي عليهم السيده المديره دونك نعاود نبسطهم
0: هما
9: دونك فوالا في مستوى مؤهل تقني مهني اختصاص تقني صيانه صناعيه ونامنوا هنا حضوريا ونامنوا دروس مسائيه للشغالين دونك في اطار شراكه مع مركز التكوين المستمر للشغالين وهذا مهم ياسر نقله نوعيه للمركز انطلقنا دونك في تكوين الاعوان اللي موجودين يخدموا في الشركات ويحب يطور مستواه ويحب يترقى مهنيا دونك عندنا حضور مسائيا نامنوا فيها في مخص تقني مهني في مشهد البي تي بي كذلك عندنا تقني في صيانه التجهيزات الكهربائيه المنزليه والتجهيزات المطابخ والتنظيف هذا برنامج هذا اختصاص من احسن ما فما مطلوب في سوق الشغل الوطنيه والخارجي تو نحكيوا عليه شويه اخرى دونك نعطيه مساحه ممتاز جدا اختصاص ممتاز جدا مطلوب محليا ومطلوب واحسن اختصاص في الانتربرناريا أحسن اختصاص تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية المنزلية وتجهيزات المطابخ والتنظيف.
0: هذوما الإلكتروميناجية.
9: هذوما الإلكتروميناجية. لأنه قاع تحديث لأن توا إحنا في الوكالة مشكورة الزملاء في الوكالة التونسية خاصة في الكوتي بيداغوجيك في الإدارة البيداغوجية طوروا البرنامج هذا وكان زوز اختصاصات. كان زوز اختصاصات يضم الإلكتروميناجية وحده والوتيليري وحده. عملنا توا بروجرام دي تي توا في المراحل النهائية باش يأمن الزوز في نفس الوقت.
0: ما تنجمش تفصل ما بيناتهم
9: يعطيك الصحة وتو باش يولي منفتح على القطاع كل الخاص والعام اش معناه باش تلقاه مطلوب في المساحات مطلوب في اليوتيليري مطلوب في وهو احسن مطلوب عندنا في الخارج مطلوب بصفة كبيرة برشا هواني في كونتاكت مع برشا وليدات قراو عندي يعيشوا لبرا معناها توا قالوا لي كان نلقاو نعملوها ديستانس قلت لهم ما نجموش نعملوها ديستانس خاطر يتطلب فما اشغال تطبيقيه تتطلب حضوريين معناها اختصاص ممتاز جدا تلقاه في الكلينيك يخدموا تلقاوهم في لي زونتربريز نلقاوهم في لي شان دي مونتاج اللي عندنا في تونس توا احنا في القلعه الكبيره عندنا برشا دي شان دي مونتاج نتاع الكتروميناجي يركبوا في لي شوفو يركبوا في لي ماشين لافي لي فريغو تكنيك دونك لي سوسيتي اللي يعملوا لي فريغو دونك هذوكم اللي يعملوا لي ماشين معناها هيك الماكينات اللي تطيب وكل ما هو دجاج وكل ما هو روتي وكسيتيرا هذوما اللي يصلحوهم اللي يركبوهم اللي يخدموهم دونك قطاع ممتاز جدا كذلك يشجع على الانتصاب لكلهم دونك دي زاتوليي ويحلوا دي بتيزون تربريز صغار كل ما يشارجيو الكليماتيزورات مطلوبين في دونك تلقاه مطلوبين في سوق الشغل بصفه كبيره برشا دونك الاختصاص الثلاثه الاخرين في مستوى كفاءه مهني واللي هما كهرباء ميكانيكي ومركب اسلاك كهرباء ومركب في كهرباء البناء وهم ثلاثه اختصاصات يشجعوا على الانتصاب لحساب الخاص خاطر فيها واحد باش يركب نقولوا احنا بالعاميه بسطوها للاخيان اللي يسمعوا يركب لي زانسلاسيون تاع الديار الكتريسيتي دي باتيمو عندنا تهرم كبير فيه لي زيكتريسيان كان ترجع لحومتك في النطوراج نتاعك وين تسكن تلقرب الكتريسيان تحب تعيط له على لابان نتاع الكتريك تلقى عمك صالح احنا توا مش
0: عارفين ولا
9: وتلقاه تهرم كبير ياسر وليداتنا دونك مطلوب برشا واليوم مع الدوموتيك والانفتاح نتاعنا احنا في ديارنا واللوكسيس اللي نعيشوا فيه ولات لانستالاسيون تاع الدار ما عادش شكل قرص وانبوبه ولات طالبين هكا دي دي دي, دي, دي سيستيم دي لومينيزيتي ولا دخلنا برشا حاجات ولا نحكيوا على الدوموتيك مطلوب اختصاصات ممتاز جدا
0: مطلوب الاختصاصات وعندنا بطاله معناتها حاجات اللي هي
9: احنا في القلعه الكبيره احنا في القلعه الكبيره الاختصاصات اللي نأملوا فيها نسبه الامبوش فوق 90%
0: اي معناته نسبه الامتلاء في الاختصاصات
9: ليه الاختصاصات احنا الحمد لله الفضل لله في المركز ما عندناش مشكل في الامتلاء بالعكس احنا ديما سيرك
0: سير نور سير اي خرق العاده
9: احنا راح توا في الاندستريال والمكان الموجود فيه احنا بالعكس احنا توا احنا توا حتى الاداره العامه نتاعنا احنا نقريو معناها اكثر من البيزوان نتاعنا اكثر من الكاباسيتي نتاع السنتر اي احنا نقريو ديما باش تلقى خمسه مجموعات زايدين على البيزوان نتاعنا في المركز لان عندنا طلب الحقيقه والاداره ما ترفضناش طلب في ساعات باش نامنوا دونك الفضل لله من اللي تخلق السونتر انا جيت للسونتر بعد 3 سنين ملي صار من 2010 واحنا نخدموا سير كونتيتي باش نامنوا الطلب
0: هذا في الكهرباء اما كي نرجع للصيانه التجهيزات الكهرومنزليه عليه اقباله
9: ما عندوش ثقف هذا علاش احنا المتقبل للسوق المتقبل للسوق ديما احلى الولي يخمم في ولده مسمار في حيطك الفكرة كونه نحب نخدمه يودي تو المستقبل للانتربرينيا اليوم المستقبل كونه غدوه هاو ناخذ اكزامبل بسي تي اس راهي شارج نتاع غاز جيب احنا اليوم في باريود بيك نتاع شارج نتاع غاز جيب واحد باش يشارجي لك الغاز اقل انترفونسيون باش نقولوها تعريفة 80 دينار راه يعمل 3 4 كل يوم
0: بالضبط
9: فيه 15000 مصروف اي اونتر جيمي باش تلقى 60 دينار
0: ربح صافي
9: ربح صافي
0: ما
9: يعملهاش انا موظف تي هوك في تخدم في شركه تي انجينير ما يعملهاش تو يخدم في الدوله نقولوا معناها دي سالير ما غير ما نحكيو صدقني ها الاختصاص هذاك تو مطلوب تو حتى احنا قرب نمشيو للاندستري تو حتى لي زوتيل ولا يعمل في كونفونسيونات ولا يعمل في كونتراتوات ما عادش يحب ينتدب يجيبك انت يعمل معاك كونترا ولادنا اللي عندي ولاد تو يقراو عندي كلهم عاملين ولاد قراب وكنت نحبهم برشا قراو عندي فما خمسه ولا سته عاملين شركات ويخدموا في الحاجه هذيك هاو
0: تري بيان
9: بالصيانه الصناعيه فما ولاد ديجا خو يخدم معاه تو خو مزيان هو يخدم معاه وما شاء الله منفتح على ما عادش مكتفي بسوسه الكل والله فينا الموت لبته نلقاه في تونس يخدم في خدمه في سوسيتي في تونس معناها اليوم فكره
0: خاصه يتعلم الصنعه ويخدمها ويتقنها
9: وهي الاختصاص ظاهره وفما حاجه زايده فيه مطلوب في السوق الخارجي
0: ولدي يعني ما انا ماذا بيا تسكر السوق الخارجي
9: احنا
0: يا ولادي راهي بنات فرغت من الاولاد وفرغت من البنات يا ولادي اعطينا يد العامله في تونس قلبي غفله من الخروج لبرا
9: احنا ديما ولادنا نحبوهم كي يمشيوا ويكونوا سفراء نحب يمشي يصنع. سامحني الله غالب احنا ما نجمش نشد ولادنا كلهم مغرب
0: ودي ما هي ثقافه احنا جات 2011 تقول شي شعله تحريقه في البلاد شدوا كذا الاولاد فر هيربين تقول شي ماشيين للجنه او هما ماشيين لبلايز اقوى منا خاطر هي كتبت فما اسم عالمية عن الناس الكل
9: ومانيش حكي
0: باركونتر احنا باركونتر ولادنا تو بالاختصاص هذه نقول انا مثلا كاجت في العمر هذا وتعلمت شوية تصليح متاع تجهيزات كارو منزلي تي نجم نكون انا من تركينا من تركن دارنا
9: اليوم الكوجينة
0: نصلح ما نصلح
9: اليوم الكوجينة متاعنا في تونس اليوم احنا العائلة التونسي ولاد كلها ماشينيزم كلها ماشينات روبوات
0: ما تقولش كل يصلحها
9: يعطيك الصحه
0: ها نعطيك انا مارو معبي في داري مثلا بالماكينات العادمه
9: وصدقني
0: اللي هي تقيس في دوريا معناها باش ترجع تخدم اما تلقاش كون صناعي
9: ساعات باش نقول لك احنا حتى عندنا زملاء كفاء ساعات تلقى احنا حفوا بعضنا نجيبوا له روبو وقف تلقاه بان ما يجي شيء معناها على ضربه سودير
0: ساعات نتاع جلده نتاع سودير كيما
9: قلت لك تاكد تشد عليك 20 دينار
0: اي
9: تاكد وكان تهزوا لبرا زميل ساعات فما زميل معناها ولا ديما مسكين نقلقوه معناها تلقى ديزانترفونسيون بصاد ما تلقاش كون يعملهم لك
0: جوستومون هذه علاش قلت لك هي الامكانيات راهي موجوده في البلاد
9: اليوم السيشوار في الدار ولا حياتي للولاد اليوم الكوجينه نتاعنا ولات ماشينيزم كلها ما نلقاوش يد عامة
0: معناتها يقص الضوء حتى المهارس ما عادش تلقى خاطر ما عادش نطلعوا
9: سنسنا بحاجه اللي تخدم لنا فيسع ولا يفور فيزيك ولا حتى شيء
0: بالضبط
9: اختصاص هذاك مطلوب بصفه كبيره برشا وفيه تو دومبوش رهيب ورونتابيليتي والوليدات اللي يخرجوا من عندنا ما يقعدوش بطاله ما تهز تليفونه كان حاجتك ما تلقى حتى حد بطال واحنا قراب لاولادنا احنا علاش توا ياسين وقصه نجاح ياسين كي جانا اجيتي لقى حسن تأثير ونكادرمو كبيرة برشا ولقى طوم تاع صبر مش مزية منا ذكا ذكا ذكا ذكا مهنة ذكا ذكا مهنتنا وهذيك رغبة منا باش ننجحو احنا قوتنا في التكوين المهني نستصلحو ولادنا اللي جينا حتى اجيتي نوسعوا بالنا جيسكا وبو ياسين سيتاني لي مون في سي بي حرك لك جروب وما يتحركش يا جيتي لك جروب واحنا اليوم مع قصه نجاح واليوم طالع على البوديوم راهو فيناليست في قصه مبادره قد ياخو راهو باش نقول لك قد ياخو يوصل ياخذ 50000 دينار معناها اتيليه نجي يربح باش ياخذ من باير ديفو ممول 150000 دينار باش يحل اتيليه فكرته ويسوقها وتولي برودوي اللي نجيبو فيه من شنو
0: بركل هو الافكار هذه مسجله باللي هي
9: اي تو هو تو مرحله اولى هو مرحله اولى قاعد يكومبيتي باش من بعد يسجل افكار خاطر هو سيت ان بروجي ممتاز جدا
0: اسكو من بعد نجمو نحكيو عليه
9: معناتها مش حطوه خاطر هو خاطر فيناليست وما نحبوش
0: هذا معناها احنا ما نحكيوش
9: عليه بعد وبعد شي سينا كوميرسياليزي راهو برودوي ممتاز جدا وخارج من رحم مشاكل صايره القطاع معين دونك ان شاء الله ربي يبقى عليه ستر وينجح وياسين مثال يحتذى به معناها يقول لك اني كنتش نحرف عام اليوم اصبحت نلقى روحي في بوديوم بعد 3 سنين نلقى روحي في بوديوم في مشاركه وطنيه هو لا اصلا انسان كان فوتيل راهم شارك وجابونا جابونا دي فورماتور في الانتربرونيا وكيفاش يدرس السوق معناها هو بيدو صارت له ترويجه بسيشيك وين كنت وين صبحت اليوم غدوة ماشي في كومبيتيسيون كنا نحكيه واحنا في الكواليس باش يقعد 3 ايام فورماسيون باش يكسبريمي خدمته بعد شي يطلع قدام جيري باش هو ديجا ربح اليوم حتى لو كان حتى لو كان لا قدر الله هو التكوين اللي صار له باش ينفع غدوة باش يحل هو في
0: دور
9: ديجا حتى في الاكسبيريونس وين تنبأت له راه من الناس اللي اثرت وتنبأت له راه قلت له انت عندك لي مويا باش نجم تكون اني لي مو لاجي هذاك البوتونسييل اللي كان عنده في لاكتي اللي زيد قلت له حطو اثرت قلت له حطو في اكتيفيتي نتاعك وراه هذاك اللي صار له احنا اختصاصاتنا ممتازه جدا الكتريسيتي باتيمو ما عندناش كون يقعد بطال بالعكس احنا قاسيو في مشكله اخرى اليوم هو فرصه باش احنا ولادنا نبعثوه ستاج يفكونا المقاوم وما يخليش يكمل دبلوم هذه قاسيو فيها مشكله من نوعيه اخرى وحتى وزارتنا في بالها بالكوتي هذه ويلقاو ولادنا حاضرين 60-70% الوليد يدور في دي الفلوس يقعد غادي نهار ايش يرجع لنا الوليد نهار اللي يحب يخرج واحد ويحب يحل باتين ده ما يلقاش ديبلوم نقول له علاش انت كنت قاب قوسين كنت وعلاش يغريه المقاول سامحني هو ناقص دي المقاول ناقص يد عامله ويلقى الوليد حاضر ومتكون له 70-80% يشرب له مخه بالفلوس يدور في ديه الفلوس فانتون تلقى الفلوس هو اللي يخلص هو اللي يعطي فيه في شونت سطر وطونس صارت لي شكون في العائله جبته في القلعه لكتيستي باتيمون يرجع فيه بالسيف باش يكمل ياخذ ديبلومه ولا ياخذ في الشوان تسطر طوس حتى عند عارفه ياخذ 4-5 ديار هيخدم لي الخدمه هذه دور فلوس كبيره برشا من اللي هو ابرونتي من اللي هو مازال ستاجير
0: ما يفهمش قيمه الشهاده
9: يعطيك الصح كي تلقى الولي ضاغط على ولده ولا فاهم ديكواساجي اليوم عندنا في قطاعات معينة حتى مركب أسلاك كهربائية مطلوبة في الاندستري بالقدي بالقدي خاطر عندنا نقص فيها وواني قريب خاطر احنا في زيارات عندنا صارت لنا طفرة في تكنيسيانات هذوما مشاو لفرنسا في المدة الأخرى في دومين معين خسرنا برشا في القطاع يعني في التسيو اندستريال اللي عندنا مثلا احنا منفتحين في نفيذة برشا شركات عن ولادها خرجت البرة دبر دي كونترا وخرجت اليوم طالبينهم ملي عدي ستاج يقول لي جيبوا لي يصحوا معهم دي كونترا فما دي كونترا من الدولة تشجيع اللي هو لي كونترا كياب ولا لي كونترا متاع الحياة المهنية لا سي في بي دونك يقعدوا غادي مي مي مي مي. وديجا احنا اليوم رانا حتى في الإدارة معروفة عنا اختصاصات عنا عليهم كثافة نطلبوا 20 جينا 80 و90 وإحنا ما نجمو نهزو كان جروب بركة باش نقول لك اليوم في تاريخ السنتر بعد من 2006 إحنا خرجنا 103 جروب في تيامي في الصيانة الصناعية وخرجنا 23 في تيام دوزو الكاباسيتي نتاعنا ذيك باش تسمح تقريبا في الإلكتروميكانيك 113 جروب تخرجوا في التيسيو 28 جروب واليو بي 28 جروب كانت تحسب مع الناس تهز تليفون توا تطلب هاي شركات نعمل بوبليكاسيون السيده المديره ما يجينا حد ولادنا كل يخدم كلنا مع الفضل لله ولادنا حتى هما في ستاج قلت لك احنا ولينا توا حتى زملاء في الكتريستي باتيمون يفكوا ولادنا يعرفوهم نبعثوا 20 للستاج يروحوا لنا 13 14 الاخرين نطلبوهم والله ما دام شديت نخدم ودارت الفلوس وسيرتو ديما نقولوا صريحين ديما يجيونا من بيئه اللي تبدا فريمون
0: محتاجه للفلوس
9: محتاجه للفلوس
0: دونك احنا كي نلخصوا نقولوا شنو ما الشعب والاختصاصات اللي ممتلئه وعندها ممكن سوشارج حتى في الاقسام نتاعها ومطلوبه برشا في سوق الشغل اللي هي
9: كل ما قطاع صيانه صناعيه
0: كل ما عنده علاقه بالصيانه الصناعيه
9: والكتريستي كهرباء البناء بتبيع روع دومين هو دومين راه السوق ما شاء الله يطلب الداخلي والخارجي اما احنا خاصه السوق الداخليه تو مطلوبه برشا وسيرتو احنا معناها من باب تجربتنا اللي قراب من الاندستري ليكيب نتاعنا ديما متجدده معناها ديما حتى اللي عنده بلاتفورم عنده معمل وعنده اكسيتيرا احنا في تجارب معينه عندنا معمل 100% يقبل منا احنا معمل في المنطقه الصناعيه نتاعنا في القلعه الكبيره احنا اكبر مغذي ليه وفي وقت معين هو كان عضو معنا في الهيئه المديره للمركز معنا احنا عندنا معناها مركز المؤسسه يتسمى مجلس المؤسسه هو مومبر برينسيبال ولادو البرودكسيون 100% نحي لي انجينيور الناس كلها ولاد معناها كان نقول لك 80% من البيرسونيل اللي يخدم يلقاهم في البرودكسيون يلقاهم في الانتاج يلقاهم في الصيانه يلقاهم في اللوجيستيك ولادنا 100% وهذه هي الشراكه احنا هذا هو احنا خاطر احنا نكونوا بارالترنانس الترنانس شنو هو بالتداول ولادنا يعديوا 9 جمعات عندنا التكوين نتاعنا يدوم فما في اختصاصات البي تي بي يدوم عامين 4 مراحل في الشركه و4 مراحل في الانتربريز بالالترنانس يجي يعدي بحذنا 9 جمعات يخرج للشركه 9 جمعات من بعد يرجع يعمل 9 جمعات من بعد يرجع للشركه 9 جمعات هذا العام الاول وكيفه في العام الثاني كيف الكتروميكانيك وقتها الوليد نتاعنا كي يبدا في الشركه اعتبارك انه في مقابله وديه ضد جمعيه كبيره معناها ثور يقتها هو يوري في روح وصاحب الشركه قاعد يشوف الوليد يقدم قدامه قاعد يفك فيه معناها يحذر فيه للروح كيما نراو في قطاع الصحه معناها احنا لونتربريز هي مكونه وهي غدوه مستثمره في الوليدات نتاعهم هي شريك فاعل معانا في التكوين وهي في الاخر باش يرجع لها البرودوي هي بالنفع وهذيك استراتيجية نتاع الدوله في التكوين المهني مجعول باش يغذي التسيو اندستريال نتاعنا والتسيو معناها توريستيك في الدومينات الكل بالحاجه هذه بولادنا قاعدين نكونوا لوتو فورماسيون تولي شركه معنا فورماتريس وحنا اليوم عندنا باك نتاع دي زونتربريز في القلعه الكبيره دي سوسيتي فورماتريس ودي سوسيتي عادي فما صحيح نعمل دي كونفونسيون فما عاملين معاهم بارتناريا عميقه اللي هما مكونين شركه مكونه داخل معايا في التكوين
0: به تنرجع باكثر تفاصيل من بعد للشركات والدوره نتاعها هذيا وفي بعض الاحيان ربما اذا كان يصير شي بعض التقصير من بعض الشركات وتصير ريكلاماسيون من عند المتكونين فماشي امكانيه التدارك خاطر مش الناس الكل صوي بعضها صدر او شبه واضحين
9: لا احنا احنا تعرف واش نقول لك احنا مع الغرب باش نقول لك احنا الشركات الاجنبيه متفاعله معنا اكثر من الشركات الوطنيه خاطر هما في ثقافتهم لاترنوس هما غادي يعرفوها في بلادهم هي مونديال هي لاترنوس هذا نظام عالمي موجود دونك هما فاهمينهم وحافظينها غادي في بلدانهم كي يجيك لهنا يلقاك منفتح يمد لك يديه ويعطيك ريسبونسابل ويكون احنا بالعكس احنا نقلقوا من الشركات اللي وطنيه اللي هي ساعات بارفوا تسكر البيبان في وجوه ولادنا اللي قله قليله صحيح
0: انا ما نحبش نقول وطنيه خاطر وطنيه حاجه اخرى معناها انا نقول لك
9: الشركات التونسيه
0: جوستومون التونسيه اللي معناتها العقليه التونسيه في بعض الاحيان اللي هي اكا كان جاي براني راه يضوا عليك كان جاي براني على معطلز اللي كان على البراني وما تقدرش الكفاءات نتاعهم ما تعطيهمش قيمتهم وحتى كيف كيف ما تعاونش في بعض الاحيان
9: ما تعاونش حتى بالليكيبمون حتى بالبونوكازيون حتى بالليكيبمون ريبيت خليه وما تعطيهوناش اللي نحن يتكون عليه الوليد واليوم عندنا تجربه رائده
0: شركه نفسها بعد انت ما العقليه نتاع المنافسه
9: نقول لك اليوم فما تجربه هاكا عندنا في المستير اليوم سنتر من غير ما نذكروه شركه اجنبيه جات عملت له بلاتفورم كامله ومولت كامل خاطر فاهمه ديكوا اليوم احسن قطاع التجربه الالترنوس نجحت في الصحه اليوم معوان الصحه لكل السبيطار هو مكون هو المكون الاول وفي الاخر يرجع له الطبيب باش يرجع له التكنيسيان باش يرجع له الانفيرميو باش يرجع له الراديولوج باش يرجع له المصاب هو اللي لازم يحلوا الباب باش يتكون وهو اللي يعطيه الفرصه باش يتعلم عنده خاطر هو باش يرجع له ان اكسيلون تكنيسيان
0: عقليه بنية عقليه كانوا يعلمون به سي جمال
3: أيوة.
0: دونك في الاختصاص تاعك كيفاش
3: قلت خليني نرجع الحديث نرجع الحديث اللي تقال كل ساعه حشتنا بستاجياتنا الحقيقه في تونس ما حشناش بهم البر يزينا متجير الكفاءات واليد العامله اليوم فما مقاولين واحنا نعرفوا زون القلعه الكبيره بريسك فيها 60% من المقاولين تاع البناء في زون تاع سوسه والساحل الحقيقه وصلت ناس واقفه خاطر ما عندهمش دي يد عامله نعرف مقاولين بالحق يبداو يستادو يجيونا حتى للسنتر بربي فماش ستاجير بربي يجيبه لي في ستاج بالتليفون ابعث لي زوج ثلاثه ستاجيرات واقفين ناس واقفين كريمو دونك احنا بكل تواضع مش نرجع لسنتر القلعه كبيره نحكي عليه المتربص اللي طالب تكوين مش يجي لسنتر القلعه راه مزهر برشا مش يبدا مش نحتضنوه ملي يجي بالمرافقه بالتوجيه خاطر ثم الحقيقه طالبي تكوين يجيو ما عندهم حتى فكره على الاختصاصات جيست يحكم على الاسم وهذاك اللي صار في اختصاص الكتروميناجي ناس ما تعرفش شنو الاختصاص شنو فيه بالضبط دونك عندنا اطار اداري كفء عندنا اطار بيد غوجي من أعلى ما فما احنا الكل جروب دي جون الحقيقة ما جو أمبيونس طيارة برشا قراب برشا الاستاجيرات كما قالك ياسين بيرسونيل مون الجروب وقت اللي يجي أول ما يجي بطبيعة الحال راو مش يمر من تجربة مش يمر من environnement l'environnement carrément différent علاش على خاطر راك كنت في ليسي نفهمهم نحاولوا بشوي بشوي نعديو تقريبا بريسك شهر عندنا كفاءه كامله اللي هي معناتها الميتي فورماسيون نفسروا لهم شنو التكوين المهني راهو السيستيم نتاع معناتها التعدي لي زيكزام والكل راه سي با ايدنتيك اللي كنت فيه في الكوليج ولا كذا نفسروا لهم الجو العام هاو كيفاش تعمل احنا النظام تاعنا بالتداول راك مش تعدي بيريود في السنتر بعد مش تمشي تسقل لي كومبيتونس اللي عملتهم وتلقيتهم تمشي تزيد تسقلهم اكثر في لونتربريز صحيح انا مشاكل في لونتربريز تنرجعوا لهم مي الحقيقه راهو ستاجير ملي يدخل وهو ياسين ينجم ياكد كلامنا للي يخرج يلقى كان التاثير المناسب واللي حشته حتى في الامور الاجتماعيه رانا نكونوا قراب لهم برشا ونعاونوا باللي نجموا نرجع مش نحكي بما اني نمثل الميدان الكهرباء الحقيقه ونعرفوا الالكتريكي مس القطاعات كل فمش حاجه تمشي بالضوء دونك باش نفسر شويه باش نزيد ندخل اكثر في الاختصاصات الحقيقه كما قلت لك فما طالبي تكوين راهو يجيونا فما اكثر اختصاصي غلط اللي هو الالكتروميكانيك فما برشا الخيال في الاداره قاسيه وعندنا الحقيقه خاطر يجيك يقول لك حاجتي بالالكتروميكانيك تقبلوا على اساس الالكتروميكانيك تحكي معاه شويه كذا بعد يعديك الجمعة يقول لك لا راه حاجتي وين والالكتريسيتي اوتو
0: وهذا يا
3: صاحبي نحب نفصل
0: موجود في برشا مراكز
3: اوتو حاجه الميكانيك اوتو حاجه والالكتروميكانيك خاطر تغلط شويه مع كما قال لك ياسين الحقيقه معناتها هذا حقيقه ما نجموش ننكروها راه التعليم الاساسي يجيونا الوليدات ناقصين برشا في لي لونغ فما برشا لبس يصير لهنا راهو الالكتروميكانيك راهو ميدان صناعي بحت معناتها لهنا مش يتلقى تكوين في مجال الكهرباء بالتوازي مع تكوين في مجال الميكانيك بتبيع في حدود أكل كفاءة معناتها في حدود الشهادة متاعه مش يتعمقوا برشا في حاجات هذاك علاش ديما راني ندز مع استاجيرات ونقولهم راهو شهادة كفاءة مهنية شوي ما تكفيش راك غدوة تنجم حتى لو كان عندك ظروف تحب تخدم تحب ما نعرفش ثم ظروف اجتماعية قاسية شوي تنجم تخدم وتكمل على ديستانس واحنا السنة بدينا في اكتوبر تجربة معناتها كما تقال تجربة باهية برشا اللي عاملين جروب على ديستانس للناس اللي ما اتيحت لهمش الفرصة باش يكونوا تكوينهم باش يتحصلوا على شهادة مؤهل تقني مهني في مجال الصيانة الصناعية
7: دونك باش ناخذ بالسبيسياليتي بالسبيسياليتي في سنتر قلعه كبيره. نبداو بالنيفو شهاده كفاءه مهنيه. عندنا المركب في كاروبال بناء. الحقيقه صارت لنا كما تقال قبل اللي الحقيقه يمشيوا للستاج يرجعوا بريسك لا موتي. دونك لهنا نحن بيان سور مانيش فايقين بهذا الكل. حاولنا نجتهدوا, صار شويه موديفيكاسيون, صار شويه تاثير الحقيقه توا مده عامين وسنه خصوصا يعني حافظنا قدرنا نحافظوا على الوليدات نتاعنا بشويه ذكاء. راهو المؤسسه تنجم تتصرف بالتوعيه. خلينا سيرتو الماس الكبيره نتاع البراتيك في اخر الفترات باش نحافظوا عليهم, خاطر راهو ستاجير يقعد ديما يستنى لك الحصه التطبيقيه, خاطر راهو التيوريك تيوريك تيوريك راهو يلاشي شويه يفد كذا. دونك احنا عملنا ايكيليبراج نتاع لي موديل دو تي سورت انه يكون ديما فما في كل فاز تطبيق باش استاجير ما يملش. كيف كيف ننصحهم في كل سيونس, ردوا بالكم راك مش تخرج راك تدوى معناتها تي فاكيتي باش تقعد حياتك الكل اوفري. راهو اذا حطيت ساقك ومش تاخذ شهاده في تكوين مهني راهو هذيك معناتها راهو حطيت اليوم يبدا الامل نتاعك, مش كيما يجيونا يبداو ساعه يبداو معناتها فريمون ديكا يجيك معناتها من الكوليج يقول لك سي بون تسكرت هذه كرتوشه الاخرى معناتها عنده هو صاي وقفت الدنيا. واحنا الحقيقه راهو القطاع التكوين المهني من قبل من قبل معناتها مش لاقي حقه, وناس فهمته بالغلط. احنا نعرفوا الاولياء من السبعينات النجاح يتقاس ولده يا مهندس يا طبيب يا محامي, الور كان نجاح ماهوش هذا.
10: حتى الاطار التربوي مش كان لي بارون, الاطار التربوي بصفه عامه كي يبدا يخدم معناه صغيرك يبدا يخمم في التكوين المهني ويخمم في صنعه يقول لك رد بالك. كي يسالوا التلميذ حتى في الجذاذات ساعات شنو تحب تطلع كي تقعد تحكي على حاجه فيها صنعه ينديوك ويقول لك راهو رد بالك, راهو عندهم المهن النوبل عندهم هما المهندس ولا طبيب استاذ معلم نقفوا الغادي
7: خرجنا معناه. ما غادي يعني فشل عندهم
10: صحيح فشل منظومه كامله تتراجع
7: حاجه غلط على الاخر. وديما استاجيرات وياسين يعرف ديما نحكي معهم نقول لهم راهو شوف اني قريت بعد الباك 5 سنين انجينيور الديسجونكتور نعرفه في التصاور الحقيقة معناتها راهو استاجير وقت اللي يجي يعمل شهادة كفاءة مهنية ويبدأ يتكون ويبدأ يكبر بشوية راهو هذاك النجاح الفعلي متاعه. والنجاح ما يتقاسش بالقراية معناتها احنا عندنا احنا النجاح يتقاس بالتعليم العالي سي با سا لي بارون يلزمهم يفهموا ولدك اليوم يلزم يتحط في الطريق اللي يحبه هو. صحيح يلزمنا طب في تونس صحيح يلزمنا بتبيع كل واحد شنو الكاباسيتي نتاع مخه, اذا ما عندكش الكاباسيتي هذه راك قادر بيديك بصنعتك تنجح في حياتك. ويا ما الحقيقه نقولوا له ما احنا ساعات يعني صناع اللي يجي يقراوا عنا غدوه تلقى يصور قدنا هنا 5 مرات
10: يا رجوله علاش قلت لها
7: لازم هنا لازم الواحد يفهم شنو يحب. دونك نرجع لك نبداو باختصاص
10: تسمح نكملوا بعد موجز الانباء خاطر وقتك باش معناتها شويه باش نكملوا احنا الاختصاصات الموجوده. دونك نقفوا عند الشهاده هذه ثم نعود بعد قليل لمواصله اللقاء. لطفي ناخذ غنيه قصيره ثم نعود لمواصله اللقاء بعد موجز الانباء باذن الله.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. أوضح كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم بخصوص الصورة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لسور مسرح سيدي الظاهر وما رافقها من تعليقات تفيد بأنه جرى طلاؤه بالجير العربي أن السور أحدث منذ التسعينات وهو منفصل عن أسوار المدينة العتيقة، وأضاف أن سور المسرح سيدي الظاهر غير مدرج ضمن المعالم المصنفة أثرية، وأكد أن بلدية سوسة لم تتدخل لطلائه منذ أكثر من 3 أعوام. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، واعتبرت أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. بمشاركة أكثر من 30 دولة، افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا، ويتواصل إلى غاية 11 جوان الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. ختاما، تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس ابتداء من الساعة 8:00 من مساء اليوم. وأفاد أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى أن ظاهرة الاقتران ستمكن المختصين في علم الفلك من تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 3. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. عالم النجومية والشهرة يفرض أحيانا على محيط كرة قدم طقوس وعادات قد تبدو غريبة للبعض. نعرف مدربين ما يغيروش البدلة اللي يفوزوا بها، وثم اللي يستعملوا نفس ربط العنق، وغيرهم مستحيل يغير مكانه في بنك الاحتياط، وبعض الملاعبية يواصلوا في لبس نفس الجوارب حتى لو كان تصبح في حالة رثة. في مونديال 2002 وقبل مباراة تركيا في نصف نهائي

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دور بنجاح، لقاء مع مركز التكوين والتدريب المهني القلعة الكبرى. الحقيقة اختصاصات يظهر لي برشا أولياء يسألوا عليها عندهم مدة، وبرشا أولياء زادة معناها أبدأ واهتمام.

0: باللي قاعد يتقال. والملاحظة كانت هامة جدا من عند سي جمال بن عمار فيما يخص الخلط اللي يصير ما بين الكهرباء السيارات والكهرباء الصناعي، خطر ديما فما هيك فما نعرف راهو فما ناس كملت العام على اساس انه بلكش هذاك السي بي وبعد كيمشي للبي تي بي باش يمشي الكهرباء السيارات.
1: الور كي هما ماهوش فرد مسلك
0: واللي هما ماهوش فرد مسلك
1: من بعد اللي هو الحقيقه ضيع عام كامل في جره انه معناتها ما فهمش لي سبيسياليتي نتاعكم الفوم الاول
0: جوستمون. دونك الخلط هذاك كي يصير يعمل اشكاليه كبيره بيرتورباسيون كبيره بالنسبه للتلميذ. دونك يحيوك على خاطر عملت هالنيونس هذه وفسرتها. دونك نكملوا بعجاله مع بقيه الاختصاصات اللي يهموك باش توضحهم للساده المستمعين، ثم امر مباشره المدام وفاء اسلامه حتى نحكي على الاختصاص نتاعها اللي تقري فيه وتكون فيه، ولكن ايضا حتى نحكيه على مسابقه المتكون المبادر. تفضل.
1: وصلنا دونك الاختصاص مركب كهرباء بناء حكينا فيه، نتعداو اختصاص آخر أيضا في نفس المجال اللي هو مركب أسلاك كهربائية اللي هو الحقيقة إلكتريستي أندستريال بير. دونك هذوما أوريونتي باش يخدموا في المعامل، هذوما دونك كل ما يخص نزيد نبسط أكثر ويمكن في المجال يفهموا شوية، هذوما معناتها يتبعهم كل ما هو ديماراج دي موتور إلكتريك ليزار موار إلكتريك. دونك لهنا هما أوريونتي أكثر لتوسكي أندستريال عكس المركب كهربائي بناء اللي هما يخص توسكي معناتها إلكتريستي باتيمون لي لوكو الكليراج تو سا. زاد فما فولي صغير قاعدين دخلناه حاليا اللي هو شويه دخلنا شويه سيكوريتي الكترونيك في المجال نتاع المركب كهرباء بناء اللي الحقيقه خاطر توا لي كاميرا لي سيستيم الارم بارتو. دونك لهنا المركب كهرباء بناء ولو انه ماهوش دونك مطالب انه يعمل لي انستالاسيون هذوكم، مي طالب بتحذير في الانستالاسيون تحذير توسكي فروتاج. دونك لهنا يزم يكون عنده ان مينيموم تاع فهم التوسكي لي سيستيم هذوما الالارم اي لي كاميرا دو سيرفيونس اللي هما تو حاليا ولاو توندونس بارتو. نتعداو الاختصاص الثالث اللي هو الكتروميكانيك كهربائي ميكانيكي كما قلنا. لهنا المتطلب التكوين يتلقى تكوين في زوز مجالات كهرباء وميكانيك كما قلنا، ويزيد يسقلهم اكثر ويزيد تطورهم اذا عدا الاختصاص الشهادة اللي بعدها اللي هي مؤهل تقني مهني. دونك في اختصاص لا فاموز مانتنونس اندستريال في القلعة الكبيرة اللي عليها اقبال كبير بصفة معناتها بصفة كبيرة. دونك في المانتنونس اندستريال المكون المتكون يتلقى تكوين في الأربعة مجالات الصناعية اللي هما نذكرهم الالكتريسيتي بأنواعها، الميكانيك توسكي سودور لي زالينيمون لي رولمون اكسيتيرا، عندنا ايضا الهيدروليك وعندنا البنيماتيك، وبطبيعة الحال نزيدوهم الشوفروا اللي الحقيقة مكسب كبير القلعة كبيرة مع قدوم مدام إيمان السنة. دونك جبنا التوسكي شامبر فرواد اللي هي راهو باش يصير فيها تكوين مهم ومهم جدا للطالبي التكوين المهني. زد على ذلك توا مش نعمل دونك الباساج باش يصير باللي شامبر فرواد الاختصاص اللي حكينا فيه بكري اللي هو الكتروميناجي. دونك الالكتروميناجي راهو اختصاص مظلوم برشا الحقيقة. أني راه أني من أكثر الاختصاصات المهمة كسوا في مركزنا ولا على الصعيد دونك الجهوي ولا الوطني. زادة راو إلكتروميناجي تسمع إلكتروميناجي تقول جست حدنا حد لي زاباري إلكتروميناجي فريجيدير فور ميكرو أوند دونك ماشين لافي ماشين لافي سير. مش صحيح صحيح هذوما مش تلقاو عليهم دونك تلقاو فيهم تكوين مهم برشا، اما سي تقريب 20% من التكوين اللي يشوفوه. على خاطر في الالكتروميناجي مطالب انك تعرف بلومبوري، مطالب انك تعرف الكتريسيتي كما قلنا، ايضا توسكي شوفروا كي نقولوا شوفروا نقولوا كليماتيزاسيون، نقولوا زاد لي شودير والحالي تو عندنا زاد كما قلنا نضاف توسكي في الماتيريال مكسب كبير اللي هما لي شومبر فرواد. دونك نجم نقولوا سيتان سبيسياليتي بوليفالونت. اكثر حاجه تشجع انه الطالب يجي يطلب الكتروميناجي وللاسف هذا مازلنا ما وصلنالوش ان شاء الله. يعني من خلال الحصه هذه لوخي معناتها توسكي طالبي تكوين يفهموا كونه بالحق سي سبيسياليتي تري امبورطانت. اكثر حاجه تشجع اللي هو الانتساب للحساب الخاص. راو فريمون نعرف كا في تونس العاصمه برونديفو معناتها نقص كان باش يعمل سكرتير وحاجب وينظم العباد فريمون طلب مهول عليه خاطر عندنا نقص يد عامله كبير برش. ديرنييرمون الحقيقه عندي صارت بان عندي شكون حبايب صار له بان في الفريجيدير نتاعو فريمون وقفنا. معناتها اليد العامله ناقصه برشا, الكفاءات في المجال هذا ناقصه برشا. الور اون كونتر بارتي كي تجي تشوف الطلب على سبيسياليتي هذه مازال الحقيقه ناقص شويه. دونك لهنا نيدا راو انصيحه من مكون في المجال, راو فريمون من اعز لي سبيسياليتي اللي تنجموا تختاروهم, والامثله عديده وعديده جدا. ينجموا تشوفوا حتى لي زيكسبيريونس بتاع ناس حاله الحساب الخاص اللي هما قليل جدا سيرتو في الزون بتاعنا نحن سوسه مستير مهدي هذوما راو الحقيقة قليل برشا. دونك فازي راو ما كومش مش تندمو راو كل ولا بروف انه الحقيقة الجروب اذا ندخلوا فيه بار اكزومبل 16 راو نسبة الانقطاع اشتقى قليلة برشا لأسباب خاصة. ديما الجروب اللي يجي راو مش يلقى اختصاص مهم برشا, مش يلقى روحه يعمل في تكوين الحقيقة. معناتها مالغري راو خسرنا من زوز إطارات من أعز ما فما, واحد مشى في إطار دونك الحاق وواحد خرج دونك على شرف المهنة. مالغري سا الحمد لله لقينا شكون المعوض, ناس من أعلى طراز قاعدين نحسنوا بالكدا الحمد لله. يعني ليزيكو جينا أنه الاستاجير متاعنا راضين بالكدا قاعدين يلقاو في فرص عمل مهمة سيرتو كما قلت لك انتصاب للحساب الخاص. وهذا هو دونك تو باش نحكيو شويه في الاختصاصات الجديده بما انه سنتر القلعه كبيره ديما نحاولوا نواكبوا التطورات التكنولوجيه ونتكيفوا بيان سور مع السوق الشغليه. دونك احنا الحقيقه على مر السنوات هذوما اللي فاتوا الكل سيرتو مركب كهرباء بناء الاختصاص هذا برشا بعد ما يعملوا شهاده كفاءه مهنيه يطلبوا انه يكملوا في نفس الاختصاص كهرباء بناء اما في شهاده مؤهل تقني مهني اللي هو ما كانتش متوفره في سنتر القلعه كبيره. دونك احنا الحقيقه نوجههم لكسوسوا نابل تونس وواحد من الجهه بيان سور من الساحل راه مش تعملوا شويه قلق بما انه مش يولي كرايه فوهي كذا. دونك بتضاف الجهود بقدوم مدام ايمان السنا مشينا في توجه انه دونك نطلبوا انه نعملوا احداث اختصاص جديد اللي هو رئيس فريق اشغال في تركيب الشبكات الكهربائيه البناءات اللي مش يكون بتبيع امتداد شهاده كفاءه المهنيه في المركب الكهربائي البناء ولا حتى زاد مركب كهرباء مركب اسلاك كهربائيه. دونك هذا مش يكون مكسب كبير للسنتر وديجا احنا من السنه ملي سمعوا استاجيراتنا انه فما هذه دونك ما ما ما ما ما تصورش يعني الفرحه نتاعهم سيرتو بريسك تو حاليا عندنا جروب حاضر بل ابتداء الدوره. دونك لهنا باش نبداو ان شاء الله في سبتمبر باش نبعثوا بيان سور الاختصاص هذايا وان شاء الله يعني بالنجاح لكافه الاطراف. وديما نقولها راهو سنتر قلعه كبيره الحقيقه السنوات اللي فارت كان مظلوم اعلاميا ما لقاش حقه مالغري بدا اشعاعه من سنه 2006 وان شاء الله رانا مستعدين كاطار بيداغوجي كاداره راه مستعدين نرفعوا سقف التحديات. احنا حاليا تقريبا ندور في 500 ستاجير باذن الله قادرين حتى على 700 800 بركوا با وديما رانا حاضرين بالمجهودات بالليترات اللي عندنا قدرت ربي ما فيما كان خير ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيكم ما فريق ما شاء الله معناها عندكم الفصاحه عندكم الاقناع نحسكم سفراء لهذا المركز مركز التكوين والتدريب المهني. ناس شاربه اللي قاعده تعمل فيه ومامنه برساله مقدسه خلينا نقول انه يكون تكوين مهني ذو جوده عاليه. نرجع لكم زاد كيف كيف لكن نمشي لمدام وفاء سلامه اللي هي مكونه الاختصاص مدام
2: إعلامية.
0: دونك في اختصاص الإعلامية وتنحكيو شوية أخرى زدا كيف كيف على مسابقة المتكون المبادر. اختصاص الإعلامية شنو تعملوا فيه في السنتر عندكم؟
2: بأني مكونة مستشار تدريب في الإعلامية. الإعلامية بالنسبة للاختصاص الموجودة في السنتر نتاعنا ماهيش اختصاص خاص بوحده معناها بطبيعته بل هو يعني داخل في إطار التعلمات العامة خاطر المتكونين عندنا بخلاف أنهم هما يتعلموا المواد اللي هي تابعة اختصاصهم عندهم تعلمات عامة اللي هي نعطيك فكرة خاطر هذه يعني حاجة مهمة يعني أنت ما تدخلش هنا تقرأ اختصاص تقنية كهو أما تتعلم حاجات أخرين تتعلم يقرأوا عربية يقرأوا فرنسية يقرأوا إنجليزية يقراو ثقافة الشغل قانون الشغل، يقراو فما اختصاص تصرف المؤسسات كيفاش تعمل مؤسسة، ويقراو إعلامية اللي هي داخلة في إطار تعلمات العامة. الحقيقة الانفورماتيك يعني مش يقراو اختصاص صعيب عليهم برشا، يقراو كل ما هو يحتاجه هو. يعني ديما هذه يسألوها للمتكونين إنه مادام أنيش نعمل به الانفورماتيك، نقولوا الانفورماتيك راهو ولا ما عادش حاجة يعني هامشية سي انديسبونسابل. اي بلاصه في اي معمل مش تخدم فيه، مش تخدم، مش تستخدم اورديناتور، مش تستخدم تابلت، تليفونك هو بيدو سي تان اورديناتور متنقل. دونك لازمك تعرف اقل حاجه لي مينيموم انه انت نهار اخر، خاطر انت حتى باش تسوق لنفسك نهار اخر كمتكون لازمك تكون تستعمل اوتيل انفورماتيك، لازمك تعرف تبعث ايميل، يزمك عارفك يقول لك اكتب لي تقرير تكتبه له، ماكش تكتبه له بالورقه والستيلو، مش تكتبه له بالاورديناتور. مش تعمل تابلو مثلا دوفي نهار اخر، مش تكتب دوفي، ماكش تجيب عبد مثلا من برا يخدم لك الديفي هذاك، لازمك انت تخدمه، لازمك تعرف
0: تخدم وورد واكسل، معناتها
2: صح وورد واكسل باوربوينت هذاك فاش واحد يقدم يعمل بريزونطاسيون، يعني كل ما هو
0: حاجه البازيك خلينا نقول
2: يعطيك صح. خاطر حتى توا في طلبات الشغل راه ما عادش يطلب انه انسان تقني اكاهو، يطلب معاه انه يكون عنده حاجات ابار اللي هي بينتها الانفورماتيك. دونك هي حاجه سهله، حاجه بسيطه. ديجا احنا لما حاله في السنوات اللي فاتت كانت فما اتفاقيه بين الوكاله التونسيه للتكوين المهني والمراكز التكوين وشركه مايكروسوفت، كنا نعملوا يعني مسابقة إن شاء الله تتجدد مرة أخرى. استجارتنا كانوا يشاركوا في مسابقة عالمية، وكانوا فما من سنات أخرين يعملوا سيرتيفيكاسيون، ياخذوا سيرتيفيكاسيون في الميكروسوفت. هذا بالنسبة للانفورماتيك.
0: ويلقاو إقبال، معناتها يتفاعلوا هما المتكونين مع الماتير، خاطر هي خاطر الانفورماتيك أنا نشوفها في المدرسة الإعدادية مثلا صراحة مش هذاك معناها اللي لازم يتقرا، معناها نورمالمون الوورد والاكسل والباوربوينت والحاجات الاقرب، ومن بعد ندخل بشويه بشويه في التفاصيل.
2: بطبيعتهم في في في مواد اخرين يقراوا اوتوماتيزم، يقراوا بارتي على الاورديناتور تبع اختصاصهم. اما هذه تعلمات عامه. الحقيقه اني من اكثر لي فورماتور اللي ما نلقاش اشكاليه في حضور المتكونين عندي.
0: يجي
2: ساعات حتى تفسر لي مدام خفيس او فات الساعه، ايفيكتيفمون فات في ساعه، خاطر يعني الكور براتيك يقراوا على الاورديناتور.
0: وبربي اورديناتوراتكم كيف نوما؟
2: لا الحمد لله احنا يعني ماذا بينا
0: احنا ساعات يعني تلقاها في بعض المكاتب وبعض المدارس الاعدادية والثانوية، معناها تكمل السيانس وما تحلش.
2: لا هو المركز التكوين تدريب مهني بقاعة كبيرة، يعني من سنات المحظوظين انه احنا عنا الحق عنا دولة بو انفورماتيك واحد ان شاء الله في طور التجهيز بين الله، واللي نخدم فيه اني مجهز يعني العدد
3: تقولك سيدة المديرة.
2: لا هي عطاها صح سيدة المديرة، معناها جددنا الماتريال السنة عنا
0: هي تو بقدومها تم التجديد، معناها تبارك الله
2: بقدومها هي تم التجديد.
3: بقدومها برشا حاجات صارت وسفيت لقاء
0: جبت الخير معها معنا.
3: لاتيلي عملنا اتيلي كبيره برشا في الشوف روام، حاجه ممتازه جدا، سنين نجريوا عليها اكثر من 10 سنين، وشومبر في روام ما نجبناش، وهي بارك الله فيها عاونتنا بالقديه بالقديه. حتى زميلنا اون ايكيبي معناها اتيلي مكسب في الجهه، حتى باش من بعد تشوف باش ينفتح على التكوين المستمر في القطاع مع الشراكه مع دونك باش يكون نواه نتاع تكوين مستمر في القطاع. وهو هو حاجة باش نبث هاني في علاقة مع زميل قرا معايا في يخدم توا حاليا في شركة كبيرة في الدومين هذاك، إن شاء الله باش نعملوا جورني باش يجي بحذانا غاديكا جيست قال لي نتعدى والباساج هذا، دونك باش يكون في سبتمبر. حاجة باهية برشا على الدومين هذاك. شوف روا لاتيليير عملناها وحتى الاسباس من حظنا زاد خذينا اتيلي كبيره برشا، صار فورماتور عطيناه تبرعنا بها، صار فورماتور نتاعنا حطيناها وتبرعنا بها باش تكون فيها لاتيلي ذي، خاطر الماتريال الموجود فيها ثروه. أنا 10 سنين زميلنا مسكين تعب برشا، هو تو فينا المو مع جايين السيدة المديرة بارك الله فيها، فما برشا خير جاء. دونك شومبر فروا حاجة مكسب للمركز ومكسب للوليدات في زوج اختصاصات، في زوج اختصاصات في تقنية صناعية وفي في تي ام دي جي اللي هو باش يكون حاجة كبيرة برشا إن شاء الله.
0: خبيان باهي، خلينا نكمل على الانفورماتيك ونرجع لك عندكم ملاحظات أخرى بخصوص جديد دائما. كما قال ديما الخير على قدوم الوردين، معناها
4: ان شاء الله ما شاء الله هذا ليه هذا دعم الوكاله التونسيه للتكوين المهني. الحقيقه انا وسيد في الاخر فهمتكم،
0: يعطيك الصحه واجتهاد واجتهاد
4: وحل وسيد، وانا ما يدي كان نلبيو لي بيزوان نتاعنا نتاع السنتر لتحسين التكوين، ظروف التكوين باش نوفروا تكوين
0: ذو جوده عاليه.
4: جوده عاليه،
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. دونك مدام وفاء لابوراتوار نتاعنا لابوراتوار سوفيستيكي، خلينا نقولوا ان شاء الله يا ربي
2: نطبع نطمحوا للتحسين ان شاء الله. احنا نطلبوا ان شاء الله ديما نطلبوا الماتريال وان شاء الله ديما مثل يلقاو باش المتربسين يلقاو رواحهم في جو باهي انه يتعلموا حتى التكنولوجيا الجديده ان شاء الله.
0: اورديناتور انديفيديوال معناتها كل واحد عنده اورديناتور ولا دو في
2: البوست؟ هو باردو
0: باردو باردو
2: باردو. بالنسبه
0: للانفورماتيك نجيو توا كيفاش الحكايه نتاع المتكون المبادر كيفاش خذيتوا انتم الفكره انت كيفاش خذيتها اون شارج؟
2: ما خليني نبدا اني راني بنت القلعه والسنتر منها هو حل في سبتمبر 2006 يعني دخلت في نوفمبر 2006 يعني هذاك حاجه عزيزه عليا برشا يعني الوالد معناها متقاعد من التكوين المهني زاده والقلعه الكبيره وكل شيء فهمت دونك اي حاجه تخص فيها اضافه للمركز فيها انه نعطي البلوس ما يعني كذا ممكن نحكيوا هنا على مسابقه متكون متبادر هي تدخل في اطار يعني مسابقة أولى تصير على المستوى الوطني نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد المتدخلين فيها اللي هم تابعين وزارة التشغيل والتكوين المهني هم وكالة تنسي التكوين المهني لا تي اف بي والوكالة الوطنية للتشغيل وعمل المستقل خصوصا يعني فضاءات المبادرة بالمسابقة هذه هي جاية في إطار تشجيع المتكونين وهم قاعدين يتكونوا ندخلوا ثقافة المبادرة في أفكارهم هما.
0: أيوة.
2: بدأت بأنه تسجيل أولي بدي في 16 مارس 2026 فما بلاتفورم مبادرة بوانتي إن هذه دعونا المتكونين متاعنا اللي يقرأوا سواء في السنتر وقتها وإلا في الاستاج متاعهم باش يسجلوا اللي عنده فكرة متاع مشروع اللي هكا عنده فكرة متبلورة في مخه يحب يكونها يحب هكا يبلورها وكل قدم بها عمل بها تسجيل في السيت لمينا مجموعة باهية من الأول لمينا 30 متكون بعد بسيليكسيون الأولانية شكون يحب يكمل وكل عملنا مجموعة فيها 17 متكون ال 17 متكون هذوما الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل المستقل وفرت لهم تكوين عملوا تكوين مدة 10 أيام تكوين الحق يعني ياسين زادة شارك فيه تو نجم يحكي عليه زادة تكوين في كل ما هو يخص المبادرة اش معناها عملوا 10 أيام منهم 5 أيام soft skills مهارات الحياة كيفاش يحكيوا كيفاش يوقفوا كيفاش يعملوا كومينيكاسيون كلها داخل في إطار أنشطة عملوا فيها جو أمبيونس تحفونا على الأخر بعد عملوا 3 أيام دخلوا شوية هكا في التكنيك في إنه أنت نهار آخر كتعمل مشروع فما ما يتسمى لو بي ام سي اللي هو نموذج العمل التجاري دونك يتعلموا لي ستاجير التكنيك هذه اللي هي مخصصة للخريج مع فضاءات المبادرة من هنا بالمناسبة نحب نشكر مدام ناجي عياد اللي هي زميلة من فضاء المبادرة اللي كانت مؤطرة معايا خاطر أني الحق مانيش في اختصاص المبادرة أني عملت جيست فورماسيون في ساعة في ساعة ثلاثة أيام هي الحق أني خذت الشارج تاع الكومينيكاسيون بما أني أني بيداغوجيك يعني سافا وعندي علاقة طيبة يعني الحمد لله مع الاستاذ
0: وانتي مريحة ما شاء الله معنا من الناس اللي تغزر لك مريحة ويتقبل منك العبد وجا قلت لك أنا من لون حسك معتها مألوفة وأليفة هكا كي ترى قريبة للقلب
2: عمل التكوين هذاك مدة 10 أيام منهم زاد نهارين البيتش كيفاش يحكي كيفاش يتكلم كيفاش يقف ومن بعد عداو على لجنة في سنتر هما اللي شاركوا 81 مركز من جملة 130 مركز في تونس كاملة والحق هذايا أني ما نحبش نشكر مدام إيمان أما بالحق يعني هذه بمجهودة هي خاطر إحنا خلطنا خلوط يعني بالحق قراو يعني
1: قراو سيغراس المدام إيمان مدام إيمان هكا بريمتنا مريقلة
2: أنا بحق رأي التسجيل مش يبدأ نهار 8 نهار 16 مارس احنا يعني اني قبلها بنهارين مدام إيمان تك تك باش تعمل فورماسيون في ساعة في ساعة دخلنا خاطر ما حبيناش نخليو استجاراتنا ما يشاركوش تعدوا على الوليدات على لجنة التقييم شاركوا فيها هما 17 ملون اما اللي قعدوا في الاخر 9 افكار مشاريع 11 متكون منهم 8 افكار كل واحد كل وليد وعندنا بنية زادة ما شاء الله عليها ان شاء الله العام الجاي تعاود تشارك زادة كل واحد فيهم عنده فكرة مشروع وزوز وليدات عندهم فكرة جماعية تعدوا في لجنة صارت لجنة التقييم هي في تونس كاملة كل سنتر فيها لجنة تقييم يعني فما من فضاء المبادرة فما من فضاء الشغل فما من عماد المهندسين تقنيين ومن السنتر زادة ترشحوا منهم 3 أفكار مشاريع من السنتر ما بيناتهم ياسين اللي هو كان في المرتبة الأولى في السنتر بعد التقييم معناها اللي صار في السنتر صارت يعني تحذير للنصف النهائي هما تو في المرحلة دي كتأهلوا للنصف النهائي قبل النصف النهائي اللي هو صار في 7 ماي 2026 احنا شاركنا هما قسموا على 3 أقاليم أريانا ونابل وصفاقس احنا مركز التكوين اللي هي ولاية سوسة الكل شاركنا في مركز التكوين في الحرف الفنية في نابل شاركوا في النصف النهائي شاركوا فيها 80 متكون من سناطر سوسة ولايه سوسة الوسط بريسك سوسة قرون. مهدية قروان قاسرين سيدي بوزيد سليان نابل أظن كل قرابة 84 متكون تعدى وزاد على لجنة قسموا على زوز لجان على نهارين 21 و 87 ماي ترشحوا من كل من هذوكم من 80 هذوكم 20 متكون واللي ما بيناتهم يعني ياسين ما شاء الله عليه
4: ولدنا
2: اللي تبارك الله عليه الحق مانيش نشكر فيه اما ما شاء الله يعني استجار خاطر واكبتوا ياسين من السي ا بي توا في البي تي بي ياسين توا ترشح للدور النهائي احنا حاليا في مرحله تحضير للنهائي اللي مش يكون ان شاء الله في الفتره الممتده من 21 ل 25 ماي توا حساس مرافقه مش يزيدوا يدخلوا اكثر في الجانب التقني في المشروع نتاعك انه انت مش يكون عندك مشروع ماهيش فكره اكاهو راهو المشروع هذاك لازمك تدرسه مليح خاطر انت المشروع ما يكفيش انه انت تكون عندك فكره باهيه لازم المشروع هذاك تبنيه خطوه بخطوه لازمك تدرس خطواتك تعرف الجانب المالي شنو حاجتك شكون مش يعاونك كيفاش انت مش تبيع روحك مش تقول تبيع روحك ام تسوق الفكرة كيفاش مش تلقى تمويل خاصة للوليدات اللي هو يبدأ عنده فكرة متاع مشروع كيفاش مش يجلب تسويق كيفاش مش يخلي انسان عبادة مولو هذا يكون هو عمله في شكل يعني تكوين متكامل داخل في اطار المسابقة اللي ان شاء الله مش تكون ايام 21-22 عندهم كامب تحذير للمسابقة 23-24 مش يصير يقدموا مشاريع قدام لجنة فها يعني ناس نقول واحد لجنة التحكيم فها ممثلين على الوكالة التونسية التكوين المهني وكالة التشغيل والعمل المستقل لوتيكا البي تي اس اللي هي بنك التضامن اللي هو ان بارتنير يعني مهم في الحكاية هذه وان شاء الله 25 تم الاعلان عن النتائج وان شاء الله نشوفوا ياسين في البوديوم
1: ان شاء الله
2: هي يعني تجربة حلوة على الاخر اني شخصيا يعني ما كانش عندي عليها حتى فكره يعني اول مره دخلت في مخي زاده فورماسيون حلوه على الدخل
0: حسيتها بديت هيك
2: دخلت في مخي خاطر معناها بنتي تقرا دونك اني ماش نخمم في الباركور العادي يلزمنا نخرج من ثقافه انه اني وظيفه عموميه انه اني شلوج على خدمه مسمار في حيط لا اني لقيت خطا اني معناها نخدم في وظيفه عموميه مسمار في حيط انا هذاك هو شهريتك قد
0: ما تطلعش منها
2: ما تطلعش منها
0: مع زيادة التكاليف ومع ومع ومع زيادة كيف كيف الانسان راهو الطموح راهو يكبر وظيفة العموميه تكبل
2: يعطيك صح خطا اني حتى في الانتوراج نتاعي نشوف فيهم حتى احنا في القلعه يعني ما شاء الله التيسي اندستريال والايكونوميك يعني القلعه ما نقعدوش الناس كل تخدم المشاريع التجاريه وكل توا بالحق صغيرك اوكي صحيح اذا كانوا متميز من نولو متميز ما شاء الله ليه هذاك باركور واضح ما انت من الاول
0: باركور واضح اما مش بالضروره لو انها خطره حتى كي شفتي برنامج دروب النجاح ريت حتى ناس دايما دي ميديسان مع دي دونتيست ما عادش يشوف الاطار التقليدي نتاع طبيب سنين وكذا ليه تلقى عنده معناها مشروعه الخاص وتلقى عنده معناها اهتمامات خاصه وكذا خاطر راهو المهن التقليديه بدات تتلاشى راه
2: لا لا توا بخصوص اني الحق اني يعني الوالد ولد التكوين المهني قريب في التكوين المهني وخدم في التكوين المهني واني نخدم في التكوين المهني معناها بالحق التكوين المهني سي مسار يعني باهي على الاخر بالحق ننصح الاولياء والوليدات كي يجيو بحذانهم نقول لهم راهي هذيك يعني ماهيش تقول شكرتوش على الاخر بالحق التكوين المهني يعني ولا مسار موازي للتعليم العادي معاها قلت لك المسابقه هذه مع الوكاله التونسية التكوين المهني تشجيع الصغيرات الوليدات نتاعنا على المبادره انه انت تبدا عندك فكره مشروع كي تلقى شكون يحيطك خاطر راهو فما يعني على حسب احنا ما عندناش فكره على الجوائز شنو مشكون اما فما حاليا ال 20 فكره مشروع يعني فما تاطير مش يكون كامل راهو فما تمويل يمكن يوصل حتى 150 الف دينار اذا تبدا بالحق فكره مشروع يعني باهي على الاخر هذا هو نعطي الكلمه من عشان ياسين نحبوا
0: باهي خلينا نشوفوا ياسين شنو يقول لنا على
2: يقول على مشروع خاطر
0: كيفاش سمعت بالضبط شوف كيفاش سمعت انت بهالفكره هذه نتاع المتكون المبادر كيفاش فسروا لكم شنو معناتها المبادره احكينا شويه
5: الحقيقه يعني معناها
0: قرب شويه الميكرو الله يخليك
5: الحقيقه يعني معناها كبرت في حومه شعبيه ملي نحن صغار حتى في مذكوره معناها نم نروح الربح ونحب نروح ونحب المنافسه مش نورمال معناها كبرت ديما على المنافسه اي فرصه نلقى فيها اني انا باش ننافس باش نفرض روحي نحب معناها نفرض وجودي نفرض روحي سمعت بالمسابقه هذه معناها اللي هي وصلت لنا المعلومه مدام وفاء ومعناها حثتنا الجروب كامل معناها حثت العباد الكل اللي يقراوا في السنتر على المسابقه والمشاركه في المسابقه هذه واللي هي فيها افاق كبيره معناها كما كنت تقول مدام وفاء قلت علاش ليه معناها ما نجربش حظي واني بطبيعتي معناها نحب عندي روح المنافسه ونحب ننافس وكذا مره قلت شاركت وعطيت ما عندي معناها في المشروع وقلت لتعلمت معناها الكل على المرحله في الساعه سي ا بي والبي تي بي وظفت في باش نقدم معناها قدام اللجنه في مشروعي يعني معناها عملته ومعنا اللي تعلمت الكل قدمته في المشروع والحمد لله يا ربي معنا جيت الأول في تصفيات اللي صارت في وسط السنتر ومعنا والثاني بين 7 ولايات
0: في نصف النهائي. هي الفكرة كانت حاضرة من قبل في ذهنك وإلا بمناسبة المسابقة وقتها خممت في الفكرة؟
5: والله هو بالحكم بين استاجات اللي عديتهم واللي شفتهم معناها الكل بحكم معناها 5 استاجات معدهم وشفتوا الكل معناها بالتداول في وسط المؤسسات الصناعية ريت مشكلة يعني وبها أغلبية المصانع معناها مشكلة ديما تصير واللي هي معناها تخسر المصانع في برشا فلوس حبيت أني نخلق من المشكلة ذيك حل.
0: يعطيك الصح.
5: قلت علاش معناها ما نعمل نقدمش مشروعي على الفكرة ذيك بالذات ونشحت والحمد لله معناها.
0: يعطيك الصحة. معناتها أنت تبارك الله عليك معناها فايق معناها إذا كان إحنا ولدنا ولا بنتنا معناها كان أجيتي كما قال بكري شوية هكا وعنده فرط نوع من فرط الحركة ونوع من شو قوله معناه راهو ذكي خبي برشا ذكي نجرة
2: على فكرة هو راهو ياسين كدخل في الفورماسيون اللي عملناها من لورا وكان من الأكثر اللي ممبر الأجيتي وكل
0: راهو الفورماسيون فرع راهو جروب كامل هو يبدو رايدين وهو يشعل فيهم حريقة
2: أما الفورماسيون معناه عرفت اللي عملوها هذه متاع السوفت سكيلز مهارات الحياة وكيفاش تحكي وكيفاش تسمع غيرك وكل اللي نأكد لك أنه هو راهو تبدل كومبليتمون
0: في 3 أيام يتبدل تو بالسوفت سكيلز ما جددتش عليا برشا الحقيقة ما نجمش نهضمها والله
5: حتى قبل ما نطلع قدام لجنة التقييم أنا في الليل نخ قدام المراية نحكي مع روحي ما نشوف روحي كيفاش نعمل نشوف الديفو اللي فيا حاب نصلح روحي أقد ما نقدر خاطر بالرسمي حتى في الحياة القدام لازمك تتعلمهم المهارات هذوما باش نجم تعيش بها.
0: برافو يعطيك الصحة. أحسن اكزرسيسك الوقفة قدام المراية وكالتقييم الذاتي وجلد الذات لوتوكريتيك اللي تعملها روحك خاطر أصدق إنسان باش يكون معاك هو أنت.
5: صحيح.
0: فياتك الصحة.
5: الحمد لله يا ربي معناها اللي عشته في صغري معناها ولياني معناها كنت معناها هكا وهكا ومعناها كنت
0: كيف ما خليت في قليبك حتى شيء
5: كله بليد هذيك معناها عاونتني
1: حتى ما دام رفقة راه ثم بلاد ثم بلاد الحلوة راه نفسي بي نقول له راه ثم البلاد الكيكركيك لا هو ياسين
0: هشيش هشيش ما شاء الله عليك
1: مسحقين في الجروب راه ديما حيد هكا نشتك
0: ساعات بالضبط ما يخليشك الروتين ويخلينا ميتين بال
5: الضحك لازم منه معناها هذيك عاونتني معناها انواني معناها ما تكونش عندي كتراكي برشا عباد اللي هما معناها كانوا ينجموا يقدموا مخير كما جاش تراك هذاك
0: ما تخدمت على روحك انت خدمت على شخصيتك مع الاكزرسيسات مع
5: التمارين شخصيتي مع اللي تعلمته الكل معناها في السي بي وفي البي تي بي قدمت حاجه به
0: يعطيك الصحه
5: عايشك مرسي
0: والله بالحق معناتها شوف ساعات الانسان اللي تربى عاقل عاقل عاقل ويجي في فتره زمنيه في حياته يتبدل يتبدل يا اما واحد سوسيالمون ما عندوش الامكانيات الاندماج والا يحب يرجع يعيش اكل المراهقه المتاخره مراهقه المتاخره اللي ما عادش حلول عبد كي يكبر دونك حلوه بوتيتر نهضموها كي يبدا صغير اما كي يكبر خويا مش حلول بصراحه انت هاك شفتهم الكل فرست غربلت
1: والله ما دورت هذاك حكينا في الكواليس يعني ياسين بكري قلت له شوف ما تندمش يعني قلت له بيرسونيلمون ولدي ماذا بيه يعني ماذا بيه يجرب كل شيء خاطر لازم يكون فايق لازم يعرف الباهي لازم يعرف الخايب خاطر راهو مش تنعزل راهو من بعد تلقى مشاكل كبيره في الحياه بالحق راهو تو ليكزومبل بتاع ياسين يعني ماذا بيه الناس كل كيف بو مش شجعش برشا على البلاد اما ماذا بينا بتبيع
0: هو شنو معناتها ما بين فما كيك الشهر الفاصله ما بين اللي ساعات الإنسان الله يقدر صحيح نجم ايه. يمشي دون رجعة هذاك اللي يخوف شوي
5: لازم فما
0: الكليبر صحيت وبلاه وتعرف وقتاش تقول ستوب للي باشي فيه دونك احنا ماذا بينا أولادنا خاطر نشوف متربي برشا برشا مع المجتمع هذا يسمح حتى باش يطلب حقه
5: صحيح
0: حتى باش يطلب حقه ما ينجمش يطلب حقه مع ناس معينه دونك كي تبدا انت مجرب ومخالط كل واحد ولوخته كل واحد وشربه كل واحد وكيفاش تتعامل معاه معناه
5: كل واحد بالفصون اللي هو معناه يفهم تعامل معه بطريقته.
0: توا كيفاش قاعد تترينا للفينال؟
5: أنا توقع نقوم تحضيرات إني معناها نشوف البروجي متاعي بصفة عامة لم كل ديتاي أي ديتاي فيه حاجتي بها معناها باش نفرز التو ولينا اللعبة على الكوب تو اللعبة على الكوب أي حاجة
2: خذ ندخلوا في التفاصيل الماديه خطره نتاع نتاع المشروع الحق اني نحب نشكر زاد فضاء المبادره في سوسة السيد المدير الجهوي سي طارق المحجوب وكل الزملاء اللي في الفضاء المبادره مش مقصرين يعني في التكوين نتاع لي ستاجير وفي مساعدتهم زاد زملائي وزميلاتي زاد في السنتر احنا السنتر كامل متجندين الحكايه
0: نحبوا تربحوا
2: يعطيك الصحه أي. سي وسيم سي جمال جماعه الكل جماعه الاداره مدام حميده مدام مفيده البنات الكل الحق ما نكذبش عليك مدام ايمان زاد اي حاجه نطلبوها يعني متوفر. متوفرة. إن شاء الله نكونوا ياسين في البوديوم إن شاء الله. خطر ذكا يعني نجاح لياسين ونجاح لنا إحنا، زاد نجاح للسنتر.
1: رحلت رح مدام وفيرة ما كاش مش تذكره مش يعملوا لك مشكلة بقدر.
0: ذكرونا ذكرونا
2: بس العمل الإداري والبيداغوجي لا خطوة تكون متدخلين
4: فهو يكون فما نجاح في كم تخافي ديكيب فما يكون إكيب سودي ومتكامل
0: هو والله ساعات رأي يريد أقرب إنسان لنا ننسوا اسمه
4: ولا
0: خاطر اللي تخوض ميموار موجودين في وقت المباشر كما ذايا ساعات لو عابد يبدأ داخل بليس تطويلة واردة يا رب نسيت شي حد في الاخر ساعات اللي بجنبه ناسي اللي بحذاه ناسي دوك انت عموما هكا سميت انتم كي تتفكروا حد بيسيرش الحقونا
1: باسم لا سامي سمحني ثم زميلي اكد باش نذكره ونشكره بالقدا ليوسي بسام الغالي اللي هو انسان عزيز على قلبي برشا زميل وصديق يوصي فيه وعاودني كامل
0: ايوا تذكروا قبل ما ننزل
5: حبوه الناس كلها ذاك في بسام
0: مكون معنا ولا ربي معاه ان شاء الله وباهي الانسان كيبدا محبوب دونك معناها تقريبا في دراسه المشروع هذا يلزم دراسه كلفه المشروع والرونتابيليتي بعد نتاع المشروع
2: لو سي دو رونتابيليتي فما الكود انفستيسمون شي حسب معناها فما يعني تكاليف هي الحق تكنيكمون تظهر صعيبه شويه اما هي داخله في نطاق اللعبه
0: ايوه فضاء مبادر يعاونكم ومركز اعمال يعاونكم ينجموا هذوكم الفضائيات اللي تعاونكم لوحده يلزموا يعمل دراسه المشروع
2: لا هو عنده جانب وحده يلزموا يتعب بطبيعه ويلوج خاطر هي مسابقه معناها فيها اجتهاد شخصي من المتكون خاطر احنا تو صحيح يعني ولايه سوسه متجندين كل انه احنا على القليل يكون عندنا من سوسه شكون رابح لكن في الاخر هي يعني
0: وحدي انا ما هو لي زابي سي خاطر مش باش نسامش لو ما تبش لو هو هكا هو ما عنده حتى علاقه بالموضوع قولوا اي باش تعملنا دراسه مشروع
4: وما فهم فما تاثير
2: تاثير كامل هو توا ياسين مش يعمل يلوج على المشروع نتاعو شنو التكاليف وقرش عليه يعني صي مش يلوج على التكلفه نتاع المشروع نتاعو ومش يعرضوا على مثلا على تمويل خاطر هي هذيك هي المسابقه هو
0: يلوج تمويل توا
2: لا هو توا مش يحضروه تقولش عليه مش خاطر هو خاطر هي في اللجنه اللي هي نتاع النهائي هو مش يعرض مشروعه قدام يعني لجنه نتاع تمويل اللي هي برينسيبالمون يمكن البي تي اس ما فهمت اللجنه شكون فيها دونك هو توا حاليا قاعد يدرس في المشروع نتاعو عندنا احنا ما يتسمى لو بي ام سي شيفري اللي هو البيزنس موديل كانفا نموذج العمل التجاري فيه التكاليف والأرباح كيش باش يعرفهم هذوكم هو تو لازم يعمل دراسة للسوق دراسة للمحيط اللي مش يحط فيه المشروع نتاعو سيميلاسيون للبرودوي اللي هو مش يبيعه
0: قارين حساب الجباية الفيسكاليتية
2: اكيد قارين هو في الـ في الـ في الفورماسيون نتاعهم يعني اكيد فما الا داخله في نطاق اللعبه معناها فهمت هذا قد شي حاجه فيهم ديما موجود اكيد اكيد خاطر هما الزملاء اللي في فضاء المبادر اللي هما بتبيعتهم يعني يكونوا في اي شخص يحب يحل معناها مشروع وكل بربي هذه يعني جست ملاحظه اني عرفتها في الفورماسيون اللي عملتها انه فضاء المبادره معناها قلت لها اني زميلتي اللي كونت معايا مدام ناجيه وقتها برشا حاجات بالحق يعني مش كان اني معناها نتصور حتى زملائي ما يعرفوهمش فما برشا امتيازات وبرشا حاجات يعني متاع فضاء المبادرة علاش ما فيش علاش مش ظاهرة معناها يعني شخصيا
0: هو نورمالمون يلزمكم تعرفوه
2: يعطيك صح احنا توا شفت المسابقة احنا توا المسابقة هذه هي شنو هي في اطار مشروع للوكالة انه مش تولي كل مركز فيه يعني نادي متاع فضاء متاع مبادرة كلوب انتربرناريا مش نولي احنا المتكون من اللي هو في السنتر
0: المفروض
2: من وقت اللي هو قاعد يتكون ويخرج للاستاج متاعه ويلقى عنده فكرة متاع مشروع السنتر هو اللي اطره وهو اللي يوفر له الظروف الكل واللي عندنا شراكه مع المؤسسه الصناعيه مع فضاء المبادره مع بيرو الشغل مع الناس الكل فهمت
3: واحنا في المركز عندنا ثلاثة اختصاصات يعني مبادره ثلاثة اختصاصات فيتور انتربرينور من نهار ولو
0: إيه انا ما فهمتش علاش هنا ما فقتوش ما فقتش بين وكاله ولا الوزاره من الاول اللي هو معناها حاجه سابكم موجود
3: لا لا هو اجتهاد داخلي فصل المركز
0: لا لا لا نحكي على المبادره على المبادره
4: المبادره
0: المبادره على المبادره على المبادره
3: على المبادره
0: خاطر تو انت الفضاء الطالبي بصفه عامه كانت معناتها موجوده في معناتها في اطار تشريع متكامل وكذا الطالب المبادر انا من قبل مستغربه علاش مش موجودين هالكلوب هذوما والا هالمسابقات والمبادرات هذوما داخل المراكز التكوين المهني على خاطر نورمالمون الوزاره هي وزاره التكوين والتشغيل الوكاله زوز وكالات وكاله التكوين المهني ووكاله التشغيل والعمل المستقل العمل المستقل مربوط ديجا مع التشغيل. دونك انت كي تشوفهم تلقاهم الزوز. دونك لنا فما رياده الاعمال كيف أي. كيف فضاء المبادره ومركز الاعمال. انت ديجا كتشوف مركز الاعمال ما يبعدوش برشا على فضاء المبادره، ما عندهم زاد اختصاصات. دونك احنا قد ما نسميو قد ما نقولوا قد ما نقولوا الامتيازات تعطيهم الدوله، وبرشا ناس ما يجيش البالها جمله الا ما تمشي،
2: الا ما تمشي الغالي
0: وتسمع أي. وتشوف بيدها.
2: هي معنا. المسابقه كما هذه هي يعني في اطار سعي وزاره التشغيل والتكوين المهني لتقريب ثقافه المبادره للمتكون اللي هو اللي هو حتى كي يخرج ما عادش يخمم انه هو يمشي يلوج على شهريه في معمل. خطره يعني مناش يعني الاستاتستيك بالضبط الاحصائيات، اما برشا استاجرات حتى كي يكلموهم يقولوا فاش تخدم فما اللي ما يخدمش في اختصاص وراه، علاش خطره الشهريه تلقاها يعني عاد انت علاش تقعد تلوج على شهريه، تولي عندك المبادره هذه وانت تولي تحل مشروع وحدك وتقرا من الاول اختصاص يخليك تحل المشروع وحدك بزبط. اللي هو الالكتروميناجي اللي هو الباتيمون، يعني بالحق اختصاصات تحفونه على الاخر باهيه فيها مطلوبه فيها افاق تشغيليه عاليه معناها
3: احنا على خمسه اختصاصات ثلاثه اختصاصات مطلوبين في الانتربرينوريا وبيرمون انتربرينور هو بيرمون الوليد من نهار اللي يخرج حتى ساعات تفهم فما اختصاصات حتى تكلفة معنا باش تحل انتربريز صغيره ماهيش كبيره برشا للامانه فقدت شويه تيسي اندستريال ولا تيسي معناها وشويه وشويه انفترجيميه معناها المارشي سيبلي اللي كنت شكون مع شكون باش تتعامل وهذايا هذايا هو معناها احنا توا الحظ خدمنا باش دخلت الانتربرينوريال للسونتر وزميلتها وفاء هي كانت اختيار زاد من السيده المدير على خاطر زاد
0: موافق
3: موافقين عرفت هي السيده المديره في ظرف 6 7 شهور فهمت العوان كله تقريبا واختارتها ريماتريس بالقديه معناها محبوبه بالحق ومقبوله من المتربصين وحتى معناها عندها شفافيه مقبوله معناها من المتربصين حتى كي تحكي معاهم في الكوتي معناها حتى ايما تقرب لهم يثقوا في كلامها معناها تقولها مراه هذيك في صحيح مستقبل احنا خاطر نرجع نقول لك فرانشمون ارجع استوريك مو ثقافه مسمار في حيط ثقافه استعماريه راهي مستعمر ما حلناش نستثمر ما يحبناش نستثمر هذه تا اولادنا كي تجي تقول له برا استثمر يخاف
0: يقول لك انا مش مع الثقافه الاستعماريه انا مع الثقافه تاع التواكل
3: اي فوالا
0: تاع واحد يحب يكركر ويقبض
3: اي فوالا
0: وعاده الكركار هو اللي يخدم النار وهو اللي يقبض وهو اللي يترقى وهو اللي يوصل
3: واحنا اليوم
0: هذا في اطار الوظيفه العموميه
3: احنا اللي ميتين
0: نكون خاطر احنا عندنا عقليه رزق البيليك
3: احنا اولادنا تو
4: تعرف ان شاء الله باش تبدل
3: خمسه اختصاصات كي تبقى ثلاثه يعملوا لك انتربرينور دي زونتربرينور معناها مستثمرين جدد ولاد جدد راهو نسبة نجاح كبيرة برشا نسبة نجاح كبيرة برشا وسيرتو فيما احنا في القلعة في تيسي اندستريال مطلوبين احنا عنا برشا مقاولين صغار مقاولين في القلعة الكبيرة مثلا مركب كهرباء بناء ما يقعدش بطل قلت لك كيف كنا فيه من ستاج معنا ما يخلطش وكمل يودي نقول له اصبر راني ساعات نقول له اصبر يودي كمل شهادتك تو بكاسة وتي بركة ب 500 الف تولي معلم معنا ويفكتيفمون معنا ينجح ولادنا ما شاء الله عليهم معنا نسبة نتاع انبوش كبيرة برشا كيف كيف في اختصاص التقنية سينا كذا اللي نحب ديما نعاود نأسس عليه تيام دوزي اللي هو تقني في سيادة التجهيزات الكهربائية المنزلية وتجهيزات المطابخ والتنظيف سيرتو احنا داخلين على بروغرام ديتود جديد برشا ممتاز جدا والبروغرام ديتود باش يكون ثورة حتى على مستوى الوكالة باش يكون ينجح بصفة كبيرة برشا باش يحل قوس كبير ياسر وباش يخلي الاختصاص هذا معناها يعيش معناها ثورة كبيرة برشا وهو اختصاص ممتاز جدا ممتاز جدا نتمنى الاولياء معناها يقبلوا عليه ويجيوا حتى بحذانا غاديك يشوفوا الورشات مع الكيت مول الجديد ومع اللي باش يجي زاد جديد ان شاء الله في الثنيه دونك باش يكون نقله نوعيه في الاختصاص هذا وباش يكون معناه راه مطلوب بصفه كبيره برشا معناها مع الاختصاص الجديد ان شاء الله رئيس فريق في الشبكات الكهربائيه للبنائات زاد كيف كيف هو ممتاز وتستحقته الجهه كامله راه احنا حتى اولادنا على مستوى الجهه راهو ما عندناش كنا قريب اقرب مركز لينا تقريبا حكايه 180 كيلومتر باش يمشي عمل اختصاصات وقت اللي يولي في القلعه الكبيره وفي القلعه الكبيره عندنا مبيت دونك زيد يعاون وليداتنا معنا حتى الريجيون تاع المسكين
0: ذكور واناث ولا
3: ذكور واناث احنا عندنا مبيت وحده مبيت جهويه اصلا ممتازه زاد كيف كيف وفيها خدمات رائعه رائعه رائعه جدا وزميلنا معناها مدير الوحده معناها هو العوان غاديك قاعدين يعملوا فيه مجهود كبير ياسر ولادنا حتى الاولاد بحقيقه مرتاحين اللي يسكنوا غاديك معناها في علاقه بهم اي اشكال نتدخل يحلوه وكلهم اذان ساغيه معناها وبارك الله فيهم على المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها قعد احنا الاشكاليه ديما هو الولي اللي ما يعرفش يختار الولد والاختصاص وهذا مشكل اعلام كبير برشا حتى على المستوى احنا ديما انت كنت تقول ثقافة المبادرة لازم تولي ثقافة عندنا في جميع الاختصاصات، حتى في اختصاصات اللي مراوهاش، حتى في اختصاصات انجليزية راك نجم تعمل حاجات اللي نجم تولي غدوة صاحب مشروع. اليوم راه نعاودوا نقولوا السوق محلول، اليد العاملة محلولة، تطورت
0: العقلية
3: نتاعنا، تطورت باش تلقى جماعة الكتروميناجي يخدموا الدار، تجيب باش تعمل دار بتيت هكا صغيرة تتخمم في اللوكس، تتخمم في الدوموتيك، تتخمم في
0: الكتروميناجي
3: تبدلت. وهذا ولادنا هما اليد العاملة كاليفية راهي هي في السوق مطلوبة بالكدا بالكدا بالكدا.
0: هو الاشكال كما قلت معناتها احنا توا حتى نرجع للتعليم العالي باغ اكزومبل، الاشكالية نتاع البعض في الاختصاصات راهو ما نحكيش على وظيفه عموميه، معناتها فما قاعده عقليه الوظيفه العموميه، نقول لك انا مشيت انجليزيه ولا فرنساويه ولا عربيه ولا فلسفه تاريخ جغرافيا استاذ، ما جاتنيش استاذ باش نقعد، معناتها نقول راني اني معناتها نطالب بالوظيفه الكل. باهي الوظيفه العموميه نجم نقول حلم، معناها ما يسالش، معناها الانسان نجم يحلم، لكن ماهيش هي الوحيده في الدنيا، معناتها ماهيش حاجه الوحيده. بون فما ناس تنجم معناها واحد عنده ليسونس في الانجليزيه ولا ماستر في الانجليزيه ولا فرنساويه العربيه ولا غيرها، ينجم يقعد يستنى في تعليم يقعد يعمل التعويض حتى باش يوصل الانتداب ولا يعدي الكابيس ولا ولا ولا. وفما انسان اخر يمشي لرياده الاعمال ولا المبادره ويعمل مشروع وينجم ينجح برشا برشا وينجم يواصل معناها ونقول انه يختصر معناها.
1: شوف مدام رفقه
0: هي الطريق
1: المسابقه
0: حتى من ناحيه الماديه
1: ولا هي المسابقه هذه في اطار نظره استشرافيه للوزاره. انت قلت علاش قبل دونك لهنا تبدلت الحقيقه المفاهيم، هما صحيح باش يشجعوا اللي جون تو باش يحلوا الانتساب الخاص، اما اني الحقيقه باش نفتح قوسين باش تقعدش في قلبي من روش مرور الكرام، الحقيقه راهو المسابقه هذه صحيح كما قلنا، اما راهو مش تحد من بعض المشاكل الاجتماعيه اللي قاعدين راهو فيها اليوم. بربي نداء للي بارون، بربي معناتها نحدوا ما المنصوب نتاع العنف اللي موجود، راهو ولدك باش يقعد في الشارع باش يتعلم برشا حاجات خايبه، الاجدر انه تمشي تتوجه لاقرب مركز وتشوف له، يا اما يعني يا اما مش تشوف له دونك التدريب مهني او تكوين مهني. دونك لهنا كما قلنا راهو يزينا من حبوش تونس هذه. انت مدام رفقه الحقيقه مش نتوجه لك بشكر كبير انت وكافه كافه الاطارات تاع الاذاعه، وماذا بينا بربي وسائل الاعلام كثروا من البرامج هذه اللي تخص التكوين المهني. انت كي شفتك راني رجعت شويه للزمان الجميل نتاع قبل نتاع سي بشير رجب نتاع دونك مستحقين محوجنا الحاجات هذه فريمون. رانا نعيشوا ما ننكروش الحقيقه هذه، مش خاطر في وسيله اعلام ما راهو قاعدين نعانيو،
0: هو عاد ان بو دو سيريو في المرفق العمومي
1: فوالا
0: ان شاء الله لان بو دو سيريو هذا يتواصل، ما ندخلوش احنا في نوعيه معينه نتاع اعلام
1: الحقيقه راهو نعيشوا
0: اللي مش باش يخدمنا بالكل في المرحله هذه خاصه
1: فوالا، راهو الماده طغات وراهو عديد المفاهيم تلاشات، ولينا الحقيقه في ازمه نتاع اخلاق كبيره برشا في تونس. لهنا بربي اول واحد نتوجه له هما الاولياء، راهو صغيرك اللي بحثك انت اقرب واحد باش توجهه، اقرب واحد باش تربيه. احنا راهو بحكم كاطار بيداغوجي راهو نخدموا حتى مختصين نفسانيين، بربي يزينا من منسوب العنف اللي قاعدين نراو فيه، راهو ازمه نتاع اخلاق كبيره بصفه معناتها ما نحبوش نعيشوا، سيرتو الجيل نتاعي راهو عشنا من احلى الفترات عام معناتها السنوات التسعينات والالفينات، راهو الكبير معناتها الكبير قدروه بالكدا، راهو المعلم معناتها تخزر له حاجه كبيره برشا. ماذا بينا نرجعوا لقيمنا، ماذا بينا نرجعوا لاخلاقنا، نستنى وعي كبير من لي بارون، نستنى ثوره كبيره من لي بارون، وهذا معناتها ما يزيد ياكد كان انه معناتها راهو قطاع التكوين المهني قطاع منقذ، يتسمى قطاع من الأعمدة متاع الاقتصاد، يكون بسبب بتاتر في أنه إنسان يكون متوجه في شيرة ضياع في معناتها كريمو ماشي للتهلكة كما يسيم معناتها أحكي لكم تجربته، يولي من أنجح العباد الموجودين، وإن شاء الله النداء يوصل للسلطة. ماذا بينا تغيير كبير بارشة، هذا ما نجم يصير كم تضافر الجهود الكل، وان شاء الله نشوفوا تونس خير من هكا برشا،
0: ان شاء الله العقليه تتبدل، وان شاء الله ثقافه العمل هي اللي تطغى. انت قلت لي بارون راهو في بعض الاحيان فاقد الشيء اللي يعطيه، اليوم كي راهو احنا تقريبا من سنوات انخلت ضربه القيم، سلم القيم كي تضرب راهو القاعده الهرميه تتبدل، تولي عندنا مشكله كبيره. دونك معناتها يلزم اليوم نرجعوا للقيم قيمتها وقيمه العمل من بعد قيمتها، معناتها الاخلاق والعمل باش نخدموا على شخصيه انسان متوازن، نرفضوا معاه وننبذ معاه العنف، خاطر العنف هذايا المستشري اليوم في المجتمع بأسباب مختلفة، ومنها أسباب المخدرات وأسباب الضياع في الشارع وأسباب غياب الأب والأم. ولذا مش ننقد احنا على المسألة متاع أنه الأم هي خرجت تخدم، لا، هي ضرورة من ضرورات الحياة. ولنا احنا كي خرجت المرأة للخدمة مالوزمون من 2011 ضربنا المسألة متاع الحداثة في تونس، راهو مبدأ التعاون أساسي ما بين المرأة والرجل، ما بين الأب والأم داخل الأسرة التونسية، على خاطر ما تنجمش المرأة تعاون ماديا وتلقى روحها من بعد هذا الحمل هي الكل وحدها، كيما العكس صحيح. دونك يكون فما تعاون داخل الأسرة، يكون فما تعاون على التربية متاع الصغيرات، تربيتهم على قيم ومثل، ومن بعد نشوفوا كل واحد وش عطاه ربي. واحد عطاه ربي معناتها مخ باش يكمل فيه للتعليم العالي ويكمل من بعد يشق طريقه، وفما انسان عنده مهارات معينه ينجم تتثمن في اطار مهارات التكوين المهني. ثم زاد كيف كيف ناس خريجي تعليم عالي كما قلت في اطار الهندسه ولا حتى النسيج ولا غيره، تيوريكمون معبي لكن براتيكمون ماهوش معبي، ينجم يزيد يساندك التعلمات نتاعو المعرفيه النظريه بتكوين ما فيهاش حتى عار. معناتها الانسان كي يمشي يزيد يتكون في التكوين المهني باش تكون عنده هكا الباجاج، ومن بعد يخدم به كسوسوا في القطاع العام والا حتى في القطاع الخاص او لانتصاب الحساب الخاص، خاطر حبينا ولا كرهنا ماناش بكنا عندنا البروفيل نتاع مبادر. سمحني، فما ناس يلزمها تخدم في قطاع خاص على خاطر اكزيكوتور وبرا التعدي تاعك
3: انت حليت، انت يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، حليت لنا قوس التكوين معناها تسمى فورماسيون موديلير. معناها راهو احنا زاد كيف كيف في المركز نامنوا تكوين فورماسيون موديلير المهندسين تقنيين في وحدات فقط، راهو تكوين مهني مش معناها راهو ديبلومي. عندنا زاد تكوين موديلير معناها في الكتريسيتي مثلا في تيم معين، في مونتاج دي رولمون، في سودور، في نوعيه نتاع سودور، في شامبر فروا، في معناها في
0: لي على كارت كاين معناها موجه الحاجه معينه.
3: احنا يكفينا نلقاو جروب نحلوا الفورماسيون
0: حتى منفتحين،
3: منفتحين احنا جينا دوموند وعن طريق عن طريق وكت التكوين المستمر زاد معناها تبدا الامور محفوظه.
0: اما لازم يكون شغال
3: حتى ما يكون شغال، حتى فما اختصاصاتنا منهم حتى ما يكون شغال، ما يكون الشغال
0: ينجم يكون مثلا عانى من البطاله ما يحب يعاود يقع ادماجه من جديد.
3: فما عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق مكاتب التشغيل يلمونا مجموعات دونك كل مره والنجم نعملوا لهم تكوين مستمر في الحاجات هذه.
0: يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. باهي اللي يحب يتصل بكم قداش الرقم؟
4: 73 342 241.
0: باهي، والا تلقاو عندكم صفحه رسميه على الفيسبوك. نعرف سامحني فاجئتك خاطر انا بجوني بالوقت ذاك، دونك معناها والا ينجم على الفيسبوك عندكم صفحه،
2: اي عندنا صفحه سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل قلعه الكبيره.
0: والسنتر هذايا دو فورماسيون الصفحه نتاعو معناتها الحقيقه محينه، يعطيكم الصحه، حتى ساعات فما بعض الصفحات تبدا مش محينه.
3: ناشط عن مدام وفينا، مدام وفينا ناشط
0: ما شاء الله. حسين يعطيكم الصحة، عطيتنا معناتها بالحق كي نشوف علاقتكم ببعضكم وطريقة الكوميونيكاسيون نحسكم عائلة، وهذا راهو سر من أسرار النجاح داخل أي إدارة من الإدارات ومنها مراكز التكوين المهني. يعطيك الصحة مدام إيمان العروسي، شكرا جزيلا. الباب متاع الإذاعة محلول، والبرنامج هذا أو غيره من البرامج المختصة في مجال التكوين المهني محلولة لكم، مرحبا بكم.
4: شكرا لمدام وقت
0: باش تقدموا كل ما عندكم، وأكيد باش يكون عندنا لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله. سوا سي محمد بارك الله فيك، سي جمال بن عمر بارك الله فيك، مدام وفاء سلامة بارك الله فيك، سياسين حامدي شادي بحضنا وانت فائز ومتوج. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، بارك الله فيك هيثم لطفي هويدة، تحياتي للجميع، إلى اللقاء.
3: يعطيك الصحة.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

نستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: موجز الأخبار. أكد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور هذه السنة وأصبحت كارثية، والسبب الرئيسي هو السرعة. منذ جانفي إلى غاية مايو الفارط تجاوزت معدلات الخطورة 100.24%. أكدت النقابة الخصوصية لعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في ندوة صحفية اليوم تمسكها بالحفاظ على الطابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم رصيف السوائب الصناعية بميناء رادس، وحذرت من تداعيات ما اعتبرته توجها نحو إسناد استغلال هذا النشاط إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية. تم اليوم اطلاق مشروع البحث جرين فور فاليو المتعلق بدراسة المشجرة الغابية بالبلاد التونسية باعتبارها منبع للموارد الجينية للغابات بتونس، وذلك خلال ملتقى علمي من تنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. وفي العالم، تتواصل الغارات الصهيونية على مناطق جنوبي لبنان في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الإدارة الأمريكية في أفريل الماضي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 8 لبنانيين على الأقل بغارة صهيونية على مدينة صور جنوبي لبنان. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم منع وزير المال الصهيوني الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، منعته من دخول الأراضي الفلسطينية الأراضي الفرنسية. نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

بال من المونديال. كأس العالم 2026 باش يكونوا فيه 289 لاعب مش باش يمثلوا منتخبات البلدان اللي تولدوا فيها. مثلا منتخبنا التونسي فيه 15 ملاعبي مش مولودين داخل أرض الوطن، وأكثر منتخب عنده ملاعبية مزدوجي الجنسية هو منتخب كوراساو 25 لاعب، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية ب 20 لاعب، والمنتخب المغربي عنده 19 لاعب مزدوجي الجنسية، في حين ثم 9 منتخبات باش تشارك في مونديال 2026 عندها لاعب وحيد فقط مزدوجي الجنسية، وهما منتخبات إنجلترا وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا وأوزبكستان وبلجيكا واليابان وهولندا ومصر. دقيقة مونديال.

0: الدم، السمنة، التدخين وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا نعطلو السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ميلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر. بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفه وما يلزمناش نقعده بحث العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، صيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى لازمنا نقص من الملح والسكر ونأكل برشا خضرة كل يوم، هكا نحمي القلب متاعنا ونحافظ على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
1: دقيقة صحة
2: أجندة.
3: أجندة.
2: أجندة مع ألفة الجمالي.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا لقاء ثلاثة في الأجندة من توا حتى الخمسة متاع العشية، وتخميمنا في الوقت هذا لكل الناس اللي يخدموا، وربي يعطي القسم الناس اللي تخدم منها للسخانة وللشمس، ربي إن شاء الله المستعان. ومهما كانت صنعة يديكم ربي يبارك لكم إن شاء الله. اللي التحق بماراثون العمل في جزء ثاني من نهار وسلموا عليه، ربي يعينك وين ما كنتوا. زاد الناس الكل تحية كبيرة لكم، ربي يوفقكم وإن شاء الله بقية يوم هكا جميل لكم الكل. نرافقكم من خلال مجموعة من اللقاءات فيها ساعتين من الوقت. اليوم 3/9/2026 ميلادي، اللي وافق 23 من ذي الحجة من سنة 1447. هو من المفروض معناها بذكش نهار كيف ما اليوم الجمعة جاية باش يكون ليلة رأس العام العربي، ويقولوا كيش يقولوا باش عيدكم باش رأس عامكم. معنى إذا كنت تبعنا النظرية هذية معنى رأس العام يكون هارت الأربعاء الحي إن شاء الله. على كل مهما كنت ليام إن شاء الله يا ربي عام مبارك سعيد عليكم الكل، أمة محمد وتوينسة أجمعين. نرفقكم اليوم فريق كامل يسلم عليكم فردان فردان، هيثم والناس الجانب التقني اليوم، ويدا بن سيسي اليوم في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، والبداية مع راحل محمد الجاموسي إن شاء الله اختياري يعجبكم.
2: أجندة.

إيه ولا ليلة كلمة واحدة ثانية لا كلمة إيه حلوة تهني أحلى من كلمة ليلة. إحنا شنو نقوله كلمة ليه ما تجيب أكه ربي يقضي الأشوار إن شاء الله. تحية ليكم مستمعينا أهلا وسهلا. بالحق تبقى مدرسة تونسية خالدة عنوانها محمد الجاموسي، غناء كتابة تلحينا وشعرا إنتاج زيد إذاعي وتلفزي، واسم عنوانه العطاء وبارش عطاء للثقافة والفن. هكا بدينا باش نختاروا نبدأوا معكم لقانا في الأجندة. نسلم عليكم مستمعينا الكل إن شاء الله. بقيت الاختيارات اللي باش تكون متنوعة بين تونسي شرقي جديد وقديم، كل واحد يلقى هكا حويجة تتماشى مع ذوقه من اختياراتنا. نسأل على حوالكم، إن شاء الله يا ربي لكلكم في خير وفي صحة. تفقدوا رواحكم بشربين الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، تفكروا رواحكم، تفكروا كباركم صغاركم، كان ثم هكا ميسيرش حتى هكا حيوان في الدار ولا البرة، واحد يرحم من في الأرض فميشي ما ربي نهار آخر يرحمه. نحب نوجه تحية خاصة لتلامذة الباك اللي في الأمتار الأخيرة نجم نقوله من امتحان البكالوريا، إن شاء الله يكملوا كملوا منا الغدوة إن شاء الله، لكن كملوا من هنا يبدأوا التخمام بتبيعة في النتيجة إن شاء الله يا ربي. على قريب نتقاسموا أفراح النجاحات مع نهاية السنة الدراسية، وكل من تعب كل من سهر يجني نتيجة كيف ما تمنى وخير. ربي زاد مع تلامذة النوفيام سيزيام مع الطلبة والكل ما قاعد زاد الفترة هذية يناقش في رسالة ختم الدروس BFE من عش حتى ماجستير دكتوراه وغيره. إن شاء الله يا ربي ديما متفوقين وديما فرحين وديما رسمين للعائلة التونسية القراية، والحاجة اللي تفرح العائلة التونسية ديما النجاحات. الوقت توا ما 3:15، نسلم عليكم من إذاعة المنستير. شوي آخر باش يكون لنا وقفة وحديث على أول منصة بيئية ذكية، التفاصيل مع ضيفنا محمد أديب بوفحجة. خليكم معنا في الاستماع. عنا زاد بقيت الاستضافات اللي من جملة ما فيها نحكيه على المهرجان الدولي لفنون السيرك، أيضا باش نحكيه على دورة أولى للملتقى المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية. هذا الكل إن شاء الله حتى للخمسة. Agenda.

0: مرحبا بكم مستمعين الكل. ما 3:19 دقيقة في إذاعة المنستير. ميسيلش اللي عنده هكا تحية إهدي هاني بعد شوية تباعا اللي سجلت الإهدي متاعه وبعد شوية يسمعوا إن شاء الله. تحية لكم مستمعين الكل اللي تسمعوا فينا على الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على راديو مونستير بونتين. باش نحكيو في الوقت هذي على أول منصة بيئية ذكية في تونس. نحكيو عليها مع الطالب وناشط البيئي محمد أديب بوفحجة، طالب في تكنولوجية الاتصال في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في ماتر، هو أصيل راس جبل وحب يوظف التكنولوجيا وعالم الديجيتال خدمة للفلاحة والصيد البحري. المشروع هذي بالتعاون مع جمعية التضامن المدني في تونس وفي إطار مشروع صرخة الأرض تجاه العطش وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي جات فكرة هالمنصة هذية المجانية أغريمير AI. ومعنا محمد أديب بوفحجة الأكثر تفاصيل. محمد أديب أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم، كيف مستمعين ذات منافسة؟
0: يفضلك يا سيدي شرفتنا. فكرة أول منصة بيئية ذكية في تونس كانت وليدة شنوة بالضبط؟ وقتاش تبلورت الفكرة وتنفذت بطبيعة؟
1: الحقيقة الفكرة جاتني، الفكرة الأصلية جات قبل 5 شهور، معناها في الفاك نقرأ في ماتيرا يوتيوب انترنت ديزوبجي انترنت الأشياء. عملت سامبل بروجي الحق هو فيه كاتور نتاع تمبيراتور وميديتي قيس السخان والرطوبة. من فميكا جيت ايديا علاش ليه، قلت انه ما تكونش فما حاجة للفلاح وللصياد، سيرتو قاعد نحضر في دوكيمونتير مع جمعية التضامن المدني في تونس اللي هو يحكي على الشح المياه. دونك من فميكا جيت الفكرة الحقيقة الشهر هذايا انه باش نخدم على توظيف الذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا لإعطاء معلومات علمية للفلاح وللصياد.
0: واضح. شنو أبرز المعطيات معناها اللي موجودة في المنصة؟ كيف ما قلت المعطيات اللي تم الفلاحة والصيد البحري على حد سواء، أبرزها؟
1: من أبرزها ولن هي فما الطقس لك على باس تكون موجودة. بالنسبة للصياد بشلقة ارتفاع مش للبحر وقديش تقعد من ثانية، وأهم حاجة هو فما الإرشاد، معناه بش يكون فما إرشاد أتخفيغ لكابتور هونفون سورس الموجودين في تونس. ذكاء الاصطناعي يعمل أناليز انت لدوني الموجودين هذوما لكابتور هذوما ويعطي إرشادات حينية للفلاح، معناها وقتاش يجب يسقي، شنية المزروعات اللي يجب يزرعها في الوقت الحالي، كيف كيف بالنسبة للصيد وقتاش يجب يمشي يصطاد الوقت معناها المحدد للصيد، كيف كيف شنو أنواع الحوت اللي يجب يلقاها في البحر في المنطقة نتاعو هو، وباش يكون فيها خريطة تفاعلية بس سواء للفلاح ولا للبحار اللي تمكن الفلاح انه يشوف البلاصة متاعه هو يحددها بالجي بي اس ويعرف اسكو تستحق سقي في الوقت هذي وإلا ليه، كيف كيف بالنسبة للبحار يشوف عن طريق الخريطة التفاعلية هذي اسكو ثم حوت في المنطقة متاعه هو تقفو بسنتاج ولا ليه، والرياح كيفاش باش تكون وكل شيء.
0: معناها المعلومات هذم الكل تهم الفلاح والصيد في مختلف جهات الجمهورية أديبة. واضح. المنصة بكل تفاصيلها خدمتك انت، شكون معاك في البروجي هذي بخلف بطبيعة جمعية التضامن المدني في تونس، شكون يعاونك على هذا الكل؟ وانت نرجع نفكر الاختصاص نتاعك معناها اساسا شنو في المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا في ماتر؟
1: هو تكنولوجيا معلومات واتصال.
0: المعلومه هكا في علاقه بالفلاحه والصيد البحري شكون اعطاها لك؟
1: لهنا فنوجه التحيه للدكتوره مدام سهام الرفرافي اللي هي مختصه في البيولوجي ماري اللي ساعدتني حقيقة في كل كاناليز نتاع المنصة باش نفيريفيو اسكو صحاح اسكو غادين بيان سور على لي كابتور. كيف كيف كان معايا في الكونسيبسيون صديقي هو صوفو في احمد عتمة، كان معايا في الكونسيبسيون وليدي المنصة والتطبيق طبخت أنا حقيقة الاكسبسيون فينال كانت عندي أنا الحمد لله.
0: ريسك زيرو موجود ولا لا؟ معناها المعلومات الكل صحيحة ولا من عاش تمشي هكا فرضية أنه تكون المعلومة تجم تكون غلطة؟ معناها قداش نسبة الغلط معناها في المعلومات؟
1: هما توا كيف ما قلت هما دي كابتور أوبن سورس موجودين في تونس كاملة.
0: إي
1: دونك سولون لي كابتور هذوما اللي يعطيو السخانة والرطوبة وجميع الإحصائيات البيئية الذكاء الاصطناعي يعمل أناليز علمي باش ينجم يعطي معلومة صحيحة ودقيقة للفلاح وللبحار.
0: واضح جدا. وتعامل الفلاح والبحار مع المعطيات سلس وسهل من خلال المنصة هذية في التصور متاحة كما قدمتوها؟
1: ديجا حاولت نبسط الماكسيموم حقيقة المنصة من الأول كيف يدخل المنصة باش يلقى الولايات يختار الولاية اللي هو فيها باش يعرف معناها تقس الموجب الحر وكل شيء. بعدين يجم يحبط بشي يلقى فما أجون إيقاي حتى كان عنده أي إشكال مثلا بالفلاح في التربة في المحاصيل متاعه يجم يحكي معه هذي الأجون إيقاي يعطيه دي سوليسيون يفسر له شنية عليش صار هكيك المحاصيل ولا حتى البحار. دونك سهلت الماكسيموم حقيقة وهي بالعربي على بس بالعربي معناها باللغة متاعه.
0: واضح جدا. تحب تطور الفكرة معناها من هنا القدمية في بدايتها أكيد أجريمير أي آي، لكن ثمانية التطوير وإذا كان ثمانية شنو باش تشمل العملية هذه متاع تطوير المنصة؟
1: هي الحقيقة باش تشمل الكابتور، وخممت إنها تكون كل فلاح ولا بحار يكون عنده كابتور خاص بي بمعنى بيرسوناليزي، بمعنى كل فلاح يجم يشوف ليزاناليز الخاصين بالمنطقة متاعه هو كهو، مع تغابته إلى المحاصيل متاعه هو كهو ولا كيف كيف حتى البحر.
0: هذا سهل ولا صعيب معناها تقنيا؟ ياخذ وقت نتصور شنو اللي لازمه؟
1: ياخذ وقت حقيقة ياخذ بشرة.
0: كل التوفيق على كل حال، قدها وقدود كما قلوا. محمد أديب بوفحجة الطالب والناشط البيئي، نشاط البيئي كان مؤثر باش اخترت التوجه هذي زادا؟
1: بالطبيعة كان مؤثر، هو الغرام مغروم حقيقة بالبيئة وحتى أنا عندي جانب إعلامي اللي نخدم صحافة بيئية مع منصة كوسموس مختلطة في البيئة، دونك من فميكا زادة كان الغرام نوعا ما بالبيئة.
0: واضح، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله في المجالات المتنوعة اللي أنت تقوم بها. محمد أديب بوفحجة طالب في تكنولوجية الاتصال في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في ماتر. أصير رأس الجبل، شنو تحمل رأس الجبل الساعة؟ سخانة كيفاش الفترة هذه؟
1: الحمد لله الحمد لله المنفير.
0: ربي يعطينا كل شيء بلطفه إن شاء الله ربي يوفقك. إذ هي المنصة البيئية الذكية الأولى من نوعها في تونس أجريمير AI، كل التوفيق ليك وإن شاء الله وقت تطور الفكرة هذه نرجع باش نحكيه على تفاصيل معناها التغييرات والإضافات إن شاء الله. شكرا ليك وإلى اللقاء 23 دقيقة. نواصلوا معكم بعد شوية باش تكون لنا وقفة مع تحيينات الطقس ونرجع بعدها.
2: أجندة
0: انتم معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اجندا.

0: أحوال الطقس.
1: ترتفع درجة الحرارة نظرا اليوم مع التيارات الهوائية اللي هي أول حاجة اللي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة، بشكون تقريبا أكثر شوية من المعادلات بأربعة إلى خمسة درجات خاصة على المناطق الداخلية. بالنسبة للمناطق الساحلية والمرتفعات اليوم بشكون درجة الحرارة قصوى بين 31 و 36 درجة، بين بقية الجهات بين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في مناطق الجنوب مع ظهور أشهر محليا. طقس عامة قليل السحب كما نشوفوا مع اليوم الصباح، تتكاثف نسبيا السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، مع هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي باش تقوى شوية خاصة آخر النهار بالجنوب خاصة بأقصى الجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة على المعتدل بالنسبة لبقية المناطق. وحالة البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب تدريجيا يكون مضطرب خاصة بخليجي جيمس والحمامات. يوم غدوة إن شاء الله كيف معناتها تقريبا مش تبقى نفس المعادلات لدرجة الحرارة. الطقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة، وتشمل في بداية الليل بعض الجهات الشرقية مع تيارات هوائية من القطاع الجنوبي اللي تكون سبب رئيسي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خاصة بمناطق الشمال الوسط. تبقى من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب قوية شوية خاصة بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. الأيامات القادمة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة تغيير ملحوظ خاصة بالنسبة لدرجة الحرارة في مناطق الشمال الوسط، نظرا معناتها للتيارات الهوائية اللي تصفى من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع تاوير رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، تساهم في انخفاض كما قلنا ملحوظ في درجة الحرارة أو عودة درجة الحرارة لمعادلاتها العادية خاصة بالنسبة ليومي الخميس والجمعة. بالنسبة لنهار الخميس تبقى بدون تغيير نفس المعادلات بالجنوب، و تشهد انخفاض معناتها على أغلب المناطق خلال يوم الجمعة، وتبقى ديما البوادر معناتها الخلايا الرعدية خاصة في فترة بعد الظهر نظرا للحمل الحراري اللي باش يكون موجود بالمناطق الغربية للشمال الوسط وكذلك محليا بالجنوب، تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة، وكما قلنا مع التيارات الهوائية من القطاع الشمالي باش يكون على مناطق الشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب اللي باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل بالجنوب. هذا حتى طقس خلال اليوم الخميس. نهار الجمعة عموما باش يكون مع بعض السحب مغشاة معناتها بأغلب مناطق البلاد مع انخفاض كما قلنا في درجة الحرارة، لكن معناتها الريح باش تقوى أكثر خاصة على المناطق الساحلية وبالجنوب، وتساهم كذلك في اضطراب حالة البحر اللي بشكل مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة يوم الجمعة.
0: أحوال الطقس أجندة.

0: من جو الأغاني الفرانكو-عرب اللي في فترة ما معناها في الخزينة الموسيقية التونسية كانت أغاني موجودة، مثلا تجربة الفنان اللي ربي يعطيه الصحة كامل رؤوف النجاتي، برشا أسماء قدمت نوعية الأغاني هذه. في جديد صابر الرباعي سمعتوا سولو جاسمان دو لا ميدينا، ذوقكم بتبيعة كيفاش، عجبتكم الغنية أي ولا لا؟ على كل هذا جديد تسمعوا في إذاعة المناسير في الأجندة اللي مازلت متواصلة معكم 43 دقيقة. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع، ما ديما جدوا تحية لكل من بدي معنا من اللي بدينا في حدود مطلثة ودرج. مش حكيه في الوقت هذا على اختتام الدورة الأولى للملتقى المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية اللي بش يصير يوم 14 جوان في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن. الملتقى تنظمه جمعية أجيالنا بالشراكة مع دار الثقافة مساكن، مندوبية الثقافة، مندوبية التربية بسوسة، والأكثر تفاصيل معنا نائب رئيس الجمعية مدام ليل لميا بعزوق. مرحبا، أهلا وسهلا بيك للا، شرفتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم وبإذاعتنا المزيانة وبالبرنامج متاعكم بيان سور أجندة. الحقيقة برنامج متميز برشا ومسموع برشا، ألف شكر.
0: يعيشك للا، شرفتنا ونورتنا. بداية الساعة معاك مدام لميا، خلينا نعرفوا بجمعية أجيالنا.
1: هي الحقيقة جمعية تهتم خاصة بالشأن التربوي والثقافي للطفل، هذا كان الهدف الأول. وطبعا هناك عديد الأنشطة اللي قمنا بها على مدى سنوات، ثم توقف شوية النشاط في فترة معينة وبعد عدنا، وكانت العودة الحقيقة قوية ثابتة. عدنا بهالدورة الأولى طبعا للملتقى المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية، وإحنا الأعضاء متاع الجمعية كنا أساتذة، وهدف الكان الأول والأخير هو كما قلنا إحنا الاهتمام بالشأن التربوي والثقافي للطفل. وكانت الفكرة تنطلق من أنه نعقد هكا صلة بينك البعد التعلمي والبعد العملي. يعني البعد التعلمي يعني كل اللي يقراه الوليد، كل التعلمات اللي يدرسها الوليد في القسم، التلميذ اللي هو في بداياته وبداية صقل المواهب متاعه ومهاراته كل في المدرسة وين تتبلور بشوية بشوية، دونك حبينا من خلالها التعلمات اللي يقرأ فيها الكل، يعني سواء المجالات متاع العلوم العربية، تنشئة الفنية يعني الموسيقى، الرسم، كل هذيك نخرجوا بها من جدران وحدود المدرسة والقسم ونخرجوا بها الفضاءات أخرى مفتوحة، وهنا وين يظهر البعد العملي، يعني نربط البعد التعلمي بالبعد العملي وين نخرج بالتلميذ لفضاءات بيان سور أكثر انفتاح. طبعا هي دور الثقافة بيان سور هنا اللي تعطيك قدرة أنك تواجه جمهور فك العمر الصغير هذاك اللي تقعد الحقيقة راسخة في ذاكرة متاعهم. يعني هنا الفكرة متاع الجمعية من خلال هذا الدورة الأولى متاع الملتقى هذية هي أنه اللمس زاد أكل الأبعاد متاع شخصية التلميذ المختلفة، خاطر هو ما يحتاجش كين للعلوم واللغات، هذاك مفروغ منه، هذاك يحتاجه
0: في حاجة للمهارات ربما بشكل أكبر في وقتنا توا.
1: بالضبط، يعني المهارات الحياتية الكل اللي تخترقك البعد المعرفي والوجداني نتاعه والفني الحسي الحركي والاجتماعي يلزم يظهر في شكلك المواهب نتاعه. الحقيقة كانت البداية كل ما نبدأ نقول كل وراه الصعيب وكيفاش باش نسقوا بين بقده من مدرسة وكيفاش نتوما معتها عدنا كما قلت توقف شوية النشاط كيفاش مش ترجعوا راهو هذايا يتطلب برشا مجهود، قلنا راح نحلو لها معناتها باش نبداو هكاكا. الحقيقة كان الهدف ياسر متميز، ولقينا الحقيقة احنا في المدارس الابتدائية في مساكن
0: قداش من مدرسة تقريب مدام لميا
1: اللي شاركوا تسعة اي في كل دور تمهيدي احنا عملنا يعني ادوار تمهيدية. كان اول يوم هو 9 افريل واخترنا وتخيرنا هذا التاريخ على خاطره تجذير اللي طبعا حب الوطن والحاجات اللي يحتاجها التلميذ. لو 9 أفريل عيد الشهداء وما أدراك من عيد الشهداء. دونك انطلقنا هذاك أول وعملناه احتفالية خاصة بي، وحتى الفقرات كانت تتماشى مع الأجواء هذيك. ثم هذه الدورة التمهيدي الأول، الدورة التمهيدي الثاني كان 19 أفريل، والدور التمهيدي الثالث كان 3 مايو. دونك الأدوار هذه تكون كل مرة 3 مدارس تشارك وتترشح مدرسة. دونك المدارس اللي ترشحوا توا من أحواز مدينة المساكن ومن مدينة المساكن، يعني لم نقتصر على فقط المدارس اللي تبع مدينة المساكن أتهاو، يعني الكل حبينا تكون ثم فوسي فوسي هكا متنوعة وتكون حسب المدارس كلها. قلوا احنا اللي بعيدة عن المدينة خليها تخرج، خاطر بالحق فيها طاقات بالحق رائعة، وما بين ظفرين مدفونة ما تراش النور. خرجناها الحمد لله يا ربي، والحقيقة حاجة تفرح برشا.
0: المسابقات كيفاش صارت معناها في الأدوار اللي سبقت بطبيعة الدور النهائي اللي إن شاء الله باش يصير نهار 14 جمعة؟ على شنو تم الاعتماد معناها أساسا؟
1: اعتمدنا على ثم احنا عندنا برنامج واضح ومحدد في فقرات معينة، هي ثم فقرات يعني دينية مثلا هنا وين مش نبدأ، طبعا ترتيل القرآن، كل مدرسة توفر تلميذ أو تلميذة يرتل القرآن، وطبعا على لجنة التحكيم من أرقى ومن أكفأ المعلمين في مدينتنا مدينة المساكن، وعلى رأسهم سي محمد يهميل، هذا أب المعلمين في مدينة المساكن ما شاء الله عليه، يعني كفاءة تربوية عالية. دونك لجنة التحكيم عندنا فقرات وعندهم بغان يعتمدوهم. الفقرات طبعا هي مختلفة، عندنا كما قلنا هي فقرات الفنون الرقحية والموسيقية، عندنا رسم، تعبير جسماني، يعني حتى الفنون الرقحية طبعا مسرح إلقائي، لا غير ذلك فن القص، يعني ما شاء الله كما قلنا الربط بين البعد التعلمي اللي يقرأه الكل راهو يعني خرجنا به، ويعني هنا كيفاش نقولوا احنا بلور عليه وعبر عليه بطريقته هو في هالفقرات المختلفة اللي هي ضمت أغلب التعلمات. دونك قلنا ملا احنا الفقرات الدينية، يعني إلقاء طبعا ترتيل القرآن، ثم عندنا فقرات فنون رقحية وكل واحدة عندها كريتير معين بينصير على الإلقاء، وكل مدرسة احنا نعطيه البرنامج هذا للمدرسة وهي تبعث لنا معناتها. دونك عندنا الإلقاء، عندنا المسرح، طبعا هنا تم كما نقولوا احنا فقرة الرسم زادة متميزة برشا، وما بينتهم احنا قلنا هي مسابقات متاع أسئلة ثقافية بالضبط، الأسئلة الثقافية ريتو هذه كل ما هو يعني يقترب الأحاسيس متاع التلميذ وكل. أنا زادة راهم ما يلزمناش ننسوا أنه التكنولوجيا الحديثة طاغية،
0: صحيح،
1: لهذا اعتمدنا التكنولوجيا الحديثة في الأسئلة الثقافية، يعني عرفتك المورا وحابين اللي حاجته به التلميذ اللي يخرج يفجر طاقاته ومنتو يتمتع بالألوان بالليزابليكاسيون
0: حسي وتكنولوجي، معناها كل متطلبات صغير اليوم. الدور النهائي تقريب نفس البرنامج؟
1: نفس البرنامج، أما فيه الحقيقة فقرات احتفالية أكثر.
0: أي في الدور النهائي فكرنا قديش من مدرسة؟
1: كيف هما 3 المدارس اللي ترشحوا على كل دور تمهيدي. كما قلنا المدارس هي قلنا بني كلثوم والبرجين ومدرسة البريد بمدينة المساكن، هذوما 3 مش يتنافسوا على المرتبة الأولى. دونك هما الحقيقة بكلهم رابحين، أما مكتعرف ديما في المسابقات كما هكا ديجا احنا الجمعية حضرت جوائز للمدارس الكل بصراحة، معناتها يتحقوا لأنه مجهود إن شاء الله
0: به برشا
1: وتشوفوا معناتها على عينيكم شنو التحضير، ومش نقول لكم زادة شنية حاجاتك أبخي أفون جو نقولوها به. دونك 3 مدارس هذوما كما قلنا مش ثم إضافات، هي في التعبير الجسماني كل مدرسة اختارت عنوان خاص بها مش تعبر بالتعبير الجسماني وهو في إطار أجواء احتفالية. يعني احنا قلنا هو اختتام، ما يلزمش يكون اختتام الحقيقة يتعدى إنا بيرسو، يلزم يكون الحقيقة عنده فاليور تاعو، لأنه الأنشطة التمهيدية السابقة كانت على مستوى يعني ممتاز من التنظيم، مش خاطر يعني النائبة أنا هذي اللي تقال في الإذاعات طبعا في المتابعات، يعني السيت نتاع الدورة نتاعنا وصلت خارج حدود البلاد التونسية، لأنه يوم 19 أبريل كانوا بحذنا ضيوف من ملتقى معلمي تونس العربي الدولي، كانوا الأعضاء هذوما خبراء دوليين من كل الولايات تقريبا البلاد التونسية ما شاء الله، يعني شرفونا بحضورهم، على رأسهم السيد الأستاذ الخبير في رضا الفرشيشي كان بحذنا، وطبعا هل الخبراء هذوما الدوليين يتعاملوا مع دول مختلفة وإني ديجا معاهم في الملتقى هذا، دونك خرج كنا جي حكاية البرة تكلموا علينا برشا من الجزائر
0: إن شاء الله. ملا هالملتقى هذا في دورة أولى عنده بعد محلي لملا في دورات جايين يكتسي بعد وطني لملا عربي، على كل حال هي دورة أولى تأسيسية إن شاء الله تختتم كيف ما يلزم كيف ما معناها برمجتو وخير وأحسن الجواز. ونختم معاك وشنو تتمثل معنا أساسا؟
1: والله الجواز مش خليوها مفاجأة، أنا مش أقولك على حاجتين، حاجة زينة برشا.
0: نختم معاك مدام لميا لو تسمح في دقيقة من زميني فضلك.
1: مش أقولك جست أنه الافتتاح متاع متاع ختام هالدورة هذه مش يكون مع ماجوريت قصر هلال، مش نقوم بتحية العالم على أنغام طبعا الماجوريت، ومش يكون تما كما قلنا احنا عرض احتفالي خاص، كذلك في الاختتام مش يكون عنا عرض متكامل حول الهوية التونسية واللباس التقليدي وكله أغاني حضرة كله من صنع الأطفال، يعني حاجة ياسر متميزة حبيناها البداية تكون احتفالية وتتخللها فقرات احتفالية، كذلك الاختتام
0: إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله يا ربي هذه خطوة أولى لدورات جاية موفقة لكم الكل، وتحية لكم على المجهود الكبير كجمعية أجيالنا. بتبيعة هي التظاهرة ككل بشراكة مع دار الثقافة مساكن ومندوبية الثقافة ومندوبية التربية بسوسة، الملتقى المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية باش يصير نهار 14 جوان في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن. مدام لميا بعزوق رئيس نائب رئيس جمعية أجيالنا، شكرا لك على المداخلة وإلى اللقاء. للا شكرا لك يعيشك. ما 53 دقيقة في إذاعة المنسيب سمعوكم لطيفة العرفي، وبعد شوية موجز أخبار الأربعة، بعدها أخبار الرياضة، نرفع إذن العصر في حدود الأربعة وخمسة دقائق، وبقيت فقرات الأجندة إن شاء الله حتى للخمسة. هذه إذاعة المنستير أجندة.

0: أجندة.
1: والآن إعلان نتيجة الترقية الاستثنائية للموظف المثالي. مبروك يا مبروك.
2: شكرا شكرا يا أستاذ، ربنا يكرمك.
1: تستاهل والله الترقية.
2: شكر جدا جدا، الحمد لله. وترقيت وترقيت وترقيت.
3: لا دي مهزلة.
4: أنا بس عايز أفهم إزاي أنت بالذات تترقى
5: وإحنا اللي مفحوطين ليل نهار ما نترقاش؟
3: إحنا بقى عايزين نعرف السر.
2: السر بسيط جدا، أنتوا مش فاهمين حاجة. القاعدة الأساسية عندنا: تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: الرابع عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أشرف اليوم والي المهدية أنيس العذاري على افتتاح موسم الحصاد بالولاية، وخاصة بمعتمدية قصور الساف، ومن المتوقع إنتاج هذه السنة 3368 قنطار من الحبوب في مساحة تقدر ب 735 هكتار من جملة 16000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب بالجهة. قال عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان أن اللجنة استمعت إلى العديد من الأطراف بخصوص تنقيح مجال التصرف على غرار ممثلي وزارة المالية ومنظمة الأعراف وكوناكت، ما عدا البنك المركزي الذي لم يلبي الدعوة ولم يقدم تصوراته بخصوص المقترح وفق تعبيره. أعلنت إيطاليا فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير على خلفية إساءته معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي في مايو الماضي بسبب مشاركتهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال مصدر قضائي إيطالي أن الإدعاء الإيطالي وضع بن غفير قيد التحقيق بعد إساءته معاملة النشطاء المشاركين في أسطول الصمود. وفي موضوع متصل أيضا، تتواصل الغارات الصهيونية على مناطق جنوب لبنان في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد أعلنت الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 8 لبنانيين على الأقل بغارة صهيونية على مدينة صور جنوب لبنان. في الخامسة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: شيء.
1: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. منتخبنا الوطني التونسي اللي يوصل في 5 لمدينة مونتيري في المكسيك أجرى حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق للتعود على الأجواء في المكسيك وانطلاق معها المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل المباراة الأولى لمنتخبنا في الدور الأول من كأس العالم المنتخب السويدي في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين القادمين في مطلثة متاع الإصباح. حكام المباراة الأولى من المونديال مباراة الافتتاحية بعد غدو الخميس في 8 متاع الليل بين المكسيك وجنوب أفريقيا باش يحكمها البرازيلي ويلتون سامبايون يوم الجمعة في 3 متاع الصباح. مباراة كوريا الجنوبية والتشيك باش يديرها الحكم المصري أمين عمر في نفس اليوم نهار الجمعة في 8 متاع الليل حكم مباراة كندا والمنتخب البوسنة والهرسك هو الأرجنتيني تايو فاكوندو ونهار السبت في 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي باش يدير المباراة هذه الحكم الهولندي داني ماكيلي. منتخبنا التونسي لأقل من 16 عام لكرة القدم باش يواجه بعد شوية في 4:30 متاع العشية المنتخب الروسي وديا في ملعب حمام الأنف. الترجي الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بالنسبة لبقية الأندية التونسية الموجودة في قائمة المنع من الانتداب على موقع الفيفا فإنهم ما زالوا ما تمكنوش من الخروج من القائمة وانهاء عقوبة المنع من الانتداب. الأندية هما نادي الأصفاقسي عنده 5 ملفات، الاتحاد المنسيري عنده 3 ملفات، قواف القبس والملعب التونسي ومستقبل الرجيش كل فريق منهم عنده 2 ملفات، والنجم الساحلي والأولمبي البيجي ومستقبل الجابس كل فريق منهم عنده ملف وحيد. النادي الافريقي لاعب يوسف المختاري وسط ميدان هجومي عمره 17 عام يلعب في اصناف الشبان للنادي الافريقي موجود حاليا في المانيا اللي كان سافر لها اليوم باش يجري اختبار مع فريق بايرن ميونخ الالماني. عالميا المباريات الدولية الودية للمنتخبات في 4 متاع العشية الآن تنطلق مقابلات أرمينيا ضد مولدوفا، أثيوبيا ضد الملاوي، طاجكستان ضد الهند، ثم في 5 متاع العشية مباراة دولية ودية تجمع بين الكونغو الديمقراطية والشيلي. طاقم تحكيم المقابلة تونسي بقيادة محرز المالكي ومساعده خليل الحساني وأيمن إسماعيل باش يلعب في ملعب أورميان في فرنسا. ثم في 6 متاع العشية نلقاو أنغولا ضد أفريقيا الوسطى، المجر ضد كازاخستان، روسيا ضد ترينيداد وتوباغو، ثم في 7 متاع العشية نلقاو أذربيجان ضد سان مارينو، توغو ضد البنين، وفي 7:30 متاع العشية ليبيريا ضد سيراليون. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات هويدا بن ساسي، أيضا هيثم والناس، مقدم الميكرو شوقي الأحمدي، ترجوكم بعد شوية ألفة جمالي في برنامجها أجندة. إلى اللقاء.

0: أجندة مع ألفة الجمالي.
1: أجندة.

عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك وأشعر إنك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك

مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي سويت شعري

0: دلوعة السينما المصرية تبقى هكا شادية. مرحبا بكم، نرجع لكم جزء ثاني من لقانا معاكم في الأجندة 4:17 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما قاعدين تويكا تسمعوا فينا ونحكي وفي الوقت هذا على دورة 9 من مهرجان دولي لفنون السيرك وفنون الشارع. الدورة السنة تنتظم تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وينتظم من 11 حتى 28 جوان وباش يدور مختلف جهات الجمهورية. الافتتاح الرسمي نهار 11 جوان باش يكون في شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر تفاصيل معنا سي هيثم القزداوي المدير الاداري للمهرجان. مرحبا بك سي هيثم، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه منستير، ونحيي اذاعه منستير على مواكبتها كل دوره المهرجان الدولي لفن السيرك.
0: ايواش باش ترجعني للدوره الاولى، نتفكرها مليح. وقتها حكيت على برشا رهانات، معناها تحطت في دوره اولى تاسيسيه. من وقتها لتوا شنو اللي تبدل سي هيثم؟ شنو اللي نزيد؟ شنو اللي نضاف؟
1: هو الحقيقة بدل برشا حاجات، بدلت أجواء كبيرة، بدلت برامج كبيرة، تكبر المهرجان من كان من 4 ولايات، اليوم وصلنا تقريبا 11 ولاية ندوروا فيهم المهرجان الدولي للفن السيرك، من جولات سياحية، العروض الفرجوية، الورشات، المخيم، الإقامة الفنية. هذا الكل تقريبا المهرجان أصبح 9 مولود 9 سنين، بدأ يكبر وبدأ يوصل للمبتغى اللي يحب الفريق بتاع سيرك باباروني يحب يوصل.
0: واضح جدا، ان شاء الله كل التوفيق. علاقة التونسي بفن السيرك اليوم سي هيثم حسب ما شفته على امتداد 9 دورات؟
1: علاقة التونسي اصبحت علاقة كبيرة برشا في السيرك، في من دورة اولى لليوم اصبح معناتها عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة برشا يستناونا في الولايات الكل بالعروض نتاعنا والمهرجان اللي يستناوه، واصبحت بقيه الولايات يطالبوا فينا بالعروض اللي مش مبرمجين اصبحوا يطالبوا فينا. تونسي ولا مغروم ولا يعطينا رايه في المهرجان ويبرمج معنا، وثم تقريبا كم كبير من عائلات يتبعونا من ولايه الى ولايه.
0: المهرجان سنة ومهرجان يجي مع المونديال فرد وقت
1: يجي مع المونديال. الحقيقة سألنا وقبل ما نبدأ وحطوا البرنامج قلنا لهم التوانسة وخاصة الناس المغرومة والعائلات اللي عندهم صغارهم، خاطر هو المخطط من أول نهار من أول برنامج للمهرجان الدولي للفن السيرك، واخترنا باش يكون في ديما في آخر جوان. علاش؟ باش يكون تكريم للأطفال والشباب اللي مدة عام كامل هما يقرأوا، باش يكون هاللقاء هذا باش يتفرهدوا فيه بعد امتحانات وبعد جهد كبير، خاصة احنا نبداو بعد ما يوفى البكالوريا وتبدا معناتها المجهودات نتاع المجهودات تعب باش يجيو الناس يتفرهدوا في المهرجان الدولي للفن السيرك.
0: باهي برشا، ان شاء الله يكونوا سنة زادة في الموعد. شكون المشاركين السنة؟ وين باش تمشي؟ وربما الولايات الجديدة في الدورة هذية، احكي لنا شوية على التفاصيل هذوما.
1: بالنسبة سنة الولايات الجدد هي ولاية القيروان تضافت في البرنامج بتاع المهرجان، وولاية نابل كيف تضافت في المهرجان. هذه الولايات الجدد. اما نحن باش نمشيو لسيدي بوزيد، باش نمشيو للكاف، باش نمشيو لطليانه، باش نمشيو لزغوان، اريانا، بن عروس، صفاقس، سيدي بوزيد. هذا كل اجواء سوسه، كل معناتها اجواء معناتها في الدوره هذه باش تكون معناتها من ولايه الى ولايه. وثم عنا جايين من موريتانيا، من الجزائر، من المغرب، من فرنسا، من شيلي، من اسبانيا، اللي جايين بحذانا باش يكونوا في اطار المهرجان الدولي، باش يكون ضيوف نتاعنا للمهرجان الدولي للفن السيرك اللي ينظموا سيرك باباروني بالشراكه مع المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والديوان الوطني للسياحه.
0: هذا على مستوى العروض. ثم جديد على مستويات اخرى في علاقه بالمهرجان سي هيثم؟
1: ثم الجديد هو سناء الدورة 9، ونحن العام الجاي إن شاء الله ما تفش تكون الدورة 10. اخترنا سناء باش نعمل ونعود على الجيل الجديد، الجيل الذهبي للمهرجان، خاصة دينا حتى احنا في باباروني عنا تقريبا أكثر من 100 منخرط في باباروني نكونوا فيهم، خاطر عنا أكاديمية نكونوا فيهم، حبينا نعطيهم هما أكثر فرصة. كما اخترنا شعار متاعنا باش يكون هذاك التركيز على الدورة الجاية اللي هي 2010. اخترنا باش يكونوا معناتها تقريبا الجيل اللي باش نعملوا عليه في الدورة هذه باش نعملوا عليهم باش يكونوا موجودين في العروض والجولات السياحية والورشات والإقامات الفنية.
0: بعد الافتتاح في شارع الحبيب بورقيبة الموعد وين بالضبط أول نقولوا احنا المحطات إن شاء الله؟
1: هو الافتتاح باش يكون نهار 11 جوان في شارع الحبيب بورقيبة السبعة الدراشية بحذاء وزارة السياحة. نهار 12 باش يكون مخيم الفنون باش يكون في أوتيك في ولاية بنزرت في إسباس رانش كلوب. نهار 13 باش يكون في بنزرت في أوتيك في وسط المدينة. 14 باش يكون في نابل في وسط المدينة تحت شرف المندوبية الجهوية شؤون الثقافة بحذاء نيابوليس. نهار 15 باش يكون معناتها يوم تعرف نهار 15 هو فيشتا ومعناتها ونحتفلوا برأس السنة
0: الهجرية.
1: وباش يكون معناتها فيشتا وباش ونكونوا معناتها فرحة كبيرة في ولاية كيف في وسط المدينة تحت شرف المندوبية الجهوية شؤون الثقافة. وتنطلق البرنامج من مدينة إلى مدينة يلقاوها عن نحن في الصفحة الرسمية تاع سيرك قطاروني أو الفستيفال انترناسيونال دو سيرك يلقاو فيه البروغرام حتى لنهار 28 باش يكون الاختتام في ولاية بن عروس هي ولاية الأم للسيرك باش يكون الاختتام في ولاية بن عروس تحت شرف المندوبية الجهوية شؤون الثقافة. أو وباش يكون زاد اثناء المسابقة الوطنية اللي في دورتها الثالثة المسابقة الوطنية للسيرك في زغوان في معبد المياه تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة.
0: في علاقة بالمسابقة لو كنا نزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل معك سي هيثم.
1: المسابقة هي نخليو الرواد السيرك في منافسة ويحضروا رواحهم لمدة عام كامل اللي مغرومين بالسيرك خاصة لأقل من 18 سنة. هما نعطيهم الفرصة باش يحضروا مع الكوتش متاعهم في الكلوب متاعهم تاع السيرك كما نحكيو على موب نحكيو على سيرك باباروي نحكيو على برشا كما نحكيو زادة على جوكر في سفاقس كما نحكيو على برشا فضاءات أصبحت موجودين في دي كلوب دي سيرك يحضروا رواحهم ويكونوا موجودين في منافسة معناتها فنية في فن السيرك. هالشبيبة هذول الأطفال هذول باش يكونوا موجودين في زغوان وكل منافس عنده الحق في ثلاثة دقائق تكون فيها الموسيقى المسرح والرقص والسيرك.
0: قلت لي برشا فضاءات وأطر تكون اليوم في السيرك في تونس
1: اليوم أصبح معناتها موجود وفرحان برشا بعد الرحلة من 2018 بدأت تغرم الناس وتغرموا الأطفال خاصة كيما نحكي مركز برشا على الأطفال اللي هما غدوة الجيل بتاعنا اللي هو باش يهز ويواصل الرحلة بتاع السيرك. أصبحت الناس مغرومة بفن السيرك وبرشا فضاءات
0: وتكون خاصة نحكي لهنا على مستوى التكوين
1: تكوين أيوة. تكوين ونلقاو معناتها جيل معناتها يحب ومغروم بالسيرك.
0: لضمان الاستمرارية بطبيعة مع الفن هذا فن السيرك وفنون الشارع. على كل حال نرجع نفكر أنه الدورة التاسعة من المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع إن شاء الله الموعد معها في مختلف جهات الجمهورية من 11 ل 28 جوان إن شاء الله دورة تاسعة موافقة كيف ما الدورات السابقة. سي هيثم القصداوي المدير الإداري للمهرجان
1: شكرا لكم وشكرا لإذاعة مؤثر على دعمها والمتواصل للمهرجان من أول دورة لليوم الدورة التاسعة.
0: هذا وجبنا كل التوفيق لكم خليكم معنا في الاستماع أكيد مواصلين مع مختلف استضافاتنا حتى الخمسة متاع العشية لأربعة وخمسة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير.
2: أجندة
0: أنتم معنا مرحبا بكم أهلا وسهلا مساء النور
2: أجندة

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونحن

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أجندة.

هذه الأغنية إن شاء الله بعد شوية باش تسمعوها أكيد من جديد عوامرية المقدم إن شاء الله بعد شوية يمد بويا سيدو. لكن خلي نعلق شوية على الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها، أغنية يا وردة جديد الفنان الأصيل حمدي الشلغمي مع لمسة الكبار الأستاذ المولدي حسين والدكتور خالد سليمة، أغنية بروح تونسية جميلة برشا، روح خفيفة، روح أنيقة. وهذا مش غريب على ثنائية المولدي حسين والدكتور خالد سليمة، والحقيقة إضافات الأقوال المزيانة الحمدي الشلغمي. شكرا حمدي على هذه الإضافات على مستوى الأغنية التونسية وإصرارك منذ سنوات باش تمشي في ثنية هذه اللي ماهيش سهلة، لكن خلينا نقوله مواتيتك برشا وكل التوفيق إن شاء الله ليك حمدي الشلغمي ابن عوامرية المقدم والمتوج بالجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية. كل التوفيق الحمدي اللي بالحق نجم نقوله يشكل جيل جميل من الأصوات التونسية. من المدرسة الأولى اللي خرج منها حمدي الشلغمي واللي هي عوامرية المقدم واللي مازال فيها هو ونخبة أيضا من الشباب واللي خذي والمشعل على الكبار، حبينا نعدي لكم العمل هذية اللي الحقيقة متأكدة بش يعجب بارشا منكم إذا كان أول مرة تسمعوه وإلا بالك سمعتوه وعجبكم العمل هذية على مستوى التوزيع على مستوى الصورة. فما بارشا أصالة في العمل العزوز مستويات، فما حس مرها في مس القلب، ونتصور هذا اللي بش يصير وقت لا تسمعوا يمد بويا سيتون. أجندة.

0: هذا جديد محمد جبيلي توحشتك وحبينا هالوقت اللي تعدى بتاع دريجين من زمان تسمعوا فيه معناها برشا أغاني تونسية وخاصة جديد خاطر لازمنا نعدي وجديد مش على خاطر حاجة خاطر الناس تتعب ونعرفوا أزمة الإنتاج في تونس فبالتالي الناس هذوما مكثرهم معناها يصرفوا من جيبهم كلهم معناها الفنان التونسي ما وراشي معناها شركات إنتاج في الغالب بطبيعة من جيبهم يصرفوا على الأغاني على الألحان على الكلمات على التصوير وغيره فبالتالي من حقهم علينا كونه نبجلوهم حتى على مستوى البث أكيد نفرحوا ديما بالإنتاج التونسي سواء كان هالأسماء المخضرمة كيف ما محمد جبيلي وإلا الأسماء جديدة كيف ما سمعتوا قبيلة شوية صوت حمدي الشلغمي نواصلوا معاكم إن شاء الله متونسين معانا إن شاء الله هستعطي من الوقت فيهم الإفادة وزيدا حابين مخترناه من غنيات تحية خاصة قبل ما نتعداو للفقرة الجاية المدام أميل العجيمي اللي تقول لولدها جدير هكا اسمه كل عام وتبقى ألف خير ولدي العزيز الغالي وربي إن شاء الله يعطيك بالوقت الطيب ويفضلك ليا زيدا وصلنا نداء من مدام حياة من بنين اللي تستفسر وتستنكر خاصة ما قامت به السونيد اليوم شركة الماء ما مقصوص معناها اليوم في بنين حتى الساعة هذية من 9:30 متاع الصباح لكم أن تتخيلوا ما نعرفش ما قتناش مع سابق الإعلام أي وإلا لا لكن نسمع عوقة وما من مجيب معناها وقتش باش يرجع الماء لفتة لبنين كان ثم أشغال وفات راهو طقس سخون وكل واحد وأشواره مش معقول معناها من 9:30 حتى توا الخمسة غير درجين والماء مقصوص معناها لماذا والتوضيحات وقتش باش يرجع هذا اللي تسأل عليه حياة وبرشا من مستمعينا في بنين خلينا نحكي رياضة باعتبار إن شاء الله نهار 11 جوان انطلاقة المونديال نرجع شوية للي قلته أنا وملك عمار هك على هامش تحضيرات المونديال قبل أيامات بتبيع وحظ موفق وإن شاء الله ينسينا خيبة بلجيكا منتخبنا الوطني التونسي
1: أجندا.
2: كأس العالم هذا يظهر لي العالم الكل توا يحضر في روحه الكأس العالم خاصة السنة عنده خصوصية
3: توقيت.
2: اللي توقيت وخصوصية في عدد المنتخبات لأنه لأول مرة عدد المنتخبات المشاركة هي 48 في بقية الدورات كان 32 دونك السنة زادوا عدد المنتخبات 48 وبالتالي عدد الماتشوات المباريات خليني نقول باش توصل حتى 104 مباراة هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم باش تكون عدد المنتخبات وعدد عدد تخمة يعني متاع مقابلات زيد الصبغة بالنسبة لتونس بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هو التوقيت التوقيت إذا كان بشي يصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على 3 بلدان وإحنا عنا فارق توقيت قرابة بين 5 ساعات وبين 4 ساعات 6 ساعات دونك بشي يصير التوقيت ماتشوات ما 3 متاع صباح ما ساعتين متاع صباح بعض الستة بين ما ساعتين ما 3 متاع صباح وفما 6 دونك هنا السؤال إحنا نعرف وقت اللي المنتخب يلعب وتكون حتى مش كان تونس رأو. حتى مصر الجزائر المنتخبات العربية خاصة أو المنتخبات العالمية خليني أقول البرازيل الأرجنتين إيطاليا تونس تحب تتبع إسكو
3: حالة استنفال
2: إسكو تونسي مازال ماهوش سونسونيك ومازلنا نخدمه في صباح وعشية إيه كيفاش باش يعمل باش يقوم ما
3: ساعتين
2: وثلاثة أيو كيفاش باش يقوم يخدم الصباح ستة سبعة ستة يقوم يشرب قهوة أما فما برشا ماتشوات مهمة ما ساعتين ما ثلاثة نص الليل إيه التونسي كيفاش باش يقوم زعما يتفرج على الماتشوات ويقوم الصباح يخدم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية راهو باش تكون في قنوات ربما مشفرة ولا غيره يعني قبل التونسي اللي ما عندوش الإمكانيات في داره باش يتفرج يمشي للمقاهي إيه تو المقاهي اسكو باش تفتح الابواب واصلا قانونيين عندهم الحق يحلوا
3: والله سمعت في تونس العاصمه فما مقاهي باش
2: ما نعرفش خاطر في رمضان معناها يخرجوا لهم
3: قعدوا محلولين على طول بالك شيء انا اللي
2: وقت
3: سمعت
2: الماتشوات برك
3: يحلوا مثلا من 10 متاع الليل نص الليل
2: هي اللي المره هذه
3: خاطر ميسره
2: اي ميسره بالضبط المره هذه ما عندهمش زهر المقاهي باعتبار كي كان التوقيت عادي معناها 10 متاع الليل 8 6 فريمون شنو خدمه يخدموا خدمه تريبل معناها المره هذه ما ساعتين ما ثلاثه ربما برشا ليت باش تحرس كون يتحط الاجهزه نتاع القنوات اللي باش تنقل المباريات وهذه باش تزيدها تكلفه معناها لان ميزانيه باش تمشي تشارجي وتشري لاباري وتحط وغيره والسوق السوداء اونتر جيمي ستنشط لان نعرفوا ديما فما البيراتاج وفما كذا دونك هذا زاد وزاره التجاره تنجم تراقب لانه باش تكون برشا هكا المدمات البيراتي كارتي وغيره. دونك ان شاء الله احنا توا نعرفوا الفريق القومي التونسي بعد الحقيقه المباراه، خليني ما نحبش نذكرها هني 5-0 معناها مع بلجيكيا، ان شاء الله يفاجئونا بمردود عكس اللي شفناه. ان شاء الله ما خليني كي نرجع للتاريخ عام 78 وغيره في المقابلات التدريبيه والتحضيريه ما كانتش نتائج طيبه، وبعد حققت اول انتصار في الدول العربيه، ومن خلال انتصار تونس تكاثرت معناها وليت عدد الفرق العربيه تزيد، يعني تونس كانت هي السبب زاده عام 78. على الكل من 11 جوان 19 جويليا باش نعيشوا على وقع كاس العالم
3: بيع النوم الغالي معناها مليك.
2: اكيد يعني الحقيقه اي اكيد يعني ما باش نتفرج معناها اكيد باش نقوموا نقوم اكيد، ومش حتى كان تونس معناها باش نتبع الحقيقه نحب نتفرج.
3: شكون على مثلا شكون هكا ترشح
2: نحب نتفرج؟ لا مش كترشيح، مثلا البرازيل بحكم التاريخ الرياضي نتاعها نحب نتفرج فيها.
3: شويه
2: ايطاليا اني نحب نشجع اسبانيا الحقيقه، ونشجع اسبانيا لمواقفها الانسانيه ما نكذبش عليك الحقيقه، معناها اسبانيا كي تلعب كونتر ايطاليا كونتر اي بلاد ديما نمشي مع اسبانيا الحقيقه، معناها
3: وجهه نظر
2: نظرا الحقيقه مواقفها الانسانيه من العديد القضايا الدوليه ديما بالحقيقه، وليت حتى الفرق معناها برشلونه ريال كل كي تلعب في الكاس اوروبا كل ديما وليت نميح لاسبانيا الحقيقه معناها وفهم علاش
3: قالك ما تنسيش معناها راهو الناس كانت قبل مثلا سي محمد نجهر التحيه الناس كانت تقوم بالذمه مثلا علاش تستغرب
2: محمد عليك لاي أي. صحيح اني صغيره وقتها نثبت اخواتي بضرب والتونس الف صغيره يعني ما عادش معناها وقتها عمري بالضبط وقتها يعني ما 7-8 سنين بوتيتر بضرب والتونس العائلات وتقوم وتتفرج محمد عليك لاي معناها واني علاش قلت لك اكيد التوانسه خاصه كيش تلعب تونس ريت التوانسه يتقلقوا على الفريق القومي ويقولوا ينقدوا ويتغشوا كل ويا بيكسا يتفرجوا ورغم يبداوا ساعات مرضى معناها من المردود. ان شاء الله يا ربي يكون لهم الدرس المقابله الاخيره وان شاء الله معناها يعملوا يا خويا بلوا تريكو بالعرق واخسروا العب واخسر والله كي تلعب بالبيه وتخسر على غالب معناها العب واخسر اما انت تبدا التالي شادد لي الديزويت والكوره ما كذا وتعمل معناها ريزلتا الحقيقه زاد تمثل بلاد وتمثل شعب واحنا نعرفوا الشعب التونسي راهو مهووس بالكوره معناها.

معكم نصل آخر لقانا في الأجندة وبعد شوية الموعد معي مدلعوني في التوقيت المحلي إن شاء الله من الخمسة حتى للسبعة متاع العشية. هيثم والناس بشي كامل معكم الرحلة تقنيا هويدا بن ساسي في التنسيق ألفة جمالي رفقتكم من قدام الميكرو في الأعداد والتقديم كان مازال في العمر بقية ملتقانا غدوة إن شاء الله من ثمانية للعشرة في جولة الأرشيف. بسلامة الناس الكل ومسك الختام بصوت آدم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي إدارة منصة بريدج تك إلى الغرفة التجارية الأمريكية التونسية، وترتبط وتربط هذه المنصة الشركات الأمريكية بمجموعة واسعة من المهنيين التونسيين ومع الشركات الناشئة المبتكرة في تونس وبعض خريجي الجامعات، مما يسهل على الشركات الأمريكية استقطاب المواهب وتحديد الشركاء التجاريين. وستعمل المنصة تحت قيادة الغرفة في تونس، وهي أداة عملية لتعميق روابط في القطاع الخاص بين الشركات الأمريكية والشركات التونسية. من المتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت، الحقل النفطي التونسي، وهو أحد أبرز الحقول النفطية في البحر في تونس، في سنة 2031، وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية أمريكية مقرها العاصمة واشنطن. ويمثل الحد الأقصى الاقتصادي هو أن الإيرادات تصبح أقل غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل. حقل عشتروت في خليج جابس اكتشف سنة 1970 وداخل الإنتاج سنة 1974، ووفق بيانات وزارة الطاقة أنه يبلغ معدل إنتاجه نحو 5000 برميل من النفط يوميا. قال عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان أن اللجنة استمعت إلى العديد من الأطراف بخصوص تنقيح مجلة الصرف على غرار ممثلي وزارة المالية ومنظمة الأعراف ومنظمة كونكت، وما زالت تنتظر البنك المركزي الذي لم يلبي الدعوة إلى حد الآن. أكد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور هذه العام لتصبح كارثية، والسبب الرئيسي هو السرعة، وذلك منذ جانفي إلى ماي تجاوزت معدلات الخطورة 100.24%. كأس العالم لكرة القدم اقتربت، والإجراءات الأمريكية في دخول اللاعبين والحكام تثير الانتباه، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الفيفا أنها لا تستطيع أن تجبر أمريكا على قبول هذا الحكم. الدولة الصومالية نددت بهذا القرار، وقالت أن هذا الحكم من الحكام الممتازين في القارة الإفريقية ومن حقه التواجد في المونديال. الإجراءات أيضا الصورة التلفزية أظهرت عمليات تفتيش غير عادية للمنتخب السنغالي فردا فردا بطريقة مهينة. أيضا هناك حديث عن أن بعض الصحفيين من عدة دول وقع رفض دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب التونسي لكرة القدم محظوظ كعادته ولم يذهب إلى أمريكا، بل دخل إلى المكسيك. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، والآن يأتيكم الزميل عماد بالتوقيت المحلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم. مونديال 1970 في المكسيك، واحد من أعظم نسخ كأس العالم في التاريخ. أول مرة البطولة تتلعب خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتحديدا في أمريكا الشمالية، وبرشا مقابلات ذاعت بالألوان لأول مرة، حاجة خلت الناس تعيش كرة قدم بطريقة جديدة تماما. النسخة هذه شهدت رجوع العرب للمونديال عن طريق منتخب المغرب اللي مثل إفريقيا والعالم العربي بعد غياب طويل. مونديال 1970 شارك 16 منتخب، والمنافسة كانت قوية بين المدارس الأوروبية واللاتينية. مع تقدم المونديال ظهرت منتخبات كبيرة كما الأوروغواي، إيطاليا، ألمانيا الغربية، وطبعا ما ننساش البرازيل. البرازيل وقتها كانت في مستوى آخر، فريق ساحر، لاعب ممتع، ونجوم من عالم آخر. في نصف النهائي البرازيل ربحت الأوروغواي 3-1، أما إيطاليا وألمانيا لعبوا ماتش أسطوري، إيطاليا ربحت 4-3 بعد مقابلة تعتبر من أعظم مباريات كأس العالم. وصلنا للمباراة النهائية، البرازيل تواجه إيطاليا، لكن النهائي كان عرض كروي عالمي. البرازيل سيطرت بالطول والعرض وربحت 4-1 بكل قوة، وهيك سامبا توجت بثالث كأس عالم في تاريخها واحتفظت بكأس أبد. الفريق هذا بقيادة الأسطورة بيلي مازال حتى التوى يعتبر من أعظم الأجيال في تاريخ كرة

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
1: بالتوقيت المحلي.
3: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي لليوم الثلاثة 9 جوان 2026. كما العادة نبدأ توا ونكمل معكم إن شاء الله 7 متاع العشية من خلال مجموعة من الفقرات المعتادة. شوي آخر بعد الزوم فقرة خريطة وطن مع الأستاذ محمد علي صخيري باش نحكيه على الموسم السياحي على السياحة في تونس. بعد تالي في عين على الجهات نستقبلوا عبد الهادي بوديلي عن المركب الشبابي بزغوان، ثم نختموا ساعتنا الأولى بوكير لمحمد أحمد مخلوف بعد نشرة الستة خارج النص مع محمد وليد الجموسي. ثم في تحت المجهر اليوم باش نحكيه عن مركز التكوين المهني في الصيد البحري بغار الملح، تجربة نموذجية لاستخدام الطاقة الشمسية مع المدير المركز سي أحمد النفف. آخر فقرة كما العادة مع غادة العيشي أسماء ومسميات. الحصة متاع اليوم أمنها لكم هيثم والناس في إخراج مختلف فقرات وأركان برنامجنا كما العادة، هدهد في التنسيق والتواصل مع المستمعين والضيوف. تحيات محمد وليد الجموسي في الإعداد العام، أيضا روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، عماد العوني. اتمنى لكم إن شاء الله متابعة أحلوة لفقراتنا وأنغامنا اليوم.

الغدوة توفل باك إن شاء الله بنجيح الكلام ذا الكل، وغدوة ما عادش يقص الانترنت. نتسائل قبيلة مع بعض الزملاء في الريجي، هل ترى كان احنا زعما ونصير امتحانات كي من هكا في البكالوريا يقصوا علينا الانترنت ولا موجود في العالم الكل؟ الحقيقة ما نعرفش، توم بعد تيلي اللوج ونقول لكم يقصوا عليهم هما زاد الانترنت ولا. وظاهرة غريبة برشا ولات في تونس حكاية الفوسكا اللي تفشيت، وكما نعرفوا الناس كل وليت بأمور معناها علمية تقنية كبيرة، كل مرة نسمع شكون تشد معناها، ثم شكون حتى دخل الحبس والبارح تم الإفراج عليهم. الحقيقة وضع ينبئ بالخطر، معناها تصور واحد يكيت ياخذ البكالوريا ب 18 ولا 17، يمشي بعد تالي المعدل هذا يخوله باش يقرا في كلية الطب، وبعد 7 ولا 5 سنين ولا 6 سنين يتخرج ويجي انت مريض وباش يعمل لك عملية، معناها تخيلوا. وهو نجح بالكيت معناها. الحقيقة مو من المضحكات المبكيات، على كل ربي نجح الناس الكل، مش هذا موضوع اليوم في الزوم. موضوعي هو الشتوت. الشتوت مو ديما باش ناخذ نموذج، والواحد ديما ينطلق من الحوايج اللي قريبت له، باش ناخذ سوسة مستير موجوده فيها الموضوع هذا، لكن ما عنديش الحقيقه فكره شامله، فبالتالي ما نجمش نحكي على الموضوع هذا. لكن ظاهره عندها مده توا في سوسة، اللي هي العبيد اللي تكري في الشتوت. معناها مش نعطيكم فكره، كما قلت باش نحكي على شواطئ سوسة. اللي يعرف سوسة اخر بحر هو اللي قبل البغاز، هو بحر الزبله، معناها الناس كل تعرف البحر هذايا. البحر هذايا كان قبل المسيب، معناها الناس كل تعوم فيه، تعملت قهوة وباراسولات وغديكية والبلدية كرت لهم، وبعد رستوران آخر، وبعد قهوة أخرى، وبعد قهوة أخرى، لدرجة الشط هذيك اللي يعوموا فيه أولاد سوسة الكل، معناها أولاد الأحياء الشعبية الكل والناس اللي ما عندهاش وسائل نقل، أقرب بلاصة هو البحر هذيك، معناها بو جعفر وشيرة نحكي عليها اللي يعلمين، اللي هي جوست توفى بالبوغاز. ما عادش حتى شط معناها مسموح باش تعوم فيه. شو معناها وين وصلنا مع التونسي؟ معناها حتى الشط اللي هو متاع ربي، البحر متاع ربي، ما متاع حتى حد، ولينا نقشروا فيه ونمكسوا فيه ونبيعوا ونشروا فيه وكذا ونكريوا فيه.

مش البلديات ولا لو أعلم شكون المسؤول بالضبط بدرجة أولى يدخلوا في الفلوس. إيه أنت كتدخل الفلوس لهنا والسيد كي بشكري له بشكري للمواطن تيك تمص أنت في الدم متاع المواطن يا أخي. لده الدرجة ولينا نمصه في دم بعضنا، معناها شو نوصلنا المرحلة وصلنا لها. الموضوع هذا راه موضوع خطير برشا ويلزموا يتنحى. يا أخي تحب تعمل قهوة ولا رستوران ولا أعمل حتى إيش تحب على بحر وكريت لك البلدية، الشط مش تابع راه الشط هذاك متاع الناس الكل اللي يجي يحب يعوم يعوم من عند ربي متاع ربي. معناها أني توا مثلا طالع للشباب ما اكري لي جبل انت فرد المره جبل كريهولي ما نعرفش يعني اكري لي البارتي ولا ثنيه للمره فيها ولا نجري فيها زاد اكري هالي ما فيها باز. انت كريت كريت المره الجايه اخويا تعرف كيفاه حتى النسمه اكريوها لنا معناها حتى الاكسجين اكريوه لنا معناها نبدا قاعد نهار سخون تهب عليا شويه نسمه نتلفت نلقى مكاس ورايا يقول لي خلص مش خلص نسمه هبت عليك. معقول هذا مش حوايج من هكا والله العظيم الضحك وتبكي وين ماشيين بالحوايج هذه يعني. شوف حتى حوايج متاع ربي ولينا نبيعوا نشرو فيها للمواطن التونسي راهو عيب راهو عيب عيب ما يجيش معناها كيما قلت ناقص كاين الاكسجين باش تبيعوا لي. ونحن توانسه من قبل هكاك راه ديما نصمتوا في حوايج معناها اللي ما ثماش ونردوها صحيحه بالسيف. كل عام تونسي باع ترا الواحد من احدى البلدان الشقيقه دي ثم تمثيل وسط العاصمة تبيع. ما نشوف وصلنا المرحلة هذه اللي الحقيقة نضحك لكن من داخل نتوجع. يعني تصور انت واحد معاها عيلته خمسة ستة من الناس اولاده شيمشي البحر يقولوا لي يا اخويا خلصني اخذ الباراسول والكرسي بك الحسبة معناها ما تقبلش الحكاية بربي. الناس المسؤولين والعملوا الاعمال هذه اولادي راجعوا رواحكم راكم خنقتونا أوكي. نحكي خنقتونا نحكي على المواطن العادي اللي عنده أخويا لباس عليه عنده كرهبة عنده حاجة هوك يمشي يسرح لشط مريم المستير الاسقانس الهرقلة لأي بلاسة أوكي شتوت برشا يمشي ثم شكون يمشي حتى لمفير المدفوع لينك ثم الناس ما تنجمش نجي ونحن نعملوه من الحويج هذه راهو مش معقول بالحق معناها حويج ما يقبلهاش العقل وما يقبلهاش المخ. ومرة أخرى الناس اللي عملت الحويج هذه راجعوا رويحكم راه بالحق راجعوا رويحكم راهو الشيء اللي قاعد صاير مش معقول. انت باش تدخل طرف فلوس للبلديه تجي تمص معناها دم المواطن عيب راهو. وكل نحبوا البحر في الصيف الكل نحبوا على البحر نموتوا على البحر.

0: خارطة وطن. بش خارطة وطن كما قلت باش نحكيو على السياحة، الموسم السياحي بالأحرى مع سي محمد علي صخيري. لكن قبل ذلك خليني نعقب على حاجة كبيرة نحكي على شتوت. قلت بحر الزبلة، معناها مفروض زعما يزمني نقول حشاكم هكا زعما ولا عادية الكلمة
1: اسمه كيك.
0: واسمه راك يقول بحر الزبلة، مش معناها بحر فيه، بالعكس بحر نظيف برشا، بحر البوغاز مزيان برشا، أولاد البلاد يعرفوه بالاسم هذاك وناس أخرى تعرفوه باسم برج خديجة. لكن راهو خليني نفسر حاجة، برج خديجة راهو يبدأ بعد البحر هذايا، يجي برج خديجة هما زوز بحورات ويقسم بيناتهم، ثم دخلة متاع حجر بجنب نزل معروف غادي كي كبير هي اللي تقسم بيناتهم، فهمتني؟ ثم بعد تالي يجي الجازينو، ثم بعد تالي يجي بوجعفر، هو بوجعفر بيدو التاكل، هو بوجعفر توا الزون من بوجعفر الدروج الاولى حتى توصل للدروج الثالثه هكا، ولا هيدا مونتي ولد سوسه وتعرف شيء هذا التاكل، ثم عباد ولا تحب تكري شتوت، معناها اني غدوه نمشي للبلديه نقول له برسمك عندي هال 200 متر وشت نحب نكريهم من عندي، نكريهم وتولي معناها انت تعمل غطسه تخلص دينار، هذاك يعمل اللي مد الفوند ويخلص 2000، معناها كل تبحيره بالسوم نتاعها، معناها هكا والواحد يولي مولى بحر. هذه هي معناها نسمعوا بها اللي نريناها مولى بحر. بالحق عنا مالي بحر ما عادش مولى بركة
1: والله غالب السياسة
0: بإله
1: الله. احنا في نفس الإطار نرجع للموسم السياحي والاستعدادات للموسم السياحي. احنا تو على أبواب ودخلنا مباشرة في الموسم السياحي، خاطر احنا راهو السياحة في تونس هو قطاع هام ومهم جدا، بخلاف انه هو قطاع وحده، انه هو كيف يخدم قطاعات اخرين، وهذا نلاحظوه انه حتى في توفير العملة الصعبة، توفير تشغيلية كبيرة عنده، عندنا 580 ألف عامل في السياحة ما بين مباشر وغير مباشر. كيف فما قطاعات أخرين يخدمهم كيما الفلاحة والخدمات والصناعة إلى غيره والتجارة إلى غير ذلك، والصناعات التقليدية خاصة الصناعات التقليدية. المداخيل مثلا تاع السياحة في 2025 7.9 مليار دينار، عدد السواح اللي دخلوا في 2025 11 مليون
0: سائح اللي دخلوا لنا، معناها الجنسيات، لانه اذا كان نحكيوا هكا اكثرهم من الجزائر، معناها عدد كبير من
1: الجزائر
0: اوروبا
1: الشرقيه والاسواق الكلاسيكيه نتاعنا، حتى اوروبا الشرقيه وحتى اوروبا الغربيه، فرنسا والمانيا والبانيا
0: وماش كيقبل نقبل نقص برشا.
1: وعندنا زاد كيف سياحه الجوار اللي هي الجزائريه والليبيه، زاد مازالوا عندك السياحه الداخليه والليبيه والجزائريه 55% من السياحة الكل.
0: السياحة الكل.
1: هاك هذو معك عليه. أو الأخير منفرقة ما بين الجنسيات الأخرين. دونك هنا الاستعدادات اللي صارت على ثلاثة مستويات، فما على مستوى أصحاب النزول هما بنفسهم، فما شكون كان مسكر نزولهم بعد دخلت الصيانة والتحسين إلى غير ذلك، وفما هذا كيف صارت اجتماعات على مستوى المندوبيات الجهوية مع سلطة الإشراف مع وزارة السياحة، واللي أعطوا بعض التوجهات سنة. التوجهات هنا تنظيم هذه باش تكون مثلا تعزيز السياحة الراقية، باش نحاولوا نقدموا سياحة راقية فيها جودة الخدمات، حسن الاستقبال، فيها تقريب كل شيء نتوق إلى الامتياز إن شاء الله. احنا
0: معناها باش نجيبوا نوعية باهية
1: إن شاء الله سنة بتاع سياح
0: اللي تصرف
1: ولا اللي إن شاء الله اللي تصرف، حبوا السياح ما يقعدش في الوتيل غادي 24/24 يأكل ويرقد وكهو، حبوا نخرجوه لبرا يشم ريحة البلاد ويشوف بلايس. الحاجة الثانية هو أنه ركزوا على النظافة سواء كان في الوتلة سواء كان في المنطقة السياحية والبلاد زي كذلك وسط المدن، خاطر السائح راهو الوقت يشوف له شخص سواء كان في الوتيل ولا حتى وسط المدينة هو يدور، احنا نحب نخرجوه من الوتيل دونك لازم نوريوه المدينة متاعنا نظيف،
0: مش تعدى في قلب مدينة تشم كان الروائح متاع الفضلات
1: وكيف تنظيم الشطوط من البلاستيك والفضلات إلى غير ذلك، هذيك زاده كيف والتركيز هنا هذوما كلهم على أن نحاول سنابش نقدموا وجه جديد للسياحة. وهنا يقع دعم الترويج الإلكتروني، باش يحاولوا كل مدينة سياحية تعمل بوابة إلكترونية خاصة بها، تتعرف بالمدينة، تعرف بالطرق كيفاش تتنقل من البلاصة هذه للبلاصة هذه. دونك هنا كل تلقاها المعلومات الكل تلقاها موجودة في البوابة هذه، ماشي في برنامج. في الاستعداد صارت كذلك على مستوى قومي في المستوى الوزارة، ركزوا أول حاجة على جاهزية المطارات والاستيعاب الوفود السياح هذوما سواء كان من إصلاح وتنمية، وحاجة الثانية هو الشارتير ليفول شارتير. ركزوا المشاكل اللي تعرفها تونيسير سواء كان جودة الخدمات سواء كان لوريتار سواء الكل، وخلت وهنا الإحقاق للحق زاد حتى الأسعار متاع تونسير غالة شيء مقارنة بطيارات خلية
0: بشركات أخرى خاصة حتى في تونس بذابتخير منها وأرخص منها وعباد ولا تمشي للشركات هذوك
1: الشركات هذو ما فما تفاهموا مع طيارات شركات صينية تقوم دي فول شارتير يجيبوا السواح إلى جربة وهنا هك لفول شارتير أول ناس تكلفوا أرخص وتولي حتى تونس تدخل في التنافسية وفما السائح اللي يحب السياحة الاقتصادية الرخيصة هذيك هي فما حاجة أخرى زاد ركزوا عليها وزارة السياحة ركز عليها هو الإيرلي بوكينج إحنا في تونس ما زالت ما دخلتش فيها في ثقافتنا
0: موجودة شوية
1: موجودة أما زالت علاش خلاص إحنا مش كنا كل 3-4 شهور عندنا مصروف كل 3-4 شهور عندنا مصروف
0: موسم
1: تاع مصروف دور من مش كيما في اوروبا من فيفري ولا من مارس يعرف روح اللي هو باش يمشي للسياحه وقتاش وكيفاش
0: الناس تعرف تعيش
1: ولا احنا لا هنا مازلنا مدوب خرجنا من العيد الكبير ومن العلوش دونك مازلنا ما نعرف بالنا كنا عندنا رمضان والعيد الصغير
0: تو بجيك العروسات
1: تو جاي العروسات دونك هكا علاش
0: مازال احنا باتري تخلط القرايه وبعدها
1: هما جرب هذاك علاش ان شاء الله نركزوا ولو فيها برشا امتيازات راهو الاي ريبوكين توصل 50000 راهو 50% تخفيض معناتها حاجه به ان شاء الله نستنسوا بها وتدخل في العدد بتاعك التسويق الاسواق جديده دونك هنا نحاولوا وزاره السياحه حاول تسوق الاسواق الجديده حاول استضافه العديد فود الصحفيه والقنوات التلفزيونيه والمؤثرين نتاع دول كيما الصين وروسيا والجزائر وليبيا خاطر ديما ذوك نركزوا عليهم كذلك وقع السوق الخليجيه كما نقولوها مشاول فما حمله عملوها تونس قريبه راه قريبه ليكم باش ما تقولش راهي بعيده فما السعوديه والامارات عملوا رحلات مباشره
0: ما يجيوش برشا هما حتى كانوا قبل نذكر يجيو يمشيو الحمامات معناها
1: هما توا باش يركزوا لهم على القرب وانه فما الوتلة حلال كما نقولوها النزول الحلال توا بداو
0: يدخلوهم بعض الوتلة بعض الوتلة ومنها الكول وغيره
1: دونك هنا كيف زاد التركيز دعم كما نقولوا السواح التجاريه فما صارت حفلات مباشره من سنتين الحمامات عملوها كيف تسهيلات في معبر ملولة في الجزائر دونك هنا كيف اندونيسيا اللي هي كان ضيف شرف في معرض تونس الكتاب كيف وقع تسليط الضوء عليها ويحاولوا باش يستقطبوهم الى تونس هذوما الكل فما حاجه اخرى الاعلانات ولا استعمال الديجيتال مع الانستغرام والتيك توك والمؤثرين العالميين
0: مانيش قاعدين نستغلوا فيه انت شوف دارير مو في مصر رونالدينو كان في مصر ومشى تصور وعمل تصور قاعدين يبيعوا
1: هو ما يعرف واش يبيع ويختاروا الاسامي راهو مش الفايده تقول هذه جبت 20 صحافي ولا 20 شخصيه
0: جيب شخصيه
1: رونالدينو ولا ميسي ولا معنات هذوك نجم يقلب لك كيما عملت السعوديه راهو جبت جوارات مش حاجه كيك جوار وقت تلبسوا العبايه ميسي العبايه نتاع السعوديه
0: وقبل نتذكر في الطنبق نتاع التوريزم في تونس ملاعبيه المان كانوا يجيوا يصيفوا في سوسه راهو ويعملوا تصاور وكذا ومن بعد وقتها ما ثماش الفيسبوك فما كان الجرايد والمجلات التصاور نتاعهم تهبط في المجلات نتذكر برشا مجلات ألمانية كيما شبيغل معناها دائما في كل موسم سياحي الا تلقى تصاور نتاع ملاعبيه وتصاور تونس في المجله هذيك
1: لازم نختاروا الاسامي لازم نختاروا المؤثرين العالميين ولا الصحفيين لازم نختاروا الاسامي اللي باش نعيطوهم اللي هما ينجم يقدموا لك البلوس الفالور نجم يزيدوا مش هكا كاسم وكهو كيف باش يحاولوا تعميم الانترنت الـ5G على كل المناطق السياحيه خاصه للناس اللي الريموت اللي تخدم عن بعد هذيك ماشيين فيها دونك كيف يحاولوا باش توا نروجوا للمنتوج السياحي نتاع في الصيف نتاع الخريف ونتاع الشتاء ونتاع الربيع ما نقعدوش كان في السياحه الكلاسيكيه نتاع الصيف في دونك في الربيع والخريف عندنا السياحه الثقافيه مؤتمرات هذوما كل
0: علي حتى قبل في الشتاء كان يجونا سياح راه يجيو من البيس كونديناف وقتها نذكر معناها يجي عدد كبير يعديوا راس العام هنا ويعديوا بالجمعه وجمعتين في تونس ما عادش موجود
1: ما عادش هو ما خاطر حتى البيس كونديناف وقت اللي يجي لتونس الطقس متاعنا في تونس كاين صيف عندهم
0: كاين
1: صيف دونك يجي انا احنا في تونس في وقت من الاوقات تو في الشتاء قعدنا نركزوا على التوريزم دو ماس وهذوما اللي يجيو اول انكلوزيف
0: ما يدخلكش
1: برشا وما يخرجش من الوتين وما يخدمش البلاد دونك هكا علاش لازمنا نتخلاو عليه كيما المغرب
0: في بالك التونسي يصرف
1: اكثر من
0: يجيب 200-250 يورو يعدي جمعه كامله ماكل شارب بحر وشيخات وكل ما يخرجش من الوتين التونسي من هال
1: 250 حتى في السناك بار وفي في الديسكوتيك وكل يستهلك دونك هنا. ورغم اللي التونسي التعريف نتاعه اغلى من السائح يطبقوا عليه تعريفه اغلى. ان شاء الله انتم بداوا تراجعوا هنا تراجعوا عليه التوريزم دو ماس هذا ان شاء الله كيما عملت المغرب
0: ما حدش بيه
1: خاطر يضرنا يضر وفما يقول لك يطبقوا عليه مثل اذا عجبك نفسه من شطر ثنيه لو نفسه دونك هذوك هما راهو سيستم. خاطر الاوروبي يقول لك مثلا 250 يورو هاو جمعه كامله لازم هذا التفار هذا دونك هذيك علاش احنا نقولوا ان شاء الله نرجعوا الفي اي بي مع التوريزم في اي بي
0: ان شاء الله وان شاء الله نصلحوا الوتله اللي عندنا اللي اشترها معشش فيه الحمام فهمتني نزل ولات خربه عرفت معناها تدخل نزل كانت من اقوى واعتى وافضل واحسن النزل في البلاد
1: اللي تسكر
0: ولات
1: معناها متصرف قضائي ولا تسكر صارت لها مشاكل غير ذلك
0: هي لما ننوه في حاجه نزل كي تتسكر وتبدا فيه مشكله قضائيه علاش تقعد بالعشر سنين بالتسع سنين عليه
1: هذاك القضاء في تونس
0: هذاك هو
1: هذاك مشكلنا احنا فما شكل فيت في بيان في معناه التيك تاك معناش في تونس
0: والله هو موضوع جبته مواطن والله جيني بالذمه قلت له تو نحاول تويتي تو نجبدوا الموضوع تصور عنده قضيه نتاع ميراث من عام 2003 محكوم عليه الميراث واموره منظمه فهمت يبقى جوست التطبيق معناه نتاع الحكم
1: تنفيذ
0: عمه هو عمه اللي نقولوا نحن فكلوا الرزق نتاعو وهو واخواته فهمتني ما حبش يعطيهم من عام 2003 احنا توا 2026
1: 23 عام
0: التوا لا عطاوا الحق نتاعو تصور انت معناها 23 عام معناها السيد هذايا
1: جميل توفى مثلا ولا اولاده ولا حاجه كيما جينيراسيون كامله تنجم تمشي
0: شنو معناها 23 سنه قضيه تمشي شنو معناها فسرولي خلينا نفهموا بعضنا نحن هكا نزول معناها عنده 10 15 سنه معناها ماشيين وين ماشيين بال
1: ان شاء الله يقع
0: بالغباء سميه غباء
1: هذا ان شاء الله الاجراءات القضائيه يحاول يتجرب فيها ونحاول فما مشكل تونس احنا عندنا ترسانه من القوانين في كل شيء راه كل حاجه عندنا فيها ترسانه من القوانين الا التطبيق يجيب ربي وهذاك هو مع لونتور هذا اللي موجود في الاداره دونك الحاجه اخرى هو السياحه العلاجيه هذه والاستشفائيه اللي موجوده على طول العام يركزوا عليها ان شاء الله باش يقع التركيز عليها كيف الامن هنا باش يقع زياده تقريبا 2000 عون امن للدور في المناطق السياحيه زي مدني
0: زي مدني عاملين مجهود كبير الحق
1: زي مدني مش اولا توريست ما يحسش كل شيء فما برشا بوليسيه فما حاجه دونك زي مدني باش التوريست ما يتفجعش وهما يقعدوا يعسوا كيف هنا فما باش يعطيو شهاده الجوده باش يعطيو 300 اوتيل السنه شهاده الجوده تونس امنه ونظيفه 300 اوتيل من وزاره السياحه تقعد ديما تحديات احنا في هذا الكل هذوما الاستعدادات تقعد ديما عندنا تحديات هو ان شاء الله الخدمات نتاع تونيسير ما تعداش ساعه الجي ام في خاطر في وقت من الاوقات ديرنييرمون صار مشكل في جي ام في
0: ولا
1: مشكل في جي ام في 10 سوايع ريتار دونك ان شاء الله هذا ما ياثرش
0: مش 10 ثم زيد منهم مره ثم ليله طياره كامل ناس قعدت ليله بيت ناس
1: هذه في جي ام في هذاك تونيسير نورمال راهو نهار ونهار ونص ونهارين نورمال اما نحكي جي ام في نتاع الباتورات دونك هنا الباتور هو الاسعار احنا عندنا التضخم في تونس مالوريزمون هكا علاش فما بعض اسعار باش تكون اغلى من المغرب واغلى من تركيا ان شاء الله الوزاره قاعده تنظم الضغط على المصاريف باش تكون الاسعار نتاعنا فما تنافسيه كيف ربما السياح الاوروبيين فما سنه نقص المشاكل الاقتصاديه اللي تعيش فيها اوروبا مع الحرب مع الضغط نتاع الاسعار نتاع النفط نتاع الاسيرونس الى غير ذلك ان شاء الله يقع زيد استقطاب الوجهه الاوروبيه على نقولوا احنا بخلاف الجدد اللي احنا نطمحوا باش نستقطبوهم نحافظوا على الاسواق الكلاسيكيه القديمه دونك انا تشجيع سياحه الجوار وهنا باش نركزوا برشا على الجوار ليبيا والجزائر والسياحة الداخلية لهنا وهنا يلزم فك العزلة ما بين كما نقولوها المنطقة السياحية وسط المدينة معناتها يلزم الرجل مثلا أك الترا احنا نقولوا الترا السياحي هذاك
0: موجود مثلا
1: هو احنا هنا في المسير مثلا ما فماش مقصوص دونك هنا يلزم على الأقل باش خلي نشجعوا التوريست يخرج من الأوتيل خاطر راه وقت اللي بداوا 30 و40 واحد في الترا راهو يعملوا جو ويشجعهم باش يخرجوا باش يستهلكوا ويكتشفوا البلاد ويستهلكوا الكل وهنا فما حاجه نزيد نقطه برك هو ان شاء الله نحاولوا نستغلوا الحدث الكبير اللي وقع اختيار تونس كعاصمه للسياحه العربيه سنه 2027 ان شاء الله نستغلوها احنا لاستقطاب شركات جديده عربيه واحنا باش نحضروا خاطر توا عام كل باش فما برشا اذاعات وبرشا تلفزيات ودي دوكيومونتير كل بيحكيوا على تونس احنا ان شاء الله نستحقوا معناتها نستغلوها وخاصه باش نوريو القدره نتاعنا عام الجاي وقت اللي باش نعملوا هذا كيما نقولوها البيش الوزاري العربي للسياحه اللي باش يصير في تونس ان شاء الله يقع ينشف بالنجاح معكم
0: ان شاء الله. هذا شمناه سي محمد علي، لانه السياحه في فتره من الفترات كانت تدخل في برشا فلوس وبرشا دوفيس للبلاد.
1: صحيح صحيح.
0: عمله صعبه كانت تدخل لنا قبل ما يجي حتى اللورو وقتها، فهمتني؟ المسألة وخرت شوية. هي من 2004 بدأت السياحة تتراجع شوية، ثم بعد 2011 معناها تاحت برشا.
1: في الإطار هذايا رأوا عائدات السياحة والإيرادات اللي جاي من خارج مواطنين بالخارج، عملناها في 25 غطونا الديون وخدمة الدين في تونس.
0: في تونس
1: إن شاء الله. هذوما السياحة والإيرادات متاع مواطنين بالخارج.
0: إن شاء الله.
1: فما حاجة بكسو. نحاولوا إحنا توقعنا هالاستعدادات. إن شاء الله المواطن التونسي يكون في المستوى في الشط، ويكون هو يحافظ على البلاد. نحينا منك الدلاع الملوح في الشط، نحينا في الدبابس هذوك، وهنا البلديات يلزم يحطوا الحاويات قريب لبعضهم. ما يجيش الشط فيه هو مثلا من عرشة 3 كيلومتر تلقى حاوية في اللون ولا حاوية في اللون. احنا نعطيه فكرة طيبة اللي احنا ناس نضاف.
0: هما النزول بطبيعتهم عندهم ناس
1: لا نحكي على مش النزول، مثلا كما القرعية عن احنا ولا في سقارس الى غير ذلك اللي تابع البلدية.
0: سي محمد علي يعطيك الصحة، ان شاء الله الجمعة الجاية في موضوع اخر.

0: 42 دقيقة بعد الخمسة في برنامج بالتوقيت المحلي في فقرة عين على الجهات. سعادة جدا باستقبال عبد الهادي بطبيعة باش يكون معنا من زغوان عن المركب الشبابي موغرن. عبد الهادي مرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك، مساء النور، ضحية كبيرة لي كل جميع مستمعي إذاعة المنافير وللطاقم العام الكذلك.
0: يعيشك. شنو ما باش تحدثنا اليوم عبد الهادي بوديلي؟
1: اليوم إن شاء الله باش نحكيه على انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 2026. بما أنه زغوان هي جهة فلاحية بامتياز، تحول السيد وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية سيد عزيز الشيخ وفقة ولي زغوان السيد كريم البرنجي يوم الاثنين 8 جوان 2026 إذا زغوان لافتتاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب للسنة الجارية. الانطلاقة كانت من الضيعة الفلاحية الدولية بعين الجور منطقة الكسانية بزغوان. تم تقديم معطيات أولية على الموسم الفلاحي ذي اللي هو باش يكون موسم واعد، ويتوقع أن تبلغ معناها تكون فيه صابح حوالي 1.3 مليون قنطار من الحبوب، وهو رقم يعكس حقيقة مجهود كبير من الفلاحين والإطارات الفنية، خاصة في ظرف مناخي صعيب نعيش فيه في تونس وفي العالم بكل نظرا للتغيرات المناخية الصعبة. الموسم هذا يتزامن مع صيف استثنائي في تونس، صيف معروف بارتفاع كبير في درجة الحرارة ويندرج ضمن موجة حر واسعة قاعدة تظهر في شمال أفريقيا بشوية بشوية، وهذا يفسر يعني في جزء منه شوية الحساسية الكبيرة موضوع الحرائق خلال فترة الحصاد. وفي هذا الإطار السيد الوزير شدد على ضرورة اليقظة والوقاية خاصة مع تزامن ارتفاع الحرارة وجفاف الحقول، لأنه أي شرارة صغيرة كما نعرفه نجم تولد حرائق سريعة الانتشار في الأراضي الفلاحية وحتى في الغابات، وبالفعل تم معاينة حريق في منطقة عين الصابون، لكن حسب المعطيات المدنية الحريق كان محدود ما تجاوزش يعني تقريبا 500 متر مربع من بقايا الحصاد، وتم السيطرة عليه يعني بسرعة كبيرة. التدخل كان من الأول من المواطنين على عين المكان، ومن بعد وصلت فرق الحماية المدنية والغابات وكملت اخماد النار مع تسجيل يعني سرعه تدخل كبيره. ومن هنا لازمنا نوضحوا انه الحادثه ما فيهاش تهويل، يعني هي تبقى محدوده تم السيطره عليها في وقت قصير، ولكن بطبيعه ان يعني نطالبوا اكيد يعني بمزيد الحذر بسبب الحراره المرتفعه وشفاف الاعشاب واستفاده الكل. يعني قام السيد الوزير بزياره فجائيه الى اقليم الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه في زغوان، وأكد على ضرورة ضمان التزود المنتظم بالماء الصالح للشراب خاصة مع ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، يعني إذا باش نكملوا نحكيوا في الإطار هذا بطبيعة عن دائرة ارتفاع درجة الحرارة. كما تم يعني التسديد على الصيانة والتدخل السريع باش نتفاداو الانقطاعات وضياع المياه المتواصلة. يعني الموسم هذا ينطلق في ظرف صعيب نوعا ما من ناحية المناخ، في حرارة مرتفعة وجفاف واضح، ولكن في المقابل فما تعب كبيرة من الدولة والفلاحين وكل هياكل معناها باش نظموا نجاح موسم الحصاد هذايا وحماية الصابة الوطنية من مخاطر الحرائق وتأمين الأمن الغذائي والمائي
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله عبد الهادي، إن شاء الله موسم يكون ناجح على المستوى الفلاحي، وإن شاء الله الموضوع اللي تحكي فيه أنت أساسا إهدار المياه ما يتكررش سواء في زغوان ولا غيرها من المدن التونسية. عبد الهادي شكرا لك، يعطيك الصحة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، إلى اللقاء.
2: إشهار
3: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونجار
2: مع باش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك.

0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: إذاعة المنستير
2: 95.7
3: إذاعة المنستير
2: إذاعة المنستير مؤاسة إفادة خدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم
3: كل ما يهمكم
2: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات إذاعة المنستير كونوا معنا
4: نعود من جديد مستمعينا الكرام في آخر فقرة من فقراتنا في الجزء الأول من برنامجنا باش تكون مع محمد أحمد مخلوف، ثم نعود لمواصلة اللقاء طبعا بعد نشرة السادسة للأخبار.
5: بواكير
6: بواكير
5: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
7: مساء الخير. يستعد النظام الصحي في المملكة المتحدة لإطلاق علاج جديد يعد نقلة نوعية في مكافحة السرطان عافاكم الله، يتمثل في حقنة سريعة المفعول قادرة على علاج أكثر من 14 نوعا من الأورام خلال نحو دقيقة واحدة فقط. وبحسب صحيفة الديلي مايل، يعتمد العلاج على نسخة قابلة للحقن من دواء بيمبروليزوم ماب، وهو أحد أدوية العلاج المناعي التي تعزز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ووفقا للخطة الجديدة، سيحل هذا العلاج محل الحقن الوريدي التقليدي الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعتين في الجلسة الواحدة، إذ يمكن إعطاء الجرعة الجديدة في غضون دقيقة واحدة كل 3 أسابيع أو خلال دقيقتين كل 6 أسابيع بحسب نوع السرطان. ويتوقع أن يستفيد نحو 14,000 مريض سنويا في إنجلترا من هذا التطور، خصوصا المصابين بسرطانات مثل الرئة والثدي والعنق والرأس وعنق الرحم، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضونه داخل المستشفيات. ويعمل هذا الدواء من خلال تثبيط بروتين يعرف باسم PD-1 بروتين، الذي يبطئ استجابة الجهاز المناعي، ما يسمح بتنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام بشكل أكثر فعالية. وأكد مسؤولون صحيون أن هذا الابتكار لن يخفف فقط العبء على المرضى، بل سيساهم أيضا في زيادة كفاءة النظام الصحي عبر تقليل الضغط على المرافق الطبية وإتاحة الفرصة لعلاج عدد أكبر من المرضى. ورغم الفوائد الكبيرة، فقد حذر الأطباء من بعض الآثار الجانبية المحتملة نتيجة تأثير العلاج على الجهاز المناعي، مثل ضيق التنفس واضطرابات الغدة الدرقية وتراكم السوائل. وفي حالات نادرة قد تحدث التهابات في القلب أو البنكرياس أو حتى الدماغ، إلا أن هذه المضاعفات تبقى غير شائعة. وترى جهات صحية أن إدخال مثل هذه الابتكارات يعد خطوة مهمة نحو تسريع العلاج وتحسين جودة حياة المرضى عبر تقليل الوقت الذي يقضونه في المستشفيات، ومنحهم فرصة أكبر لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
5: بواكير
6: بواكير
5: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 غرباء في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 انت العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 انت العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. كاتب عام بلدية سوسة يؤكد أن الصورة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طلاء سور سيدي الظاهر غير صحيحة. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية يرجع أسباب ضعف الانتاج الحبوب بالولاية إلى ضعف التساقطات. ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور التي وصفت بالكارثية، والسبب الرئيسي هو السرعة، والمرصد الوطني لسلامة المرور يضع برنامجا خصوصيا لانطلاق العطلة الصيفية. مرحبا بكم. أوضح كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم بخصوص الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لسور مسرح سيدي الظاهر وما رافقها من تعليقات تفيد بأنه جرى طلاؤه بالجير العربي، قال أن السور أحدث منذ التسعينات وهو منفصل عن أسوار المدينة العتيقة، وقال أن سور المسرح غير مدرج ضمن المعالم المصنفة أثرية، وأن بلدية سوسة لم تتدخل لطلائه منذ أكثر من 3 أعوام، وأن الأمر يتعلق فقط بتنظيف محيط السور من الأعشاب.
3: سور ماهوش أثري، مسرح له الطلق، سور تم حدثه 1990 في إنشاء المسرح له الطلق، تم التدخل عليه بالدهينة منذ أكثر من 3 سنوات، منع صورة قديمة ياسر وتخلى عليها بعض رواد الموقع التواصل الاجتماعي بعض التغييرات اللي شوهت المعلم هذاك، وتم منعها مشاو في اتجاه آخر. دونك احنا للتوضيح ما صار حتى شيء، عمل تنظيف عمل عادية تنظيف بتاع حشائش وبرد على عمل بتاع البلدية، لم يتدخل على سور مسرح الطلق اللي هو مش أثري، منع حاجة جت بغير محلها بها أشياء أخرى.
2: أشرف اليوم والي المهدية أنيس العذاري على افتتاح موسم الحصاد بمعتمدية قصور السف. من المتوقع إنتاج هذا العام 3368 قنطار من الحبوب في مساحة تقدر ب 735 هكتار من جملة 16000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب بالجهة. وصالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية قال أن أسباب ضعف الإنتاج تعود بالأساس إلى ضعف التساقطات من جهة وعدم تفعيل صندوق الجوائح من جهة أخرى. التفاصيل من المهدية مع نادر إسماعيل.
4: أكد أنه صاب السنين نقص شوية لعدة أسباب، خاصة معناه نزول الأمطار في وقتها ما نزلتش، صاب ناقصة الفلاحة خلت الأمطار تعبتهم شوية. كرئيس اتحاد جاوي اللي هو صندوق الجوائح كاسم صندوق الجوائح، أما كتفعيل وكمعناه وقوف إلى جانب معناه الفلاح ما هوش مفعلين وخلاص، مع العلم بأنه الصندوق هذا يتقص 1% من الإنتاج متاع الفلاحة والبحارة لفيد الصندوق، لكنه للأسف التام وضعي انتجوا به سيد وزير الفلاحة لتفعيل الصندوق. اخترش بتالي انت تحدث صندوق في صلب وزارة الفلاحة من 2020 إلى يوم من هذه 6 سنوات قاعد تقص في المعلوم متاع المساهمة في الصندوق وما تعطيش للفلاحة متاعي في الجواح متاعي، معناها هذه نقطة استفهام. تشوف انت ولاية المدينة سنين مثلا في الزراعة متاع البذور وفي الزراعة متاع الصاب متاع القمح والشعير وكل شيء، معناها شيء صراحة شيء حشم، لأنه الفلاح يقول لك أنا نزرع ما نلقى ما نحصد، ما نزرعش ما نحصدش.
2: أكد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أكد ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور هذا العام لتصبح كارثية والسبب هو السرعة، وقال أنه تم إعداد برنامج خصوصي تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار العام، وتم التوجه إلى خصوصية الجهات من شواطئ ومهرجانات وأسواق أسبوعية وموسم حصاد من خلال التدخل على المستوى التوعوي والزجري وفق شمس الدين العدواني.
5: الأرقام موجودة، ما احنا شنو كيفاش نستغلوها الأرقام؟ أنا كي نحكي ولا معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو تاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل الخطورة عندنا من 18 إلى 24%. نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. رجعوها مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لي نحن السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترج زاد، تماشيا مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية اللي هي طرقات مؤمنة على مدار السنة. بدينا نخدموا عندنا خطط اتصالية شهرية، حكيوا على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، لأنه باش نحكيوا على الصيف، باش نحكيوا على المهرجانات، باش نحكيوا على الشواطئ، باش نحكيوا على العطلة، باش نحكيوا العباد تخرج في سفرات أكثر معناها. وهذاك علاش احنا عملنا برنامج خصوصي كما كل مرحلة من السنة.
2: بمشاركة أكثر من 30 دولة افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا ليتواصل إلى 11 من شهر جوان الحالي. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. مدير عام الشركة المنظمة للمعرض إسلام الواتي في تصريح للزميلة سمية الفرجاني.
6: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح من السنغال، من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله باش يكونوا فيها حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة، في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في عدة مسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا مصنفة عالميا، وعندنا زادة مسابقة طوحات. متغام المعرض هذا باش يكون ان شاء الله نستضيف لافريقيا، باش يكون من 9 الى 11 جوان.
2: تشهد هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة

0: بعد عشان 750 مليون كيلومتر اللي هو كوكب المشتري. الزوز كوكب هذوما بعد على بعضهم برشا تقريبا نص مليار كيلومتر يظهروا لنا قرب لبعضهم في السماء، وهذه فرصة يعني هو من أجمل المشاهد اللي يمكن نراها في السماء اللي هي الاقتران. نشوفوا اقتراب ظاهري بين الكوكبين. الاقتراب هذا خلينا نشاهدوا زوز كواكب في آن واحد بعد على بعضهم، وكذلك فرصة للفلكيين في كل العالم لمراجعة الحسابات الفلكية. تعرفوا أما حاجة اسمها حسابات فلكية، رومبانت، الكسوف والخسوف وكل الظواهر الفلكية اللي يمكن موجودة في علم الفلك، لاحظوا اللي فما دقة في الحسابات. الدقة هذه نتيجة لمتابعة الظواهر هذه اللي هي تبدو لنا بعيدة علينا. دعوة للناس اللي تسمع فيها توا انه اليوم 8 متاع العشية بالعين المجردة تليفوناتهم يزوم شوية وينجم يصور في اتجاه الغروب الشمس، مع 8 متاع الليل تقريبا في اتجاه غروب الشمس ينجم يصور في الظاهرة هذه ويبعث لنا الصور.
1: أذكركم بأبرز العناوين. كاتب عام بلدية سوسة يؤكد أن الصورة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طلاء سور سيدي الظاهر غير صحيحة. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية يرجع أسباب ضعف الإنتاج الحبوب بالولاية إلى ضعف التساقطات. وارتفاع معدلات الخطورة في حوادث المرور التي توصف بالكارثية والسبب الرئيسي هو السرعة. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7، ويعود إليكم الزميل عماد دائما بالتوقيت المحلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
4: بالتوقيت المحلي،
5: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

0: Korea.
1: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم حتى السابعة من الفقرات اللي ما عادة ما نبدأ بها. الجزء الثاني فقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
3: تحية طيبة. لم تعد تفصلنا عن انطلاق كأس العالم سوى أيام قليلة، غير أن الأخبار القادمة من الولايات المتحدة البلد المضيف للحدث الكروي العالمي تثير الكثير من التعجب والاستغراب. فما تقوم به السلطات الأمنية الأمريكية تجاه بعض الوفود الرياضية يدفع إلى التساؤل حول المعايير المعتمدة في التعامل مع المنتخبات والبعثات القادمة للمشاركة في هذا العرس الكروي، والذي يفترض أن يكون مناسبا للتقارب بين الشعوب لا ساحة للتمييز وسوء المعاملة. ومن بين أكثر الوقائع التي أثارت الجدل ما تعرض له لاعبو المنتخب السنغالي عند وصولهم إلى أحد المطارات الأمريكية، فقد خضع أفراد البعثة إلى إجراءات تفتيش مشددة وغير مألوفة شملت فحص الحقائب بدقة وإخضاع اللاعبين للتفتيش الفردي وطلب نزع الأحذية والجوارب واستعمال الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف المختلفة في مشهد وصفه كثيرون بأنه يتجاوز الإجراءات الأمنية العادية التي يخضع لها المسافرون القادمون للمشاركة في تظاهرة رياضية دولية كبرى. وما يزيد من علامات الاستفهام أن هذه الإجراءات لم يتم الحديث عن تطبيقها بنفس الصرامة على منتخبات أخرى، خاصة تلك القادمة من أوروبا أو من بلدان تحظى عادة بمعاملة أكثر مرونة في المطارات الأمريكية. صحيح أن لكل دولة الحق في تطبيق قوانينها الأمنية وحماية حدودها، لكن المساواة في المعاملة تبقى شرطا أساسيا حتى لا تتحول الإجراءات القانونية إلى مصدر للإحراج أو الشعور بالاستهداف. وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام وتقارير رياضية خبر منع حكم صومالي دولي من دخول الولايات المتحدة رغم تعيينه ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة بعض مباريات البطولة، حيث تم ترحيله من المطار فور وصوله. ورغم حساسية الحادثة وما تطرحه من أسئلة حول التنسيق بين الجهات المنظمة والسلطات الأمريكية، فإن ردود الفعل الرسمية ظلت محدودة للغاية، ولم تشهد موجة استنكار دولية أو بيانات تنديد واسعة كما يحدث عادة في قضايا مشابهة. المثير للانتباه ليس فقط ما حدث، بل أيضا حجم الصمت الذي رافق هذه الوقائع، فلا الاتحاد الدولي لكرة القدم بدا متحمسا للدفاع عن المعنيين بالأمر، ولا المنظمات الحقوقية الدولية سارعت إلى فتح نقاش جدي حول أبعاد هذه المعاملات وانعكاساتها على صورة الحدث الرياضي العالمي، وكأن ما جرى لا يستحق التوقف عنده أو مساءلة الجهات المسؤولة عنه. هذا الصمت يدفع إلى طرح سؤال أعمق يتعلق بازدواجية المعايير في تناول قضايا التمييز والكرامة الإنسانية. فكم من حادثة مشابهة وقعت في دول أخرى وتحولت إلى قضية رأي عام عالمي، وتصدرت العناوين الكبرى وترافقت مع اتهامات جاهزة بالعنصرية أو انتهاك الحقوق الأساسية. وكم من شعب أو دولة وجد نفسه في قفص الاتهام بسبب تصرف فردي أو حادثة معزولة. الاتحاد الصومالي لازم الصمت، والمنتخب السنغالي ابتلع السكين بدمها وتحمل الإهانة، ولم يصدر عن بعثته ودولته أي احتجاج، ولم يلوح حتى بالانسحاب انتصارا لكرامته، ولم تدافع عنه الفيفا منظمة الحدث، ولم يتعاطف معه أحد من الحقوقيين ومنظماتهم ودولهم، ولا أحد تضامن مع الحكم الصومالي المطرود، ولم نسمع اتهامات بالعنصرية ولا وصما بذلك. صمت مطبق يبلغ درجة التواطؤ، إنه ازدواجية الخطاب. فلو تعلق الأمر بصدور مثل هذه الأفعال من دول أخرى، خصوصا من دول الجنوب، لربما شاهدنا بيانات استنكار متتالية وتقارير حقوقية مطولة وحملات إعلامية تتحدث عن التمييز والعنصرية وانتهاك الكرامة الإنسانية. أما أن تكون الولايات المتحدة هي الفاعلة فلا أحد يحرك ساكنا. فهل تكون أمريكا فوق النقد؟ يبدو ذلك كذلك. فمشكور ترامب لأنه لا يفوت فرصة إلا ويكشف فيها حجم النفاق العالمي الذي يحيط بنا من كل جهة وجانب.
2: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
2: في فقرة تحت المجهر نسعد كثيرا باستقبال السيد أحمد نفاف، مدير مركز التكوين المهني في الصيد البحري بغير الملح، ومعه باش حدث عن تجربة جديدة نموذجية لاستخدام الطاقة الشمسية في قطاع الصيد البحري. سي أحمد، مساء النور، مرحبا بك.
3: مرحبا بخويا ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة المنسيس.
2: يعيشك. لو كان ساعة نقدم ونعطي فكرة للسادة المستمعين عن نوعية التجربة هذه اللي استخدمته من خلالها الطاقة الشمسية في قطاع صيد البحري، كيفاش تتم العملية؟ شنية بالضبط العملية قبل ما نجيو الفوائد؟
3: هي في الوقت الراهن الإخوة البحارة اللي يستعملوا الصيد بالأضواء اللي هو معناتها الهدف نتاعه باش يطلع لنا السمك الأزرق، يستعملوا حاجة اسمها اللمبارة.
2: اللمبارة
3: اللمبارة اللمبارة هذه عبارة على تخدم بجروب، معناتها عبارة على محرك ديزل. المحرك هذا يولد لنا التيار الكهربائي باش يشعل الضوء،
2: باش يخرج الحوت.
3: فعلى بك الضوء هذاك باش يجلب الحوت. دونك التجربة نتاعنا باش نحاولوا نعوضوا المحرك هذا اللي يخدم بالمازوت باش يولي مولد يخدم بالطاقة
2: الشمسية. وهذا بتبيع ربحا، معناها واقتصادا في الطاقة. كيفاش تم العملية؟
3: هذا يا سيدي دونك معناتها المشروع هذا جاء في إطار تعزيز الانتقال الطاقي ودعم الاستدامة متاع الثروات السمكية، على خاطر ما يخفيش عليك احنا توا معناتها حان الوقت معناتها باش نخمو في حلول للوضع الراهن اللي ثم مؤشرات معناتها توا من ناحية عن الغلاء متاع الطاقة الحفورية وعدم الانتظام متاعها، معناتها تصور انت تجم تصير حرب في بين ما بين زوز بلدان بعد علينا على الاخر ينجم ياثر علينا، يولي المازوت يغلى والا كريمو يقل معناتها، والا هو بيدو كطاقه معناتها طاقه باش يجي وقت وتوفى معناتها. هذا علاش
2: هذا اللي خلينا نخمو في الطاقه البديله اللي هي الطاقه الشمسيه.
3: صحيح. والمؤشر الاخر هذا اللي هو الاحتباس الحراري اللي ينتج على الانبعاثات نتاع
2: التلوث البيئي وغيره.
3: التلوث صحيح يزيد لنا التغيرات المناخيه، وشفنا احنا سنة في جانفي العاصفه تهاري شنو عملت معناتها.
2: كيفاش باش تتم العمليه؟ يعني البحار هو اللي باش يشري، لانه نعرفوا انه الطاقه الشمسيه تتطلب اجهزه. بالضبط. كيفاش تتم العمليه؟ وحده يشريها ام بالتعاون مع المركز؟
3: هو بالنسبه للمركز الدور نتاعو توعوي. احنا علاش توا ركبنا معناتها هذه احنا اللامبارو هذايا يخدم بالطاقه الشمسيه؟ جبناه في إطار تعاون ما بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي اللي هي تيتال نتاعنا والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تحت إشراف وزارة الفلاحة
2: والصيد البحري
3: والموارد المائية والصيد البحري، باش معناتها شكرا يا ربي. دونك
2: يعني تجربة بالاشتراك مع الوكالة التركية، هذه حاجة.
3: علاش
2: انتم الغاية توعوية اساسا معنا؟
3: هو غاية احنا بالنسبة لنا كمركز غاية توعوية ونوعا ما سونات دالارم، على خاطر الناس الكل تعرف الاشكال وتعرف الحل، لكن حتى حد ما قدم. فهمت معناتها البحار نوعا ما يخاف من التجديد. فهمت؟ دونك احنا حبينا ناخذوها ونوريوها وهي تخدم، باش نوريو الايجابيات نتاعها. دونك والبحار كيف باش يقتنيها؟ شنو عنده شنو المربوح نتاعو؟ اول حاجه الدوله ما خلتوش وحده، دونك وزاره الفلاحه في اطار معناتها دعمها للاستعمال نتاع الطاقات البديله تعطيه منحه 55%.
2: اها
3: معناتها هو كيف باش يركب
2: باش تكلف له شطر تقريبا فقط معناها
3: صحيح باش تكلف له شطر، دونك هو باش يقتنيها وبعد باش يقدم دوسي نتاعو للوكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه اللي هي لابيا ياخذ يرجع له 55% من الواحد. مش هذا برك الربح نتاعو، كان تحب نعملوا عمليه حسابيه صغيره. هو توا في النهار يستهلك 20 لتر مازوت كي يخدم 200 يوم باش يوليو له 400 لتر. كي نضربوهم في 2000 فرنك حق اللتر ولا 1900 وشويه باش يوليو له 8 ملايين في العام. نحيلو نحيلو 10 فيدونجات معناتها يبدل فيهم
2: في الموتور
3: والكروات نتاعهم في العام يوليش يربح 10 ملايين. معناتها هو محسوب في ظرف
2: عام يسترجع المصاريف هذه
3: ويدخل في الربح.
2: والبحارة تفاعلوا اكيد مع
3: بالطبيعة هو البحارة تساعد، وهي حاجة برك توا علاش احنا قدمنا خطرة وقيت، وهو توا البحار ينجم يكون متردد زوز اعتبارات، فما اعتبار ينجم يقول لك انا مستنس بها الانفارة هذه ملي انا صغير تخدم بالطريقه هذه
2: التقليديه
3: فاش قام عليا يقول لك انا نبدل وكي يطلع هذا مثلا
2: ما تنجحش العمليه ولا حاجه
3: ولا يقول لك مثلا يطلع ما يحملش الملح ولا حاجه نقول له انا هذه
2: تجربه معناها صارت
3: راه مصمم لا مصمم ومجرب ومعناتها المواد اللي مخدوم بها فانت تقاوم الملوحه وتقاوم كذا زيد كيما نقولوا احنا كيف باش يركبوا ولا كيف شيء هذوك فما عندنا احنا هوني نجموا نكونوه نجموا نطروه نجموا
2: كيفاش يتعامل مع طاقه جديده
3: كيفاش يتعامل مع طاقه جديده هذه مع العلم راهو التعامل نتاعها بسيط ياسر راهو انت كي تقارنها باللي كنت تخدم به محسوب باش تقعد بثلاثه ولا اربع سنين انت ماكش تعمل حتى انترتيان دونك اذا كان انت خذيتها معناتها موثوقه والباتري نتاعها معناتها دوبون كاليتي وتترا راهو معناتها تخدم على روحها، واحنا ديجا اللي عندنا في المركز كل يوم نخدموها في الليل معناتها بيدي راهو عندنا مصداقيه معينه
2: بالضبط.
3: كيف كيفاش نقول لك راك تمشي تاخذ منها نبدا
2: متاكد ليها باش تنجح
3: اللي هي ناجحه وزيد فما ناس جربتها
2: وزيد ثم دعم تقريبا من الدوله بالشطر معناها
3: الدعم صحيح
2: الدوله مش باش تجي ترمي فلوسها في حاجه معناها فاشله
3: فهمت دونك انت هوني زاد الشمس راهي بلاش معناتها فوق الناس الكل معناتها انت باش تنحيك التبعيه نتاعك لك المازوت ولك فهمت
2: للطاقه التقليديه معناتها
3: خليش روحك في الانسيتيتود زاد راهو نجم يجي وقت كيما تو يبطل الدخان انت تو تقول له بطل الدخان يقول لك اي تو مبطل يا ولدي بطل لا تو مبطل بعد يجي نهار الطبيب يقول له راك باش تجيب سيجار وباش تموت احنا تو نفس الشيء راهو معناتها باش تقول لي يا ولدي راهي الطاقه الشمسيه الحل راهي الطاقه الشمسيه الحل ينجم يجي نهار نلقاو احنا لا ما
2: نلقاوش
3: ولا يغلينا يولي ب 4000 ولا فهمت دونك هونيا احنا مدامنا على راحتنا والله ما انا على راحتنا
2: ثم
3: راهو خاطر بمجد راهو انتقال طاقي يلزم يصير
2: باش يصير مقيد باش يصير
3: مقيد خاطر راهو الطبيعه ما عادش نجمه روح
2: وحتى الطاقات التقليديه بيجي نهار وباش تنتفي راهو
3: ماشي على روحها معناتها فهمت ما باش يجي وقت نلقاو احنا بالسيف علينا وقت اللي يولي عاد بالسيف علينا وقت اللي يولي في الفلوس وقتها فهمت برا عاد شوف
2: فماذا بينا من توا معناها
3: اي فوالا حاجه اخرى من الحاجات اللي راهو معناتها تنجم تنفع وتنجم تكون راهو الانفيرونمون نتاع الخدمه راهو باش يولي كالم ياسر معناتها انت تخيل لك التوك توك توك هذيك
2: نتاع الموتور
3: فوق اي فوق ما ينجم يتحمل الوزن راهو معناتها انت كيفاش تبدلوا هذاك والسيد
2: ارتاح له حتى على مستوى
3: ارتاح له برشا وعندك هو راهو قريب ياسر للموتور معناتها كل الانبعاثات نتاع الموتور هذيك كلهم باش يستنشقها هو معناتها السيد مسكين يخدم في ظروف مش هي اون بليس الصوت هذاك راهو ينجم يهرب لك الحوت
2: سي احمد انتم توا في غار الملح التجربة هذه، والتجربة هذه باش تتعمم وإلا كيفاش؟
3: هو توريت القانون اللي حكينا عليه، قلنا احنا الدولة تراجع 55%، ما يجبش تراجعها في غير ملح برك، باش تراجعها الدولة الكل. وإحنا نقول لك اللي إحنا عنا فلوت متاع ما بين 350 و400 الفلوك، فهمت؟ دونك إذا كان، وهي رأي المعلومة توصل بين البحارة، رأي إذا كان البحارة بدأوا يدبتوا فيها وبدأوا معناتها يخدموا بيها، رأوا في لحظة المعلومة توصل. أون بلوس نزيدك حاجة أخرى، إحنا كمراكز تكوين مهني رأوا عنا ثمانية، إحنا ثمانية كنا في الصيد البحري، معناتها لا تكنيك كي باش تتعمل في غير ملح راهي باش تولي موجوده، باش تكون موجوده في تبولبا، باش تكون موجوده في المهديه، باش تكون موجوده في جابس، في جديد، في تبرقه، فهمت؟ هذوما كلهم موجودين فيهم، معناتها سناطر وتنجم توصل المعلومه بسلاسه.
2: واضح واضح سي احمد، وان شاء الله نرجع ونقول انه التجارب هذه تتعمم في تونس كاملة على البحارة الكل، لأنه بالحق فيها يعني احتفاظ بالطاقة البديلة اللي هي مهمة برشا، وأيضا حتى على مستوى المصاريف باش تولي تساعد برشا البحار.
3: وبخلاف حاجة أخرى أخويا، وبخلاف الاقتصادي اللي توا معناتها راهو فما محافظة على الاستدامة بتاع الثروات، معناتها أنت كيف تحافظ على البيئة وتعطي معناتها بيئة سليمة للبحر باش يعطيك معناتها الخير نتاعه إن شاء الله.
2: أكيد إن شاء الله. شكرا ليك سي أحمد، ويعطيكم الصحة على هالبادرة الممتازة، خليني نقول بالحق بادرة ممتازة، ويريد كل القطاعات تنسج على منوالكم، وأنه تولي الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية هي الأساس في كل أو أغلب مجالات الاقتصاد التونسي. شكرا ليك سي أحمد دفاف، مدير مركز التكوين المهني في الصيد البحري بغار الملح، وإلى اللقاء.

0: كانت هذه ميجا رومي في غناية عسلامة يا تونس. فما أخبار ما مش مؤكدة أنه ميجا رومي إن شاء الله سنة باش تكون في مهرجان قرطاج الدولي صوت من الأصوات. الحقيقة اللي من شأنها باش تنظف أذاننا شوية وتشنف أسماعنا برشا. إن شاء الله الأخبار يكون صحيح وميجا تكون بحدنا في تونس خلال هذه الصيفة. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية برنامجنا اليوم، برنامج بتوقيت المحلي اللي أمنوا هيثم والناس في إخراج فقراته، هويدا مساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام. آخر فقرة كما العادة من فقراتنا باش كون مع غادة العياشي من خلال أسماء ومسميات، من بعدها باش نسمعوا عبد الحليم في آخر أغنية من برنامجنا اليوم. ليكم أجمل تحيات عماد هوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة ليكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. قبل أن تنتقل الرسائل بضغطة زر، وجد طائر صغير أوكل إليه الإنسان مهمة نقل الأخبار والرسائل بين المدن والبلدان. إنه الحمام الزاجل، أحد أنواع الحمام ذات الأصول الإفريقية، يتميز بقدرته المدهشة على العودة إلى موطنه الأصلي من مسافات بعيدة جدا، وهي غريزة فطرية عرفت بحب العودة إلى الوطن. وقد سماه العرب الزاجل أي الراسل، وكان فن تربيته وتدريبه يعرف باسم الزجالة، واستخدم في نقل الرسائل والأخبار والأوامر العسكرية لقرون طويلة، خاصة في مصر وبلاد الشام ودول العالم الإسلامي. كانت طريقة عمله بسيطة وفعالة، فتكتب الرسالة على ورق خفيف وتربط بساق الطائر، ثم يطلق من مكان بعيد ليعود إلى موطنه مستعينا بالمجال المغناطيسي للأرض وبموقع الشمس وبعض المعالم الطبيعية. يتميز الحمام الزاجل بجسم قوي وأجنحة طويلة تمكنه من التحليق بسرعات قد تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة وقطع مسافات شاسعة بدقة لافتة. ورغم اختفاء دوره التقليدي مع تطور وسائل الاتصال، ما زال الحمام الزاجل يجسد واحدة من أروع صور التواصل في تاريخ البشرية.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
3: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
4: المنستير 104.7.
5: عندما تكون شاعرا، ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أصدرت رئاسة الجمهورية في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. قال أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي اليوم في كلمة خلال أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في سويسرا، قال أن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس هذا اليوم بعد النظر في ملف فرار مساجين من السجن المدني بالمرناقية بتأييد الحكم الابتدائي ضد 5 سجناء محكومين في قضايا إرهابية والقاضي بسجنهم مدة 38 عاما. كما قضت الدائرة بنقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون وإصدار حكم بعدم سماع الدعوة، كما أصدرت حكما في حق 8 متهمين آخرين بإقرار إدانتهم واعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبل تغافل موظف عمومي مكلف بحراسة السجين الفار بعد إلقاء القبض عليه بموجب جريمة أخرى وبسجن كل واحد منهم مدة 2 مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ. في أخبار العالم، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد على الهجوم الذي استهدف طائرة عمودية أمريكية فوق مضيق هرمز، وقال أن الإيرانيين قد أسقطوا إحدى الطائرات العمودية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وكانت القيادة الأمريكية أنها قالت أن الطائرة العمودية قد سقطت في البحر وتم إنقاذ الراكبين القائدين الذين يسوقانها. وهذا وقد قال مسؤول أمريكيون عسكريون إن المروحية أو الطائرة العمودية التابعة للجيش الأمريكي قد سقطت في مضيق هرمز أسقطت بعدما اصطدمت بطائرة مسيرة إيرانية وأن هذا الحادث قد يكون عفوياً. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع أخبار رياضة مع زميلي شوقي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف نهار،
4: العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: حديثنا
6: سبور.
7: مرحبا بكم في حديثنا سبور على موجه اذاعه المونستير. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. المنتخب الوطني التونسي اللي وصل لامس في 5 متاع العشيه الى مدينه مونتيري في المكسيك اجرى حصه تدريبيه خفيفه لازاله الارهاق للتعود على الاجواء في المكسيك وانطلاق معاه المرحله الثانيه من التحضيرات قبل المباراه الاولى لمنتخبنا في الدور الاول من كاس العالم من المنتخب السويدي في الليله الفاصله بين يومي الاحد والاثنين الاثنين القادمين في مطلثة متاع الصباح. المنتخب الوطني التونسي باش يكون أولى مقابلته في مونديال أمريكا كندا ولا مكسيك، ولكن أولى مقابلته باش يتلعبوا الزوز لمنتخبنا الوطني التونسي في المكسيك في مونتيري باش تكون مقابلته الأولى. أيضا تقريبا زاد عنده حتى مقابلة أخرى منتخبنا الوطني التونسي في مونتيري باش تكون المقابلة القادمة ضد المنتخب الياباني في مونتيري باش تكون نهار لحد 21 جوان في 5 متاع الصباح. ثم المقابلة الثالثة لمنتخبنا الوطني التونسي بمواجهة منتخب الطواحين منتخب الهولندي باش تكون نهار الجمعة 26 جوان في نص الليل باش تكون في بطبيعة في ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية في كانساس سيتي بتبيع في الملعب هذا باش تكون مواجهة المنتخب الهولندي. ثالث مقابلة المنتخب الوطني التونسي ضد في الدورة الأول من كأس العالم 2026. ذكركم كما قلنا إذن باش تكون المقابلة الأولى ضد المنتخب السويدي في الليل الفاصلة بين نهار الأحد والاثنين، يعني في فجر نهار الاثنين في الليل نهار الأحد نهار الاثنين نهار الأحد في الليل، يعني نهار الاثنين الفجر عوك في الليل الفاصلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين. تبقوا تسهروا باش نجموا تفهموا التوقيت، لأن التوقيت تعرف فرق التوقيت بين القارة الأمريكية وتونس طبعا باش ما تدخلوش بعضكم. نهار الأحد في الليل يعني فجر نهار الاثنين في مطلثة متاع الصباح تونس تواجه السويد، ثم المقابلة القادمة باش تكون نهار الأحد 21 جوان في 5 متاع الصباح تونس تواجه اليابان، ثم المواجهة الثالثة أو المباراة الثالثة باش تكون نهار الجمعة 26 جوان في نص الليل منتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الهولندي. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي، ولما لا نطمحوا للمرور للدورة الثانية لأول مرة في تاريخ مشاركته في المونديال بالنسبة لمنتخبنا الوطني.

تقريبا دامت حوالي 14 ساعة، ثم في رحلة داخلية في المكسيك من مكسيكو إلى مونتيري، الرحلة تقريبا دامت ساعة ونص. وقتها كان وصل المنتخب الوطني التونسي أمس العشية في الخمسة ونص متاع العشية أو في الخمسة متاع العشية تقريبا، كان وصل إلى مونتيري وين باش تكون أولى مقابلته كما قلنا في ليلة الفاصلة بين نهار الأحد القادم والاثنين فجر نهار الاثنين وفي سهرة الأحد في الليل إن شاء الله في ثلاثة متاع الصباح، منتخب التونسي في أولى مقابلته ضد المنتخب السويدي. مع التحكيم في المونديال هذايا، بالنسبة للمباراة الافتتاحية باش تكون بعد غدوة الخميس في الثمانية متاع الليل تجمع بين المكسيك وجنوب افريقيا، باش يكون الحكم البرازيلي هو ويلتون سامبايون، هو حكم المباراة الافتتاحية. ثم نهار الجمعة في ثلاثة متاع الصباح المباراة الثانية تجمع بين كوريا الجنوبية والتشيك، باش يديرها الحكم المصري أمين عمر. في نفس اليوم نهار الجمعة في الثمانية متاع الليل حكم المباراة الخاصة بمباراة كندا والبوسنة والهرسك هو الحكم الأرجنتيني، باش يدير المقابلة هذه بين كندا وبوسنة والهرسك الحكم الأرجنتيني تيو فاكوندو، باش يكون هو الحكم، هو تيو فاكوندو هو الحكم المقابلة هذه. ثم نهار السبت في الثمانية متاع الليل مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي، باش يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي. هذوما بالنسبة للأربع مباريات الأولى في مونديال 2026 لكرة القدم. تعرفوا أنه جدت حادثة في ما يخص قطاع التحكيم في المونديال هذايا، وكانت أعلنت الفيفا استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر رارتين من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم بعد رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحكم هذايا الصومالي عمر عبد القادر رارتين. السبب هو مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني، وارتين كان رجع إلى الصومال عبر تركيا قال في تصريح ليه وأنه الإجراء هذايا مش باش يثنيها على التركيز متاعه في قادم بتبيع مشواره للتحكيمي، باش يواصل مسيرته التحكيمية، والفيفا والكاف كانوا اتصلوا به وتواصلوا معاه وكان وجه لهم الشكر على الوقوف معاه على الأقل معنويين بتبيع. والفيفا تقول وأنه في بلاغ لها تحترم معناها قرارات الدولة المستضيفة للمونديال، ما تنجمش تتدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي هي تحترم القرارات والإجراءات القانونية والترتيبية خاصة منها الأمنية طبعا في تنظيم المونديال، وبالتالي معناها ما تتمكنش الفيفا من فرض دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان أو غيره بتبيعة من الشخصيات والأطراف لدخول الأراضي الأمريكية أو أي دولة تكون تنظم هي مسابقة قارية على غرار المونديال، وبالتالي معناها بتبيعة ما تنجمش تدخل في القرارات هذه. في كرة القدم، المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 16 عام كان لعب اليوم مباراة ودية مع المنتخب الروسي في ملعب حمام الأنف وانتهت منذ قليل. المنتخبنا الوطني التونسي كان تعادل مع المنتخب الروسي لأقل من 16 عام 2-2. هدفي المنتخب التونسي كان سجلهم اللاعبين محمد جبير ومحمد علي القهمري، ذوما زوز أهداف لمنتخبنا الوطني التونسي لكم قلنا مباراة دورية ودية تلعبت في ملعب حمام الأنف وانتهت منذ قليل لمنتخبينا. المنتخبنا التونسي لأقل من 16 عام في مواجهة المنتخب الروسي تعادلوا 2-2. الآن إلى أخبار الأندية، أخبار أنديتنا التونسية. النجم الرياضي الساحلي لجنة فضل النزاعات كان أعلنت اليوم العشية منذ قليل رسمين وأن حقت الهدف الأول من خلال إغلاق ملف أو غلق ملف المدافع اللاكيني ألفونسو ميجا المقدر تقريبا مسحقته المالية 150 مليون لفائدة فريقه غورماهية الكيني. الحملة في جمع الأموال كانت حققت أكثر من 156 مليون كمربيح صافية، مع الإشارة وأن المداخيل الجملية لحد الآن فاقت 192 مليون ضيع حسب الأرقام التي تم نشرها منذ قليل في البلاغ الصادر على الصفحة الرسمية للجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي كوميتي ليتيج. وباش تقوم اللجنة هذه خلال الأيام القادمة بتحويل المبلغ لفائدة نادي غورماهية الكيني، وهو ما يعني رفع المنع من الانتداب على مستوى الفيفا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية من طرف اللجنة

وايضا هيئه النجم الرياضي الساحلي. الملف القادم اللي باش يتم الاشتغال عليه لفضو ولخلاص مستحقاته، هذا حسب ما تاكدوا السيد كريم العكروت رئيس لجنه فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي، هو ملف المعد البدني السابق للنجم الساحلي الدكتور احمد البريري اللي مطالب النجم الساحلي بخلاص مستحقاته المقدره ب 29 مليون، لكن الدكتور احمد البريري تنازل على مبلغ 4 ملايين كمشاركه في الحمله هذه، وباش تحصل كان على مبلغ 25 مليون من مستحقاته، وهذا حسب ما اكده السيد كريم العكروت، ويقول انه في طبعا الفيديو اللي تم نشره منذ قليل، وانه يحاول تحاول اللجنه وانه الليله قبل نص الليل باش تسكر الملف هذايا، معناها في جمع المبالغ والهبات بالطبيعة والدعم من جماهير وأحباء النجم الرياضي الساحلي من أجل غلق الملف هذايا. من جهة أخرى يتواصل بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، ويمكن لأحباء النجم الرياضي الساحلي إتمام إجراءات الحصول على الاشتراك الجديد على الموقع litige-etoile-du-sahel.com. تنجموا تتحصلوا عليها لاشتراكاتكم أحباء النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للأسعار الموضوع لذمة لأحباء النجم الساحلي، أربعة أنواع متاع الاشتراكات أو أربعة أسعار، فما شنو ب 120 دينار، الجرادان ب 200 دينار، الفيراج ب 100 دينار، والتريبيون المنسة ب 3 ملايين. هذوما الأسعار متاع الاشتراكات الموضوعة على ذمة أحباء النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد الرياضي المنستيري تم احداث لجنه مستقله لفضل النزاعات كذلك بالاعتماد على كفاءات وخبرات من ابناء النادي واحبائه في مرحله تستوجب توحيد الجهود وتغليب المصلحه العليا للجمعيه. تتكون اللجنه هذه من الساده سامي سليمان كرئيس، ومعه كاعضاء ثامر محمود، حاتم حرزله، وعلي البحوري. اللجنه هذه باش تقوم باطلاق جمله من المشاريع والبرامج الداعمه، وفي مقدمتها بيع الاشتراكات السنوي للموسم الرياضي 26-27، على ان تكون مداخيل الحملة هذه مخصصة بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفعها خلال الصيف الحالية، وباش يتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن مختلف تفاصيل البرنامج والأهداف والمبادرات المزمع تنفيذها. وتم إحداث اللجنة المستقلة بموجب محضر جلسة مؤرخ في 7 جوان 2026، وقررت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري منح لجنة تفضل النزاعات الاستقلالية الكاملة في إعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم موارد الجمعية بما في ذلك الترويج للاشتراكات السنوية وتنظيم حملات الدعم والمساندة بهدف توفير الموارد المالية الضرورية اللي يتمكن النادي يعني الاتحاد الرياضي المنستيري من الوفاء بالتزاماته وضمان استمرارية نشاطه في أفضل الظروف. الترجي الرياضي التونسي مش بعيد على المواضيع متاع المنع من الانتداب، وعلى موضوع منع الانتداب، فانه تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب اليوم اللي كانت مسلطة من طرف الفيفا بالنسبة لبقية الاندية التونسية الموجودة في قائمة المنع من الانتداب على موقع الفيفا، اللي ما زالوا ما تمكنوش من الخروج من القائمة هذه وانهاء عقوبة المنع من الانتداب. الاندية هما بالنسبة لنادي الاصفاقسي عنده 5 ملفات، الاتحاد من السيني عنده 3 ملفات، قواف القفصة والملعب التونسي ومستقبل رجيش، كل جمعية منهم 3 هذوما، قفصة والبقلاوة الملعب التونسي ومستقبل رجيش، عندهم كل واحد منهم عنده 2 ملفات، في حين النجم الساحلي الأولمبي البيجي ومستقبل جابس عنده ملف وحيد، هذا حسب بطبيعة كما قلنا القائمة الموجودة على الموقع الرسمي للفيفا فيما يخص الأندية التونسية اللي عندها منع من الانتداب. النادي الإفريقي لاعب يوسف المختاري وسط الميدان الهجومي عمره 17 عام في أصناف شبان النادي الإفريقي، سافر اليوم لألمانيا وين موجود باش يقوم باختبار مع فريق بايرن ميونخ الألماني. في كرة اليد المباريات الفاصلة البراج بين الوطني القسم الوطني A والقسم الوطني B، إما تفادي للنزول وإلا تحقيق الصعود. نهار السبت القادم 13 جوان في قاعات محايدة في قاعة الأولمبية محمد مزاري بالمنستير في الأربعة متاع العشية،
مباراة تجمع بين أولمبيك المكنين وهلال مساكن. أيضا في نفس اليوم في قبة المنزه في الأربعة متاع العشية في نفس التوقيت كذلك نادي كرة اليد ببناروس يواجه شبيبة جرومبيليا.

بالنسبة لكرة اليد الشاطئية، المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة اليد الشاطئية باش يشارك في بطولة العالم في كرواتيا وفي برنامج مقابلاته في الدور الأول. نلقاه الثلاثاء 23 جوان العشرة متاع الصباح، يلعب منتخبنا التونسي لكرة اليد الشاطئية ضد منتخب بورتوريكو. ثم في نفس اليوم نهار الثلاثاء 23 جوان في الستة متاع العشية تونس تواجه المجر. ثم يوم الأربعاء 24 جوان في نص النهار المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الدنماركي. الختام باش يكون بالمباريات الدولية الودية للمنتخبات اللي فيها اللي يستعد للمشاركة في المونديال وفيها اللي يشارك طبعا في الاستغلال الفترة الدولية للفيفا طبعا من أجل الترتيب متاعها، لأنه فما برشا يتسألوا، فما منتخبات ما عندهاش حتى أي مشاركة سواء كانت في المونديال وإلا في مسابقة أخرى، فبالتالي هي تستعد أولا لأنها مثلا كما الأندية المنتخبات الإفريقية تستعد لتصفيات كأس أفريقيا 2027، وأيضا تشارك من أجل الترتيب وتحسين ترتيبها الدولي، لأنه أسبوع الاتحاد الدولي أو فترة الاتحاد الدولي تشارك من أجل تحسين ترتيبها العالمي. بالنسبة للمباراة الدولية الودية للمنتخبات واللي فيها اللي تلعب سواء كان اليوم الفجر وإلا قاعدة تتلعب الآن وإلا منها اللي انتهى منذ قليل وفيها اللي مازال متواصلة المقابلات هذه خاصة في أشواطها الثانية لبعض المنتخبات اللي قاعدة تلعب مقابلتها كما قلنا في التوقيت هذايا. قلنا اليوم المنتخب الأرميني تعادل مع المنتخب المولدوفي 1-1، أثيوبيا كذلك تعادت مع الملاوي 1-1، طاجكستان تعادت مع الهند 1-1، الكونغو الديمقراطية انهزمت منذ قليل في فرنسا ضد المنتخب الشيلي 2-1 لفائدة المنتخب الشيلي. المقابلة هذه كان حاضر فيها طاقم تحكيم تونسي لأدارها بقيادة محرز المالكي وبمساعدة خليل الحساني وأيمن إسماعيل. ثم المقابلات اللي قاعدة تتلعب الآن ربما في شوطها الثاني بالنسبة لأنغولا متعادلة في الشوط الأول مع أفريقيا الوسطى أو متقدمة مع أمام أفريقيا الوسطى 2-0، المجر منهزمة في الشوط الأول أمام كازاخستان 1-0، روسيا متقدمة في الشوط الأول أمام ترينيداد وتوباغو ب2-0. فما مقابلات قاعدة تتلعب الآن انطلقت في السبعة على غرار مباراة أذربيجان وسامارينو أو سامارينو، وأيضا توغو تواجه البنين. ثم في السبعة ونص بعد شوية من الآن باش تتلعب مباراة ليبيريا وسيراليون في السبعة ونص كما قلنا متلاشية. بالنسبة إلى مباراة توغو البنين في 24 دقيقة البنين متقدمة 1-0، أذربيجان متأخرة في النتيجة أمام سان مارينو بهدف 1-0 إلى حدود دقيقة 21، المنتخب الروسي متقدم بهدفين 0 أمام منتخب ترينيداد وتوباغو، المجر متعادلة كما قلنا إلى حدود دقيقة 60 أمام كازاخستان 1-1، المنتخب الأنغولي متقدم 2-0 أمام منتخب أفريقيا الوسطى إلى حدود دقيقة 62. أيضا اليوم الصباح المنتخب الإسباني كان فاز أمام المنتخب البيروفي 3-1، المباراة هذه كما قلنا تلعبت اليوم الفجر اليوم الصباح. هذوما من أهم المقابلات. الصين كانت تتعادل زاد اليوم مع المنتخب التايلاندي 0-0، هذوما من أهم المقابلات. كامبوديا كانت فاز أمام الهونغ كونغ 2-0، تقريبا هذوما أهم النتائج تاع المقابلات طبعا لي المباريات الدولية الودية للمنتخبات لمختلف تحضيراتها لاستحقاقاتها الرياضية القادمة.
هيك نكونوا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي حديثنا سبور. إن شاء الله غدوة نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة تي المنسير وبانوراما فام في الأخبار الرياضية في 8 غربة متاع الصباح، وثم كذلك غدوة نتقابل معاكم في أخبار نص نهار ودرجين على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحيات كامل فريق الممثل المباشر، رؤوف أغديرة في الأخراج الرقمي، معاذ الحداد في التنسيق العام، محمد سيدية في الأخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شاق الحمدي، صباح الخير نسكن. حديث نسبور.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى و

0: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر يقضي بتعيين علي عباس القاضي وهو قاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسناً شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالجهة خلال الفترة الممتدة من غرجان في حتى 31 من ماي. وكشفت الإحصائيات أن الولاية استقبلت 35,288 وافد بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. نفذت بلدية شط مريم اليوم 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في طار جهودها لحماية الملك العمومي البحري وتحريره من الاعتداءات والتجاوزات والعمل على استرجاعه لفائدة المجموعة الوطنية. تباحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، وتم تأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن التي تنتظم من 8 حتى 12 من جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن موسيقى
2: والكل أذواقكم
3: محطة
2: من محطات السهرة. عناوين حل السهرية في إذاعة المنستير.
4: دقيقة مونديال مونديال منتخبات المونديال مع سناء.
5: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
6: مرحبا بكم، اليوم باش نتعرفوا على واحدة من أقوى مجموعات كأس العالم، مجموعة تجمع بين القوة الأوروبية والخبرة الإفريقية والطموح العربي والحضور الإسكندنافي.
5: المجموعة التاسعة.
6: نبدأ بالمنتخب الفرنسي الديوك تحت قيادة العقل المدبر ديدي ديشان، واللي هو واحد من الأساطير القلائل في تاريخ اللعبة اللي ذوقوا طعم المجد وفازوا بكأس العالم كلاعب وكمدرب. يدخل الفرنسيين المونديال بطلبات واضحة: استعادة اللقب الضائع في 2022 وإضافته لنجمتي 1998 و2018. ديشان اللي يدخل بطولة مثقل بضغوطات تكتيكية كبرى وتساؤلات حول مدى قدرته على تجديد أفكاره الفنية وإيجاد التوازن الدفاعي المفقود، يعتمد مجددا على قائمة يتصدرها كيليان مبابي. بقوة تاريخية مرعبة تمتد 17 مشاركة، يبقى السؤال الملح: هل ينجح ديشان في فرض انضباطه الصارم وقيادة هذا الجيل الشاب نحو منصة التتويج، أم أن العشوائية الدفاعية ستعصف بأحلام الديوك مبكرا؟ أسود الترنجا منتخب السنغال، هل بإمكانهم إعادة ملحمة افتتاح 2002 الشهيرة؟ السنغاليين اللي يشاركوا للمرة الرابعة في تاريخهم واللي كان أبرز إنجازاتهم ربع نهائي 2002 يدخلوا البطولة بثوب فني جديد يقودهم المدرب بابي ثياو، ومع وجود النجم ساديو ماني تتجه الأنظار لخط وسط حديدي يضم بابي ماترسار ولامين كامارا. فهل يكرر الأسود معجزة إسقاط فرنسا مجددا، أم أن للفرنسيين رأي آخر؟ نتحول للمفاجأة الأوروبية العائدة منتخب النرويج. بعد غياب طويل منذ عام 1998 يسجل رفقاء العملاق إيرلينغ هالاند والمايسترو مارتين أوديغارد حضورهم الرابع في النهائيات. النرويج تحت إمارة المدرب ستالي سولباكين تمتلك ميزة استثنائية، هجوم فتاك قادر على تمزيق أي دفاع. هدفهم ليس مجرد المشاركة بل تخطي إنجاز ثم نهائي 1998. لكن السؤال، هل تمتلك النرويج عمق دفاعي يحمي أحلام هالاند؟ أخيرا يكتمل النصاب بأسود الرافدين منتخب العراق العائد إلى المحفل العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب دام 40 عام منذ مشاركة 1986. الأسود وتحت القيادة التكتيكية للمدرب الأسترالي الخبير جراهام أرنولد يدخل البطولة بروح قتالية عالية بعد مشوار ملحمي في التصفيات والملحق باعتماد فني على النجم الهداف أيمن حسين والموهبة الشابة علي جاسم. يتميز العراقيون بالتنظيم العالي والاندفاع البدني الشرس، فهل ينجح أرنولد في تفجير كبرى مفاجآت المونديال وخطف بطاقة التأهل من بين فكي العمالقة؟ شكرا لحسن المتابعة، نتلقى غدوة مع مجموعة جديدة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
3: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. سعد جدا أن نلتقي في هذه الحلقة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هذه في سياق المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. حصة اليوم هي الحصة الأولى من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين أن وصلنا إلى الدور الثالث، هي المرحلة

مساعد التنسيق في المنسق العام للمسابقة الأستاذة صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. أيضا تحيات لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضوة، والشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضو لجنة التحكيم. حياة زميلنا وليد بوخريس في الإخراج الحصة والمسابقة تقنيا، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني ومنير. تحية زميلنا منير بعطي، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا، نذكر اليوم ستكون الحصة الأولى من الدورة الثالثة الذي اليوم إذن مع مشاركات المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة. حظ موفق للجميع.

0: من سيفوز بلقب فارس الكلمة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكون تحديدا يوم 3 أوت القادم إن شاء الله في الدور النهائي. اليوم إذن مع المجموعة الأولى للدور النصف النهائي من المسابقة. نذكر أن المجموعة الدور النصف النهائي فيه 3 مجموعات وكل مجموعة تحتوي على 4 مشاركات. ورحب بأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني رئيس مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك. مرحبا أستاذ أسعد. أبدأ بتهنئة المجازين إلى هذا الدور وهو الدور الثالث قبل النهائي. أبارك.

0: على أن في هؤلاء المجازين على أن فيهم ذاتا مبدعة اقتنعت إجازة لجنة التحكيم، وأثني بشكر الشعراء الذين لم تجزهم اللجنة وإن كان السواد الأعظم من نصوصهم على رتبة من الجمال مقبولة، لكنها لعبة المسابقة وقواعدها الإقصائية. لذا فلهم منا مع الأسف على عدم وصلتهم معنا الشكر على تلك النصوص التي ساهموا بها. وأثبت بشكر كل المتابعين وعلى رجل التنظيم وزملائي على رجل التحكيم، راجيا أن تكون هذه الحصة بما ستطرح وما سيطرح فيها من نصوص إبداعية ومن تعقيبات نقدية مما يغذي الروح ومما يوسع الفكر.
1: واضح. شكرا دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير.
2: مرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير. طبعا نحن سعداء اليوم بالوصول إلى الدور الثالث من هذه المسابقة، وإنني لفخورة بالانتماء إلى أعضاء لجنة التحكيم وأيضا إلى فريق العمل ككل، يعني كفريق تنظيم أو طبعا تقديم وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكل من لم يعد معنا أيضا في هذا الدور ولكنه ساهم في نجاح هذا البرنامج، وأيضا كان ومضا وكان ضوءا وكان نجمة في هذه الحصص العديدة التي مررنا بها واستمعنا إلى عدة إضاءات من شعراء كبار. ودائما نقول إننا وإن حكمنا نصوصا وليست تجربة. فهنيئا لكل من وصل اليوم إلى هذه المرحلة، وأيضا نحن فخورون بكل من مر معنا من الشعراء أصدقائنا الشعراء الذين طبعا وهبوا روحهم وجزءا من روحهم إلى هذه القصيدة، لأن القصيدة دائما تكتب إذن من الروح، تكتب بماء العين، وتكتب إذن برغوة الذلوع كما العظام كما أقول دائما. فمرحبا بكل مستمع، ومرحبا بلجنة التنظيم، ومرحبا بالأسعد العياري وبالمخرج، وأيضا بالزميلين من لجنة التحكيم.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الشاعر أحمد شكر بن ضيا، مساء الخير. ألو،
3: مساء الإبداع.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي دكتور الأسعد.
1: تحياتي، مرحبا.
3: شكرا. مساء النور، تحياتي ليك، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وبصفة أخص إلى المهتمين والمستمعين لبرنامج مسابقة فارس الكلمة. تحياتي إلى كل لجنة الإعداد والتنظيم، وأيضا إلى زميلي الدكتور خميس الورتاني والشاعرة سلوى الرابحي في لجنة التحكيم. تحياتي إلى الشعراء الذين كانت صدورهم رحبة لتقبل النتائج، وتمنياتي بمزيد النجاح والتوفيق للشعراء المستمرين في المشاركة في هذا الدور.
1: نعم، شكرا جزيلا. أنذكر ملاحظة أسوخة على سبيل الإضاءة بين قوسين. أولا أنهني كل الشعراء اللي مروا إلى الدور الثالث، وحظ موفق للبقية اللي لم يتأهلوا أو قصائدهم لم تتأهل إلى الدور الثالث. لكن نقول أنه التقرير المفصل لسير الدور الثاني راهو موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير وعلى الصفحة الرسمية أيضا لمسابقة فارس الكليم، يمكن الاطلاع عليه وأيضا لمعرفة المقاييس النقدية العلمية التي استعملتها أو اعتمدتها لجنة التحكيم في تحكيم هذه النصوص. وأي من له سؤال أو استفسار أو بإمكانه أن يسجل هذه الأسئلة، وأعتقد أن لجنة التحكيم برحاب الصدر سترد على كل الملاحظات التي تتعلق بتحكيم هذه النصوص. إذن اكتملت القصيدة، ننطلق في قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث وهو الدور النصف النهائي بين قوسين. ونذكر أن المجموعة الأولى للدور الثالث كل تحتوي على 4 مشاركات. المشاركة الأولى الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول.
4: فارس الكلمة.
5: نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يمشون على حافة أنفسهم، لأن الأرض لا تمنح لهم فسحة طريق. لا أحد يراهم، لا أحد يراهم حين تثقلهم أكتافهم، حين تصير الأسماء التي نادوهم بها أغلالا خفية، وحين يكتشفون متأخرين أن القوة قناع يخفي ملامحهم وحقهم في أن يكونوا على سجيتهم. أولئك الذين تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صب، وأن يوامموا انكساراتهم بإبر من صمت، يتقنون فن الوقوف حتى وهم يسقطون في دواخلهم كأبراج بلا صوت. كيف يبكون لا دموع تعلنهم، بل انطفاءات صغيرة تحدث في زوايا روحي، كأن نجوما خفية تطفأ واحدة واحدة في سماء ليست لهم. يبكون حين يغلقون أبوابهم جيدا ويقنعون الجدران ألا تفشي سر اتجاههم، حين ينادون بأسمائهم فلا يجيبهم أحد سوى صدى يشبههم ولا ينقذهم. يبكون حين يسمح لهم لثانية يتيمة أن يكونوا بشرا، لا أعمدة تسند العالم ولا جسورا يمر فوقها الآخرون إلى ضفافهم. أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يخترعون لأنفسهم أرضا في داخلهم يسقطون عليها سرا، ثم ينهضون كأن شيئا لم يكن، لكن شيئا كان، دائما كان، جرح يتسع بمقدار ما يخفونه، وصمت ينمو كغابة في صد الحشد. وحدهم يعرفون أن البكاء ليس ماء ينزل من العين، بل ثقل يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله.
4: فارس الكلمة.
1: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
1: وسنكون في سباق مع الزمن في الحصص فيما تبقى من حصص الدور الثالث. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
0: شكرا سي الأسعد، سأحاول أن أكون مختزنا وسريعا جدا، ولكني لا أدري إن كنت سأنجح في هذا الأمر.
1: ستنجح أكيد.
0: نعم. هذا نص نجيب محمدي، نص طويل النفس نسبيا 68 سطرا. نعم. في صاغته في إطار قصيدة النثر، وفي الحقيقة تم مشكل نظري وإجرائي، لا نجد إجماعا حول تمثل بعيار الجميل في القصيدة النثرية نكتا وبناء وصورة وإيقاعا وغرضا. ومرجع هذا الأمر هو أنه ما تمش اتفاق بين النقاد لبلورة هذا التصور، وما نجدوش في نفس الوقت، يعني سأحاول أن أرتجي لا بلهجة الدرجة، ولا نجد كذلك ممارسات إبداعية ترتقي إلى مستوى النمط أو المعيار نمط الأعلى الذي مفترض أن نحتكم إليه. إذن في الحقيقة هي تجارب وكل مرة نستأنف دون أن نجد عيارا. لكن ما يجمع بين مختلف تجارب مرتبطة بشكل نظمي في منجزاته المرجعية هو الخوض في هشاشة إقامة الإنسان في العالم، إنسان النصف الثاني من قبل 20 ومن قبل 21، في موضوعات في الأغلب تتمع حول الوحدة والعزلة والغربة بإزاء الجماعة الهووية التي إليها ينتمي الشعر. لكن نعرف نحن اللي المعاني الكبرى والأغراض لا تبني شعرية الشعر. الأخير معقود جوهريا على كيفية تصريف الخطاب، يعني على التلطف في العبارة والتحيز في السياق. إذن كيف يمكن أن نعير نص مجيد الحمدي؟ العنوان، سأقول بشكل صريح مجيد، العنوان كما لو أنه بديه يقول شيئا مقررا حتى في العلوم الفيزيائية في العلوم الكوسموجية، كل نجم لا يكون نجما إلا أن يحترق، وكل احتراق هو في حد ذاته بقدره أمر حياة النجم هو المسار الأفول بتاعه والموت بتاعه. لكن طالما نحن في حضرة خطاب الشعري فإن هذا الخطاب بقدر نطقه أو صياغته لحقيقة علمية هو يقترح نفسه باعتباره إبدالا مجازيا لحقيقة أخرى في مستوى تاني. دونك ما يحسب لمجيدة هو أن هذا الوضوح بين ظفرين، هذه الصرحة، هذه النفرية، هذه المباشرتية في العنوان هي في حد ذاتها تحملنا حملا على أن نتأول هذا الأمر على نحو مخالف، ليكون العنوان هو في حد ذاته ناطق على أن هذا النص ومتن هذه القصيدة سيكون متنا مجازيا قائما على الاستعارة، قائما على المجازات، قائما على الرمز أساسا. إذا نظرت في مستوى المتن، الحقيقة البطن هو تجسيد للبرنامج الذي أوحى به العنوان، ولا نجد مفاجأة. وموضعا ما في الحقيقة مأتى الشعرية في إحدى النظريات المهمة يتأتى من خيبة الانتظار في نظرية التلقي. الخيبة، خيبة الأفق، خيبة الانتظار هي المأتى الرئيس. إذا تدبرت محتوى المتن ومكوناته في الحقيقة قائم على جمل تقريرية إلى حد ما تكاد تفقد قعر شعريا إلا في بعض اللحظات. جملة الإقرارات، الإنسان الحق الشاعر وهو وجه نموذجي لهذا ليس لهم في وعي البشر، في وعي أبناء المجتمع، أن يكونوا بشرا عاديين يشبهوا غير شعراء. لا يسمح لهم بسقوط ولا بإظهار ضعفهم وانكسارهم، وعليهم اختراع سنبل وفضاءات وممارسات نفسية وسلوكية استجابة لانتظارات الجمع. هذا مشكل بين الجمع والأفراد. هذا موضوع لطيف، فيه لطف في واحد. والشاعر بإزاء هذه الإكراهات إذا مدعو إلى أن يخلق فضاءات أخرى يستطيع فيها أن يمارس حقه في أن يكون إنسانا، وبناء عليه إذن هذه فضائات الفضائات النفسية. الحقيقة هذا المعنى هو جزء من المشاهد تلفا، إلا أن مجيد الحمدي قالته على نحو شعري لطيف توسل بالصور الجزئية القريبة والمفاجأة في المعنى، وبمحاولة تخريق إيقاع يرتد أساسا إلى التقطيع أو توجيه، حيث تعاودت في مواضع شتى نفس البناء النحوية وإن اختلف المحتوى المعجمي والدرجي. وفي تقديري المأتى الرئيس لإيقاع قصيدة النفس. أقول يعني كتقييم طبعا سريع جدا وأنا مضطرب يعني كثير يقال، محاولة جيدة أفسدتها العلاقات التوضيحية التعليلية فيما بين الجمل وداخل الجملة، لأنها بهذا تسقط النص في المثلية في مواضع شتى. محاولة أعتبرها جيدة، لكن بإمكان أن تخرجها على نحو أفضل.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي، عنوانه نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول. وهذا العنوان نجده تقريبا هو خلاصة النص. هنا نجوم محترقة ولم تقل نجوم مضيئة، والاحتراق طبعا بدوره يؤدي طبعا إلى الأفول وإلى إذن إلى النهاية. أيضا قام النص على ثنائية، الثنائية هي ثنائية الظاهر والباطن. من هؤلاء الذين لا يسمح لهم بالسقوط؟ وهي لازمة كررتها الشاعرة في أكثر من مكان، وأحالت عليها أحيانا هذه الجملة حين تقول أولئك فقط دون أن تكمل الجملة، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. فأولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط من هم في نهاية المطاف؟ هم حسب التعريف الوارد في هذا النص هم من يمتلكون القوة الظاهرة طبعا، الأسماء بالنسبة إليهم أغلال، بمعنى أن الأسماء كبيرة ويخشى على من خدشها. لا يستطيعون أيضا هؤلاء المالكي القوة أن يكونوا أحرارا أو على سجيتهم، لا بكاء، لا يحق لهم السقوط. إذن في نهاية المطاف والجملة هنا تقول هم أعمدة العالم وهم الجسور أيضا التي يمر عليها العالم. هذه الفئة التي حدثتنا عنها الشاعرة، وهي عموما هذه الفئة هي التي تتميز بالعطاء وتتميز بالتضحية وتتميز بأن ظاهرها يبدو قويا تماما، مثل العنوان هذه النجوم المحترقة. هذه النجوم المحترقة ربما نصل إلى النهاية، إذا في الطريق، حين تقول في الطريق إلى الأفول، وكأنها هنا في العنوان كنت أفضل أن لا تكمل العنوان وأن تجعله فقط نجوم محترقة، لأن النجوم المحترقة بطبيعتها هي آفلة لا محالة، لأنها أعيد وأكرر لم تقل نجوم مضيئة وإنما قالت نجوم محترقة. أما الباطن أما الباطن فهو طبعا عكس ما هو ظاهر، انتفاءات في زوايا الروح، البكاء في الوحدة، السقوط سرا. وأيضا أعطت الشاعرة تعريفا جديدا للبكاء، وهالجملة فيها الكثير من الشعرية حين تقول ثقل يصعد من القلب، لأن البكاء طبعا البكاء هو ينزل من العين في تعريفه البسيط، ولكنه حين يكون صاعدا فهذا البكاء وكأنه هنا تبخر القلب، هو يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله. وعموما يعني هذا النص فيه قائم على التناقض بين الظاهر والباطن، بينما تبدو عليه القوة والسلطة لدى الإنسان، هذا الإنسان القائم على التناقض، على البياض والسواد، على وفي داخله هشاشة لا يراها الآخرون. في نهاية المطاف هي هشاشة النجوم، هشاشة الفنان، هشاشة المتعبين من كثرة العطاء، أولئك المفرطون في إنسانيتهم، المرهقون من الآخرين، هؤلاء الذين يمشي الناس على أجسادهم وهم بساط لهم. هم كما عرفهم عنوان النص نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، في الطريق إلى النهاية. عموما النص فيه شعرية جيدة، لكن هذا النص يمكن أيضا أن يكون أفضل لو كانت أو عملت الشاعرة على أن يكون النص أكثر اختزالا، وليس النص طبعا الشعري النثري كما عرفته سوزان برنار، وقطعة نثر موجزة موحدة مضغوطة كقطعة من باللور. طبعا هناك الخلق الحر، ولكن أيضا الكثافة الشعرية تقوم على الاختزال والمحو، ولكنها أحيانا وقعت في التكرار، خاصة فيما يتعلق بهؤلاء الذين لا يسمحوا، طبعا الجملة جميلة، ولكن هؤلاء في تعريفهم، يعني هذا التعريف المكرر يمكن لهذا النص أن يرتفع أكثر وأن يصل شعرية أكثر علوا، حتى لا تكون نجومه محترقة وإنما تكون نجوم متلألئة في سماء الشعر. تحياتي لمجيدة محمد.
1: شكرا جزيلا شاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
3: شكرا دكتور. لا سعد، الحقيقة لن أضيف الكثير لأنه معظم الملاحظات المهمة جاءت على لسان الدكتور خميس الورتاني والشاعر سلوى الرابحي. حتى نختزل الوقت ربما أكتفي بملاحظة وحيدة تتعلق بالضبط في بأهمية الاشتغال بالممحات على هذا النص. طبعا مجينة محمدي وفية للمرة الثالثة لأسلوبها ولأخطائها أيضا، ربما بين ظفرين، أخطائها ربما نقائصها أو ما نرى أنها نقائصها في كتابة قصيدة النثر. كالعادة في النص الثالث مجينة محمدي نصها يحتوي على إضاءات شعرية جيدة تدل على اقتدار وشعرية عالية، ولكن أيضا تدل على عدم تمكن الشاعرة إلى حد الآن من امتلاك زمام نصها، وأن النص يعني فيه شيء من التراهل وجب الانتباه إليه. الملاحظة حب وجيدة لو تنتبه معي وتفكر فيما سأقول، يعني فتح النص منذ البداية وأن يعطي النص نفسه للقارئ دون أي مكابدة أو لا يسمح له بلذة التعب والاجتهاد والاكتشاف، ويمنح نفسه منذ البداية للقارئ، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. طيب ماذا لو فكرنا معا يا مجيدة وتحدثنا عن أولئك الذين يمشون على حافة أنفسهم، لا أحد يراهم، تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صبر، لا يجيبهم أحد سوى صدى أن يشبههم، يمر فوقهم الآخرون، كذا كذا كذا. ثم في الأخير يعني عوض هذه القفلة التي أراها ضعيفة جدا، نقول أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط، وبالتالي يكون التعريف الذين تتحدثين عنهم في نصك وتنتصرين إليهم وتطلبين تعاطفنا معهم يكون تعريفهم في النهاية أكثر إدهاشا وأكثر نفوذا إلى العاطفة وإلى الفكر أيضا. هذا رأيي ولك سديد النظر. ربما ملاحظات بسيطة تتعلق بمسائل يعني تركيبية ولغوية، لأن الأرض لا تمنح لهم، فيعني البلاغة قيل لأحد الفقهاء ما هي البلاغة؟ قال أول شيء نقول ما البلاغة، لأن الأرض لا تمنحهم فسحة طريق أفضل من لا تمنح لهم. حين تثقلهم أكتافهم أرى أنها ربما حين تثقل أكتافهم أفضل، يعني مسائل من هذا القبيل، بالطبع باستثناء بعض الأخطاء في يعني في القراءة، من بعض يعني أخطاء النطق. عدا ذلك أتمنى التوفيق الدائم للشاعرة مجيدة محمدي ولبقية المشاركين.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. التحية أيضا للشاعرة مجيدة محمدي على المشاركة معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ومع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة. إذن الآن مع مشاركة ثانية ضمن هذه المجموعة، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، عنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه.
1: فارس الكلمة.
2: شاعر أضاع وجهه، وليل كموج البحر أرخى سدوله، تقيأ في وجه انفجارا لمنزل، يزيد وضوحا كلما زاد عتنة، ينز دما قد سال من صبح منجلي، يغير شكل الشعر لفظا منمقا ليضحي مياها من بقايا تبول. صباحا وموس الحلاقة يمحو ملامح وجهي، أصادف وجهي كموج يمشط عشب الشواطئ، يرجع عدوا سعيدا كطفل يعود بأعلى نتائجه المدرسية، وكان المساء بحجم المثلث بعد التوازي اختصارا لخيمة شاطئ بحر، ولم يكن خارجها أي حرب، ولم يكن داخلها أي سلم يفض غشاء بكار القضية. فلا شعر، شعرك ليس بشعر، يسمونه خطأ في العروض، يسمونه خطأ في اللغة، فلم يفهموك ولن يفهموك، فلا تتعب الشعر حمل جراحك، مهما تكن يا أخي بالغة، فلست سوى خطأ في العروض، ولست سوى خطأ في اللغة، فقد تجفي للبحر ماء ولن تشرب البحر ملحا، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لست تصادف فيما سيأتي اضطرارا لنهش المياه بأقوى مخالب أسنانك، اليد يسرى ويمنى وظهرك، فلن يصبح الشعر مثل مزاجك، سينمو جدار عليه، وتبدو اعتبارات صوت الرياح كمانا وحيدا، ويغرق مقهاك في الأغنيات التي حفظت جرح شعبي، ولن يثأر الشعب، لن يثأر الشعب، لن يثأر الشعب، وزع حميرا لعل الحمير تقاوم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، فنم هاك ليل لأنك لم تعرف النوم مثلي. اقتراض من الموت في لحظة الموت، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، فقبل شفاه الزجاجات ليلا لأنك لم تعرف السكر مثلي، ولمع حذاء الصباح، خبئ لفافة تلك الجريدة في جيب معطفك المتوازي، وقبل شفاه الحبيبة لحنا يعزز في الصمت معنى المشازي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، وراقب على ملل نشرة الحرب في وجه تلفازك المتعفن، واصرخ لماذا وكيف وأين، وعبر عن الحرب مما حفظت من الشعر في ثقب ذاكرة للهجوع، وهجأ على ابنك معنى الخضوع، وكيف يكن وكيف يصلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، ونادي بأبعد صوت على الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فلك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. وتلك النجوم التي التصقت، تلك النجوم التي التصقت بالبصاق، ستسقط يوما عليك، عليهم، علي. أفيض على مسرح مثل بولي، وتطفو الجماهير من ساحة حول كرسي عنق التجلي، وأضغط سر القصيدة زرا يعيد تمثل دوامة من مساحات ذاك الطواف على كعبة، وأصلي وعادي عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فأضحي أسح الماء عن كل فيقة، أكب على الأفقان دوح الكنهب.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، وعنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه. هذا عنوان القصيدة، ورد أعتقد في النسخة المكتوبة، ولكنه في التسجيل يعني استعاض عن كلمة أخطأ بأضع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: البداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: تحياتي لمستمعي إذاعة المنسير. نحن الآن مع الشاعر الفلسطيني أحمد الجريناوي في قصيدة جديدة له كتبها سنة 26 و2000، مكتوبة، العنوان كتب شاعر أخطأ وجهه. وحين استمعنا إلى الشاعر قرأ شاعر أضاع وجهه، وبين أخطأ وأضاع بون شاسع. فأخطأ وجهه أي أنه وجد وجها آخر أو لم يعرف وجهه، في حين أن أضاع أي أنه لم يجد هذا الوجه. في نهاية المطاف هذا الوجه لم يعد موجودا. أيضا المسألة الخطأ أخطأ وجهه تعيدنا إلى ما يؤمن به الشاعر أحمد الجريناوي، والذي كتب كتابا موسوما بجمالية الخطأ في أثر الفراشة وكزهر اللوزي أو أبعد لمحمود درويش، وكانت طبعا مذكرة ختم الدروس الجامعية. وهذا النص، وأنا أستمع إلى أحمد كمال الجريناوي، وجدت تجديدا بالنسبة إليه في طريقة القراءة، على الأقل بالنسبة إلي، فقد خرج من جبتي صوت درويش، أو هناك محاولة جادة للخروج من هذه الجبة. أيضا النص هنا فيه تجريب جديد بالنسبة إلى النصوص السابقة، فقد إذا نوع أحمد كمال الجريناوي في طريقة إذا كتابة النص، فنجد أن الأبيات الأولى إذا وردت عمودية، ثم إذا كتب في قصيدة التفعيل، وانطلق من بيت إلى آخر، وهو يهوي بأحرفه. وطبعا هنا التوزيع البصري مهم ومهم جدا، ووجدنا أنه أيضا حاول أن يكون النص موزعا بصريا بطريقة إذا فيها العمق وفيها دلالة. فنجد مثلا أنه حين يتحدث عن اليد اليسرى يكتبها يسرة، وحين يتحدث عن اليمنى يكتبها يمنة، وهكذا. هناك إذن محاولة لإذن التوزيع البصري والتنويع في العروض، والتنويع أيضا في شكل الكتابة. نعود إذن إلى النص، والنص بالنسبة إلي إضافة إلى جمالية الخطأ التي إذن يتغنى بها أحمد الجريناوي، ف فإن هنالك لازمة، ولكن هذه اللازمة تذكرني بالشاعر جعفر ماجد طبعا وقصيدة الساحرة، لأنك لو ليس لدي صوت جميل أو لأنك لم تعرف الحب قبل، فنجد هذه اللازمة ولكن طبعا مغيرة نوعا ما في هذا النص، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، إذا إلى غير ذلك. ونجد في هذا النص جملة من الأبيات الشعرية التي تعرف وتعطي تعريفات جديدة. مثلا لو أخذنا مفهوم الشعر، النوم مثلا هو اقتراض من الموت، ولو أخذنا يعني هناك تعريفات إذا خارجة عن الجمال المعتاد، وهناك إعادة تعريف بعيدا عن اللغة المنمقة وعروض الخليل. الشعر يأتي هناك حمال للجراح خارجا من بشاعة الواقع ونتونة رائحة الخيانة. هنا لا نجد في هذا النص لغة منمقة، وإنما هي لغة خارجة من هذا الألم، من هذا الوجع، من بشاعة الواقع. وهنا ربما نتحدث عن جمالية القبح. هذه هي الجمالية التي طبعا لا تحتفي بالقبيح، ولكن أحمد القريناوي استطاع أن يصبغه فنيا بطريقة مبتكرة، لغة وبناء وصورة وإيقاعا، فوصل إلينا المعنى عميقا رغم تشوه الصورة. الصورة مشوهة، وصل إلينا المعنى حقيقيا كالمقصلة، رغم أن الصورة حية في الموت وما زالت تتقلى، ربما تتقلى هنا طبعا تتقلى في الزيت، نعم تتقلى لكنها لم تمت تماما، الصورة حية ونشاهد المشهد تلو المشهد، وما زال الدم يتقاطر منها، وما زالت المرآة تعكس صورة الروح أو الأرواح المتكسرة. إذن عموما نص جميل لأحمد القريناوي، يمكن له أن يجتهد أكثر، ولكنني أرى اليوم نصا تجاوز النص الفارس واقترنا بالنص الأول الذي فيه الكثير من التجريب. تحية لأحمد كمال القريناوي ومنه طبعا إلى فلسطين العظيم.
0: شكرا الشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للشاعر أحمد القريناوي على هذا النص. الحقيقة سأختلف قليلا مع صديقتي الشاعر سلوى الرابحي، أجد هذا النص أيضا يعني ما زال يعني في نفس الإطار الذي سقط فيه النص الفارض، على خلاف النص الأول الذي كان أبعد قليلا على مستوى الجودة والاشتغال الشعري. هذا النص على ما فيه الكثير مما قالته الصديقة سلوى، إلا أنني أرى أن فيه بعض الإشكاليات التي ما زال أحمد ربما عالقا فيها في تجربتيه الأخيرتين على الأقل اللي مشارك بهم في الدور الثاني والدور الثالث، اللي أهمهم هما النزوع إلى الصنعة والتصنع أكثر منه ما عهدته في نصوص أحمد، وعلى الأقل في النص الأول الذي شارك به من هذا الطبع الشعري الغالب على نصه والذي يحمل روحا شفافة. هذا النص حتى في قراءة أحمد قراءته هذه المرة تنزع إلى القراءة الإيقاعية التي تدخل يعني نمطية وتدخل مللا ما على المستمع، لأنه ركز على تفعيلة الفاعول وفاعول متقارب على ما أظن تموج مشتت عشبي فاعول فاعول فاعول، يقرأ فيها يعني بنفس التقطيع العروضي بنفس الكميات الصوتية. هذا ما أيضا ما أكد لي أنه أحمد في هذا النص ترك الإيقاع يأخذه وكأنني به يعني في تدريعا حر. معظم الناس تدريعا حر. طيب فما فكرة عامة، فما ألم يحب يعبر عليه، فما موقف خاصة موقف سياسي واضح، موقف يعني وطبعا لا نختلف في ذلك معه، يمثلنا الموقف ويعني نشعر بهذا الألم كأنه في أجسادنا وأرواحنا، ولكن لا يكفي ذلك لكي يصنع نصا جيدا. لا يكفي أيضا هذه المزينات والمحسنات التقنية، من بينها نجاحه فعلا كما تفضلت الصديقة سلوى في هذا التوزيع البصري في تعبئة المساحة البيضاء وكتابتها بشكل ما يعني بشكل مختلف على غرار النص الأول، ولكن أيضا هذا ثانوي مقارنة بالميزان والوزن الشاري الذي يجب على الناس أن يحمله. طبعا بعجالة توظيف أيضا لبعض الأبيات، أيضا هو كتب بدأ نصه بأبيات كيف نقول ليس معارضة لكن خنقول مجارات بعض الأبيات لمعلقة امرؤ القيس كيف نبكي. الحقيقة يعني هذا الانتقال من العمود إلى التفعيلة ومن بحر الطويل إلى بحر المتقارب لم أجد له وظيفة تقنية أو دلالية يعني عميقة، سوى أنه ربما أحمد أراد أن يستعرض بعض القدرات الإيقاعية. التوظيف توظيف النص في حد ذاته نص كيف نبكي، مكان ومحل من أعراب هذا النص. على كل عموما الحقيقة لا أتحدث فقط في هذه السلبيات لأنني أعرف أن أحمد القليناوي من خلال على الأقل ثلاث نصوص اللي شارك بها أنه قادر على ما هو أفضل. تمنيتي له بمزيد التوفيق والسداد.
0: شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: سأحاول لكن الوقت على ما أظن لن يكفيني لكن سأحاول.
0: نعم تفضل.
6: بشكل برقي مسألة العنوان شاعر أخطأ أم شاعر أضاع، في الحقيقة هي تلمع إلى فكرة مركزية، هي أن ثمة في الشعر الحديث هوية وقتية للنص الإبداعي. هذا النص الإبداعي لا يستقر، لا يستقر في ذات الشاعر، لذلك بين طبعة وأخرى، ليس بين قراءة وأخرى، بين طبعة وأخرى قد نجد وكبار شعراء محمود درويش مثلا حور الكثير في مواضع كثيرة في بعض النصوص الكبرى، حور فيها بحسب مقتضيات المتلقي وزمنه والبلد الذي يقول فيه. الملاحظة الثانية العنوان، العنوان هو ناطق عن برنامج، برنامج يتعلق بموضوع النص، وهناك ما نجح في هذا التعلق، موضوع النص هو الشعر والشعر، وناطق كذلك عن برنامج يتعلق بكيفية صياغة القول، من جهتي أن هذا العنوان ناطق كذلك عن صورة شعرية، الشاعر يخطئ وجهه، ما معنى أن يخطئ الشاعر الشخص وجهه؟ هل الخطأ بمعنى هل الأمر يفهم بالمعنى الصريح أم بالمعنى المجازي؟ وما معنى أن يخطئ وجهه؟ يعني هل أخطأ نفسه؟ هل أخطأ ما به يتعرف فيه على نفسه؟ هل أخطأ انتماءه الحقيقي إلى ذاته؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة التي يفترض أن يكون منتميا إليها؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة الهووية فلسطين العروبة الإسلام؟ يعني ثمة عنوان بالفعل فاتح لجهة القراءة. إذا نظرت وفي بعض المعات يعني إذا قل ما ذكره أحمد وذكرته سلوى، ما أرى أن النص هذا لافت فيه هو بناء الإيقاعي. النص فيه لعب في مستوى الشكل النظمي وفي مستوى الإطار البصري. نجد في النص هذا ثم مراوحة بين نظام القصيد اللي يسمونه عنا شعر العمودي والقصيد العمودي وقصيد الشطرين وقصيد التفعيلة، ونجد كذلك مراوحة بين وزنين الطويل والمتقارب دونك الوزن الاولاني عنده رصانه وبهاء وموقع في الذاكره والذاكره والموقع والوزن الثاني ما عنده حتى قيمه بل لا كميه من جهه الحضور لا من جهه التقييم والتثمين ولكنه مع الحداثه مع شعر التفعيل الانطلاق من شعر التفعيل الشعر الحر اذا اصبح له احسن.
0: واضح دكتور بعد اذنك نواصل التحكيم ولكن بعد الموجز كونوا معنا.
7: انفضار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 صوت أوضح صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وهذه البرامج تهدف وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعات الماء والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر يقضي بتعيين القاضي علي عباس المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. نفذت بلدية شطمريم اليوم 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في إطار جهودها لحماية الملك العموم البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات عليه. أعرب السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو عن قلق بلادنا البالغ إزاء تداعية الوضع في لبنان جراء العدوان الصهيوني على هذا البلد على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن انتقال مكتبي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة، وأكدت أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وجددت نفيها لما يتم تداوله حول تنفيذ الأمم المتحدة لبرامج توطين اللاجئين الأفارقة داخل ليبيا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: وانتوما
1: احنا وانتوما
0: وكل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة 11 مرة، هداف البطولة لسبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم، تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.
5: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سباق الأقلام. العالم الكل يتحدث الآن عن سباق الأقدام في مسابقة كأس العالم، ونحن نتحدث عن سباق الأقلام. نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نذكر أن الليلة مع قصائد المجموعة الأولى للدور الثالث، يعني الدور نصف النهائي من المسابقة. المشاركة الثانية للشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين. ونستكمل تحكيم الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة لمواصلة التحكيم.
6: شكرا لك أبو جزن. تلفت يعني كنت بصدد بالخوض في مسألة البناء الإيقاعي الحقيقة، أركز في هذا المستوى دون غيره وأبني عليه حكمي. قلت أن الشاعر لعب على الشكل النظمي، تزاوج بين قصيد تقليدي وقصيد تفعيلة، وزاوج بين وزنين، وكل من كل وزن منهما له موقع مغاير ونقيض في مستوى الذاكرة الشعرية الإبداعية والذائقة الجمالية. لكن الشعر لم يزوج بينهما في تقديري دون موجب فني، وإنما ارتحل بينهما لبناء ما يمكن اعتباره معارضة. فهو إذا استدعى النص القديم مثبتا إياه فإنه قد صاغ على ذات المنوال قوله، قول أحد الكرجاوي، وزنا وقافية ورويا. وطبعا في المعارضة ثم ضمنيات، أهم هذه الضمنيات ادعاء الشاعر اللاحق المعارض، ادعاءه المكانة ذاتها للشاعر السابق، وادعاء ثاني بمقتضى ادعاء أن بلاغة النص الوليد هي من ذات سمت بلاغة النص الأصيل، وكذلك ثالثا ادعاء تمثيلية النص الجديد لروح

0: المرعوم يكمن في ادعاء الشعر تمثيلية شعره لروح اللحظة، وبمقتضاها في داخل كل شاعر أصيل صوتاني. الأول لا يرى في الشعر إلا تزيينا بالقول للعالم، أما الثاني فلا يرى في وظيفته إلا تقبيح القبيح والصدق في رسم قبعه. ومن هنا هذا ملمح غامي، هذه الأصوات التي في لحظة ما نشعر أنها متناثرة، ومن هنا تصوير نمطين من الجمال، ثمة الجميل المجمل للعالم وثمة ما يمكن اعتباره جمالية القبح. الحديث عن تبول الشعر يبول عليه وذكر هذا وتفنن في هذا الأمر. وفي تقديري الشعر في هذا النص في الحقيقة يتنافد مع لا مع القديم في روحيته، وإنما كذلك مع الحديث مع محمود درويش، وقد ذكرنا هذا وملمح اللافت في نصه السابق ونصه الأسبق، ويتنافس كذلك مع مظفر نواف. إجمالا في تقديري نص جميل فيه بحث وفيه مغامرة، لكن المشكلة مع أحمد قرناوي، وهنا أتوافق بمقدار ما مع ملكه وشاكر وأتفهمه بصراحة، أن نص القرناوي الأول كان في مستوى عال جدا وجعل الأمر صعبا عليه وعلينا، فنحن دوما ننتظر أحمد قرناوي في نص بالحدد أن يضارع النص الأول أو يفوقه، وهذا نص أقل بقليل من مستوى مدعي النص الأول.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: شكرا زميلنا وليد على هذا الاختيار الغنائي الجميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام قصاءة السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة. الآن الشاعر سالم الشرفي من تونس، عنوان القصيدة أخطائي التي صدقتها.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة،
3: أخطائي التي صدقتها. نص أخير ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. إن ابن صحرائي رمالي غابة في الضوء فوق سمائكم علقتها. جمل ولي بئري ودلوي عالق في أضلعي وحباله مزقتها. لا ملح في مائي ينابيع المدى، كم من بحار في فمي أغرقتها. أعلو على أمواجكم بسفينتي، لو أن شاطئكم دنا لخرقتها. أصرفت عمري راكضا خلف الرؤى وزعمت عشقي خمرة عتقتها. ما كان لي غير القصيدة موطني، فبكل نبض في دمي أحببتها. حتى إذا ضاقت علي حروفها من فرط ما سكنت دمي عاشرتها. أعطيتها وجع القديم فأنجبت شمسا، ومن نار الأسى صيرتها. تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. ألقيت آخر ما تبقى من دمي في بئر هذا الحرف ثم تركتها. لكنها كانت تعود كأنها ماء الينابيع التي أخفيتها. هي ونظة في القلب تبرق خلسة، فإذا هممت بقبضها أفلتها. أبني من الأصداء بيت إقامة وأعود للذكرى التي بددتها. لا ظل يألفني ولا حجر وعى سر المسافات التي وزعتها. أمشي ويصحبني الفراغ كأنه أخ غربة يبكي فيعوي صوتها. أنا عابر بين الجهات، وربما كانت جهاتي خدعة فأضعتها. ما خفت من ليل المتاهة ساعة، فالروح تعرف كيف يوقد زيتها. كم زهرة نبتت على جرح النوى فشممت عطر نزيفها وقطفتها. حتى المدى لما أتاني سائلا عن طعنة في أضلعي أسكنتها. أنا من رأى في كل فقد فرصة للبعث، حتى خيبتي قبلتها. ما كنت أبحث عن نهاية رحلة، لكنني في البدء قد أبصرتها. ما زلت أركض خلف ظل قصيدة قفزت برأسي حينما لامستها. كم نجمة سقطت على لغتي ولم أرفع لها نصبا، ولكن صغتها إن ضاع دربي مرة في عتمة. فاللون أول رؤية أولتها. أنا لست إلا عابرا متأملا في ماء بئر بالنجوم ملأتها، فالأرض تعرف أنني من طينها، لكن روحي بالغيوم غمرتها، والكون أوسع من حدود عبارة، كم من حقائق في السكوت وجدتها، لا شيء يبقى غير ومض عابر، لكنني من ومضها أشعلتها، فإذا انتهى صوت القصيدة في فمي، ترك الصدى أبوابها فدخلتها، سأظل أطرق باب مجهول، لعل السر خلف الباب، يوما قلتها، وأغيب مثل غمامة متخففا من كل أنثى في الحياة حملتها، وسأستريح لأنني منذ البداية للرحيل خلقتها. أنا هكذا مثل السلاحف خطوتي، لو مست الريح السماء سبقتها. لا أدعي غيبا ولست بساحر، كل الحكاية كذبة صدقتها. سيكذب التفاح كل خطيئة، هذه الحياة قصيدة مزقتها.
1: فارس الكلمة. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فارس الكلمة،
3: فارس الكلمة، فارس الكلمة.
4: الشعر حكمة تسحر القلب،
2: والحكمة شعر يشدو داخل الفكر.
3: فارس الكلمة،
4: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة، فارس الكلمة.
5: نعود مستمعين الكرام لمواصلة حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونعود لمواصلة قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث. وصلنا إلى مشاركة الشاعر سالم الشرفي، والكلمة الآن للجنة التحكيم. البداية والكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
6: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سالم الشرفي. أخطائي التي صدقتها، الليلة يظهر لي برشا أخطاء في الشعراء، العنوان الثاني اللي يذكر الأخطاء.
5: نعم تفضل. ألو؟ في الاستماع تفضل.
6: شكرا.
5: نعم.
6: النص طبعا النص ينتمي إلى قصيدة الشتين، على بحر الكامل. وكما عودنا سالم الشرفي، نص يعني ينم عن مقدرة، عن ضلوع وعن قدرة مقدرة للشاعر على يعني امتلاك أدوات الكتابة يعني الشعرية، خاصة في هذا الشكل النظمي القصيد. وهو أيضا شاعر يعني دقيق في استعمالاته في تراكيبه، له ميزاته وبصمته الخاصة. فقط أردت أن أشير إلى الكلمة الأخيرة واللي تحمل القافية. يعني بداها سالم من الأول وكأنه منضبط وملتزم بلازمة، لزوم ما لا يلزم، وهو أنه القافية فيها ثلاثة مقاطع صوتية أو ثلاث حروف، قاف وتاوها، أطلقتها علقتها، بالعكس أربعة، وهنا أغرقتها عتقتها، ثم فجأة يرجع للأسلوب العادي، يعني يعمل خمسة أبيات أو أربعة أبيات على نفس النسق، ثم يرجع إلى التزام بحرفين يعني فقط. هو لا غير في ذلك، ولكن على مستوى غنائي يعني وإيقاعي وموسيقي ربما يحدث خلل في أذن المتلقي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تقنيا 90% أو أكثر من الكلمات الأخيرة اللي فيها القافية والروي على النص يعتمد فيها الشاعر على الأفعال المنصوبة المتكلم، فعلتها، عاشرتها، كذا كذا، ثم نوع في الأبيات يعني الأخيرة وقبل الأخيرة ببعض العبارات اللي تخرج على هذا النسق، وهذا يضعف جودة يعني اللغة وجودة النسيج في بناء البيت يعني، وفي جمالية وجودة هذا البيت. كذلك سالم ما زال يعني نوعا ما يسهب ويطيل في مواضع لا مبرر لها. بعض الأبيات أجدها يعني زائدة يمكن حذفها، يمكن النص كله في ترهلات يمكن تفاديها. يعني هما 36 بيت كان يمكن أن النص يؤدي المعنى المطلوب ربما بحذف 10 أبيات على الأقل. أيضا نفس الملاحظة للأسف تتكرر، ونرجو أن أصدقائنا الشعراء ينتبهوا لهذا، هذا الاعتماد على بنية البيت الواحد الذي يشتغل عليه منفصلا. في قصيدة سالم هنا يعني أخطائي التي صدقتها، أحيانا تجد 3-4 أبيات مترابطة، بيتين مترابطين، ولكن البقية كما كنت قد أشرت سابقا لقصائد أخرى في نفس الإطار، أنه يمكن أن تأخذ بيتا وتضعه في مكان آخر، وتأخذ يعني بيت من آخر النص وتضعه في بدايته، وهكذا دواليك، ولا يختل المعنى ولا ينقص ذلك ولا ينتبه القارئ. فلابد من الانتباه إلى ضرورة الاشتغال على يعني بناء النص وعلاقة الأبيات ببعضها، وهذا الخيط الناظم الذي يربط النص شكلا ومضمونا. عدا ذلك أشكر سالم جزيل الشكر وأتمنى له مزيد التوفيق.
5: شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
7: شكرا سي لفعت مرة أخرى في هذا النص. في الحقيقة أبدأ فيه بالقول أن ثمة صعوبة مزدوجة في الإقامة في الشعر من خلال القصيد. لماذا؟ لأن الإقامة في القصيد بالضرورة دافع للمتلقي إلى التفاعل معه طبقا لما رتب في ذاكرتنا وفي ذائقتنا. والشاعر الذي يختار القصيد سكنا لشعره مدعو إلى امتلاك اقتدار مضاعف، لا يكتفي بالقدامة والتقليدية، هو مدعو إلى البرهنة على امتلاك القول والتحكم فيه طبقا لأنماط إيقاعية جاهزة بدار والنخال إيقاعي. يفترض في الحداثة ثم الاستعارة الإيقاعية. يطلب في الشعرية القديمة كذلك في الشعرية القديمة يفترض أن نكتب في ضوء لائحة وأغراضية مغلقة، وفي ضوء معان سابقة، وفي ضوء وضعية معنى سلسة. معنى يعني في التصور القديم المعاني موجودة في معنى معدومة، مثل ما يقول جاحظ في الجزء الأول 75، بمعنى المعاني موجودة وبغضية اللغة فقط هي تخرج ذاك الوجود من الكمون إلى الوجود، ولكنها لا تزيد شيئا في الحداثة، في الكشوفات المعرفية، في الإنسانيات، لا المعاني تبنى مساوقة في نفس اللحظة التي تبنى فيها الألفاظ. عندما نصوغ صياغة ما نخلق معنى عندما يكتب، يعني حتى لا واحد في تقديري يعني أتوافق كلية مع ما ذكره أحمد شاكر. النص في الحقيقة أقرب إلى تمرين في النظر، وثانياً سالم الشرف يكاد يعاود نفسه بحذافيرها في نص الأول، في الدور الأول، في الدور الثاني، في الدور الثالث. يعني النص مبني على معنى واحد يصرف القول في أشكال من التصريف، ولكن ببلاغة واحدة هي بلاغة البيت الذي هو مكتمل بناء وتركيبا ودلالة وإيقاع. حتى في الإيقاع وما ذكره أحمد شاكر على صواب، هو اتكأ على المعطى المعجمي داخل المعطى الصرف، فإذا بها قوافل يمكن أن مثل هذا النص يمكن أن يمتد إلى 10,000 بيت أو 100,000 بيت. لماذا؟ لأنه بني في أغلبه على بنية الفعل الماضي المنسوب إلى المتكلم، والموجه المفعول به دعوة يكون غائب ومفرد وأنثى ومؤنث. يعني تم ضرب من الاستسهال في الحقيقة لسه أدري يعني أنا ملاحظاتي عديدة جدا اللي كنا راحنا يعني نص منشد إلى أفق بياني والتخيل فيه مش أمارة تفرد وفرادة هو أمار انتماء إلى ذاكرة قديمة وإلى داخل قديمة دونك بالحقيقة الخدمة الكل يعني لا أجد صوتا متفردا لسي سالم الأشارك أجد فيه رجع صدى من جهة الأغراض والموضوع وموضوع يعني منتشر وأصبح كلاسيكي انطلاقا من اللحظة المنطقية ما كونه الشعر وما وظيفة الشعر الشعر نبوءة مقدس جديد انسي والشاعر هو نبي وهو لم نخرج من هذا إذا أضفنا إليه أنك اعتمدت نفس الأدوات التي وظفها الشعر المنطقي لأنه كان وجيلا الشعر المنطقي خرج في مستوى النظام التخيلي بمقدار لكنه كان وجيلا من جهة الإيقاع فلم يخرج رغم أنه في كل بيت الشعرية دعوا إلى الخروج من الثورة على الإيقاع التقليدي العربي لأنه معطل للشعر بشعر ومع ذلك لم يخرجوا في نفس الوقت أنا أجد أستاذ مشتري في نفس المقام يعيد إنتاج أحد الموضوعات أو الأغراض بين الظفرين التي في الخطاب الرومانتيقي وأجد نفس كذلك مواطن المتشنة في الحال يعني مثل ما ذكر أحمد يعني بالإمكان النص أن يشذب وأن يصحي ربما فيما دون منتصفه ومع ذلك لا يفقد شيئا أن تكتب انطلاقا من البيت وحدة فهذا مقتضى أن نكون على اطلاع بالإسهامات النظرية العديدة جدا في البيانات الشعرية والبيانات الشعرية هذه مواطنها العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب وبيانات متعددة جدا تقريبا منذ الستينات والسبعينات إلى يوم الناس هذا بيانات شعرية عديدة جدا وأن يكون متشبعا كذلك في النصوص الإبداعية بعيون النصوص الإبداعية وليتخيل ما شاء بعد ذلك من طريق التصفيق يمكن أن تتخيل التصفيق إذا نظم ولكن ببلاغة بطريقة في القول بتقنيات ليست هذه على كل محاولة مرة أخرى أقول ولعلي أكلم نفسي مع سالم الشربي يعني محاولة في الاقتدار على النظم جيدة ولكن يعني تم مسافة على سالم الشربي أن يقطعها حتى يصبح يقول الشعر حقيقة لمجازا.
5: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر سلوى الربحي تفضلي.
8: إذن تحية مجددة لمستمعي إذاعة المنستير، تحية للشاعر سالم الشرفي الذي كنا نستمع إلى قصيدته بصوته. وطبعا سالم الشرفي وهذه القصيدة كما تحدث الزميلان يعني الشاعر أحمد شاكر بن ضيا ودكتور خميس الورتاني قصيدة عمودية قصيدة شطرين، وهذه القصيدة هي وردت إذا القصيدة عمودية على بحر الكامل ومنذ البداية سأكون طريفة مثل ما كان سالم الشرفي سأتحدث فيما هو طريف في هذا النص. أولا لا شك في أن إذا سالم الشرفي شاعر متمكن على مستوى اللغة وعلى طبعا على مستوى نظمي الشعري، طبعا متمكن من البحور الشعرية ومتمرس، وقد لاحظنا ذلك من خلال نصوصه السابقة وهذا النص. وأضم صوتي أيضا في الآن ذاته إلى الأستاذين إذا أحمد شاكر بن ضيا والأستاذ الورتاني إلى أن هذا النص هو إذا فيه الكثير من الأبيات التي يجب محوها لأنه أطال في هذا النص وكرر المعنى في أكثر من موضع. في الموضوع الذي اختاره سالم الشرف ماذا يقول؟ يقول نص أخيرا: ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. هذا النص هو نص أخير. لماذا سالم الشرف هذا نص أخير؟ يعني نص أخير في كتاباتك، نص أخير في هذه المسابقة، ماذا؟ ثم يقول سالم الشرف وهو في هذه القصيدة أبو الفخر يفتخر بأنه ابن الصحراء، يفتخر بأنه ابن الشعر وله دلو عالق في أضلعه وحباله، إذن قد مزقها، إذن هو له دلو كبير في الشعر، ويفتخر إذن بهذه القدرة على الكتابة، وأيضا بأن القصيدة جزء منه وأنها تنتمي إلى دمه وأنه أحب هذه القصيدة، وأراد أن يخيب أيضا، هو نقد على النقد حين يقول هذه القصيدة طبعا تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. إذن هو تمسك بهذه الحرية في الكتابة، وأيضا يتحدث الشاعر بأن طبعا في هذا الفخر هناك رفض للقيود، هناك تغنن بالحرية، وهناك أيضا تغنن بالقدرة على كتابة الشعر، ويعتبر إذن هذه الحياة هي أصلا الحياة، كل الحياة إذن قصيدة، يقول هذه الحياة قصيدة إذن مزقتها. عموما نص مقبول، نص جيد، لكنه يحتاج إلى تشذيب، يحتاج إلى إلى إلى بعض القدرة على المحو. نعم، الشاعر يعتز بقصائده، الشاعر ينتمي إلى قصيدته، وكل القصائد الحقيقية هي تخرج من نبض الشاعر، وهي صوته، وهي دمه، وهي بالنسبة إليه كل الحياة، لأن الحياة أو الحياة كلها قصيدة. حتى وإن مزقتها يا سالم شرفي فالشعر خالص، حتى ولو ذهب الجسد ولكن تبقى هذه شريعة، شريعة الشعر. لن يكون نصا أخيرا، لأن النص الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على الكتابة، الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على البوح، الشاعر الحقيقي هو الذي تخرج القصيدة منه، وليس من شأنه أن يقول للقصيدة لا بقرار. تحية إذن لكل مستمعي إذاعة النجم.
5: شكرا جزيلا شاعر سلوى الربحي، وأيضا تحية والشكر لي للشاعر سالم الشرفي. نمر مباشرة إلى المشاركة الرابعة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث من المسابقة مع الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباح لم يبزغ.
4: فارس الكلمة.
9: سنارة لصباح لم يبزغ، تبدو غريقا كأن البحر قد بلعك، والموج يقذف في تياره وجعك، والملح يبتز جرحا أنت تكتمه، ويحرق اللون إن لونته جزعك. فاسرق مداك سريعا والتقط قبسا، الوقت أسرع مما خلت متسعك. تأتي بغير ربيع تنتهي طللا، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك. يا أيها الصخر، يا أيها الصخر، هل ناسلت من جبل جواك، أم قلب ذئب كان من رضعك؟ خلف الستارة مهلا ثم مفترق، وشائك حد ما زخرفته ولعك. عدها هنا، ربما يأتي الصباح كما تأتي ويغلق أبواب الشتاء معك. عدها هنا، لا شموس دون ما غسق، ولا أنين يكافي الدمع لو سمعك. عد فالمسافة صفر، عد فالمسافة صفر، والإياب هنا من قبل أن تمخر السطر الذي خدعك. وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، ولتقرع الحلم لو كابوسه قرعك، يا ممعنا في اجترار الجدب قافية لمهجتي، ربما تخضر ما منعك، سيهطل الغيم حتما بعد ظلمته من دمعتي، فاشرب الآهات كي تسعك، ولا مناص سوى التجديف ثانية، ولا مناص سوى التجديف ثانية، فضفتي ذلك العطر الذي جمعك، يا أول الخزف المنقوش في شغفي، لم يبق مني سوى التابوت لو نفعك، في ماء نهري كم أنسنت صخرتها، أسمال طينك لما خنت مصطنعك، هذا انحسار مياه النهر غاربة، صارت قفارا تدلي ظل من زرعك، كي يرجع القفر نهرا ناصعا غدقا، خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك.
4: فارس الكلمة.
5: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صلاح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباحا لم يبزغ. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
5: وأستسمح لجنة التحكيم الاختصار ما أمكن نظرا لضيق الوقت. البداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
7: سأحاول أن أكون بملاحظات برقية.
5: نعم.
7: نص متوسط النفس 17 بيتا، نص مبني على القصيد شكل نظمي على البسيط إطارا إيقاعيا.
5: نعم.
7: إذا ثبت أمر لافت في هذا النص، هي هذه العلاقة بين العنوان، هذه العتبة والمتن. هذا العنوان في بنيته هو تخيلي من جنس المتن. أخر من هذا وأهم في التقييم أن ثمة تعالقا متينا بين التخيل المتولد من العنوان، الصنارة التي وجهة للصباح الذي يمتنع أو يرفض أن يظهر، ومتن القصيدة اللي هو تقريبا منشد عميقا إلى مسألة البحر، مسألة الغرق، ومسألة الإغماء، ومسألة المقاومة الغرق إلى آخره من هذه الأشياء. تم تعارض متين وهذا محمود جدا. الأمر الثاني الفتن فيها لأن المراحلة كثيرة جدا جدا تحقيقا للنص أخذني هو هذا اللعب في مستوى التراكيب، في مستوى تحسن التوظيف للأبنية النحوية في صياغة النص اللي قائم على الميدان القريب والميدان البعيد. هذه اللعبة اللي فيها انتقالات متعددة جدا تنتهي في شكل أمر هو في العمق نصيحة لنجاة هذا الحبيب ونجاتي هو ونجاتها هي معه. أطرف من بهذا النص في تقديمي هو أنه صادر عن أنثى تؤرخ لأنوثتها في مجتمع مغلف الذكورية. إذن يتنوب عن صوت كل أنثى كيف تسرد الأنثى العلاقة العشقية انطلاقا من هواجسها ومن أحاسيسها ومن خبراتها ومن رؤيتها للعالم. في تقديري يعني هذا الموضوع أشبع إبداعيا عبر تاريخ الثقافة العربية، لكن منظور أنثوي هو ما زال الموضوع إلى حد ما ذكر يمكن نقال فيه نص جميل، بل في تقديري هو نص جميل جدا.
5: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
8: إذن مرحبا بكم مرة ثانية، مرحبا بالشاعرة إذن اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. نقرأ قرأنا نصها سنارة لصباح لم يبزغ. وهذا النص وطبعا هو قصيدة شطرين على بحر البفيت، وتخاطب فيه الشاعرة المحبوبة أو شخصا فيه كثير مقرب عفوا. هذا الشخص يعني تلاطمه أمواج الهموم. إذن تحاول أن تكون في الشاعرة في هذا النص ضفته، تحاول أن تكون من يجمع حروف هذا المخاطب. إذن تحدثنا الشاعرة عن الغدر، هناك لوم، هناك تحول العطاء إلى انحسار. ولاحظنا هنا أن الشاعرة قد تميزت في اختيار معجمها اللغوي الذي يدور في فلك واحد. إذن سنارة، البحر، الموج، الملح إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن جرأة نسبية أيضا، فهي تخاطب هذا الشخص وتدعوه أن يكون إذن أن يسرق أن مداه، أن يكون أن يكون إذن أن تكون هي حاضنة الشوق وحاضنة المعنى. أيضا الشاعرة أحسنت استعمال، طبعا نحن نتحدث هنا عن الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، إيقاع البحر والقافية والروي والتصريح. طبعا أحسنت الشاعرة ذلك، اعتمدت الإيقاع الداخلي على تكرار الحروف والكلمات وإذن الموازاة، إضافة إلى وجود إيقاع نفسي وطبعا محسنات تبعية من جناس وطباق وسجع إلى غير ذلك. النص عموما جيد، ولكنه بقي في بوتقة النصوص القديمة التي لا تخضع إلى تجريب حقيقي، تجريب بمعنى أن الشاعرة يمكن لها أن تحلق أعلى وأن تجرب أكثر ليكون لها طبعا نصها الخاص. وحين نقرأ نقول هذا النص لن يكون سوى لأمة الكريم إسماعيل صالح نصار. مع الشكر.
5: شكرا جزيلا شاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
10: شكرا جزيلا، شكرا للدكتور خميس وللشاعرة سلوى. تقريبا معظم الملاحظات قد قيلت. أرى وأجد هذا النص يعني طبعا، وتحياتي إلى الشاعرة اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. أرى هذا النص تقريبا في متقارب مع مستوى النص الشاعر سالم الشارفي.
5: نعم.
10: تقريبا نفس يعني الدلالات المقدرة على امتلاك الأدوات الكتابة، كتابة هذا الشكل النظمي، شكل القصيد. وأيضا ثمت إضاءات شعرية جيدة، فيها ما هو يعني طريف، وفيها ما هو يعني فيه استرجاع لتاريخ من الشعر العربي. هذا النص كذلك فيه يعني تقريبا ملاحظات متشابهة في علاقة بالمسائل التقنية. آخر كلمة في البيت كذلك هي معظمها يعني معظم الكلمات التي تريد فيها القافية يعني كلمات أفعال منسوبة إلى المخاطب. يعني جزعك، خلعك، رضعك، ولعك، يعني إلى آخر يعني بعض الكلمات ربما هكا فيها تنويع، ولكن تقريبا كل النص مبني على موسيقيا على هذه الكلمة.
5: نعم.
10: وعلى هذا الإيقاع. دونك نرى أنه الصديقة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة إن أرادت أن تكتب قصيدة عمودية وقصيدة شطرين متقدمة فيها نظرة أخرى، فيها لعب آخر إيقاعي، أن يعني تنوع الكلمات الأخيرة وتنوع يعني القافية. أيضا بعض التركيب التي تقوم عليها أعجاز عديد الأبيات تقوم على يعني المقابلة ويحرق اللون إن لونته جزعك. الوقت أسرع مما خلت متسعك، وتلبس العيدة إذ معناه قد خلعك. يعني مقابلات، والتقر على الحلم لو كابوسه ولو كابوسه قرعك، وهكذا دواليك. يعني هذه خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، جذورك اللي هي في الأعماق والرفع على السماء. اللعب على المقابلة جميل في الشعر، يعني المزاوجة بين متناقضين أو متضادين جميل وطريف، ولكن إن أصبح هو المادة الوحيدة التي يشتغل أو الفضاء الوحيد الذي يشتغل فيه الشاعر على التخيل أو على بناء صورته، فإنه سيقع في التكرار وسيقع في النمطية. عدا ذلك النص محترم جدا، وطبعا تحياتنا وتمنياتنا بمزيد التوفيق للشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار، وإلى كل شعرائنا وأخوتنا في اليمن الصامت.
5: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيخ. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. الشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أيضا شكرنا وتحياتنا لشعراء المجموعة الأولى للدور الثالث، الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، الشاعر سالم الشرفي من تونس، والشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار من اليمن. أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وليد بخريس في إخراج المسابقة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الثلاثاء القادم يتجدد اللقاء، دمتم بخير، في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء، عفوا في نشرة الأخبار، وهذا أبرز عناوينها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور، والمرصد الوطني لسلامة المرور يضع برنامجا خصوصي لانطلاق العطلة الصيفية. اليونسكو تنظر الشهر القادم في مطلب تونس إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي. أهلا بكم من جديد. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وهذه البرامج تهدف وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وتتمثل أهم القرارات التي تم اتخاذها في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباحثين العقاريين إنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. شدد وزير الداخلية خالد نوري خلال افتتاح ورشة عمل بشأن تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرور 2025-2034 على أن هذه الاستراتيجية تعد خيارا سيادي من أجل وقف النزيف البشري والمادي الذي تسبب حوادث الطرقات. من جهته أكد رئيس أقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن بن إبراهيم أكد توحيد جهود كافة المتدخلين في مختلف الإدارات والجهات لتحقيق نتائج ملموسة في كل الولايات في مجال السلامة المرورية، وشدد على أن المنسقين الجهويين هم المحرك الأساسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية ووفق خصوصيات الجهات.
2: كيفية إسقاط الأنشطة المركزية إلى أنشطة على المستوى الجهات والمستوى المحلي باش نراو نتائج ملموس على مستوى 24 ولاية، تتطلب حضور المنسقين الجهويين اللي يلعبوا دور هام في تنفيذ توصيات وتوجيهات المجلس الوطني لسلامة المرور. اليوم حاضرين معنا 24 منسق جهوي من مختلف الولايات اللي هما غدا باش يكونوا المحرك الأساسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي والمحلي، وباش يسهروا على تنفيذها طيلة الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 وفق مؤشرات قياس ملموسة مضبوطة في الزمان ومحددة من ناحية الهيكل المسؤول والشركاء نتاعو تحت إشراف سادة الولايات وفق خصوصية الجهة. حبينا نجمعوا المركزي مع الجهوي باش نضمنوا استمرارية نتاع العمل والإسقاط نتاع المنظومة المركزية على المستوى الجهوي، لكي لا تبقى استراتيجية مجرد حبر على ورق ولكن تنفذ على أرض الواقع وفق خصوصية الجهة. الأهداف كانت على مستوى قصير التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البليغة بالنسبة لحوادث المرور، إدخال الرقمنة والمراقبة الآلية على الطرقات التونسية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة خدمة لمجال السلامة المرورية.
0: وأكد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع معدلات الخطورة لحوادث المرور هذه السنة، ووصفها بالكارثية، وأن السبب الرئيسي هو السرعة. وأضاف أنه منذ جانفي إلى غاية ماي الفارت تجاوزت معدلة الخطورة 100.24%، وقد تم إعداد برنامج خصوصي تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات آمنة على مدار السنة، وتم التوجه إلى خصوصيات الجهات من شواطئ ومهرجانات وأسواق أسبوعية وحصاد من خلال التدخل على المستوى التوعوي والزجري وفق تعبيره.
3: الأرقام موجودة، ما احنا شنو كيفاش نستغلوها الأرقام؟ أنا كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو تاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل الخطورة عندنا من 18 إلى 24%. نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. رجعوها مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لنا احنا السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترجل زاد، تماشيا مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية اللي هي طرقات مؤمنة على مدار السنة. بدينا نخدموا، عندنا خطط اتصالية شهرية، حكيوا على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، لأنه باش نحكيوا على الصيف، باش نحكيوا على المهرجانات، باش نحكيوا على الشواطئ، باش نحكيوا على العطلة، باش نحكيوا العباد تخرج في سفرات أكثر معناها. وهذاك علاش احنا عملنا برنامج خصوصي كيما كل مرحلة من السنة.
0: صدر في العدد الأخير من الرأي الرسمي أمر يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وكان علي عباس قد تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالجهة خلال الفترة من غرجان في حتى نهاية ماي. وكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافد بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي المقضاة إلى 279,953 ليلة، وهو ما يعادل تطور بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و 2000. وقد حازت السوق الإنجليزية على 22% من الليالي المقضاة، تلتها الألمانية ثم التركية فالفرنسية، بينما بلغ نصيب السوق التونسية 14%، وعادت 4% من الليالي المقضاة للسوق التشيكية. تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 20 حتى 29 جويلية القادم في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح سيتم عرضه على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة من 24 حتى 26 جويلية، حسب ما ورد اليوم في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: سمر ومؤنسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن موسيقى
4: ولكل أذواقكم
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: حل السهرية في إذاعة المنستير.
6: دقيقة مونديال.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. سهرة الثلاثاء كما تعودت بينا نقضيها مع الفن الجميل والطرب الأصيل دائما من الآن وإلى حدود منتصف الليل. قلت مع الأغاني هذه بتاع الزمن الجميل، تحياتنا لكل المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء للبرنامج اللي عنده مدة الحقيقة وإحنا معكم في هذا الموعد. لأنه علاش طولت شوية مدة تقديم برنامج؟ لأنه أكيد الأغاني هذه ديما حية معنا وديما في قلوبنا وديما نتفاعلوا معها، هك علاش يعني الأغاني ما تموتش يعني. والحقيقة عدد كبير من المطربين سواء كان في تونس ولا العالم العربي ولا الشرق يعني اللي قدموا روائع ما زالت خالدة إلى يوم الناس هذا. اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، الموافق للثالث والعشرين من ذي الحجة 1447 هجرية. تحياتنا من جديد لكل المستمعين. اليوم موضوع دائما نحن كما قلنا الحصة الشهرية الأولى من حنين وخصصها لأغاني كوكب الشرق أم كرثومة. عند ذلك سواء كانت نجم أغنية تونسية حاضرة في حنين أو موضوع خاص بشاعر أو ملحن، أو في بعض الأحيان نختار زادة يعني موضوع رابط بين الأغاني. الليلة باش نحتفي بأحد الشعراء الكبار في الأغنية المصرية، لكن ناخذوه من زاوية أخرى. يعني الحقيقة من أشهر من كتب لكوكب الشرق أم كرثومة، أكيد نقول الشاعر اللي ارتبط اسمه بكوكب الشرق، الناس كل وكل المتابعين يجي في بالهم الشاعر كبير أحمد رامي. صحيح أحمد رامي في ذكرى وفاته باعتباره أنه توفى يوم 4 جوان 1981، الجمعة اللي فاتت ما نجمناش يعني قدموا الحصة لأنه بطبيعة الأولوية لكوكب الشرق، ولو أنه موجود يعني بطبيعة دائما مع كوكب الشرق. لكن علاش قلت من زاوية أخرى الليلة باش نحاولوا نقدموا أحمد رامي مع مطربين آخرين، لأنه مش أم كلثوم فقط راه غنات أحمد رامي من كلمات أحمد رامي، غناه وبعض المطربين وخاصة مطربين اللي عاشروا واللي عايشوا أحمد رامي. كتب للأغنية المصرية، لكن الاسم بتاعه ديما ارتبط أكثر بكوكب الشرق. يعني فكرة جديدة حبيت نشوفوا أحمد رامي شكون غناله وأشعاره اللي غير كوكب الشرق. بطبيعة أغاني عديدة وعديدة جدا، لكن باجتهاد خاص اخترت بعض الأغاني، وممكن السادة المستمعين ما يعرفوش أنها كتبها الشاعر أحمد رامي. هذه فكرة الحصة الليلة، لكن دائما اللي يجمع بين الأغاني هو الطرب وال نقول روعة الأغاني اللي قدموها في الحصة. باش ننطلق معنا غم الأول اللي غناته اسمهان من كلمة أحمد رامي ولحنها فريد الأطرش. الغناية دي يعني قليل من يتقابل أحمد رامي وفريد الأطرش، والغناية رائعة وبطبيعة من روائع اسمهان ليلي الأنسي في فيينا.

0: الكون.
1: هذا هو النغم الأول بطبيعة أحمد رامي، الشاعر أحمد رامي، في هذه السهرة اللي غنيته اسمهان ليالي أنسي في فيينا. كما قلت اخترت أغاني ما غنتهمش أم كلثوم، غناهم مطربين آخرين، ودائما الشاعر أحمد رامي. الأغنية الثانية للحانة محمد عبد الوهاب، وكتبها نفس شاعرنا ليلى أحمد رامي، غناية فايزة أحمد، أو بالأساسي الغناية غناها عبد الوهاب لكن قدمها لفايزة أحمد، هان الودي عليه.

هذا النغم الثاني في الحصة قالوا لي هان الودي عليه، الألحان لمحمد عبد الوهاب والكلمات لأحمد رامي والأداء لفايزة أحمد. علاش اخترناها بصوت فايزة أحمد؟ لأنه الأغنية الأخيرة باش تكون بصوت محمد عبد الوهاب وكتبها كذلك أحمد رامي. رائعة يا وابور، قل لي رايح على فين؟

هذا النغم الثالث في الحصة يا وبور قولي رايح على فين لمحمد عبد الوهاب. وحصتنا كما قلت نخصوها للشاعر الكبير أحمد رامي في ذكرى وفاته. توفى يوم 4 جوان 81، الله يرحمه وينعمه، لأنه فاتت بعض الأيام. لكن لأنه الحصة الفارطة قدمناها لكوكب الشرق أم كلثوم، قلنا لما لا نقدم أحمد رامي في شكل جديد مع بعض المطربين الآخرين. أحمد رامي أبرز شعراء الأغنية العربية على الإطلاق. ولد سنة 1892 بالقاهرة، تعلم وهو في سن 7 اليونانية والتركية عند سفره مع أبيه الطبيب لليونان. عاد لمصر والتحق بالمدرسة الابتدائية ثم بالمدرسة الخديوية الثانوية، ونشر وقتها أول قصيدة له، ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا لتخرج منها مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. اتصل بكبار شعراء وبدأ في إصدار دواوينه الشعرية. سنة 1923 سافر إلى باريس أين درس الفارسية وترجم رباعيات الخيام العربية. عند عودته لمصر اتصل بأهل الفن وتوطدت صداقته بعبد الوهاب ثم أم كلثوم، وكان ذلك سنة 1924 حين غنت له أول قصائده الصب تفضحه عيونه، أول أغنية غنته أم كلثوم من كلمات أحمد رامي للحنها الشيخ أبو العلاء محمد. وكانت بداية علاقة فنية دامت أكثر من نصف قرن مع كوكب الشرق، كتب خلالها قرابة نصف أغانيها. كعلاش قلت أحمد رامي ارتبط اسمه أكثر بكوكب الشرق؟ غنت له كذلك اسمهان ولحن أغلب أغاني أفلام عبد الوهاب. بطبيعة أم كلثوم تعتبر أحمد رامي أحد أساتذتها الأربعة، القرآن تقول ووالدها وأبو العلاء محمد وأحمد رامي، وكذلك عبد الوهاب يقول أستاذ أساتذته ثلاثة: أحمد شوقي، أحمد رامي، وتوفيق الحكيم. توفي أحمد رامي كما قلت يوم 4 جوان 1981. حبينا ناخذه من زاوية أخرى، أحمد رامي مش مع في عباءة أم كلثوم لكن مع اسمها نذكر بالأغاني ليالي الأنس في فيينا كتبها هو، فإذا أحمد قالوا لي هان الود كذلك كتبها هو، ومحمد عبد الوهاب يا وبور قل لي رايح على فين كتبها أحمد رامي. هذه صارتني. إذا كان عندكم بعض الذكريات مع أحد هذه الأغاني نجموا تواصلوا معنا، تصلوا بينا على الرقم 73 460 800. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. الأغنية الأولى باش تكون تونسية دائما إذا كان بتبيع سهرتنا شرقية، والعكس وبالعكس اخترنا لهادي جويني كذلك في رائعته عينيك تقتل فيا، مع تحيات محمد سيدية ومنير بعطي.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. محمد عبد الوهاب يا وبور اللي رايح على فين. الكلمات لأحمد رامي شعرنا الليل. احنا اخترنا أحمد رامي مع مطربين آخرين يعني مش مع أم كلثوم. يعني حبيت كما قلت اجتهاد بتناخد الحصة بشكل مختلف. ديما أحمد رامي ارتبطت أم كلثوم ممكن نعرفوه مع أم كلثوم. أما راهو كتب عبد الوهاب وفريد وغيره من الملحنين والمطربين. الغنية ذي لحن عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب ثالث أفلام عبد الوهاب السبعة سنة 1938. وفيلم ذي كان أول ظهور لليلى مراد في السينما المصرية. يعني فيلم قديم عام 38 وليلى مراد وقتها أول مرة تمثل. وكان عبد الوهاب هو اللي يعني طلب من والدها زكي مراد باش تمثل معاه. وكانت بداية وانطلاقة ليلى مراد في السينما وفي الفن عموما. والمكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. لو مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم وحيي مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. هذه تحية تصلكم من محدثكم أخوكم وصديقكم سمير الزغل.
0: مرحبا سيدي سمير. مرحبا بك. شنو أحوالك؟ توحشناك.
1: الله يحفظك.
0: شنو أحوالك؟ الصحة لاباس عليك؟
1: الحمد لله. والله حتى توحشتك
0: وتوحشت ربي فضلك
1: كله. ولو كما تقول أنت بارك الله فيك. والله أتابعكم باهتمام.
0: مرحبا سيدي وشرف لنا ومشكور جدا على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير وخصوصا لسهرة حنين. يعطيك صحة سي سمير.
1: فعلا.
0: ونغم ذايا لمحمد عبد الوهاب يا وبور. هو فما فما ياسر يقولوا يا بابور. احنا نقولوا البابور بالعامية التونسية لكن هي يا وبور بالواو. يا وبور قل لي رايح على فين. والوبور هو القطار هذيك مش البابور متاعنا البحري. القطار في الفيلم حتى الصورة متاع الفيلم المشهد اللي اقترن بالأغنية ذي هو القطار اللي يمشي يا وبور.
1: صح صح سيد الكريم. انت تعرف انا كما كنت تذكرتي في حديث ما قلت لك انا المطرب رقم واحد هو موسيقار اجيال محمد عبد الوهاب.
0: عارف صحيح.
1: اما الاخرين فبدون ترتيب. وانت تعرف الاغاني هذه اللي كما ديما هكا نقولها تعجبني الجمله هذه وكانها صيغه اليوم
0: فعلا.
1: يعني لحنا وكلمه واداء وعزف طبعا. وهذا ما يخلينا أنه الزمن الجميل مثل ما تفضلت سيادتك منذ حين في بداية البرنامج. الزمن الجميل اللي هو بالحق فيه فن يعني الإنسان يعبر به عن خارجات نفسه سواء كانت من المفرحة أو العكس. وبذلك يعني تبقى مثل هذه الأغاني راسخة إلى يعني أبد الآبدين والحمد لله.
0: فعلا. وكل مرة نسمع الأغنية نكتشف فيها يعني هنقول جمال جديد. نشوف فيه يعني مكمن آخر هكاك للرقي. وما نعرفش ديما كينك بين قوسين هنقولها بالعامية ما تشبعش منها الأغنية.
1: نعم سيدي فعلا. أنا والله واش من باب الإشهار إن شاء الله بإمكانك أن كما قلت لك التأكيد لكلامي هذا اللي أنا قلت من المولعين بصوت هذا العبقري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حضرت في السبت ما قبل الماضي في حفل موسيقي وهكذا تغنينا بالعديد من الأغاني. لكن الأغنية الوقت اللي نخليها هي خايف أقول اللي في قلبي.
0: خايف أقول
1: يعني عملت احنا عمل انا عملت عليها كيف كما كمؤدي وايضا للاخوه الحاضرين. وهذا الذي شيء لان الاغنيه من حيث الكلمات ومن حيث اللحن دائما اقوله ومن حيث يعني المطرب اللي اداها الشيخ محمد عبد الوهاب هاك تشوف انت ورغم الغنات كما قالت
0: غنات فيروس فيما بعد
1: فيروس اي. لكن الحقيقه رغم ذلك تبقى حلاوتها بصوت ذلك العبقري الموسيقار الأجيال.
0: فعلا أوافقك تماما سي سمير ومشكور جدا على ذوقك الراقي ودمت مستمع وفي مشارك في برنامج حنين. يعطيك الصحة ونلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا خويا سمير. ليلتك سعيدة. المكالمة التي فيه الموالية بعد صديقنا سمير الزغل من تونس. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير. مساء المحبة الدائمة لهذا البرنامج ومساء التميز لأبنائنا اللي هم بسدد اجتياز امتحان البكالوريا.
0: ربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
2: وإن شاء الله نفرحوا بك للبنوتة عندك.
0: عايشك بارك الله فيك سي الهادي.
2: إن شاء الله.
0: سي الهادي من سيد الهاني. مرحبا سي الهادي.
2: نعم.
0: شنو أحوالك؟ صحة لاباس؟
2: والله الحمد لله. الحمد لله.
0: أيوة.
2: ربي يبارك فيك.
0: يعيشك. الليلة أحمد رامي من زاوية أخرى مش من من جهتهم كثير.
2: أغاني بصراحة ذات قيمة هامة جدا ومعتبرة بصراحة والخيار يصعب هذا المساء.
0: خيار يصعب لكن في الأخير يعني خيرت الأغنية هذه على الزوز أغاني أخرى.
2: هكذا قلت أي بر اختار عبد الوهاب وكهو ما هم الكل.
0: هم كل روائع صحيح.
2: روائع ما تخير واحدة على واحدة. وخونا سمير أتى ووفى حول عبد الوهاب ورامي
0: صحيح
2: ونجهون التحية بالمناسبة.
0: والتقاوى عبد الوهاب ورامي في العديد من الأغاني. بطبيعة صحيح اسم رامي تعرف أكثر مع أم كلثوم لكن غناوا له بعض المطربين الآخرين وإحنا حبيناها كما قلت من جديد ونذكر أنه أحمد رامي مش مع أم كلثوم مع مطربين أخرين في ذكرى وفاة والله يرحمه
2: وينعمه. والله لو تسمح تحية إلى أن نعيش لحظات سعادة فارقة في هذا الأسبوع صراحة حيث ازدان فراش ابن ناظم بمولود جميل الطلعة اختار له من الأسماء محمد العيد.
0: ربي
2: يعني بعد 4 سنوات من الانتظار
0: يتربى في عزكم إن شاء الله واسمه على اسمك سي محمد العيد.
2: نعم هكذا اختار والده أراد أن يختار
0: إن شاء الله سيدي أنت طول عمر وإن شاء الله هو يتربى في عزكم بإذن الله.
2: يبارك لك
0: يعيشك سي محمد العيد مشكور جدا.
2: أيضا لبنتي زهرة لبنتي زهرة بمناسبة مولودها الجديد يوم 9 ماي زكريا.
0: ربي يبارك ويزيد ان شاء الله ودمت لهم جد وان شاء الله تفرح بهم الكل.
2: يعيشك يبارك فيك وان شاء الله وان شاء الله الثلاثه اللي بعد جايه تقول لنا على النتيجه
0: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعيشك ربي يفضلك سي محمد الهادي مشكور جدا وليلتك سعيده. شكرا. المكالمه التليفونيه المواليه بعد سي محمد الهادي من سيد الهاني. الو مساء الخير.
3: أهلا مساء النور.
0: أهلا وسهلا أختي راضية.
3: أهلا مساء الطرب الجميل
0: في عايشك. مرحبا بك في القيروان الليلة.
3: القيروان إن شاء الله.
0: مرحبا بك يا راضية. مرحبا بك
3: لفضلك. يعيشك يعطيك الصحة يا حلوة برشة أغنية محمد له تعجبني أنا برشة
0: حيرت على الزوز الأخرين اسمها ليالي الأنس وفايزة أحمد بتبيع على أغنية عبد الوهاب بالأساس قالوا لي هان الود.
3: اي والله خير وعبد يحير او ملوش في شكري يقعد ما بين البنين وبعد
0: كهوة. وشنو ولا غلب يعني اختيارك شنو ولا جعلك يعني تتجهين للأغنية دي؟
3: التعبير على الشوق والحنين والبعد ومعنتك الديار بعيدة وكل معنتك ما فيها تعبر معبرة برشا الأغنية
0: صحيح.
3: عن السفر خاصة وعلى الوداع وعلى الفراق وكل شيء كل شيء.
0: يا أبور قل لي رايح على فين يجهز الأحبة يعني بالسفر والوداع صحيح في فيها إيحاءات هكاكا
3: معناتها أحمد رامي عبارة كان يخاطب في البابور كان
0: بالضبط
3: في...
0: بالضبط هذا هو المقصود هو المقصود اللي راكب في البابور يعني راكب في القطار شكون أما كأنك يلي كما اللي هزيت الحبيب البابور يعني أنت القطار اللي هزيت الحبيب وهربت به لبعيد وخليتني في شوق.
3: أي يعطيك الصحة وزيد اشتهرت الأغنية بجمال لحن حتى لحنها وأدائها زادها رونق معناتها هي الكلمات ياسر حلوة وزيد محمد عبد الوهاب وصوته وتلحينه وشيء كبير
0: معناتها عام 38 تعرف الأغنية عندها
3: عام 39
0: عام 1938 يعني قداش عندها توا احسب معي الحسبة 90 سنة
3: اي هكا
0: وما زالت تقريبا 90 سنه وما زالت يعني الاغنيه خالده
3: هي رغم كلاسيكيه الاغنيه لكن اللحن نتاعها رقيق هكا تحس وفي الحنين وفيها كاين ويسال يا بابور قول لي راي على فيه معناتها يدلك اللي الاغنيه ذي تولدت في فترتك السفر في البابور اكيد
0: البابور هو القطار وقتها عندهم هما
3: القطار وهي محلاها الاغنيه وقت يبدا يغني فيها وهو يبدا معناتها فست كيفاه معناتها فست مجموعة من الناس صحيح. يكونوا ما يعرفوش بعضهم وبعض اللي يتعرفوا على بعضهم ومعناتها فيها هكا تحسها كأني
0: والفيلم هذا اسمه يحيى الحب الفيلم الثالث لعبد الوهاب واللي أول مرة ظهرت معها ليلى مراد في الفيلم
3: مع ليلى مراد محمد عبد الوهاب.
0: أول مرة تمثل ليلى مراد. يعطيك صحة يا راضية، مشكورة جدا على الاتصال.
3: عايشك عايشك، تحية بربي لكل الأصدقاء الأوفياء.
0: شكرا.
3: بدون استثناء.
0: بدون
3: استثناء. إن شاء الله نتمنى النجاح لكل تلاميذ.
0: كل تلاميذ إن شاء الله.
3: والثمر والكل كل.
0: يعيشك يا ربي يفضلك يا راضية.
3: ربي يفرحك بهم
0: كل. شكرا لك أختي راضية وربي يفرحك بما عندك، ومشكورة جدا على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
3: عايشك.
0: إلى اللقاء راضية. شكرا ربي يفضلك. المكالمة التي في الموالي. ألو مساء الخير.
4: ألو مساء الخير سي شكري.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا
0: سيدة مريم من أريانا. مرحبا بك
4: أريانا، وطلبت الأغنية هذه قلت إن شاء الله تحتفلي ونشارك فيها.
0: لا مرحبا تفضل.
4: وبيك عايشك، عندي معاها ذكريات
0: هك.
4: عندي معاها ذكريات نتاع الصغر بالكل بالكل نتاع 16 سنة و 17 و 18 كنا ناخذ التران اللي الأولاني اللي كان ترى هو القطار اللي كان لوح
0: كلوه كيم تاع سامحوني بين قوسين فيلم كيم تاع لي زانديان كيما يقولوا فك الافلام هذوكم
4: هكاك والله لو نتذكر في السخانه هذيا نمشيو دار عمتي في دار ولد عمتي ودار عمتي في الساقس وناخذوه من تونس هي المحطه كلها المحطه كلها كي تقعد تستنى فيها تتعرف على ناس فيها حياه فيها تبعد على الدار فيها كل هدوء كي تبدا تستنى وانت قاعد مع الناس وكل واحد فليشتو كل واحد ثم جو في الأغنية يعدي لك في صور سينمائية
0: صحيح صور فعلا هذا هو وهو اللحن أما الكلمات لأحمد رامي هو اللي صاغ الكلمات
4: وهو أدى الكلمات هما في الزمن ذاك جات القضية الفلسطينية وجات استثمروا في الفن عملوا حاجة كفي لي مشروع نتاع اقتصاد وفعلا نجحوا فيه عاد الأغنية وقت اللي يقول لي يا بابور اللي رايح على فين عمال تجري إبلي وبحري تنزل كبري تطلع كبري القنطرة هما عندهم من القناطر الكبري واللي يوصل يقول للناس الركابي بعد ما يعرفوش بعضهم من الأول بعدك شي يوليوا أحباب قريب يعبدوا ساعات الأثنية قد ما تبدأ طويلة أنا حدني حد ساخص من فما أبعد تولي أحباب وكل بساطة نتاع التران هذيك بعدك جاء التران كونفور وجاء الاكسبريس وجاء الكل مشينا فيهم اما من الاول مشينا في هذيك
0: الاطار العادي ويلم ويلم ويلم كل شرائح المجتمع يعني يلم المرأة الرجل المثقف غير المثقف الناس كل بتبيع يسافروا
4: نوصلوا نلقاو شكون يستنى كيف نركبوا زاد نمشيو مع الوالد وقتها ولا
0: ورحلة اصل وقتها رحلة تسمى
4: رحلة محلها خاطر هو يجري لمحالة
0: أما, أما, أما, أما مش كيما تو بتبيع ولا أسرع بتبيع بسرعة
4: تقعد الذاكرة الحنين لكن
0: هي الزمن هذاك
4: ويبدأ من الأول في تونس العاصمة كفما البني نبداو نشوفوا البني ما تشدش النظيرين أما بعديك
0: تولي مناظر خلابة تولي الأخضار والضيعات والزيتين والأشجار أي
4: يزبط الزيتون في الزيتون سبحان الله تبدأ تتفرج ويبدأ هو عمل يسرع وانت تشوف كل أشجار الزيتون هذوك صور سينمائية ومن بعدك توصلوا بالبلاد ونبداو نشوفوا البلاد هذه شنو اسمها والمحطة متاحة
0: تكتشف يعني بلادك يعني فرصة باش يكتشف يعني ويتعرف على مناطق ما يعرفهمش
4: يعني فما حتى ثقافة
0: يعني سمحني سيده مريم انت كي تسمع الاغنيه تتفكر الاجواء هذيك الصغر ولا السفر على القطار هكاك هذا هو
4: معايا وقتها قبل ما تتزوج ومشوا لدار عمتي الفرحه العائليه وبكل هي قلت لك صور سينمائيه وجميله
0: فعلا حتى هي الاغنيه يعني تصورت سينمائيا وكتبها احمد رامي وساغ اللحن بتاعها بكل ابداع محمد عبد الوهاب حبيت نشكرك ياسر سيده مريم من اريانا على هاتي الاحاسيس وهذا هواتي المشاعر هواتي الرقة خاصة في الأحاسيس مشكورة جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نأخذ المكالمة التي فيها الموالية ألو مساء الخير السلام عليكم
5: نحويلك
0: مرحبا أختي مينا من صفاقس مرحبا بك
5: صحيت مينا عيشك
0: تفضل يا مينا مرحبا بك
5: رجعت لنا بالتويلي أنا ركبة البابور ما حسنش منها
0: القطار تحب تقول مش البابور بتاعنا
5: صيت البرمج باش نمشي قلقنا
0: تحكي على البابور اللي انت تاوى البابور متاعنا من البطو
5: يا بابور قل لي رايح على فين ماذا معناها
0: اي انت مشيت غاديك اي مو فما خاطر عبد الوهاب غنى على يقول وابور على القطار ما هي ما احنا ما احنا بالعاميه نتاعنا نقولوا البابور هو نتاع البحر يعني لا
5: لا. انا حتى انا قاعده نسمع في مريم نقول كيفاش هي تتكلم على الترين واحنا اسمع حتى انا مشيت كحد ما مشيت من
0: أي كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش اولها يعني لكن احنا تاويله ديما نقولوا يا بابور على اساس نتاع البحر احنا
5: على انا كنتي تخدم في الكمبانيه نمشي ونجي
0: هاي
5: شبعت شبعت
0: صحيح اما الغنايه حلوه ياسر جات في فيلم يعني يحيى الحب عام 38 والتو اللحن كي نسمعوه لحن قريب للقلب يعني والكلمات لاحمد رامي الشاعر الكبير اللي بتبيع كتب العديد اغلب كلمات كوكب الشرق ام كلثوم اخترناه اليوم مع بعض المطربين الاخرين والملحنين ايوه حبيت تضيف حاجه اخرى مينا
5: لا والله كون حب كوي بابور معناها ايه كوين نحتي بالبابور في على البحر يا غالي كون
0: مش مشكل كيف كيف الكل مفيد وسيلة نقل
5: قاعد نبش في مشي القركنة اسمع وانا خاف راني ما نحبش نركب على الطرف كيف نغزو البحر تجيني الدوخة اوكا المهم نركب في البابور ساعة ساعة نمشي ونعملو قهوة ساعة ساعة بالليل العظيم اللي نمشي فيه نرجع فيه
0: معنا مغرومة بالركبة على على
5: لا والله مغرومة لا مغرومة
0: يعطيك صحة أختي مينا ربي فضلك
5: مرحبا بك إن شاء الله
0: شكرا لك وإن شاء الله في لقاء
5: قادم
0: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك أختي مينا شكرا لك وإلى اللقاء نكتفي بهذا القدر لأنه الحقيقة عنا مستمعين أخرين لكن الوقت ضبطنا ليلة لأنه عندي التحايا نتاع العديد من الأحبة صديقنا بديع بوسعيد مشكور جدا على المتابعة إن شاء الله في لقاء قريب يحب الفن لكن عنده ذوق آخر بديع على كل حال هذا نتصور نتفقوا عليه الأغاني ذي والفن الطربي سيدة راضية الشادلي حليلة تحياتنا ليك إن شاء الله تكون بخير نفس الشيء خونا توفيق سيدة راضية لداجي كانت معنا سي حسين عطي تصل بينا بالهاتف مشكور جدا من القيروان وإن شاء الله في اتصال قريب الأخت أنيسة من قصيبة المدوني سي جلال حسعيد والسيدة نزيه نفس الشيء من قصيبة المدوني سي عمر بوشارب والسيدة جميلة ربي يعطيكم الصحة والعافية الأخت هدادة بابي مخنيز مردة من حمام زريبة ربي فرج عليك سي سمير زغل كان معانا منذ حين تحياتنا ليك نفيسة معروف ملكيف سي عاد الميلاد من زاوية سوسة خونا حسين بوغمورة والسيدة فاطمة اسطنبولي ربي فضلك وسلمنا على السيدة فاطمة أخوي حسين الباهي هيك النجم أخوله أخوي حسين بوغمورة حقيقة من أحسن ما عرفت أخوي حسين سي فاضل الهمامي السيد منصف جنابة سي المنصف دائما يرحم على أخونا توفيق وسي البخاري بن صالح ويحيي الحبيبين شقير والهباش إن شاء الله يكونوا بخير وكذلك أخونا علي بكير سيدة فاطمة بالقلعة الكبرى سي رضا حميدة تحياتنا ليك سي رضا غيبة سي المنصف الغندري كيف كيف تحياتنا ليك سي عثمان قليلة سي خميس بن حريك سي منير رحيم أخت فايزة العجرودي سيدة رشيدة البورسالي أخت زينة من القيروان سيدة رشيدة بن ذياب حياة مقليبة تحياتنا ليك أختنا هادية من زغوان السيدة النقاتي كالعادة سي سالم الجاسب الحاز أخونا فرج بوزنيف ناجي الغربي محمد عزيز أخت منوبية من المونستير سي عبد الرزاق من حمام سوسة سي المنصف المسباحي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين ومقيم بفرنسا أخت حنان من الفحص حياة من القيروان أخت موني عبد الرحمن مساز غيدة كذلك ربيعة بروق أخونا الهادي الركباني أخونا كامل بن عافية خونا المولدي المتهمم من أكودة المولدي السكلي من خنيس تحياتنا أخو المولدي عبد الحليم توجيه في حصة أخرى أختنا زهرة خمير من قربة تحياتنا ليك سي محمد من زرمدين أخت زينب من منزل تميم زينب كذلك من سوسة خونا رمزي الخشناوي والصديقين وجيه ونسيم حبينا من توا على بكري باش ميرقدوش البعض منهم أختنا زينة من تونس إن شاء الله تكون بخير سي عثمان الزيري سي عبد العزيز من واد الليل خونا الهادي من سبيطلة خميس كشرود ساسي بالليلة علي إسلام من مساكة تحياتنا ليك أخوي علي مغروم جدا بفريد الأطرش مشكور على المشاعر الفياضة أخوي علي سي عبد الحق بنور من لمطة سي العربي الحذيري من خسر هلال وطبيعة سي العربي صديق وصديق إذاعة المنسير أختنا مريم كانت معنا من ناريانا سي محمد بن عبد السلام القلعة الكبرى أخت زهرة شريعة من خسر هلال سي حسن من دار شعبان الفيري خونا منير عمار وكذلك محمد المرموش من المنسير تحياتنا لكم الاثنين وربي يكون في العون سي سالم باشا من المكنين أختنا ليلى من الوردانين سي المنصف قلالة من قصيبة المديوني سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك سي الهادي أكيد في الاستماع أختنا حنان من أبو حجلة سي عامر مسؤول الوردانين أخت هاجر من حفوز حياة من جمال أخونا سمير من القيروان وسي ناصر الحداد من خنيس. تحياتنا لكم جميعا، مشكورين على الاستماع، ونتصور كلهم قاعدين يستمعوا لهذا هذه الحصة. قلت الغنية ذي اللي باش نسمعوها بعد شوية لمحمد عبد الوهاب، واللي كتبها أحمد رامي، وبور قولي رايحة على فين، ظهرت في فيلم الثالث لعبد الوهاب عام 38، وكان أول ظهور ليلى مراد في السينما المصرية. غنى عبد الوهاب في الفيلم إلى جانب هذه الأغنية أحب عيشة الحرية، تعرفوها الكل، والمقدمة كانت يعني من موسيقى العالمية لبيتهوفن الأولى، يعني كيعرف كيفاش يوظفها عبد الوهاب آنذاك. طال انتظاري صحبة ليلى مراد غناها، الظلم داك اللي يا دنعيم كذلك غناها مع ليلى مراد، يا دنيا يا غرامي طول عمري عايش لوحدي، وكلها كتبهم أحمد رامي الأغاني هذه كل اللي ظهرت في الفيلم، إلى جانب عندما يأتي المساء اللي ألفها محمود أبو الوفاء. تعامل عبد الوهاب مع أحمد رامي في بداياته، بعد أحمد شوقي تعامل مع أحمد رامي، وخاصة في فترات الثلاثينات والأربعينات وفي أفلامه الأولى قبل أن يتفرغ أحمد رامي للكتابة لكوكب الشرق أم كلثوم. خلينا نستمتع بنغم يا وبور رايح على فين لمحمد عبد الوهاب، وحصتنا هذه خاصة بأشعار أحمد رامي الغير أم كلثوم. هذا النغم اللي باش نواصله به بطبيعة، باش نواصله بعد الأخبار إن شاء الله مع الأنغام الأخرى اللي اخترناها في الحصة، اسمها هان ليالي الأنس وفايزة أحمد قالوا لي هان الودي عليه.

0: قصير
1: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزود بالكهرباء في المنظومة الكهربائية في بلادنا. قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من أقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من المركبات. سجل مخيم العودة التوعية بالعامرة من ولاية صفاقس اليوم أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى الموجودين فيه من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وذلك منذ أحداثه في جويلية 2025، حيث بلغ عددهم اليوم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجر من جنسية مختلفة قدموا اليوم في 6 حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة. تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن الذي ينتظم من 8 حتى 12 من جوان الجاري بالعاصمة البريطانية. إلى اللقاء.
4: إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
5: معنا
4: ومعنا في السهرات في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
0: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: في البال من المونديال. كأس العالم 2026 باش يكونوا فيه 289 لاعب مش باش يمثلوا منتخبات البلدان اللي تولدوا فيها. مثلا منتخبنا التونسي فيه 15 ملاعبي مش مولودين داخل أرض الوطن. وأكثر منتخب عنده ملاعبية مزدوجي الجنسية هو منتخب كوراساو 25 لاعب، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية ب 20 لاعب، والمنتخب المغربي عنده 19 لاعب مزدوجي الجنسية، في حين ثم 9 منتخبات باش تشارك في مونديال 2026 عندها لاعب وحيد فقط مزدوجي الجنسية، وهما منتخبات إنجلترا وكوريا الجنوبية وألمانيا وإسبانيا وأوزبكستان وبلجيكا واليابان وهولندا ومصر.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: واصل حنين على موجات إذاعة المنسير، حصتنا خاصة بالشاعر أحمد رامي في أغانيه لغير كوكب الشرق أم كلثوم. بطبيعة أحمد رامي نعرفوه كان مع أم كلثوم، لكن لا، كتب ياسر أغاني كما كنا نذكر مضحين مع محمد عبد الوهاب، بطبيعة مطربين آخرين، لكن أم كلثوم تقريبا تفرغلها في الفترة الثانية. يعني كي بدأ يكتب لأم كلثوم يعني كأنها يعني هنقول تفرغلها لهي، وهي ارتبطت أكثر بأحمد رامي، لكن قبل غناولو العديد من المطربين، منهم اسمهان في الغناية اللي كنا نسمع مقطع منها ليالي الأنس، الألحان لفريد الأطرش، والغناية دي ظهرت في فيلم غرام وانتقام، ثاني أفلام اسمهان وآخرها يعني الفيلم الثاني، لأنها تعرف توفيت خلال تمثيلها في هذا الفيلم، وقبل ما تم إتمام تصوير الفيلم هذا. وتعرفوا الفيلم هذا من بطولة اسمهان ويوسف وهبي اللي في نفس الوقت كان مخرج ومؤلف وممثل. الفيلم الزر سنة 1944. غنات اسمهان في الفيلم غناية أخرى، بنت النيل كذلك اكتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباتي، وامتى حتعرف الغنية المعروفة اللي كتبها مأمون الشناوي لحنا محمد القصبجي. اسمهان غنات من أشعار أحمد رامي أغاني عديدة مع مختلف الملحنين، مع فريد، مع محمد القصبجي، مع السنباتي، يعني كذلك في الفترة هذيك فترة الأربعينات وأواخر الثلاثينات غنات اسمهان من كلمات أحمد رامي. خلينا نستقبل مكالمات سادة المستمعين. مكالمة الأولى، ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبا بيك سي ناجي من منزل حياة فون ناجي عمارة. مرحبا، شنحوالك؟ لبس عليك.
1: لا الحمد لله، شنحوالك انت؟ شنحوالك
0: نصير عايشك؟ تبع فينا كالعادة يا ناجي.
1: كالعادة انا مبدلاش،
0: ما تبدلاش وديما تصهر مع إذاعة المنسير. مشكور يا ناجي، والغنية ذي ليالي الأنس حلوة ياسر عادة. يعني خنقول تتجاوب مع الأغاني اللي قدموا فيها ذي.
1: يعطيك
0: الصحة يا ناجي، إن شاء الله ديما نقدموا الأغاني اللي تطرب لها خويا ناجي.
1: حياتي
0: خميس، سي خميس بن حريث، تحياتنا ليه خويا خميس. بالمناسبة هو الأخيخة كان وجهنا تحية عن طريق صديقنا منير بوطي، مشكور جدا يا ناجي. تحب تسمي ما نعرفش مستمع آخر ولا صديق آخر؟
1: الناس كل المستمعين كل
0: المستمعين الكل. شكرا خويا ناجي، مشكور، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. نأخذ المكالمة التي فيه الموالية بعد ناجي عمارة من منزل الحياة. ألو مساء الخير.
2: ألو، أسلمت، شكري.
0: أهلا وسهلا أخونا محمد عزيز، مساء الخير
2: وبيك أكثر.

0: هدي نازك سي شكري.
1: نازك هي نازك مو مو حتى فريد كسمع نازك في البدايات المطربة خقولها المظلومة تأثر ياسر وفكرته في اسمهان وكان حب يتعامل معها في بعض الأغاني ونفس الشيء محمد فوزي لكن الحقيقة ما كملتش مسيرتها كانت خجولة شوية نازك كل دق في قلبي غنيتها المعروفة بتسلم هي عليك
0: والأخرى زادة عندها واحدة أخرى زادة
1: عندها أغاني جميلة خاصة الأغنية ذي كل دق في قلبي اللي لحنها لها محمد فوزي ما كنتش كنا وكان يعطيك الصحة ما تقولش كنا وكان حلوة
0: حلوة ياسر زادة الحقيقة
1: نازك صوتها كان يشبه لأم كلثوم العفو لإسمهان قلت لأم كلثوم عفو
0: زادة كتب أحمد رامي ليلى مراد ولحن داود حسني حيرانة ليه
1: حيرانة ليه أي أحمد رامي كتبها صحيح
0: أحمد رامي رياض صنباطي شهرزاد ما مش هقول لك
1: مش هقول لك يا نسيني زعمة زادة
0: لا يا نسيني كي يكتبها شو اسمه والله يا سي شكري نسيتها بالضبط
1: يا نسيني اللي صارت مشكلة بين أم كلثوم ورياض صنباطي على خطرها وكيفاش كيفاش قدمها رياض صنباطي لشهرزاد وما قالش عليه أم كلثوم
0: وعزف وراها بالعود وقتها
1: وعزف معها صحيح وكانت سبب في قطيعة مع رياض صنباطي أم كلثوم صحيح
0: فضلتي وحدي زاد نجاة صغيرة
1: كتبها أحمد رامي
0: أحمد رامي يا وانا تعطيك اغاني كنت تحب تكتبهم لاسمهان اخرين
1: هو كيما قلت اني ما خاطر حتى المستمعين اللي يسمعوا جماعه كل يقول لك احمد رامي كيقولوا احمد رامي يقولوا ام كلثوم لا راهو كتب قبل وحتى بعد لمطربين اخرين مش كان ام كلثوم
0: ايوه
1: وهكا علاه صارت الليله حبيتها يعني تاخذ الموضوع هذا
0: ايوه ما نحبوا نعرفوا معناتها وكما شوف انت تو احمد رامي باش تعمل ام كلثوم اول مره مع محمد عبد الوهاب في انت الحب
1: اي اي اي صحيح صحيح
0: وقت محمد عبد الوهاب عجبه القصيد نتاع شو اسمه ابو فراس الحمداني كي اعطاها راك عصية الدمع
1: اي هو حتى كما كنا حتى كما قلنا منذ حين رباعيات الخيام راه اصلها بالفارسيه ما ترجمها للعربيه احمد رامي وغنتها ام كلثوم اللي حنا ريال صنباطي مع اصلها بالفارسيه مع هو كان قرا الفارسيه كما قلت في فرنسا او احمد رامي
0: شوفتي شكر اسمهان كيف كتب لها زاد احمد رامي يلي هواك شاغل بالي في فيلم انتصار الشباب
1: اي
0: لحنها له فريد لطرش
1: صحيح بالنسبه يا نسيني اللي غنتها شهرزاد كلمات مامون الشناوي صحيح
0: لحن ريال صنباطي احمد رامي
1: اي على كل حال معلوماتك ديما دقيقه يا محمد وديما عندك الاضافات الحلوه مشكور جدا
0: لا يا سي شكري الله يرحم والديك قبل ما نخدم قوس بعجال ونغلق
1: تفضل تفضل
0: بالله برشا يسالوا فيا بالتحليل نقول بربي يسال سي شكري انا اخر اغنيه غناها عبد الحليم معناها هو توفى لا ندرى قالت فنجال ولا حبيبتي من تكون
1: حبيبتي من تكون سجلها وما غناهاش في المسرح اما اخر اغنيه غناها امام الجمهور قارئه الفنجان هذيك امام الجمهور اما حبيبتي من تكون مسجله دون ما غناهاش امام الجمهور باش نبدا واضحين
0: بارك الله فيك
1: صح يا محمد مشكور جدا على الاتصال وإلى اللقاء المكالمة الهاتفية الموالية بعد محمد عزيز ألو مساء الخير ألو
2: أنا شكرا مرحبا
1: مرحبا بك خونا محمد
2: أنا محمد
1: المحمد محمد من نابل مرحبا شنو أحوالك
2: عايشك عايشك
1: يا تفضل إيه
2: أما ثلاثة روايع خلتنا
1: حرنا
2: كشو اللي باش نختاروا
1: أيوة سايس لي روحك
2: والان اخترنا توك اغنيه اسمهان
1: ليالي الانس في فيينا علاش اخترت هذه بالذات انت من دول الاغاني الاخرى في الاخير
2: والله
1: استر رايك عليها خلينا نقول
2: ذكرني في عزيزه جلال هي غنتها عزيزه جلال بكري
1: ممكن في بدايتها عزيزه جلال غنتها
2: هي غنت في بدايتها عام 75 او 76 قدام برجيب
1: 76 اي
2: غنتها قدام برجيب
1: اي
2: وبرجيب وقتها بعد ما كملت عيط لها قال لها تبيك تغني في تبيك ما تغنيش مغربي علاش تغني شرقي قالت له أغنية عربي يعني غنيتها وكما ميش برجيبة ما تعرف على الصح المواقع
1: هي وكان مولع بالفن الزعيم برجيبة ويعرف وعنده دراية بالفن بالفنون الكل بالمسرح بالشعر
2: حتى عزيز جلال عاد انت
1: هو لا سمى
2: حتى عزيز جلال صوتها يشبه الاسمهان
1: صوتها حاد شوي عزيز جلال عنده خاصيه اما
2: حتى اسمهان صوته قويه
1: نعرف عنده خاصيه
2: اقوى الاصوات في العالم العربي هي

0: أي. صوت عزيز جلال
1: اسمان عندها خاصية صوت أوبيرالي يعني النجم تغني الغربي
0: قوي
1: وهي
0: قوي وجميل.
1: وهي اسمهان مثلت تكل في مسرحية والأغاني الشكل ذا الأوبيرالية كيما متاع حبت أم كلثوم حبت تمثل في فيلم من الأفلام على ما أظن غنات قيس وليلى هكا في فيلم ما نجحش ياسر لأن أم كلثوم صوتها عربي أكثر شرقي ما عندهاش يعني خنقول الخامة متاع الغناء الغربي وهذا يتميزت فيه اسمهان على أم كلثوم الحقيقة.
0: اي عندها مثلا عاد وقتها قلت لك عيطرها برديوب وقال لك بيه كده ووقتها بحذاها عاد الملك الحسن الثاني عاد هو يحكي معها والاخر شيخ بالضحك
1: صحيح ذكريات جميلة. هو برقيبة كان مغروم بالفن وكان سمى المطرب محمد عبده سماها مطرب العرب سماها برقيبة هو اللي سماها وقتها جال تونس لأول مرة وقعد اللقب ذايا يعني تبع فيه مطرب العرب محمد عبده.
0: اي برقيبة كيكا في الاسماء دي ما يقلب الاسماء ودي ما يعطي اسماء من عنده ودي ما اعطي حتى هنا في تونس وفيها
1: صحيح
0: محمد الغزبان رجعوا الفرحان
1: لا هذوكم بعتالي في
0: رجعوا الممدوح
1: هذوكم الالقاب
0: كلهم من عند برقيبة
1: هي هذوكم الالقاب حبي بدل شوية معنا من القاب
0: صحيح هو راه
1: صحيح حتى بعض البلدان وبعض يعني المناطق يعني يقول لك ياسر اسامي ياسر ياسر اسماء متاع بلدان بدلهم
0: اي بدل
1: يعطيك صحه يا محمد مشكور جدا
0: شخصيه كان عنده
1: الله يرحمه وينعمه وانت مشكور اخوي محمد على المتابعه وعلى المداخله هذه وربي يفضلك ان شاء الله وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله الى اللقاء ليلتك سعيده. هنا حساعات الحديث نتحدث على الفن ونذكروا بعض الشخصيات كما توزع زعيم بورقيبة وحكينا على حاجات أخرين يعني من ننطلقوا من الأغنية وهذا هو الحنين وساعات الإنسان كما قلت الغناء يذكرك بأجواء بفترات بأشخاص بمواقف وهذا هو الحنين وهذه غاية الأساسية مبرمج مش باش نسمعوا الغناية باهي متفاهمين نسمعوا الغناية ونستمتعوا بها لكن الدردشة والحديث مع السادة المستمعين يعني المحور متاعه الحكاية هذه يعني باش الغناية تهزنا لحاجات أخرين في بعض الأحيان. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية بتبيع العديد من الأصدقاء والأحبة اللي سجلوا الأسماء متاعهم معذرة بالنسبة للي حبوا يتصلوا بينا في غناية محمد عبد الوهاب أبور للأسف خذينا 5 مكالمات ومتصور فما 7-8 أصدقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة مو تعرفوا كل مرة يعني ما نعرفش عدد المستمعين يحكوا فيه الوقت مش بالضرورة نجموا ناخذوا كل المستمعين اللي يتصلوا بينا مرحبا بكم شكرا للجميع. قلت المكالمة الهاتفية اللي باش نستقبلوها بعد أخونا محمد من نابل لأنه بعد ناجي من منزل حياة وكذلك أبو حمد عزيز مل سحلين ومحمد من نابل ننتظر من عرش محمد حاضر المكالمة الهاتفية المغالية أخونا منير قاعد يحضرنا في المكالمات الهاتفية وحصتنا كما قلت بالأساس الليلة خاصة بالشاعر أحمد رامي مع بعض المطربين الآخرين مش مع أم كلثوم بطبيع عرفتوه انتم الكل اكثر مع كوكب الشرق لكن هذا ما ينفيش انه تعامل مع يعني مطربين اخرين صحيح تكرته في فترات ام كلثوم لانه كان يكن لها محبه كبيره ياسر وكانت هي يعني تعتبره الاستاذ متاعها اللي تعلمت خاصه الالقاء ويعني نطق ومخارج الحروف باش نواصلوا من عرش المكالمة مش حاضرة الموالي انه فما العديد قلت اللي سجلوا اسمائهم به نستمعوا للنغم ومن بعد بتبيع باش نختموا عن الاغنية الاخيرة لفايزة احمد قالوا لي هان الودي عليه دائما من كلمات الشاعر احمد رامي

0: هذا هو النغم الأخير في حصتنا الخاصة بالكلمات أو أشعار أحمد رامي لغير أم كلثوم من المطربين. فايز أحمد قالوا لي هان الود عليه كلمات أحمد رامي طبعا والحان محمد عبد الوهاب. الأغنية دي ظهرت في لأول مرة في فيلم منتهى الفرح سنة 1963 بطولة حسن يوسف مها صبري أمين الهنيدي. بتبع أمين الهنيدي معروف كان ممثل فكاهي مصري. الفيلم من النوع الغنائي وشارك فيه عدد من المطربين بأسمائهم الحقيقية: فريد، صباح، نجوى فؤاد، شادية، فايز أحمد، وعبد الوهاب الدكالي. ومحمد عبد الوهاب من خلال هذه الأغنية لأنه غناها بصوته محمد عبد الوهاب في البداية. بعد ذلك مكن عبد الوهاب فايز أحمد من إعادة غناء الأغنية دي. ثم بعد فايز أحمد قام عديد المطربين والمطربات بإعادة الأغنية وخاصة المطربة المغربية سمية القيصر. خلينا نستقبل بعض المكالمات كذلك في خصوص هذا النغم الأخير في الحصة. ألو مساء الخير.
1: عسلامة شكري.
0: مرحبا بيك أختنا إيمان. مرحبا بيك. شنو أحوالك؟
1: والله توحشتك. وينك أنت؟
0: عايشك ربي فضلك إيمان من المهدية. مرحبا.
1: لاباس عليك.
0: بخير يعيشك ربي فضلك إيمان. شنو أمورك؟
1: عايشك والله كلمتك اخترت تاني الأغنية هذه خطرت عجبتني على الأخر وحسب معلومات اللي عندي عليها هو اكتب عبد الوهاب لزوجته.
0: قالوا لي هان الود علي صحيح
1: نهاد القدسي.
0: اي نهلة القدسي.
1: نهلة اي نهلة القدسي.
0: اي
1: كتبها لها خاطر هما طلقوا كل شيء. هي كتبت له في المجلة كتبت له انه سي هان الود اخي رد عليها هو قال قالوا لي هان الود عليه.
0: صحيح. وأحمد رامي هو اللي كتب له الكلمات بطبيعة مشاعر عبد الوهاب. أيه. هو اللي حكاهم لأحمد رامي وأحمد رامي كتب له حكى له القصة كتب له الكلمات ولحنها محمد عبد الوهاب.
1: أي يعني دومين الشعر والحب ما تستغرب منه حتى شيء.
0: صحيح صحيح.
1: حور
0: حور وشيء كبير والأغنية جميلة الحقيقة الأغنية.
1: نعم.
0: عبد الوهاب حتى في التلحين أعطاها يعني هنقول الكلمات حقها كما يقولوا والكلهم يتكاملوا مرة ويلزم الشاعر تكون الكلمات يعني ما نعرفش ساعات لحن روحها بروحها الكلمات تكون
1: انت نجمش كلمات تركب لها لحن سوقي ولا حاجة
0: بالضبط. هي
1: كل حاجة كل حاجة لها سعرها.
0: اي هذا هو اذا كان كلمات حزينة لازم اللحن يكون يتفاعل معها حزين شوية. اذا كان كلمات مفرحة نفس الشيء لازم تكون اللحن سريع وفيه الـ يعني يكون إقبال على الحياة يعني هكاكا هكاكا للحان وذي علاش كل واحد مبدع في مجاله.
1: حبيت نقول لك اللي نسيت حبيت نقول لك انه انت موسوعة فنية.
0: العفو يعيشك هذا من حسن ذوقك.
1: برنامجيك نتثقف برشا صدقني ما كنتش نعرف اللي احمد رامي وليكتب الام كلثوم اصل. اني مغرومه ياسر بالادب وبالشعر وبالكتابه ومغرومه بالمسرح وبالسكي ار
0: ايش خير من الغرام بالفنون بشكل عام يعني
1: نحبه. اي ومعناتها ما جاتش على بالي اني نبحث على الكاتب وشكون ولا الموسيقار شكون ولا تعجبني تمثلي قلبي الاغنيه هذيك نبدا نرننها ونبدا نحفظها ونحبها ونمشي معها وكل شيء. اما باش نمشي في تكون كاتب ولا حاجه صدقني انت ثقفتني
0: برشا. مرحبا بك. العفو ما فيه باس الواحد في نفس الوقت يتذوق الفن ويعرف شكون اللي كتب وشكون اللي غنى. ايمان مشكوره جدا على الاتصال يعطيك الصحه.
1: حاجه ياسر شكرا.
0: قول لي اي
1: مش قلت لي مش تجيب لي حكايتي في مسرح الحياة.
0: قد انت قلت لي حكايتك ماشي يعني
1: لا هي هي غير اني بلاني
0: باي على كل حال القصة متاعك نعرف ما مو يلزم فما نهاية النهاية يلزم تكون يعني نخليه مجال نخليه مجال المستمعين. ايه احنا نحبه ديما القصة فيها نهاية يعني فيها كل عقدة يعني خليه المستمعين هما اللي يقترحوا النهاية هل ترى صحيحة واللي قام بيها البطل القصة صحيح ولا مش صحيح. على كل حال إن شاء الله نزيدوا ندرسوها القصة يا إيمان وبإذن الله كان حياتنا القدرة نعديوها. مرحبا بيك مشكورة ليلتك سعيدة إيمان. نأخذ المكالمة التي في الموالي. ألو مساء الخير.
2: نعم مساء الخير.
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك. أحببنا وعاشقنا الغرام من صوت الكروان.
0: عفو أختنا صعب شوي. أختنا نفيسة أكيد
2: طبعا وهو كذلك. مساء الخير
0: ملكيف. مرحبا بيك تفضل.
2: يعيشك. إذن قلت أحببنا وعاشقنا الغرام من صوت الكروان من غريب يا زمان وإبداع سلطان على نغمات عبد الوهاب وبليغ والموجي وكلام رامي ومرسي والأبنودي وبطيشة. هان الود وأبدعت بخليكوا شاهدين وقاعد معايا وآخر حبيبي وبصراحة العيون الكواحل. قالت في مناجات تعال شوف وقدرت تهجر ومع تغيير الفصول نعترف نقول احنا حبينا لكل الناس قول وفي خريف العمر يرحلوا تمرحلنا. هان الود أغنية الموسيقار غناها بحرفية، نجاة غنتها بإحساس، أما كروان السرق غنت بإحساس وسجن وترب.
0: وكيف لا وأنت من محبي كروان الشرق فايزة أحمد نفيسة. نعم. أكيد يعني بطبيعة مش تقول صحيح أنا موافقك طبعا. لكن زاد فما الجانب العاطفي لأنك عندك يميل خاص لفايزة أحمد
2: لأنها تطربني بصراحة فعلا.
0: مما لا شك فيه من أجمل الأصوات العربية فايزة أحمد الله يرحمها.
2: نعم. هي طبعا
0: نفيسة ما عارش نفيسة كانت معنا الخط انقطع الخط كانت نفيسة معروف من الكيف ما عارش كانت عندها إضافة. على كل حال نواصلوا مع المكالمات الهاتفية فجأة ما ذرش فما بوادر انقطاع ما نعرفش خاطر ما فماش يعني لا صوت الرنة الهاتف انقطع فجأة. نفيسة كانت معنا في المباشر ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو المكالمة الموالية بعد أختنا نفيسة معروف من الكيف اللي كان ما بقاتش على الخط. نفيسة ناخذ مكالمة أخرى في خصوص غناء فايزة أحمد. خونا رضا. ألو ألو مساء الخير. ما الذي حصل لا نفيسة ولا رضا؟ على كل حال احنا باش نواصلوا مع المكالمات عن العديد من الأخوة والأصدقاء ننتظروا يعني تحسن الوضعية. معاش خطر نفيسة انقطع الخط ونفس الشيء رضا نطلبوا فيه نكلموا فيه ما جاوبناش. غناية هان الود قلت غناها كما كانت تحكي منذ حين نفيسة عبد الوهاب وقدمها لفايزة أحمد وحتى نجاة غناتها هي نجاة صغيرة. أما بطبيعة عبد الوهاب كانت نجاة الفتاة المدللة لمحمد عبد الوهاب. ألو مساء الخير نفيسة نرجع من جديد مرحبا بك.
2: نعم تحية مجددة مانيش عارفة وين
0: مش مشكل مش مشكل
2: ولكن نقول فقط أنها من أم هي لبنانية الأصل من أم من طرابلس والأب من صيدا وشئت الأقدار أنهم يتفاجئوا
0: مش سورية هي يقال أنها من سوريا. لا
2: هي تزوجت من توري والنعامي اللي أنجبت منه بنته فريال زوجت ابن الصنباتي وكان أول مقدمها والد نجاح سلام في الإذاعة إنه كان وقتها مدير الإذاعة أنا ذي. إذن قلت إنها رفقت اللي وقت اللي رجعت لعائلتها الوالدة هزت أصغر أبنائها وكان فايزة أحمد خرسها ما تكلمش فدعت الوالدة ليلة القدر وقالت يا رب اجعل صوت ابنتي مثل في جمال صوت أم كلثوم
0: وهو ما حصل بالفعل الحمد لله تحققت الأمنية نتاعها. وفايزة أحمد ما أجمل صوت بعدين جت صغيرة شوية اتصلت بكمال الطويل على ما أظن في مصر واكتشفها في مصر وقدمها لمحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب قال له كي اتصل به كمال طويل قال عندي فتاة يعني جاتنا من لبنان من أجمل أو من سوريا من أجمل الأصوات جميل صوتها إلى أبعد الحدود وكيسمعها عبد الوهاب وعدها له. تعرف عبد الوهاب كان يعني مغرم جدا بالإذاعات وكان يفتش على الصوت ذي قالوا الصوت ذي سمعته في إذاعة من الإذاعات الشرقية الأخرى وفعلا اهتموا بها لكن التعامل الأول كان مع محمد الموجي بدأت يعني الأغاني بتاعها الأولى مع محمد الموجي بعد لحنولها مختلف الملحنين عبد الوهاب وكمال الطويل وغيره.
2: نعم ومن أنجح الأغانيها اللي مع الفنان الراحل زوجها محمد
0: سلطان. سلطان صحيح كذلك محمد سلطان قدمت مسيرة كبيرة الله يرحمها فايزة أحمد وكانت صاحبة مواقف
2: رغم أنها ولدت 5 ديسمبر سنة 1934 وتوفت 21 سبتمبر 89 رغم أن المسيرة ما كانتش طويلة ولكن طويلة. الحقيقة تزخر
0: سن ما كانش طويل السن ما كانش يعني كبير طويل ياسر لكن قدمت يعني خنقول أغاني رائعة وعدد كبير من الأغاني الناجحة
2: وبقيت في البال الحقيقة.
0: نفيسة مشكورة جدا على الاتصال ربي فضلك مرحبا بيك اللي كان نعرفه أنك تتصل بينا كيبدأ فايزة أحمد موجودة طبعا برمجو ديما فايزة أحمد ليلتك سعيدة نفيسة، إلى اللقاء. نأخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة على ما أظن في حصة الليلة. ألو، مساء الخير. خويا رضا مسعود من المنسير، نختم بيك. مرحبا.
3: الله لا يعلمك من بعض انت لا معك.
0: يعيشك ربي فضلك خويا رضا، مرحبا بيك.
3: او بالاحرى ان شاء الله اول بصير بنكون بنط الخلير لابنير
0: بنشر. يعيشك ربي فضلك سي رضا، مشكور جدا.
3: نعملوا نقشتين
0: برا، نعملوا نقشة ولا نقشتين، هاي تفضل بسرعة.
3: هو حوار بنزل احب في التسيخة معناه. ايش يقول له؟ ايش
0: تفضل؟ ايه
3: وعد يحب وعد خلول ويحبوها وبرمش ايش يقولها. يقول اهلك فيك اعطاه الكلمة وانت ما قلت لهم لا لا، خسارة طلع غرامي حلم الحب ولا سوق دلالة. قول اللي قال لك اكبر كذاب ويحب يفارق الاحباب اصيله ماني بدالة. يقول عمره ما خاب ظني فيك، باللي تغلى انا شريك قلبي في حلالة لويك تسحر عيون القتالة. كل جباش اللي شلاني نبيعه بالعكس اللي يقولوا نطيعه يا فرع فرع عمر اللي نبيعه ولد يا سيد الرجالة. يقول كرتوش غرامك سايبني صوت الحنين يطلبني قبل كان عجبني للذك لزين غزالة. تقولوا كي يخطبني تبين الغنية ومسا غادي يجيب ثمانية اشتكوى بلديك الدنيا الليلة جيب ناس بتعالى تفاق في نهار.
0: صح أخوي رضا، مبدع كما عودتنا، مشكور جدا، يعطيك صحة ربي فضلك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. هذا كان معنا أخونا رضا مسعود، شاعر العامية، شاعر المنسير. الحقيقة عنده كتابات جميلة وعنده موهبة أخونا رضا، إن شاء الله يعني ترى النور، وخاصة يحاولوا كيفاش تتهذب شوية ويعني تحول إلى أغاني. حبيت في ختام الموعد نشكر العديد من الأصدقاء اللي تابعوا فينا. أختنا مونيا برحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفال، أخت دليلة من جمال، سالم القاسم الحاج، مونيا عبد الرحمن، منير رحيم، فتحية سفينة، منور منير حسني العويتي، خونا حاتم بن حمودة، سي فاضل الهمامي. الحقيقة ما نجمش نقرأ إرسالات الكل، فتحية سفينة، مساء الورد والحنين وذكريات الجميل والحال الخالدة، الاختيارات الفنية الرائعة لسي شكري، نتمنى لكم سهرة رائقة. موني عبد الرحال كما قلت قدمت التحية. سي حاتم بن حمودة مسيكم بالخير ومرحبا بالأحباب اللي يشاركونا في كل ليلة ثلاثة. الجمال، الهدرة والبلاغة العالية في الحوار بين القائد شكري سكلي العفو ومحبيهم وكل متابعيه. نستمتع جميعا بالثقافة العالية والذكريات الجميلة لأننا منفردين ولأننا خاصة الخاصة. شكرا لك سي حاتم. دليلة مساء الورد لكل فريق برنامج حنين وكل عشاق عروس البحر. شكرا سي شكري اختياراتكم الغنية الجميلة اللي بدوري أهديها لكل إخوتي وأفراد عائلتي بتونس وخارج تونس، واتمنى لهم عودة قريبة إلى أرض الوطن الحبيب. شكرا لك. كذلك الأخت منيرة حساني العويتي، طاب مساءكم بكل خير، تحياتي لكل مشاركين ومستمعين لحنين، وأنا كل حنين وشوق لولدي عماد الدين بقطر، واخترت أغنية محمد عبد الوهاب قالوا لي هان الود عليك، تحية لك أخي الغالي. شكري. شكرا لك فضل أمامي، السلام عليكم، أجمل تحية لكم جميعا، سارة ممتعة من المبدع أخي العزيز شكري السكري، يعطيك صحة فاضل. مساء صغير احنا في الاستماع، سلام على كل المستمعين الأوفياء. موني عبد الرحمن، تحية مسائية كبيرة لسي شكري ولكامل فريق حنين ومستمعيه الأوفياء، وشكرا الأغاني المزيانة والمختارة والذوق الراقي. خديجة بن ناصر، مساء الهزار والنوار، تحياتي للجميع في الاستماع كالعادة. منير رحيم، شكري السكلي على قدر كبير من التذوق الرائع السليم والقدرة على استيعاب كل عمل جديد يقدم له، فلا يقدم لهذا الجمهور إلا كل عمل هادف كامل ومتكامل من كل النواحي الفنية. مشكور جدا خويا منير رحيم، واعتز بهذه الشهادة. كذلك حبيت نحيي الأختنا أنيسة من قصيبة المديوني مرة أخرى، تعزينا بعد فقدانها لوالدها، وإن شاء الله في لقاء قادمة بإذن الله في القريب العاجل يا أنيسة. فايزة العجرودي، مشكورة جدا، عيد ميلاد سعيد لأرق وأجمل صديق، أتمنى له عمر مديد وسنة متميزة. يعطيك صحة، من عرش على كل حال لشكون التحية، العيد ميلاد لشكون. هذه كانت بطبيعة فايزة العجرودي. ربيع بروق من إيطاليا، تحية وسلام ربيع بروق من إيطاليا، نسلم على كافة المستمعين الحنين ونادي أغاني لإخوتي والله واللي سهرين معاك يا أخوي الغالي، إن شاء الله في نجاح بنتك. شكرا لك، يعطيك صحة. سعاد الميلاد، سهرة طيبة مع تحياتي. أخت نعيمة عبروق، سلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا نعيمة. بكريكة ربيعة وتو نعيمة ومزوز أخوات. كذلك سيموج جمالي، تحياتنا لك. نفيسة معروف، كيف كيف كنت معانا. موني عبد الرحمن، كيف كيف تسلم على كامل الفريق حنين ومستمعي الأوفياء، وسهرة ممتعة ورائقة للجميع مع أحلى الأغاني الجميلة والذوق الراقي. شكرا لك يا مونيا. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من حنين اللي خصصناه لأغاني اللي كتبهم أحمد رامي الغير أم كلثوم، يعني فكرة من الأفكار اللي حبنا نقدموها في برنامج حنين. إن شاء الله نهار الخميس سهرة من مسرح الحياة. من هنا إلى ذلك الحين تحيات محمد سيدي منير بعطي، أجمل تحياتي، وهذا النغم الأخير في الحصة بصوت فايزة أحمد. قالوا لي هان الودي عليك، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: منتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمر يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وكان علي عباس قد تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة يملك الدولة والشؤون العقارية. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها الثلاثاء إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية ريانا، دعا الإطار التربوي لمواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية، وأكد أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات لحبيب المعاوي أن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من المركبات. تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها في كوريا الجنوبية في من 20 حتى 29 جويلية في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران ردا على إسقاط طائرة هيليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة، ومطالبا إياها بمغادرة المنطقة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.